لحني وموسيقي متفرد رياض الصنباطي، المؤلف الموسيقي والملحن المصري الشهير اللي ارتبط اسمه بالست أم كلثوم، واللي غنى أيضا من ألحانه أشهر المطربين من عبد الحليم، الوردة، الميادة، السعاد محمد، النجاة الصغيرة، واللي كتب بعبقريته وبريشة عوده مئات الألحان. فكتب اسمه لحن خالد في تاريخ الأغنية المصرية، رياض الصنباطي ولا بلبل المنصورة.

رياض الصنباطي تولد وعاش طفولته في مدينة فارس كرب محافظة دمياط شمال الدلتا. أبدى تعليمه الابتدائي نظامي حتى العمر 9 سنين، لكن انقطع العزوف على الدراسة، فكان يهرب من المدرسة حتى يغني، وكان عشقه وغرامه للموسيقى أقوى من رغبته في التعليم. ويمكن هالغرام ما كانش من فراغ، فوالده كان مغني ويتنقل بين الموالد والأفراح والأعياد الدينية في القرى والبلدات الريفية المجاورة لبلدتهم. وحتى بعد ما انتقلت عائلته لمدينة المنصورة، ورغم أنه والده ألحقه بالكتاب الحفظ القرآن، ما كانش رياض مقبل على الدرس والتعليم بقدر إقباله على الموسيقى والغناء. هذاك علاش استسلم والده لهالشغف ولا يصطحبه معاه ضمن فرقته، وظهر رياض استجابة سريعة وبراعة ملحوظة في تأدية وصلات غنائية كاملة، ولا هو نجم الفرقة ومطربها الأول وتشهر باسم بلبل المنصورة.

في واحدة من الحفلات الخاصة وبالصدفة اسمع الشيخ درويش رياض السنباطي وهو يغني له في غنيته الصحبجية، فأعجب بأدائه إعجاب كبير وحب يهزه معاه للإسكندرية، لكنه لقى معارضة شديدة من والده اللي رفض هالعرض. ورغم هذا بقى حلم السفر للقاهرة أو الإسكندرية يراود السنباطي الصغير، وقرر أنه يتحدى الجميع حتى يحقق هالحلم. وقت اللي قرر رياض الهجرة للقاهرة كان وقتها في عمر 17 سنة، فدخل المعهد الموسيقى العربية تلميذ، اللي يكتشف معلميه انه الفتى التلميذ يعلم من فنون والده اكثر من اللي يعرفوه، انه يضرب على العود احسن منهم، فاختبرته لجنة من جهابذة الموسيقى العربية في هيك الوقت، واصيب اعضائها بالذهول لانه قدراته كانت اكبر من انه يكون طالب، فاصدروا قرارهم الفوري بتعيينه في المعهد استاذ لآلة العود والتعليم الموشحات. وغادي كان يلتقي أمير الشعراء أحمد شوقي والمطرب محمد عبد الوهاب، وكان أول لحن قام السنباطي بوضعه وغناه هو قصيدة للشاعر علي محمود طه يقول مطلعها يا مشرف البسمات أضاء سماء حياتي، واتفق مع شركة أوديون الاستيوانات، فقدمته الكبار المطربين اللي يتعاملوا معها على غرار عبد الغني السيد ورجاء عبد وصلاح عبد الحي، وبدأ نجمه يصعد في مجال التلحين وتشهر شهرة طيبة بعد ما لحن المنيرة المهدية أوبيريت عروس الشرق عام 1934، والعبد الغني السيد يناري من جفاك، والمحمد عبد المطلب. لكن شركة العمر عند السنباطي جمعته بكوكب الشرق أم كلثوم على مدى 40 عام، رحلة طويلة الأعظم شركة فنية عربية على الأطلاق، شركة قدموا من خلالها أعمال تخلدت في تاريخ الموسيقى والغناء وتصنفت الأطلال كأفضل أغنية عربية في القرن.

حوار نادر من ذاكرة ماسبيرو أحكى سومباتي على تفاصيل لقاء أولول بكوكب الشرق وبداية معرفته بها. قال: قابلتها الأول مرة في وقت الفجرية حوالي الساعة 5:30 في واحدة من محطات خط الدلتا، وكان عمري ساعتها 13 سنة. كنت مع والدي في فرح، وكانت أم كلثوم كمان في فرح جنب القرية اللي كنا فيها، كان عمرها حوالي 17 سنة. ومصدف العجيبة أننا كملنا الفرح في وقت واحد، فتقابلنا في محطة القطر. شاور لي أبوي عليها وقال لي: يا رياض، هي دي أم كلثوم اللي بيحكوا عليها أهي. ساعتها كان اسمها بداية شهر. سلم أبوي على أبوها الشيخ إبراهيم، وهي جت ناحيتي وسلمت عليا، وافترقنا من وقتها. وما كانوش يعرفوا إنهم باش يعاودوا يتقابلوا من جديد في مصر ويشيدوا مع بعض صرح من صروح الموسيقى العربية. وعن أول تعاون فني مع كوكب الشرق، قال السنباتي إنه قام بتأليف زوز ألحان في وقت واحد الأم كلثوم، وهما من كلمات أحمد رامي: الأول يا طول عذابي واشتياقي ما بين بعادك والتلاقي، والثاني لما أنت ناوية تهجريني أمال دموعك كانت لي. وفي فيلم نشيد الأمل عام 1936 لحن لها افرح يا قلبي، واستقر في مكانته ضمن طليعة الموسيقيين العرب وقتها مع القصبجي وعبد الوهاب وزكريا أحمد، واختلطت الأسلوب الكلثومي في الغناء بالأسلوب السنباتي في التلحين، وبدت المرحلة بواحد من أكبر وأعظم ألحانه رباعية الخيام عام 1949. اتفتحت أذن السنباتي على والده هو يعزف على العود ويترنم بالأغاني القديمة والتواشيح الدينية، فتعلم منه تراث الموسيقى العربية، واستمع المطربي هك الزمان أمثال أبو العيلة محمد ويوسف المنيلاوي وسلمى حجازي. وظهر السنباتي براعة ملحوظة في حفظ الموشحات والأدوار، واستقرت مكانة السنباتي في مخيلة جمهور الطبقة الوسطى في مصر كمثال الأصالة والسمو بالمشاعر الإنسانية بعيد على العواطف السقيمة، فيعيشوا قصة حبهم على وميض موسيقى اللي تنقلهم من سذاجة الألحان التجارية لعالم الرقي اللحني.

تكرس ألحان رياض الصنباتي بشقيها التقليدي والحديث في إطار تاريخ الموسيقى العربية في القرن العشرين، فهو انسج جملة موسيقية تمتاز بقوة البناء الدرامي، وتشبع الصنباتي في ألحان الأولى كيف على بلد المحبوب وفرح قلبي في أواخر الثلاثينات براعة شيخ الملحنين زكريا أحمد، وتوضحت ملامح شخصيته الموسيقية في غنية النوم يداعب جفون حبيبي. وفي الأربعينات بدأت رحلته المفضلة في عالم القصائد بواحدة من روايع أحمد شوقي، وهي سلم كؤوس الطلاق، ثم سلسلة من الأغاني الطويلة نسبيا كيف غلب تصالح وعود تعيني. ما توقفش الصنباتي حتى لحظة خلال مسيرته على تطوير جملته اللحنية وإبداعه لرغبته في عدم الظهور كملحن من طراز عتيق، فدخل الجيتار الكهربائي في ألحانه وطوع لارج وقدم بلوغته الخاصة في غنية من أجل عينيك، وكان أول من استخدم البيانو في مقدمة غنية أراك عصية الدمع في خطوة جريئة وجديرة، ونجم يفرض سطوته الشرقية على البيانو حتى يكون حزين وشجي.

رحلة الصنباطي الملحن كانت طويلة، لكن تجربة الصنباطي المطرب اختصرت في الفيلم الوحيد اللي مثله حبيب قلبي عام 1952، وغنى من ألحانه زوز غنيات، فاضل يومين وعلى عودي، وغنى أيضا بعض القصائد أشهرها أشواق وفجر، وأخرى ما تشهرتش بعنوان أين حبي ومطلعها ذات يوم يا حبيبي، كان عصفور يناجي بالهوى أجمل زهرة، وغنى أيضا دعاء إله الكون سامحني، لكن تبقى أشهر أغنيه أشواق.

الغالبية ما تعرفش مصنباتي غير كلثومياتو، وهذا حتما يسقط ظلما أكثر من نصف ميراثه الموسيقي الضخم في الموسيقى العربية المعاصرة. فثم ما يقارب لمية نغنية ما شدتش بيهم كوكب الشرق، و12 نغنية غناها بنفسه، بالإضافة ل36 معزوفة كانت الإذاعة المصرية تبثهم دوريا في بدايتها والمدة ساعتين مرتين في الأسبوع، أشهرها معزوفة رقصة شنغاي وعرائس البحر، ومن أشهر ما ألف مقطوعة من قالب اللونجا التركي السريع في مقام النهاوند وسمها باسمه لونجا رياض، وكانت مقطوعة غاية في الجمال وتحتوي على ألوان من الجمل السريعة الرشيقة اللي تحتاج المهارة فائقة في العزف على العود. ولرياض السنباتي معزوفات قيمة على آلة العود وعنده أسلوب متفرد في التقسيم يعتمد على المزج بين براعة التكنيك وجمال الجملة الموسيقية، ويتميز رياض بميله للمدرسة الشرقية والمحافظة على النغم العربي الأصيل وما تأثرش بموسيقى الغرب. فإذا تسمع ألحانه وموسيقى فأنت تستمع الموسيقى الشرق العربي. ألحان السنباتي الزاخرة بالشجن والمليئة بالحلم والخيال عطته بصمة فريدة ما يخطئهاش

اللي تربطوا بها يحضنوا بين يديه ويقربوا من قلبه حتى نتخيلوا عصفه ما هو إلا مناجاة بين حبيبين. وعلى صوت الحان رياض الصنباتي نخليكم في أمان الله، خليكم ديما أوفياء البرمجنا برامج إذاعة قفصة. في الأمان، مع تحيات إنس حراثي.

0: فين لي احضر هوفت من غير لي في الاستوديو؟ ولا ده يعتبر تجرؤ؟
1: هو تجرؤ لكن اذنك.
2: عيون القلب سهرانه ما بتنامش.
3: الوتر الخامس.
4: بودعك وبودع الدنيا ما
5: الوتر الخامس.

0: للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. أحرز 3 باحثين تونسيين المراتب الأولى وطنيا ضمن تصنيف عالمي للفترة المرجعية 2021-2025 في فئة الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية حول العالم التي تضم 1000 باحث مصنف عالميا. وتصدر الأستاذ يونس حامد من كلية العلوم بقفصة الترتيب وطنيا وعالميا. أفاد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر بأن الوزارة أعدت مشاريع قوانين بشأن العمل عن بعد واقتصاد المنصات إلى جانب إعداد المبادئ الأساسية لقانون الشغل والضمانات التي يجب توفيرها للعاملين في مختلف القطاعات وموائمة التشريع التونسي مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، فضلا عن الوساطة في نزاعات الشغلية الفردية أو الجماعية التي يجب إدراجها ضمن أحكام مجلة الشغل وفق قوله. قررت لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم برمجة جلسات استماع إلى ممثلي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للوقوف على مدى تقدم الاستعدادات للموسم الفلاحي 2026-2027 وإلى ممثلي وزارة الإشراف على الموارد المائية للإطلاع على واقع التزود بمياه الري والماء الصالح للشرب وتدابير المتخذة لمعالجة الإشكاليات المطروحة. أعلنت القنصلية العامة للجمهورية التونسية بدبي أن الإمارات أقرت إلزامية تقديم شهادة في حسن السيرة والسلوك بطاقة عدد 3 صادرة عن الجهات المختصة ومصادق عليها من قبل سفارة الإمارات بتونس عند تقديم طلبات الحصول على تأشيرات عمل جديدة لفائدة المواطنين التونسيين. وأوضحت القنصلية أن هذا الإجراء يدخل حيز التنفيذ بداية من يوم 26 من أكتوبر الجاري، ويشمل العمال التونسيين المتقدمين للحصول على تأشيرات عمل جديدة بالإمارات. ضاعفت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لمعدل نمو حجم التجارة العالمية خلال العام الحالي من 1.9% إلى 3.9%، وذلك بفضل زيادة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. أخيرا، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على إيران تستهدف أفرادا وشبكات و17 ناقلة، وذلك لدورها في نقل النفط الخام الإيراني ومشتقاته في وقت تصاعد فيه واشنطن الضغوط الاقتصادية على طهران. في أمان الله.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك.
1: راديو قفصة.ان. من سحر البيان.
2: مستمعين الأكارم، تحية ود عطرة. بالمشيئة الحرة، يقول شاعر الصوفية الأكبر جلال الدين الرومي: إن الصنم الذي يعبده المشركون ليس مشكلة، إذ يمكن تحطيمه والقضاء عليه بسهولة، لكن المشكلة الكبرى في النفس التي صنعت الصنم، فتلك الإرادة تبقى مصدر المصاعب وأساس المشاكل كلها. ويقول أيضا ناصحا الإرادة الخيرة: لا تمشي في طريق اليأس، ففي الكون آمال، ولا تتجه نحو الظلمات، ففي الكون شموس. ومن كان غافلا عن الزرع والربيع فكيف له أن يدرك قيمة الحياة؟ وهذا الكلام يتعلق بمشيئة المرء الخيرة والحرة. وفي هذا الشأن هناك مثل يقول: كما تعد فراشك تنام. فهذا المثل يصور سلفا بحسب فهمه، ويناقش الأهداف والغايات بحسب إدراك المرء، وهو يصور إرادة المرء في التنفيذ الإرادي. لذلك فإن نتائجها ستكون وفق المخطط الذي رسمه، وبناء على المثال الذي حدده. ذلك أن لفظ كما يستبطن منهجا أو كيفية، ولفظ يعد يضمر تهيئ الذات وحضورها، واللفظان يحثان نوازع المرء التي هي في طور الممكن لتسعى إلى التحقق، بناء على نور العقل والشعور العميق بالمسؤولية تلقاء العواقب. فلكأني باللفظين يسعيان إلى الرقي بالتصرف الإنساني ليبلغ مرتبة القرار العقلي، ويتمثل المعرفة النظرية وتجارب الممارسة العملية، ويحولهما إلى إرادة تحرص على تحقيق ما ينفع صاحبها في صيغة من طلب الأفضل وحسن الاختيار، وهو ما يحقق راحة البال وطمأنينة الضمير. ذلك أن نشدان الأجدى والأقوم هو من جهة دلالة على الذوق الرفيع والحس السليم، وهو من جهة أخرى معبر عما بلغه إدراك المرء من تقدير لذاته والعالم. وهذا الرأي يتطابق تماما مع القول بأن المرء يتساوى مع تاريخه الذي هو حصيلة أفعاله وأعماله وخلاصة معاناته وتجاربه. وإن ائتلاف الشخصية الإنسانية وتناسق شتى نوازعها ودوافعها بأهدافها وانسجامها مع نتائج التاريخ والثقافة يجعلها قادرة على أن تؤسس لنفسها ثوابت في الأخلاق والعمل، تكون لها بمثابة التون الذي تنصهر داخله العناصر الجديدة من مستجدات البيئة والثقافة، وتخرجها للناس مواقف متسقة تشرق بقيم الصدق والأصالة والمسؤولية. وهو الوضع الوحيد الذي تستريح له الذات وتجد فيه أمنها وقرارها واستقرارها، ومن دونه تبقى قلقة ممزقة لا تقدر على شيء. إن المثل كما تعد فراشك تنام يريد أن يكون مرآة تعكس علاقة المرء بذاته حين تتشرب عبر التلقي الحدسي للعالم عناصر متباينة، ذلك أنها عند التجاذب تستمد عناصر التحابب والإقبال على الحياة، وعند التنابل الناجم عن التنافر تحجم عنها مشبعة بشعور الإحباط والانفصال، وهو ما يقتضي من الذات الفاعلة والمنفعلة معا الخروج من هذا المأزق بمعادلة قرار معرفي يلم بشتى عوامل التحرر الذاتي لتحقيق وضع التناظر مع الموضوع، وليس في الوقوف سلبيا على النقيض منه في التنافر. بذلك تستجمع الذات مقومات ماهيتها وتلملم عناصر وجودها الموضوعي مرة أخرى، وتخرج إلى الآخرين ممتلئة بها وبهم لتجاورهم وتحاورهم بعيدا عن الخواء والصلف في رحلة ما قد يكون هدفها تحويل الواقع إلى حلم محسوس مريح. يقول الألمان: الدراهم ثمرة يانعة وتبقى طازجة على الدوام. وقال الشاعر الفرنسي جيل رينار: كل ألم لا يصيبنا هو مجرد حلم. وقالت الروائية ساشا جيتري: من حق العدالة أن تلاحق أولئك الذين يعطون شيكات بدون رصيد، ولكن لا بد أن تلاحق أيضا أولئك الذين يسحبون أرصدة بدون شيكات. وقال تايلي روند: أنا مستعد أن أتسامح مع من لم يكن يؤيدني، ولكنني لست مستعدا أن أتسامح مع من لم يؤيد نفسه. وقال جيروم كي: رب بنك يمنحك مطرية عندما يكون الجو صحوا ويسحبها منك عندما تهطل الأمطار. وأخيرا قال برنارد شو: عندما تقرأ سيرة ذاتية منشورة لأحد الأعلام فتيقن أن الحقيقة ليست للنشر.
1: من طريف وقائع التاريخ:
2: أليسا، في القرن التاسع قبل الميلاد جاءت الأميرة الفينيقية جونو أو أليسا أو ديدون أرملة أسربياس، رئيس كهنة مدينة صور اللبنانية، وحلت بسواحل تونس، وقيل إنها هربت من ظلم وتعسف أخيها بجماليون، وأسست ببراعة ومهارة مدينة قرطاجنة، وهي باللغة البونية قرط حدشت أي القرية الحديثة. وما كاد خبر تأسيس هذه المدينة يشيع في الآفاق حتى نزحت إليها ذموع غفيرة من بلاد الشام ومن شتى جزر البحر الأبيض المتوسط، حتى زاد عدد سكانها يومئذ عن المليون، والامتزاج الفينيقيين بالبربر امتزاجا تاما. دخلت تونس يومئذ التاريخ من أوسع أبوابه، وأصبحت قرطاجنة عاصمة للعالم قبل أن تنشأ منافستها روما بقرون. وإليكم الآن الأسماء القديمة للملوك: فملك الفرس اسمه كسرى، وملك الترك اسمه خاقان، وملك الروم اسمه قيصر، وملك الشام اسمه هرقل، وملك اليمن اسمه طبع، وملك الحبشة اسمه النجاشي. وقد راسل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هؤلاء الحكام جميعا، وأول رسالة بعث بها كانت للنجاشي ملك الحبشة، ومنها: إني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له، وقد بعثت إليك ابن عمي جعفرا ونفرا معه من المسلمين، فإذا جاءك فقرهم ودع التجبر فإن يدعوك وجنودك إلى الله، فقد بلغت ونصحت، فاقبلوا نصحي، والسلام على من اتبع الهدى.
1: حكاية من التراث.
2: تزوج كثيف امرأة فقالت له يوما: لو كنت مبصرا ورأيت جمالي وحسن قدي لعجبت. فأجابها: لو كنت كما تقولين ما تركك للمبصرون. تظلم أهل الكوفة إلى الخليفة المأمون من العامل الذي عينه عليهم، فأجابهم: إنه من أعدل عمالي، خصصته لكم. فأجابه أحد الحاضرين وكان من الأذكياء: يا أمير المؤمنين، يلزمك أن تجعل لسائر البلدان نصيبا من عدله حتى تسوي بين رعاياك، أما نحن فقد أخذنا نصيبنا من عدله. فضحك المأمون وأمر بنقله. ودخل يوما أسلم ابن الأحنف على هشام ابن عبد الملك، وكان من خاصته، وقال له: يا أمير المؤمنين، لو أن مناديا نادى يا مفلس ما بقي أحد من أصحابك إلا التفت. فضحك هشام وأمر بسلة أرزاقهم. وأخيرا عربد هاشمي على قوم فشكوه إلى عمه، فأراد أن يعاقبه جلدا بالصوت، فقال له: يا عمي، إني أسأت وليس معي عقلي، فلا تسأ إلي ومعك عقلك. فصفح عنه. ومن كتاب مباحث في رواية المغرب العربي للأستاذ الباحث بشوشة بن جمعة، استشهد بالصفحة 87 عن المزاوجة بين اللغة الشعرية واللغة السردية من خلال رواية رحيل البحر لمحمد عز الدين التازي، ومنها هذا المقطع: سيدي يا بحر الظلمات، أنت حاضر معنا، تمتد في دمنا من الميلاد إلى آخر الرمق، أتعبتنا كثيرا يا بحر، أعطني شيئا منك، أنشدني نشيدك، افتح لي صدرك، قدني إلى مراتع الجنيات.
1: من طريف الشعر.
2: الشاعر الروسي يعقوب كولاس ولد في مقاطعة مينسك عام 82 و800 وألف، وتوفي عام 55 و900 وألف. لقب بشاعر الشعب، ومنح مرتين جائزة الدولة التقديرية. ومن قصائده اخترنا لكم هذه المقاطع من قصيدة عنوانها إلى شعبي، ترجمها عن الروسية مباشرة الأستاذ علي الحلي. يقول: إلى السهول، إلى الفضاء الفسيح، انطلق يا شعبي العزيز، فعبر مئة طريق جديد ملون تمتد الحياة لك لتعبر. إن مصيرك الجديد يبزغ الآن مع الفجر، انقرض الإقطاعيون، تلاشت أيامهم ولن يعودوا أبدا. انطلق يا شعبي العزيز بجماهيرك، فهناك الكثير من الدروب البهيجة، والحياة تمتد لك لتعبر.
1: مع مبدعي قفصة.
2: الشاعر محمد الصالح الدالي من مواليد مدينة قفصة عام 96 وألف، وتوفي بها عام 70 و900 وألف. زيتوني التكوين والثقافة، وهو من رجال القانون والقضاء، كان ينشر قصائده في الصحف والمجلات التونسية، ولكنه لم يعمل على تجميعها في ديوان. ومن شعره في رثاء الشيخ محمد النخلي نقتطف لكم هذه الأبيات، وهي من قصيدة عمودية على البحر الكامل: بكت السماء عليه وبلا هاطلا، وتقنعت شمس الضحى بلثامي. فمحمد النخلي فقدك مذهب عقل الحليم وهمة المقدام. فعليه تنتحب العلوم بتونس وبمصرها وعراقها والشام. بالختام وقبل أن نودعكم مستمعين الكرام نقرأ عليكم من الصفحة 700 من كتاب أقوى من مسالك لخير الدين التونسي. يقول: إن لفظ الحرية عند الأوروبيين يطلق بإزاء معنيين. الأول الحرية الشخصية، وهو إطلاق تصرف الإنسان في ذاته وكسبه مع أمنه على نفسه وعرضه وماله. والمعنى الثاني الحرية السياسية، وهو تدخل الرعاية في السياسات الملكية والمباحثة فيما هو الأصلح للمملكة. وإلى سانحة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من سحر البيان مع تحيات الأستاذ خالد التومي. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفص.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة .tn. بوح الحروف. أعداد إيمان الصليطي. تقديم ليلى إبراهيم. باختصار، الخطأ القديم طريقك لأيام مستقبلية أجمل، فأخطاؤك السابقة جزء بسيط من ماضيك، فلا تجعلها تسيطر على راحتك النفسية الحالية، فقط تحلى بالإيجابية وتعلم من أخطائك، فكل خطأ يحمل داخله عبرة ثمينة عليك الاستفادة منها لتصحيح مسارك وتجني من ورائها القوة والقدرة على اتخاذ قرارات صائبة. فامنح نفسك فرصة لكتابة حاضر ومستقبل بحروف من النجاحات والإنجازات وخال من الهفوات. بوح الحروف.
2: إذاعة قفصة مراية تتكلم.

مدرتوش هو الليالي يا

0: انت طيب هيحصل
1: يا مزورة يا راجل.

消失了。

0: هنا.
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول اللباس التقليدي التونسي.
2: الجبة صدى الماضي على شفاه الحاضر.
3: الملف، الاستكرودة، السواكي، الخمر، التوبار، القرمسود والمقلدش، الترشة والصادة، كلها كلمات قد تبدو غريبة عن أذان المستمعين، ولكن لو دققنا فيها النظر لوجدناها تعني أشياء قريبة من البصر والبصيرة والذاكرة والوجدان. إنها مكونات ذلك اللباس الرجالي الذي يسمى الجبة. لمزيد التعرف على هذا اللباس معنا المختص في التراث الثقافي اللامادي، محافظ مستشار التراث بالمعهد الوطني للتراث ورئيس مصلحة الفنون والمعاصرة، الدكتور صالح الفالح.
4: الجبة لباس تونسي، لباس رجالي بالأساس، وتعتبر من أهم القطاع الإكسائية بالنسبة للرجل، وهي عبارة عن لباس فضفاض طويل كانت فيما سبق ارتداء يومي، وما زالت إلى اليوم عند بعض كبار السن في بعض الجهات لباس يومي. لكن نفرق ما بين اللباس اليومي لها واللباس المناسباتي.
3: قد نستلذ مرآها فصورتها محفورة في الوجدان. من منا لا يتذكر أحد أقاربه وهو يمشي الهوينة متبخترا بجبته في احتفال ديني أو في عرس عائلي، وهي مرسومة في الذاكرة لأنها تجسد عراقة تاريخية حيث تعود جذورها إلى فترة موغلة في القدم.
5: هي الجبة برشا الناس يقولوا أصلها منين؟ أصلها تونس. قل لي كيفاش؟ قل شوف هذه فمش في بلاد أخرى. أما مش تونسية. اللي اخترعها اللي اصنعها خذيها من مبدأ إسلامي بحت. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك حتى الرجل عنده اللباس الشرعي. شنو اللباس الشرعي الرجل؟ يقول لك أن يكون فضفاضا، فهمتني؟ خاطر الإسلام ما يحبش تفصيل الجسد، فهمتني؟ يحب ديما مستور، والجبة فضفاضة، وأن يكون غير شفافة، والجبة غير شفافة، وأن يكون فوق الكعبة حسب السنة. هذوما ثلاثة قواعد بنيت عليها الجبة، معناتها أكثر لباس إسلامي هي الجبة التونسية.
3: كانت تلك شهادة لضيفنا السيد زين العابدين بالحارث، رئيس جمعية تراثنا. الجبة اكتسبت طابعا خاصا نتيجة ما تراها من تأثيرات أندلسية على مر العصور. أناقة الجبة تستند على خاماتها الرفيعة، فضلا عن الدقة والحرفية والمهارة التي تتطلبها في إنجازها.
4: على مستوى التقنيات تمر بالعديد من المراحل، من التفصيل، قياسات الزخرفة، التوارزية، هي معروفة سوق البرانسية، السوق التي تعنى بالجبة.
5: والقيشة يقول لك فما الزليزية، فما المرش، فما المشموم، كل واحد زينتها. وهذيك اليد فما الشارجية برشا كبيرة، التريزة فما اللي شوي، وكل حاجة وسومها. كما تشوف مثلا البدعية علاش تعملت؟ علاش البدعية؟ هي فرملة محلولة شوي. جاءوا شوفوا اخترعوا البنجيلة بالسلسلة، عاد ما لقاش شنو يحطوها. تو لقينا القورة عندهم هاك الجيلي يحط فيها، هاي قالوا برا نعملوا لها حاجة باش يحطوا لها، عادش عملوا لها، عملوها محلولة شوية وحطوا لها كل الهليك اللي توش الهليك، الهليك هذاك باش يحطوا فيه البنجيلة، مع العقد من جهة أخرى باش يحط لها نكزوا فيها، يولي ايش بده يشوف البنجيلة نتاعو. فهمت التطورات الجميلة اللي بس التونسي.
3: تتأقلم الجبة تسمية وخامات مع الطقس والفصول، حيث تتناغم مع الفصل باردا أو حارا.
4: من حيث المادة هي موجودة في أكثر من مادة، وأفضلها على الإطلاق هي جبة الحرير، جبة سكرودة، جبة ملف، جبة قماش، جبة صوف، خاصة في فصل الشتاء تكون على غاية من الدقة في الصناعة نتاعها، صناعتها تكون سمك جيد ورقيق ومتقن جدا.
3: من أنواعها جبة الصوفي تكون منسوجة من الصوفي، وهي عبارة عن لباس شتوي لا يستعمل في المناسبات والأعياد، أما الألوان فهي متعددة. تسمى أيضا صادة، عرفت بها منطقة الجري.

0: ومع نسائم الصيف تتراقص الجبة القمراية بقماشها الكتاني الخفيف، وتأتي في عدة ألوان، التبني والرمادي، وتلبس كلباس يومي. أما البيضاء فتلبس في المناسبات من أعياد وأفراح.
1: لباس اليوم تكون جبة عادية خالية تقريبا من الزخرفة والتطريز، بينما لباس المناسبات جبة المناسبات تكون مطرزة وتكون على قيمة عالية حتى على مستوى والمادة المصنوعة منها، خاصة جبة الحرير.
0: هي الجبة عنوان لأفراحنا، إذ تضيف للابسها أناقة واحتراما مضاعفا، بل تمنحه وقارا ووسامة، كيف لا وهي قد قدت بخامات رفيعة وأسرت الناظر إليها، سواء كان شابا يتهيأ لإتمام نصف دينه أو الشيخ العدل الذي يوثق عقد قران زوجته. هي أيضا لباس طفل يافع يمر بأول طقس للعبور، وهو الختان الذي لا تكتمل بهجته إلا بالجبة، وبذلك تنطلق علاقة وجودية وجدانية بذلك اللباس منذ نعومة أطفاله. هي الجبة أيضا إحدى العلامات المميزة للفرق الصوفية الموسيقية، حيث تمثل بألوانها المميزة أيقونة بصرية احتفالية لكل عناصر الفرقة، بل قد تذهب أكثر من ذلك، حيث تحدد خاماتها ونوعية أقمشتها وتطريزها المكانة الاجتماعية للابسها.
1: جبة الشيخ، جبة الإمام، وجبة الأئمة، خاصة الأئمة على مستوى علماء الدين والأفتاء، تكون الجبة حاملة لما يعرف الجبة الشمسية، تكون الزخرفة في شكل دوائر مشعة مطروزة في شكل الشمس، وهذه تحمل عادة من علماء الدين والمشايخ.
2: هذوك مش بس كما الجيش، نجمة واثنين وثلاثة، يبدأ مثلا عنده التحصيل يحط زوز شموس العلمية، ترتيب في المدرسة الزيتونية، كل يطلع في التدرج يحطوش بس، حتى يولي شيخ كامل، يتخرج ويولي شيخ يحطوا له كل ثمانية شمس.
1: فما جبة ما يعرف جبة الشيخ في الفترة الحديثة، كان الشيخ عندما ينصب الدولة والسلطة ترسل له من بين الهدايا جبة المشيخة.
2: أو مثلا موت الديار التونسية تقعدوا حتى بالثمانية.
1: أما جبة زليزية تكون في شكل كعبة زليز مزخرفة، وفيها زخرفة في الحواشي متاع الفتحة القريبة للرقبة.
2: ما حاجة أخرى مهمة برش، أنه كتمشي تطلعها يقول لك هاد شيت يصنع في الجبة، ما يعطيها لك شكيك. علاش برش ساعات برش عبد يغيروا على اللبسة، يقول لك كيفاش السيد ما عندوش حتى تحصيل ولا عندوش علمية ولبس شمس، عيب ما يجيش. طلبة زيتونين كان الجبة متاعهم ما فيها حتى شيء، لا زين ولا شيء، فعلى أساس أنهم طلب يبدأ يتطوى.
0: الجبة بتصميمها ذاك تمنح لابسها حرية الحركة وراحتها بأكمامها القصيرة وانسيابها الفضفاض، هي تغطي كامل الجسم باستثناء الساعدين وأسفل الساقين وأجزاء أخرى مكملة لها.
1: جبة هي لوحدها تبدو منقوصة، لأن الجبة هي جزء من مجموعة متكاملة من الألبسة الرجالية. الجبة خاصة بالنسبة للرجل تكون مع مجموعة من القطع تضفي عليها جمالية أكثر.
2: كتب الجبة، الجبة تحتها السوري، والسورية فوقها الصدري، والصدرية فوقها الفرملة، والفرملة فوقها البدعية، والبدعية فوقها المنتين،
1: والسروال العربي خاصة الشاشية، الجبة والشاشية التونسية،
2: والمنتين فوقهم الجبة، والجبة فوقها البرنوس، بينهم الاثنين فما الكتفية، اسم الكتفية رحمة الله هذه.
1: وهنا يكتمل اللباس، وكأن الجبة جزء من الملبوس التونسي الرجالي.
0: ونظرا لجمالها وحضورها الأنيق، لباسا يزدان به علية القوم من شيوخ ورجال دين، فالجبة أيضا حاضرة بامتياز كغرض شعري وغنائي يعدد مآثرها، ويعترف بمكانتها لا كأيقونة جمالية مادية فحسب، وإنما أيضا كمعنى شعري.
3: الجبة تونسية وهرة وفيهنا أبدية، البسها المسمية والرجالة جمالية، مطروزة بأيادي تونسية، يوفى مادة جديدة وتقعد صنعة يدين، أصالة وهوية وريحة الجدود معدلية، يا روحي يا عيني عالجبة التونسية.
0: في المحافل الدولية تعرف الشعوب بألبستها التقليدية، وهل يوجد أحسن من الجبة تكون سفيرة لنا أمام الشعوب، مؤكدة عراقة حضارتنا وشاهدة على شموخ تاريخنا؟
1: أكاد أجزم كذلك أن الجبة تقريبا في أنحاء العالم الجبة التونسية مميزة، حتى أنه في قليل جدا أن تجد مثيلتها في كما الدرعة في موريتانيا ولا الطربوش في المغرب، لكن الجبة التونسية عند خاصية التونسة، تونسية المنشأ وتونسية الشكل وتونسية الصناعة، وهي ما يميزها وما يضفي عليها أنها لباس تقليدي تونسي بامتياز.
0: تلك كانت بعضا من جولتنا للتعريف بلباس وطني حضاري لا زال يكتسب حضوره بكل بهاء في احتفالاتنا الدينية والعائلية، متحديا الزمن الذي قلص من حضوره الاجتماعي، بل وقلص أيضا من عدد الأيادي الماهرة التي تتقن حياكته.
1: ما يؤسف له حقيقة في الوضع الحالي هو تراجع هذا الأقبال على الجبة وأصبحت مناسباتية، مما أدى إلى تراجع الصناع وتراجع مالكي التقنيات والإرافيين المتمكنين من آلياتها ومن تقنياتها، مما ساهم في ارتفاع قيمتها المالية، ما يجعل تونسي معناها غير قادر على اقتنائها. وما هددها أكثر هو خاصة القطع والمستوردات المستنسخة من الجبة التونسية، وهي تعتبر ضربة قاضية وقاسمة للحرف والمنتجات الحرفية التقليدية التونسية.
0: ومع كل ذلك تستمر الجبة رمزا حضاريا تونسيا وعلامة هوية متجذرة في تربة التاريخ. إنها الجبة الضاربة في البياض الخلاب الذي يسحر الناظرين ويستقطب إعجابهم ويذكرهم بأصالة الأجداد والمجد الغابر، وهي لا تكف عن النبض والعراقة.

0: تلحين الشارة عادل بركوس، توزيع محسن المطري.
1: الجبة صدى الماضي على شفاه الحاضر، وثائقي إذاعي. نص إنجاز وإخراج صفاء الكتاري العفاوي.
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2024.

0: إذاعة غصة إذاعتكم الأخبار.
1: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. أحرز 3 باحثين تونسيين المراتب الأولى وطنيا ضمن تصنيف عالمي للفترة المرجعية 2021-2025 في فئة الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية حول العالم التي تضم 1000 باحث مصنف عالميا. وتصدر الأستاذ يونس حامد من كلية العلوم بقفصة ترتيبا وطنيا وعالميا. أفاد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر بأن الوزارة أعدت مشاريع قوانين بشأن العمل عن بعد واقتصاد المنصات إلى جانب إعداد المبادئ الأساسية لقانون الشغل والضمانات التي يجب توفيرها للعاملين في مختلف القطاعات وموائمة التشريع التونسي مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، فضلا عن الوساطة في نزاعات الشغلية الفردية أو الجماعية التي يجب إدراجها ضمن أحكام مجلة الشغل وفق قوله. قررت لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم برمجة جلسات استماع إلى ممثلي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للوقوف على مدى تقدم الاستعدادات للموسم الفلاحي 2026-2027 وإلى ممثلي وزارة الإشراف على الموارد المائية للإطلاع على واقع التزود بمياه الرية والماء الصالح للشرب وتدابير المتخذة لمعالجة الإشكاليات المطروحة.

0: أعلنت القنصلية العامة للجمهورية التونسية بدبي أن الإمارات أقرت إلزامية تقديم شهادة في حسن السيرة والسلوك بطاقة عدد 3 صادرة عن الجهات المختصة ومصادق عليها من قبل سفارة الإمارات بتونس عند تقديم طلبات الحصول على تأشيرات عمل جديدة لفائدة المواطنين التونسيين. وأوضحت القنصلية أن هذا الإجراء يدخل حيز التنفيذ بداية من يوم 26 من أكتوبر الجاري، ويشمل العمال التونسيين المتقدمين للحصول على تأشيرات عمل جديدة بالإمارات. ضاعفت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لمعدل نمو حجم التجارة العالمية خلال العام الحالي من 1.9% إلى 3.9%، وذلك بفضل زيادة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. أخيرا، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على إيران تستهدف أفرادا وشبكات و17 ناقلة، وذلك لدورها في نقل النفط الخام الإيراني ومشتقاته في وقت تصاعد فيه واشنطن الضغوط الاقتصادية على طهران. في أمان الله.
1: إذاعة قفصة معك،
2: راديو قفصة.ان.

0: أريد طيلة غياب والدي تقريرا تفصيليا عن طبيعة العمل، وبصفتك مديرا لهذا المكتب فأرجو أن تراعي كل ملاحظاتي حول سير العمل.
1: سأنهض بمسؤوليتي كاملة يا أستاذ سليم.
0: أستاذ سليم، بداية طيبة. قل لي، كيف تتم الإجراءات المالية في المكتب؟
1: أي إجراءات تعني يا أستاذ سليم؟
0: إجراءات الصرف مثلا لرواتب الموظفين، كاستخلاص البضائع المستوردة من الجمرك، إلى آخر حلقة في هذه السلسلة.
1: إن والدك يوقع بنفسي على تشيكات، وأتولى صرفها بنفسي من البنك.
0: ألا تحتفظون ولو بجزء من المال للطوارئ في خزانة المكتب؟ إنني أرى خزانة في مكتبك، أم أنك تغلق عليها مع أوراقك الخصوصية؟
1: إننا نحتفظ عادة بجزء قليل من المال للطوارئ، ولا نستخدمه إلا عند الضرورة القصوى.
0: بالنسبة للتشيكات والسندات التي تحتاج لتوقيع والدي، فسأحملها بنفسي له لكي يضع توقيعه عليها.
1: كما ترغب يا أستاذ سليم، أستأذنك الآن.
0: هنالك شيء أريد أن أقوله لك وأرجو أن تعيه جيدا.
1: تفضل يا أستاذ سليم.
0: قد يطول مرض والدي وقد تطول إقامته في سريره، وقد تكون لوالدي نظرته الخاصة في الذين يعملون معه، ولكن أرجو أن تذكر دائما أن لي أنا الآخر نظرة الخاصة.
1: سأضع هذا في حسابي دائما.
0: إن مفروشات هذا المكتب لا تعجبني، وكذلك مفروشات كافة المكاتب هنا، أريد تجديد كل شيء.
1: لم يمضي على هذه المفروشات أكثر من عامين ووالدك.
0: ألا ما أقول لك إن لي نظرتي الخاصة أم أنك سريع النسيان؟ سأختار بنفسي طراز المفروشات الجديدة.
1: إن كنت مصرا على هذا فسأتكفل عنك بمثل هذه الأمور.
0: أحب أن أؤدي مثل هذه الأمور بنفسي. تستطيع الانصراف الآن.

0: كم بودي أن أستقبلك بزغرودة وأنت تعود لبيتك بعد أول يوم من أيام عملك الجديد يا سليم. إنك تبدو كواحد من رجال الأعمال بمثل هذه القسمات التي تلوح في وجهك.
1: كم يسعدني أن أسمع هذه الكلمات من فمك يا أماه، لتدرك سلامة موقفك من ولدك، وأنه لم يعط الفرصة أبدا لكي ينسج خيوط مستقبله بيديه.
0: ها هي ذي الفرصة كالشجرة الخضراء في طريقك.
1: أين أبي يا أماه؟
0: إنه في حجرته يا ولدي.
1: سأذهب إليه الآن، فهناك الكثير من الأعمال التي يجب إنهاؤها معه.
0: كم سيسعد والدك أن يراك تساهم معه في حمل أعبائه يا سليم. لقد كانت لك دائما تلك الكتفان القويتان، فما ذنب كتفيك إن لم تقع عليهما العيون؟

0: أبتي، أيمكن أن أتحدث إليك قليلا في بعض أعمال المكتب؟
1: هناك شيء بالتحديد يا سليم؟
0: لقد أطلعني مدير المكتب على سير العمل وعلى طبيعته. أعتقد أنه رجل أمين يا أبتي.
1: إنه يدير أعمالي منذ 15 عاما يا سليم. أرجو أن تستفيد من تجربتي.
0: أبتي، أعتقد أنك توافقني بأنك ما دمت راقدا في السرير لفترة من الوقت، فلا داعي أبدا لكي يحمل لك مدير المكتب ما يحتاجه سير العمل من توقيع منك.
1: لا أدرك ما تقصده يا سليم، أفصح.
0: أخبرني مدير المكتب أن هنالك بعض الأوراق التي تحتاج لتوقيعك عليها. إنني لست خبيرا بهذا العمل، هنالك ما يحول دون أن أحمل لك هذه الأوراق بنفسي وتوقعها يا أبتي؟
1: أبدا يا سليم، ليس هنالك ما يحول دون أن تقوم بهذا العمل ما دمت أقوم بنفسي بتوقيع الأوراق.
0: هنالك أمر آخر يا أبتي.
1: تكلم يا سليم، أنا أصغي إليك، ويسعدني أن أراك تتحدث بهذه اللهجة الجادة يا ولدي.
0: مفروشات المكتب لم تعد تناسب مظهرك كرجل أعمال مرموق.
1: إن المظاهر لم تثرني في أي وقت يا سليم. ألم يخبرك مدير مكتبي بأنه لم يمضي أكثر من 2 عامين على المفروشات التي تتحدث عنها؟
0: لقد أخبرني بذلك، ولكنني أرغب في أن أوصي على مفروشات جديدة.
1: إنني لم أفكر بهذا من قبل يا سليم.
0: أتأذن لي بأن أوصي على مفروشات جديدة للمكتب؟ ستعود وترى كل شيء قد تجدد يا أبتي.
1: إن الناس لا ينظرون إلى الكرسي الذي تجلس عليه يا ولدي، ولا إلى المنضدة التي تنتصب أمامك، بل إلى طبيعة العمل الذي تؤديه بكل صدق وأمانة.
0: لن يكلفنا تجديد المكتب كثيرا يا أبتي، دعني أقوم بهذه المهمة.
1: لست مقتنعا بما تقول يا سليم، ولا أريد أن أرفض طلبك الأول ما دام الأمر يتعلق بتجديد المفروشات. إنني أعطيك موافقة.
0: شكرا لك يا أبتي، سأتناول طعامي وأعود فورا للمكتب.
1: كم يسعدني هذا يا سليم.
0: أستأذنك يا أبتي،
1: هنالك شيء آخر يا سليم.
0: أنا رهن إشارتك.
1: أرجو أن تعمل على كسب ثقة العمرشد من جديد. مثل هذه النماذج من الناس يجب أن نتمسك بها يا ولدي. إن العمرشد جزء من هذا البيت، وعليك أن تذكر هذا دائما.
0: سأعتذر إليه عن كل ما بدر مني يا أبتي إن كان هذا يرضيه.
1: أريدك أن ترضي ضميرك وأن تستجيب دائما لصوت الحق والعدل يا سليم.
0: ستقر عينك بي.
1: هذا هو مطمحي وأملي.
0: أستأذنك الآن.
1: سدد الله خطاك يا ولدي.

0: عم رشدي يا عم رشدي،
1: كم من الأيام قد مضت ولم أسمع هذه الكلمة من فمك يا سليم.
0: ستسمعها دائما يا عم رشدي، وسأنشد لديك النصيحة أبدا وأنا في مطلع عمل الجديد.
1: لقد أخبرني والدك بهذا، وكم أسعدتني هذه الخطوة الجديدة في حياتك.
0: لقد قسوت عليك كثيرا يا عم رشدي، وكذلك والدتي.
1: إن الأرض تقسو على الفأس يا سليم، وعلى اليد التي تحمل الفأس ألا تيأس، فالخصم والعطاء يكونان دائما في مستوى اليد وفي مستوى الفأس. ولكن القضية يا سليم هي ليست قضية الفأس، بل قضية الأرض التي نلقي فيها بالبذور.
0: إنني لا أدرك ما ترمي إليه يا عم رشدي.
1: في المدرسة يكون الكتاب هو المحك يا سليم، وفي الحياة العملية تكون العلاقة بين الناس هي الاختبار النهائي لكل واحد منا. فما دمنا أحياء فلا بد من التعامل مع الناس، هذا ما أعنيه يا بني.
0: عم رشدي، أريد أن أقول لك إنني قد مزقت كل الحبال القديمة التي كانت تربطني بتلك المرحلة من حياتي، ومن ضمنها تلك الحبال التي كانت تربطني بعلي. ها، كيف ترى هذه الخطوة؟
1: إننا لا نحكم على الخطوات يا سليم، بل على طبيعة الطريق التي ننطلق فيها بخطواتنا، وإلى أين ننطلق بهذه الخطوات.
0: يسعدني أن تكون سندا لي في حياتي الجديدة.
1: ما دمت تسند نفسك يا سليم فستجد سحابة من الأيدي الصديقة ترفرف فوق رأسك، وحينما يبدأ الإنسان في التخلي عن نفسه تنقشع تلك السحابة من حياته.
0: أستأذنك الآن يا عم رشدي، فأنا في طريقي للمكتب.
1: ليكن لك في كل طريق صديق يا سليم، ليس من طراز علي بالطبع.
0: لا لا، ليس من طراز علي، كن مطمئنا يا عم رشدي.
1: المثل يقول يا بني، لا تنم بين القبور وتعاتب الأحلام المخيفة حينما تصحو.
0: لقد نفضت يدي من كل ما علق بهما من الغبار والشوك في تلك المرحلة الماضية من حياتي. إنني أبدأ مرحلة جديدة يا عم رشدي،
1: وستجدني دائما عند كل منعطف من تلك الطريق يا سليم.

0: ها أنت أصبحت مسؤولا عن مكتب والدك يا سليم، ولم تلقي بكفي ولا بقطرة واحدة.
1: بل سأملأ كفيك يا علي، أبدأ الشك في قدرتي يتسرب إليك أنت الآخر.
0: إن والدي لم يعد يعطيني شيئا هذه الأيام يا سليم، وأنت الصديق الوحيد الذي أستند إليه كلما ألمت بي ضائقة.
1: إنني لم آتك عبثا هذه المرة يا علي.
0: ما الذي يدور برأسك؟
1: أيدور برأسي شيء غير المال يا علي؟
0: كم أتمنى أن يدور برأسي أنا الآخر.
1: سيدور برأسك وسيدور في كفك أيضا.
0: إذن عجل، عجل إلي بما يدور في رأسك.
1: اسمع، لقد وافق والدي على مشروع الذي تقدمت به إليه بتجديد مفروشات المكتب.
0: تجديد المفروشات؟ لا أفهم ما علاقة هذا بأن تملأ كفي بالمال. لست نجارا ولا صاحب ورشة.
1: لماذا لا تفكر قليلا يا علي؟
0: لم أعتد على هذه النعمة من قبل يا سليم. قل بلا لف أو دوران، ما هي خطتك؟
1: إن تجديد المفروشات يعني تجديد أيامك وأيامي وجيوبك وجيوبي يا علي.
0: لا أدري ماذا أقول لك. لماذا لا تكف عن كل هذه الطلاسم وتحدثني مباشرة؟
1: اسمعني، الخطة في منتهى الوضوح. سنختار صاحب ورشة من ورش المفروشات، وسنتفق معه على تجديد مفروشات مكتب والدي.
0: ثم ماذا يا سليم؟
1: ثم ماذا؟ أوه، ألم تفهم بعد ما أرمي إليه؟ بدل أن يكتب صاحب الورشة الفاتورة بمبلغ معين مثلا، يكتبها بالمبلغ الذي نحدده نحن، ونتفق معه على أن يأخذ حصته ونأخذ نحن الباقي.
0: لم تخطر لي مثل هذه الفكرة يا سليم.
1: نسيت أنني عقلك؟
0: لم أنس هذا أبدا، ولم أنس أيضا أنني يدك التي تعمل وتنفذ.
1: إذن ابدأ اتصالاتك منذ الآن، وستجد الكثيرين من أصحاب الورش الذين يعطونك فاتورة بمبلغ ويقبضون أقل منه بكثير.
0: ماذا لو اكتشف أمرنا يا سليم؟
1: من الذي سيكشفه؟ إن صاحب الورشة من مصلحته إخفاء الأمر. اطرد هذا الخوف من صدرك، وإلا بقيت لا تملك ثمن لفافة تبغن طول حياتك يا علي.
0: سأبدأ اتصالي فورا،
1: وسأنتظرك غدا وفي المكان نفسه. لا أريدك أبدا أن تأتي لمقابلتي في البيت أو في المكتب، فلقد نفضت يدي من صداقتك يا علي أمام والدي وأمام ذلك الثعلب العجوز رشدي. هل سمعتني؟ لقد نفضت يدي منك يا علي.

0: موعدنا غدا مع الحلقة التالية من التمثيلية المسلسلة الجزاء.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إنك أنت الغفور الرحيم.

ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.

ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب لا تذرني فردا وأنت

0: الموسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق صدق الله العظيم.
1: اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا من عبادك الذين يعبدونك طمعا في رضاك فتتقبل منهم وترضى عنهم ويدعونك فتستجيب لهم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، إنك أنت العزيز الحكيم.

ولي القمر السيار ينشق نصفه منير ونصف مظلم كالجنة ولي ردت الشمس المنيرة ضوءها وأشرقت الدنيا لها بعد غربتي وما سرت إلا والغمام يضلني إذا ما هجير الحر قارن وصلتي.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة .tn. تجليات
2: مالي وللناس كم يلحونني سفها، ديني لنفسي ودين الناس للناس. وقائل هذا البيت هو الحلاج، وهو الحسين ابن منصور ابن محمي الملقب بالحلاج، متصوف كبير وشاعر من أصل فارسي. ولد في الطور بفارس عام 44 و200 للهجرة، ثم نزح مع والده للعراق واستقر في مدينة واسط، أين تعلم اللغة العربية وحفظ القرآن الكريم. لكنه منذ نعومة أظفاره اجتذبه روح التصوف، متأثرا بمعلمه المتصوف سهل التستري. وعندما بلغ 20 ارتحل إلى البصرة وأخذ مبادئ التصوف عن عمرو المكي. بعد فترة تعرف إلى المتصوف الكبير أبو القاسم الجنيد، وهو ما أمده بكثير من المعارف. ثم ارتحل إلى بغداد والحجاز واعتكف بالحرم، وأظهر للناس تجلدا وتصبرا عظيمين. وكان لصيحته أن الحق نتائج خطرة، منها ظهور نظرية وحدة الوجود التي اعتنقها متصوفة كثر، منهم محدين ابن عربي وفريد الدين العطار وجلال الدين الرومي وابن سبعين. ويقول المستشرق نيكلسون إن القائلين بوحدة الوجود كان لهم أثر كبير على إقبال الناس على اعتناق الإسلام في تلك الفترة. فإذ استطاع هؤلاء المتصوفة ومنهم الحجاج أن يجعلوا من الإسلام دينا عالميا، إذ بينوا أنه يتسم بروح التسامح والتحرر. وهذا ما أشار إليه ابن عربي في بيته الشهير: أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. وفي هذا المعنى يشير الحلاج في بيتيه المشهورين: سبحان من أظهر ناسوته سر لاهوته الثاقب، حتى بدا لخلقه ظاهرا في صورة الآكل والشارب. ويقول معبرا عن وصول السالك إلى درجة عالية من الصفاء الروحي: فيزول الأنا ولا يبقى إلا الهو، أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته، وإذا أبصرته أبصرتنا. لكن عبارات الحلاج مثل أن الحق التي قالها عندما أدرك حالة ثيوصوفية، فقد اتهم من أجلها بالكفر إذا اعتبرها الفقهاء خطرا على المسلمين والإسلام. لكن الحلاج كان يرى أن ظاهر الشرع للعامة، أما المتوهلون من العارفين فغير ملزمين بأن يقولوا آمنا بما سمعنا. وكان الحلاج ممن يرى التصوف جهادا متواصلا للنفس، بالابتعاد بها عن متع الدنيا وتهديدها بالجوع والسهر، وتحمل عذابات مجاهدة أهل الجور، وبث روح الثورة ضد الظلم والطغيان. ويؤكد ذلك ما تناقل عبر روايات عديدة من اتصاله بالزنج والقرامطة، وهما من الحركات الثورية المعروفة في عصره. وكان أن دخل بعض أمراء الحكم تحت قيادته الروحية، وكتب الحلاج لهم بعض الرسائل في الأخلاق السياسية. وبعد أن دالت دولة هؤلاء الأمراء ألقي القبض عليه، وكانت نفسه قد طاقت الشهادة. دامت محاكمة الحلاج 9 سنوات، قضى في السجن يعظ السجناء ويحرر بعض كتاباته. وكان مما أخذ عنه أيضا نظريته في تقديس الأولياء التي عدوها ضربا من الشرك، وبعض أقواله التي حملوها على محمل التجديف. وفي عام 22 و900 للميلاد أخرج الحلاج من محبسه، ثم صلب حيا حتى فاضت روحه إلى باريها. وفي عام 22 و900 من ميلادية أخرج الحلاج من محبسه ثم صلب حيا حتى فاضت روحه إلى بريئة.
1: تجليات مع الأستاذ خالد التومي.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنة النعيم.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

خاتم للأنبياء حاملا نور الهدى عزه رب عظيم بايعته الأتقياء.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: أيا سامع الدعاء ويا رافع السماء ويا دائم البقاء، كن وكيلي واتجاهي.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

0: الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق، وأعوذ بك من سوء الأخلاق. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم عافني في قدرتك، وأدخلني في رحمتك، واقض أجلي في طاعتك، واختم لي بخير عمل، واجعل ثوابه الجنة. اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي، ولك رب تراثي. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ووسوسة الصدر، وشتات الأمر. اللهم إني أسألك من خير ما تجيء به الرياح، وأعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت. أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: والصبح إذا تنفس.
2: الحمد لله الذي لا يشرك في حكمه أحدا، أحصى كل شيء عددا، وأهلك الكافرين بددا، وجعل لكل شيء أمدا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم حضرات المستمعين والمستمعات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليوم الصباحي والصبح إذا تنفس. هل تساءلتم يوما كيف يوسوس الشيطان للإنسان؟ متى ينجح في إغوائه وإضلاله؟ لمعرفة الإجابة تابعونا جيدا. الشيطان الرجيم أحبتي هو عدو الإنسان اللعين الأول، موكل به، يلازمه كظله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. أخذ عهدا بين يدي الله بإغواء بني آدم بالوسوسة لهم، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. أسلوب الشيطان في الغواية هو أسلوب طريف وغريب، فيه تدرج، فيه ترصد، فيه عدم استعجال، والمضمون متاع الوسوسة هو الحث على الفواحش والمنكرات. قال تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والشياطين ترسل إلى الكافرين لتحريك شهواتهم ونزواتهم، وهو معنى قوله تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. أساليب الشيطان في الغواية تختلف حسب نقطة ضعف الإنسان. بعض من الناس يهمهم الشيطان بأنه ينصحهم، كما عمل البونة آدم وأمنا حواء، أقنعهم بأن الشجرة ذيك اللي ربي نهاهم باش يأكلوا منها هي شجرة متاع خلد، شجرة متاع ملك عظيم. قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، وقاسمهما، أي أقسم لهما، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. بعض من الناس يزين لهم الشيطان أعمالهم ويبررها لهم. مثلا تبدأ أنت في جلسة متاع نميمة، يقنعك الشيطان يقول لك ماكش تعمل في حاجة خايبة، كل واحد يجب دفع له، ويقول لك مشي قاعد تكذب عليه ولازمك تشهر بيه، قاعد يعمل في حوايج خايبة لازمك تحكي بيه. ناس أخرى الشيطان يلعب لها على وتر الغرائز وتر الشهوات، وناس يلعب لها على وتر المال والكسب الحرام، وناس على وتر اللهو والمجون والمزامير. ربي عز وجل قال: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ثم ناس أخرى يطرق الشيطان الأبواب الكل وما ينجمش يوسوس لهم، لين يجرب معاه باب العبادة ويخليها يحس بالعجب، بالزهو بالذات، بالرياء، ويبدأ يلوج على التفاخر والتباهي بين الناس، ويغيب عنه الإخلاص لله عز وجل. وشنية النتيجة؟ يولي العمل متاعه الصالح عمل مردود، عمل باطل، كما يعطي فلوس الفقراء باش الناس تحكي عليه وتقول عليه سخي وكريم وجواد. يكون هكا الشيطان نجح في إغوائه وإفساد عمله الصالح. ربي عز وجل قال في هؤلاء: ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى المن أنك تحكي بحاجة باهية عملتها وتأذيك الفقير وتحكي على الفقر متاعه. كالذي ينفق ماله رياء الناس، إذا أنفق المال مش الوجه ربي وإنما تفاخرا وسمعة وطلبا للرياء بين الناس. كيفاش نتحروا من وسوسة الشيطان؟ الوصفة الأولى التوبة إلى الله، عدم اليأس من رحمته. الثانية أن نداوم ديما على الاستعاذة بالله من الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الثالثة أن نداوم على تلاوة القرآن وخصوصا آية الكرسي. إش قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما قرأ إنسان آية الكرسي إلا وما زال عليه حافظ، ولا يقربنه شيطان حتى يصبح. وتذكروا أحبتي دائما قوله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا. اللهم أجرنا من غواية الشياطين، واجعلنا من التوابين المستغفرين السالمين الغانمين، آمين يا رب العالمين.
0: والصبح إذا تنفس.

كلمات مذيعة. كلمات مذيعة يعدها لكم البخاري بن صالح.

مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. عندما نفتح الكتب ونبحث في كلام العرب نجد ما ينير البصيرة ويوقظ العقل. من ذلك ما أوصى به يحيى البرمكي ابنه جعفر، قال: لا ترد على أحد جوابا حتى تفهم كلامه، فإن ذلك يصرفك عن جواب كلامه إلى غيره ويؤكد الجهل عليك. ولكن يا بني افهم عنه، فإذا فهمته فأجبه، ولا تعجل بالجواب قبل الاستفهام، ولا تستحي أن تستفهم إذا لم تفهم، فإن الجواب قبل الفهم حمق، وإذا جهلت فاسأل فيبدو لك، واستفهامك أجمل بك وخير من السكوت على العي.

قالت الحكماء: إذا تم العقل نقص الكلام، وفضل العقل على المنطق حكمة، وفضل المنطق على العقل هجنة، أي عيب ونقص. قال أعرابي: عثرات اللسان لا تستقال، وبأيدي الرجال تجزى الرجال، فاجعل العقل للسان عقالا، فشراد اللسان داء عضال. إن ذم اللسان مبق على العرض، وبالقول تستبان الفعال. قال الأصمعي: اجتزت في بعض سكك الكوفة فإذا برجل قد خرج من حبس على كتفه جرة، وهو ينشد ويقول: وأكرم نفسي إنني إن أهنتها، وحقك لم تكرم على أحد بعدي. فقلت له: تكرمها بمثل هذا؟ فقال: نعم، وأستغني عن رجل مثلك، إذا سألته يقول: صنع الله لك. فقلت: تراه عارفني؟ فأسرعت فصاحبي: يا أصمعي. فالتفت إليه فقال: لنقل الصخر من قلل الجبال أحب إلي من منن الرجال، يقول الناس كسب فيه عار، وكل العار في ذل السؤالِ.

قيل لقيس بن عاصم: بما ست قومك، أي أصبحت سيدهم؟ قال: لم أخاصم أحدا إلا تركت للصلح موضعا. وقال سعيد بن العاص: ما شتمت رجلا، لأني لم أشاتم إلا أحد الرجلين، إما كريم فأنا أحق أن أجله، وإما لئيم فأنا أولى أن أرفع نفسي عنه. وقال رجل للأحنف: بما ست قومك وما أنت بأشرفهم بيتا ولا أصبحهم وجها ولا أحسنهم خلقا؟ فقال له: بخلاف ما فيك. قال: وما ذاك؟ قال: ترك من أمرك ما لا يعنيني كما عناك من أمري ما لا يعنيك.

يقول العرب في تفصيل أوصاف السحاب وأسمائها: أول ما ينشأ السحاب فهو النشء، فإذا انسحب في الهواء فهو السحاب، فإذا تغيرت له السماء فهو الغمام، فإذا كانت السحابة قطعا صغارا متدانيا بعضها من بعض فهي النمرة، فإذا كانت حولها قطع من السحاب فهي مكللة، فإذا غلظ السحاب وركب بعضه بعضا فهو المكفهر، وإذا كان أبيض فهو المزنو والصبير. وتلك هي قطرة من بحر لغتنا الجميلة.

سأل عمر بن عبد العزيز محمد بن كعب القرظي قال: صف لي العدل يا ابن كعب. قال: والله لقد سألت عن أمر عظيم، كن لصغير الناس أبا ولكبيرهم ابنا وللمثيل منهم أخا، وعاقب الناس بقدر ذنوبهم على قدر احتمالهم، ولا تضربن لغضبك صوتا واحدا فتكون من العادين.

ومن شعر الشريف الرضي اخترت لكم أبياتا رأيتها جميلة. وللحلم أوقات وللجهل مثلها، ولكن أوقاتي إلى الحلم أقرب. يصول علي الجاهلون وأعتلي، ويعجم في القائلون وأعرب. يرون احتمالي غصة، ويزيدهم لواعج ضغن أنني لست أغضب. ولا أعرف الفحشاء إلا بوصفها، ولا أنطق العوراء والقلب مغضب. غرائب آداب حباني بحفظها زماني، وصرف الدهر نعم المؤدب.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب برنامج تعيده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل المحبة بين الناس سبيلا للسكينة، وجعل الكرم والإحسان من مكارم الأخلاق، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أكرم الناس وأحسنهم خلقا، وعلى آله وصحبه أجمعين. في كل بيت قصة ضيف، وفي كل لقاء ذكرى، وربما لا يتذكر الإنسان ما قدم له من طعام، ولكنه يتذكر دائما كيف كان شعوره وهو بين أهل بيت أكرموه ورحبوا به. وحلقتنا اليوم تدخل الدفء إلى القلوب، وتفتح أبواب المودة، وتجعل اللقاء أجمل. إنها قيمة إكرام الضيف. إكرام الضيف ليس مظهراً من مظاهر الكرم فقط، بل هو خلق يكشف عن طيب النفس وسعة القلب وحسن المعاملة. وقد جاء الإسلام ليعزز هذه القيمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فإكرام الضيف ليس عادة اجتماعية فقط، بل هو خلق ارتبط بالإيمان. ولا يعني إكرام الضيف أن نكلف أنفسنا فوق طاقتها، أو أن نرهق أهل البيت بالتحضير والمصاريف. فقد يكون الإكرام في ابتسامة صادقة، وفي كلمة طيبة، وفي مكان مرتب، وفي شعور صادق نوصله إلى ضيفنا: أنت مرحب بك، ووجودك يسعدنا. ومن جمال هذه القيمة أن الضيف قد ينسى ما وضع أمامه على المائدة، ولكنه لا ينسى أن يجد قلبا مرحبا ووجها بشوشا. فالكرم الحقيقي ليس في كثرة ما نقدم، بل في صدق ما نشعر به. ومن أجمل القصص التي تظهر معنى إكرام الضيف قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام. فقد أخبرنا الله تعالى عن ضيوفه فقال: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال: سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فتأملوا جمال الموقف: ضيوف جاءوا، فلم ينتظر إبراهيم عليه السلام طويلا، بل بادر إلى إكرامهم وقدم لهم ما تيسر من الطعام. وهذا يعلمنا أن إكرام الضيف يحتاج إلى المبادرة وحسن الاستقبال. ومن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يحث أصحابه على إكرام الضيوف ويربيهم على الكرم والإحسان. ومن أشهر المواقف في ذلك ما حدث مع ضيف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن في بيته ما يكفي لإكرامه، فطلب من أصحابه أن يستضيفه أحدهم. فقام رجل من الأنصار وذهب بالضيف إلى بيته، وكان الطعام قليلا، فآثر الضيف بالطعام وقدم له ما عنده. فكان ذلك موقفا عظيما من مواقف الإيثار والكرم. وقد أثنى الله على الأنصار فقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فإكرام الضيف قد يكون بما نملك، وقد يكون بالإيثار والمحبة وحسن المعاملة. فاللهم اجعلنا من أهل الكرم والإحسان. اللهم ارزقنا قلوبا واسعة ونفوسا محبة للناس. اللهم علمنا أن نكرم ضيوفنا وأن ندخل السرور على قلوبهم. اللهم بارك في بيوتنا واجعلها بيوت محبة ورحمة وكرم. اللهم اجعلنا مفتاحا للخير، سببا في الفرج، وعونا لكل من يطرق أبوابنا. اللهم آمين يا رب العالمين. إكرام الضيف قيمة نستطيع أن نحييها في حياتنا اليومية بصور بسيطة وجميلة، فعندما يزورنا قريب أو صديق فلنستقبله بوجه بشوش، ونجعله يشعر أن وجوده ليس عبئا علينا. وإذا جاءنا ضيف فجأة ولم نكن مستعدين، فلا نجعل قلة الإمكانات سببا للحرج. وعلينا أيضا أن نعلم أبناءنا كيف يستقبلون الضيف، وكيف يرحبون به، وكيف يحافظون على حسن الأدب معه. وفي المقابل فإن على الضيف أيضا أن يراعي أهل البيت، وألا يثقل عليهم بطول المكث أو بكثرة الطلبات، فإكرام الضيف واحترام أهل البيت قيمتان متكاملتان. أحيانا ننشغل بالتفاصيل وننسى المعنى، ننشغل بماذا سنقدم وكيف سنرتب وماذا سيقول الناس، وننسى أن أجمل ما يقدم للضيف هو الأمان والمحبة والشعور بالترحاب. فلنتذكر أن البيوت لا تقاس بكبرها ولا بكثرة ما فيها، وإنما تقاس بما فيها من قلوب كريمة. وكم من بيت بسيط خرج منه الضيف وهو يقول: ما أجمل هذا البيت، ليس لأنه وجد فيه أفخر الطعام، ولكن لأنه وجد فيه قلوبا صادقة. ولنسأل أنفسنا: هل يشعر من يزورنا أنه مرحب به؟ هل نكرم الناس بقلوبنا؟ أم نحاول فقط أن نظهر الكرم أمامهم؟ فالكرم الحقيقي هو أن نعطي برضا، ونرحب بمحبة، ونحسن دون تكلف. إكرام الضيف ليس مائدة نعدها فقط، ولا كلمات نقولها فقط، بل هو قلب يفتح أبوابه، ووجه يبتسم، ويد تقدم، ونفس تحب الخير لمن يزورها. فلنحيي هذه القيمة في بيوتنا، ولنعلم أبناءنا أن الكرم ليس في كثرة المال، وإنما في كرم النفس. وفي الختام نسأل الله أن يجعل بيوتنا بيوت محبة ورحمة وكرم، وأن يرزقنا حسن الخلق وطيب المعاملة. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من برنامجكم راحة قلب، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.

0: إذاعة قفصة مراية تتكلم. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
1: أخواتي الفلاحات، إخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة، صباحكم بالخير. اليوم مش نتحدثوا على عناصر التسمير بالنسبة لزراعة البطاطا، وإحنا كما تعرفوا توا في موسم زراعة البطاطا الآخر فصلية، البطاطا الخرفية. البطاطا هي تعتبر من الزراعات ذات الاحتياجات الهامة من عناصر التسمير الأساسية اللي هما ثلاثة: الأزوت والفوسفور والبوتاس، واللي تساهم في الترفيع في الإنتاج والحصول على جودة مرضية. اليوم مش نتحدثوا على الأزوت. الأزوت راهو يساهم في تكوين الجهاز الخضري اللي يكتسي أهمية قصوى في نمو الدرنات. راي بالنسبة لك الكعب متاع البطاطا، الغذاء متاعها يهبط لها من الأوراق، الماكينة متاع الشجيرة متاع البطاطا تخدم في الأوراق وتهبط لها الغذاء. لكن نأكدوا راو ردوا بالنا، راو الإفراط في تقديم مادة الأزوت راو يؤدي إلى التأخير في تكوين ونضج الدرنات متاعنا، والحد زاد كذلك من قابلية الخزن، يعني البطاطا متاعنا ما عادش تخزن بالبه في سما تفسد، وكذلك راو يجعل النبتة أكثر حساسية للإصابة بالأمراض. وزاد كيف كيف النقص من الأزوت زاد حتى هو يؤدي إلى التقليص في الغطاء النباتي والسقان، وبالتالي هو العدد متاع الدرنات متاعنا مش ينقص، إذن مش تنقص المردودية، وتتمثل الأعراض في ظهور مسحة من اللون الأصفر القاتن على الأوراق عند نقص عنصر الأزوت. حاجية البطاطا من هذا العنصر تاع الأزوت تتراوح بين 4.5 كيلو إلى حوالي 6 كيلو، 5.9 كيلوغرام لإنتاج طن واحد من الدرنات، لأن احنا التسميد متاعنا راهو توا حسب الهدف متاع الإنتاج نحدو كمية العناصر هذيك باش نزيدوها. بالنسبة للأزوت يتقدم في عدة أشكال، ينجم يكون في شكل أمونيتر بتركيز 33.5% من وحدة الأزوت، كما نجم نقدموه في شكل ثاني أمونيوم الفوسفور اللي هو الدي أبي بتركيز 18%، كما نجمو نقدموه في شكل نيترات البوتاس بتركيز 13%، كما نجمو نقدموه في شكل أمونيوم نيترات السلفات لانس بتركيز 26% من وحدة الأزوت بالطبع، كما نجمو نستعمل لوري بتركيز 46% من وحدة الأزوت. كذلك نجمو نستعملوا أسمدة مركبة بنسب مختلفة من وحدة الأزوت. وتوا ما بقالي كان نقول لكم وفقكم الله في أعمالكم، وإن شاء الله كل عام صابه، والسلام عليكم.
0: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة. مرايا تتكلم.
1: تمام 6 صباحاً.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم جميعا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. مثل ضمان ديمومة منظومة إنتاج التمور في تونس وتحقيق صمودها أمام التغيرات سواء من حيث تكلفة الإنتاج أو تغيرات المناخ أو تغير السوق الخارجية، أبرز النقاط المتداولة في أشغال ندوة وطنية بعنوان التمور التونسية بين تحديات الكلفة ونجاح الموسم ورهانات السوق انتظمت يوم أمس الخميس بمدينة توزر. وتأتي هذه الندوة المنتظمة ببادرة من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمشاركة هياكله في ولاية توزر وقفصة وقبلية إلى جانب الإدارات ذات العلاقة في سياق توجهات المنظمة للتطرق إلى عديد من اللفات في مختلف قطاعات الإنتاج في تونس. أشرفت يوم أمس الخميس رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري بقصر الحكومة بالقصب على اجتماع لجنة المشاريع الكبرى الذي خصص لمتابعة تقدم عدد من المشاريع العمومية الكبرى في مجالات الطاقة والصحة والبنية التحتية والنقل والرياضة. تنظم غدا السبت 10 أكتوبر الجاري وزارة التربية يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي بكافة ولايات الجمهورية تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة بمشاركة هياكل وطنية متعددة، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين التوعية والتربية والصحة والإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية. في أخبار العالم، أعلن أمس عن مقتل 34 شخصا في ضربات جوية روسية استهدفت مناطق عدة في أوكرانيا من بينها هجوم على حافلة بمدينة كراماتورسك شرقي البلاد وغارات بمسيرات طالت العاصمة كييف، كما أسفرت الهجمات عن أضرار بالغة في البنية التحتية للطاقة مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق وتوقف مضخات المياه في أجزاء من العاصمة إثر انخفاض الجهد في الشبكة الرئيسية. نهاية هذا الموجز ونفسح المجال بعد قليل لإناس حمادي في برنامج نساء من صباح. إلى اللقاء.
3: وين ما كن إذا قفص معاك. نساء من الصباح.
4: صباح الخير يا حلوي.
5: صباح الخير وكل الخير.
6: صباح الخير.
7: صباح الخير على نسنا وعلى الغالي.
6: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.

صباح الورد، صباح الفل، صباحكم خير، صباحكم خمير، صباحكم دقلة وحليب، شنو حوالكم؟ سؤالنا دي مع الصحة، إن شاء الله تكونوا بألف صحة بسلامة ناس الكل. أولى الفضاءات المباشرة على موجة إذاعة قفصة وإذاعة بانوراما، نسيم الصباح أربع دقائق بعد الستة حتى للتسعة، برشا استضافات، أركان وفقرات قرى معنا أحلى الإيقاعات التونسية، متابعات آخر الأخبار، أهم المستجدات، تعرفوا حتى أحوال الطقس، أخبار السبور، الأخبار المحلية الجهوية الوطنية وأيضا العالمية العلمية. عندكم تسمعوا برشا موسيقى تونسية 100%، تقدمها لكم كوكب إبراهيمي، إخراج رقمي لحصة اليوم عماد الغورس، تحياتي ناس حمادي الويسي في أعداد وتقديم الحصة.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على نسنا وعلى الغليل.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
6: أينما كنت أهلا وسهلا، وين ما تسمعوا فينا مرحبا بكم في برنامج نسائم الصباح. في كل وقت ينضم لنا مستمع ومستمعة، ديما طريقة التواصل طريقة غير مباشرة نهار الجمعة. إذا كان عندكم تحية صباحية، عبد تحبوا صباحوا لي تتمنوا له الخير، عبد يحتفل بمناسبة سعيدة، إنسان بعيد عليكم خاصة الناس المتغربين، عنا برشا متابعين، شكرا لكم ديما على التواصل معنا، وربي يرد غربتكم على خير. وإذا أيضا إذا كان عندكم مشغل من المشاغل، إشارة من الإشارات، وين ما تكونوا نكونوا حاضرين معاكم. مرحبا بكم الناس الكل، معاكم اليوم نستقبلوا نهار جديد، اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، موافق ل 28 ربيع الثاني 1448 هجري. اليوم هو رقم 282 من عام 2026. احنا في الأسبوع 41 من نفس العام، 41 يوم من فصل الخريف. شروق الشمس دقائق بعد توا بالضبط 6:23. نعطيكم فكرة على وقت الصلاة. ستصبح كانت في 4:59 بالنسبة لمدينة قفصة. اليوم صلاة الجمعة في النص نهار 19 دقيقة. صلاة العصر 3:29. صلاة المغرب 3 دقائق بعد 6. وصلاة العشاء إن شاء الله بشكون مع 7:24. ربي يتقبل صلاتكم جميعاً.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح. نسائم الصباح تحمل معها نسائم عليلة في الحقيقة في بداية هذا الصباح. أكثر تفاصيل مباشرة نعرف حول أحوال الطقس بطبيعة بعد موجز أخبار السبعة آخر المعطيات وإلى التوقعات الجوية خاصة في قفصة والجنوب الغربي الجهات المجاورة. الحالة مستقرة، سحب متفرقة مع فترات مشمسة، الحرارة القصوى في حدود 30-31 درجة، الحرارة الدنيا في حدود 18 درجة. أجواء عموما دافية في النهار مع إمكانية تغير الطقس خلال الأيامات القادمة. خليكم معنا إن شاء الله بعد السبعة تعرفوا أكثر تفاصيل مواصلين معكم بأحلى الإيقاعات. سيد علي رياحي توا يغني لكم ينجيك وينجيني.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.
2: صباح الربح اللي يملأ ويعبي جيوبكم والفرحة اللي تخلي البسمة تملأ وجوهكم. صباح الكلمة الحلوة، صباح الناس التفائل والمروة واللي تحب تسمع الحظ توا. صباحكم إيجابي والناس الفرحانة هم أصحابي، ومع الحظ نيوز نحل ونقرأ لكم جواري.
3: نقرأ جوابات الحظ بالنسبة لليوم، رسائل إيجابية إن شاء الله، رسائل طمأنة للجميع، لكل أصحاب الأبراج. البداية باش تكون مع برج الحمل. اليوم نهارك مناسب لترتيب أفكارك وتسوية بعض الخلافات بهدوء. برج الثور، تعاون من المحيطين بك ينجم يسهل لك إنجاز حاجة مهمة. بالنسبة لبرج الجوزاء، فرصة اليوم للتواصل وتوضيح سوء الفهم، اختار كلماتك بعناية. بالنسبة لبرج السرطان، ركز على أهدافك، خذ وقتك قبل اتخاذ القرارات. أصحاب برج الأسد، شوية هدوء ووقت لنفسك يساعدوك باش تفهم شنو تحب بالضبط. يا عذراء، مجهوداتك تنجم تعطي نتائج طيبة، واصل بثقة وصبر. الميزان، حاول تلقى التوازن بين مسؤولياتك وراحتك. بالنسبة لبرج العقرب، ما تستعجلش في الحكم على الآخرين وخلي الحقائق توضح الأمور. أصحاب برج القوس، نهارك فرصة باش ترتاح، تجدد طاقتك وتفكر في خططك القادمة. يا جدي، حتى التجارب الصعيبة تنجم تعلمك دروس مهمة للمستقبل. الدلو، أفكار جديدة، تعاون مع الآخرين ينجموا يفتحوا قدامك أفاق مختلفة. نختم مع برج الحوت، خذ الأمور ببساطة، ركز على الحاجات اللي تعطيك راحة وطمأنينة. حبيت نتمنى لكم الناس الكل حظ موفق، ونهاركم يكون من أسعد الأيام فيه تتحقق برشا أمنيات. خليكم معانا، أنتم عندكم تسمعوا من أحلى الإيقاعات التونسية.

0: برامج إذاعة قفصة في مدن تونس الكبرى على 92.5.
1: بانوراما.
0: الأجندة الإذاعية.
2: الأجندة الإذاعية نعطوكم فكرة مسبقة حول البرامج اللي باش تسمعوها على موجة إذاعة قفصة على امتداد هذا اليوم. بالنسبة للبرنامج الديني دين ودنيا يجيكم بعد ما يوفى برنامج نسيم الصباح تحديدا من 9 إلى 11 اليوم مع الشيخين رؤوف العباسي ومنظر الذهبي.
3: المؤمن القوي موضوع اليوم في برنامج دين ودنيا من الساعة 9 صباحا إلى 11 مع الشيخين رؤوف عباسي والمنذر الذهبي.
2: من 11:30 النهار موعدكم مع برنامج مازالة البركة من إعداد وتقديم وسيلة الغول بعد صلاة الجمعة مع الساعتين بالضبط وحتى للأربعة. الموعد الشبابي مع برنامج غدوة لينا أحمد عجوني وريم محمد.
4: أهمية انخراط الشباب في العمل المدني والتطوعي ودور الجمعيات والمنظمات والمبادرات الشبابية في تأطير الطاقات الشابة. موضوع برنامج غدوة لينا اليوم بداية من ساعتين على موجة إذاعة قفصة.
2: من الأربعة للسبعة الموعد في العشوية مع مسيكم بالخير اليوم من تقديم سعيدة كريت.
4: اليوم في مسيكم بالخير الاستعدادات للمهرجان الدولي للصحراء بيدوز، المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة والمؤسسات الجامعية وتابع لأيام قرطاج الموسيقية. المخرج محمد راجدي يتوج بالجائزة الكبرى عن صورة النمل في المهرجان الوطني للفيلم القصير. مسيكم بالخير اليوم بداية من الأربعة على موجة إذاعة قفصة.
2: السهرية سهرية نهارة الجمعة تبدأ على بكري كما تعودتوا من 8 حتى للعشرة برنامج النجمة من تقديم إيناس حرافي. إذن اليوم باش تسمعوا دين ودنيا مازالة البركة غدوة لينا. مسيكم بالخير النجمة متابعة رائقة للجميع.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.
2: نسائم الصباح، صباح عليكم بالورد بالفل والياسمين. الموعد توا مع كوتش سعادة فدوى الحريزي في فقرة كلام الزين. فدوى اليوم تقولكم ولا تيأسوا من روح الله.
3: الكلام الزين، الكلام الزين، الكلام الزين.
4: عسلامة ومرحبا بكم في الكلام الزين. ولا تيأسوا من روح الله. علاش؟ على خاطر الأمل ديما حي فينا والأمل ديما يعيش. اليأس إحساس صعيب يجي في لحظات نحسوا فيها إنه كل شيء لطف توقف وما عاد فما حتى حل، لكن الحقيقة هو إنه الأمل ديما موجود حتى كان ما نشوفوهش. ربي يفتح لنا أبواب ما كناش نتوقعوها ويبدل لنا أحوالنا في لحظة. ما تخليش الظروف تكسرك وخلي عندك أمل حتى في أصعب الأوقات. خطر الأمل رو مش وهم، الأمل هو القوة اللي تخليك تكمل، وكل نهار جديد هو فرصة جديدة. يمكن اليوم الصعيب أما غدوة ينجم يكون بداية جديدة. خلي قلبك ديما متعلق بربي سبحانه وخلي الأمل يعيش في داخلك دائما وأبدا. خاطر بالأمل من بالأمل نعيشه، ومن غير أمل ما نجموش نكمله. خلي ثقتك في ربي كبيرة وخلي عندك الأمل والأمل الصحيح والكبير في ربي سبحانه. بارو نهاركم زين.
5: برامج إذاعة قفصة في مدن تونس الكبرى على 92.5
6: بانوراما.

0: المؤمن القوي، موضوع اليوم في برنامج دين ودنيا من الساعة 9 صباحا إلى 11 مع الشيخين رؤوف عباسي والمنذر الذهبي.
1: إذا تقصى مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام 7 صباحا.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقفصة المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجمعية بقفصة في دورته 36، وذلك اليوم وغدا 9 و10 أكتوبر الجاري بمركز الفنون الدرامية والركحية والمركب الثقافي ابن منظور بقفصة. أفاد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يوم أمس الخميس بالحمامات بأن الوزارة أعدت مشاريع قوانين بشأن العمل عن بعد واقتصاد المنصات، إلى جانب إعداد المبادئ الأساسية لقانون الشغل والضمانات التي يجب توفيرها للعاملين في مختلف القطاعات وموائمة التشريع التونسي مع الاتفاقيات الدولية. من المنتظر أن تنظم لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب يوما برلمانيا بخصوص إعداد الصيغة النهائية لمقترح القانون المتعلق بالمخدرات. وفي تصريح للإذاعة الوطنية أمس أفادت النائبة فاطمة المسدي بأن الورشة البرلمانية المخصصة لمقترح القانون المذكور ستكون اليوم الجمعة ومطلع الأسبوع القادم، مؤكدة أن المقترح قد بلغ مراحله الأخيرة. تنظم الجمعية التونسية لعلوم التغذية بداية من اليوم الجمعة مؤتمرها الدولي الثامن للتغذية تحت عنوان الوقاية للابتكار، كيف نواجه تحديات التغذية في تونس. هذا المؤتمر الذي يتواصل مدى يومين بتونس العاصمة بمشاركة ثلة من الخبراء والأخصائيين من تونس ومن الخارج، يمثل منصة لتبادل الخبرات وتدارس أحدث المستجدات والأبحاث العلمية في مجالي التغذية والصحة العامة. في أخبار العالم، أعلنت مصادر طبية عن استشهاد 8 فلسطينيين أمس بنيران الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق بقطاع غزة. أخيرا يتجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الإعلان عن تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر القادم قبل إغلاق باب تسجيل القوائم الانتخابية يوم الأحد، في ظل عراقيل إسرائيلية وتحركات سياسية فلسطينية ودبلوماسية سبقت القرار المتوقع، فيما لا يوجد حتى الآن توافق على موعد جديد لإجراء الانتخابات. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
6: المؤمن القوي، موضوع اليوم في برنامج دين ودنيا من الساعة 9 صباحا إلى 11 مع الشيخين رؤوف عباسي والمنذر الذهبي.
7: لباس الخوذة واجب على كل راكب دراجة نارية، لأن الخوذة تحميه من أكبر خطر يتعرض له. كل ضربة تجي في الراس إثر حادث مرور تكون في الأغلب قاتلة، وبذلك تصبح الخوذة أكثر من ضرورية. وعلى كل راكب دراجة نارية

0: يحرص بنفسه على لبسانها وما يخليهاش معلقة في مقود الدراجة، ويحرص كذلك على الأضواء الخلفي والأمامي حتى يحمي نفسه من خطر الطريق في الليل.
1: رفيق الطريق.

0: أحوال الطقس.
1: أحوال الطقس تعرفوا التفاصيل مباشرة من المعهد الوطني لرصد الجو. نصبحوا بالورد والفل والياسمين عليك سسليم بن ميلاد مرحبا.
2: صباح الخير ناس وصباح الخير كيف مستمعين هذا الكف.
1: اليوم فما هكا حسينا شوية نسمة في الصباح خاصة نحكو ديما على قفصة ربما والجهات المجاورة فما تقلبات جوية في الأفق أي ولا لا أكثر التفاصيل معك تفضل سيدي.
2: صحيح هو اليوم نحن تحت تأثير منخفض الضغط الجوي متمركز في خليج جنوة باش يكون مصحوب بالأمطار مؤقتة رعدية ومحيانا غزيرة مع تساقط برد وهبوب رياح قوية أثناء السحب الرعدية. تأثيره باش يبدأ فجر اليوم على مناطق أقصى الشمال ثم باش يشمل بقية مناطق الشمال وتدريجيا بعد الظهر الوسط ومحلين الجنوب حتى ولاية قبصة باش يشملها شوية مش كمية باش تكون ضعيفة. ولاية قبصة وولاية قبص كمية باش ضعيفة محليا. بالنسبة للغزارة باش تكون في مناطق الشمال ومحلين الوسط والرياح باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال الوسط من القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا فتدريجيا قوية خاصة قرب السواحل الشرقية وبالجنوب وين تثير محلين الرمال والأتربة وضعيفة في معتدلة بقية المناطق. بالنسبة للبحر باش يكون عامة مضطرب فشديد الاضطراب والحرارة اليوم في انخفاض ملحوظ خاصة بمناطق الشمال وين تتراوح القصوى بين 19 و24 درجة بشمال المرتفعات وبين 25 و30 درجة بقية الجهات وتصل إلى 35 درجة بأقصى الجنوب الشرقي. اليوم شارف جهة قصة بسجل 31 درجة كحرارة قصوى وهي أكثر معدلات عادية لهذه الفترة بحوالي 4 درجات. بالنسبة للغدوة مازالت الأمطار خاصة بالمناطق الساحلية الشمالية بقية المناطق يكون فيها سحب عابرة والحرارة تواصل في انخفاض ويمشي تراوح حدود بين 22 و27 درجة وتكون في حدود 19 درجة بالمرتفعات وتصل إلى 31 درجة بأقصى الجنوب. مازالت الأمطار خاصة بمناطق الشمال تقعد بعض الأمطار نهار الأحد ونهار الاثنين إن شاء الله في مناطق الجنوب تكون فما بوادر متاع أمطار خاصة آخر نهار الأحد بتبدأ بأقصى الجنوب ثم تشمل تدريجيا الوسط نهار الاثنين إن شاء الله تكون غيث نافع على المناطق.
1: إن شاء الله كل تفاصيل هذه أخذناها معاك اليوم بطبيعة ديما في المتابعة أول بأول من المعهد الوطني لرصد الجو. نتمنى لك نهار مزيان سيدي إلى اللقاء.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح
6: في كل وقت تسمع فيه نسائم الصباح 7:11 دقيقة. مرحبا بكم من جديد على موجتي إذاعة قفصة وإذاعة بانوراما. من قلب الواحات وبين النخلة تحكي حكاية الأرض، وين الإنسان نتعلم كيفاش يستغل خيرات الطبيعة ويحولها إلى مصدر للحياة والإبداع. اليوم باش نسلطوا ضوء على مادة بناء عندها خصوصيتها ومرتبطة بارشة بذاكرة توزل و أهل الجريد طبعها المعماري المميز. طوب توزر أو الطوب التقليدي اللي يحكي حكاية من حكاية الذاكرة، حكاية علاقة الإنسان بالأرض. حصة جديدة من حكاية الذاكرة، تأمين إعداد وتقديم الزميلة لميا أبو النصر.
7: في توزر لا تبدأ الحكاية من الجدران بل من الأرض نفسها، من ذلك التراب الذي يعرفه الناس جيداً ويعرفوا كيف يتحول بين أيديهم إلى حياة. رحلة الطوب التقليدي ليست مجرد حرفة، إنها طقس يومي يبدأ مع أول خيط من نور الصباح، حيث يتوجه الحرفي إلى الأرض يختار تربتها بعين خبيرة، تربة مخصوصة فيها من الرمل ما يكفي للتماسك ومن الطين ما يمنحها الليونة، خليط دقيق لا يقاس بالأدوات بل بالإحساس. يسكب الماء وتبدأ عملية العجن بالأقدام أحياناً وبالأيدي أحياناً أخرى في انسجام بين الجسد والمادة، حتى تصبح العجينة متماسكة تستجيب لكل حركة وكأنها تعرف أنها في طريقها لتصبح جزءاً من بيت أو ذاكرة. ثم تأتي لحظة التشكيل، قوالب خشبية بسيطة لكنها تحفظ السر، تملأ بالعجين بعناية، تسوى السطوح وتزال الزوائد بحركة سريعة مدروسة، ثم ترفع القوالب فتبقى الطوبة على الأرض قطعة صغيرة من التراب بدأت تأخذ شكلها الجديد. تصطف الطوبات في صفوف طويلة كأنها جنود تحت الشمس تواجه حر الجنوب بصبر عجيب، تجف تدريجيا، تتشقق قليلا ثم تتماسك، تمتص حرارة النهار وتستقبل برودة الليل في دورة طبيعية، ومع حرارة الأفران يتغير اللون من طين داكن إلى أصفر ذهبي، ذلك اللون الذي أصبح علامة متميزة لمعمار توزر، لون يشبه الرمل حين تلامسه الشمس ويشبه الزمن حين يهدأ. في هذه الصناعة لا مكان للعجلة، كل شيء يتم على مهل، من اختيار التربة إلى العجن إلى التشكيل إلى الانتظار الطويل تحت الشمس، وكأن الحرفي يعرف أن ما يبنى بسرعة لا يعيش طويلا. الطوبة في توزر ليست مجرد مادة بل أثر يد وقطعة زمن، وشاهد على حرفة قاومت التغيير وظلت متمسكة ببساطتها في عالم يزداد تعقيدا. وهكذا من حفنة تراب ومن قطرات ماء ومن شمس لا تغيب عن الحكاية تولد الطوبة لتصبح جدارا، ويصبح الجدار بيتا، ويصبح البيت ذاكرة تروى.

0: فريد النفطي شط جريد ونخلة، تحية الأهالي الجريد الكل. كنا في حكاية الذاكرة مع لمية أبو النصر نجولوا في الجريد في توزر، حكت لنا على طوب توزر بصمة الإنسان على جدار الزمن. موصين معكم جل الفقرات قبل موعد فلاش سبور اللي يجيكم 7:30. الوشمة مع سينجي القفسي، المفردات المصطلحات المحلية المتداولة اللي عرفوها ناس قبل ربما جيل تو ما يعرفوهاش، اليوم باش يقول لنا الماجوة. انتم زعما تعرفوا اش معناها الماجوة؟ خليكم مع سينجي القفسي.
1: الوشمة الوشمة
2: الماجوة. الماجوة هي الفتحة اللي في الساقية اللي منها يتعدى الماء من الساقية للمسكبة أو التوسيدة أو الطريدة، والكلمة نلقوها في جر قفصة كما النجم نلقوها عند فلاحة المناطق الواحية الأخرى كما شنني وطوزر ونفزاوة. وقت الساقيان تسمع رد الماجوة، حل الماجوة، سكر الماجوة. وهالكلمة مش غريبة على مسامعنا، لكن الغريب في مصدرها. هالكلمة جتنا من اللغة القبطية الدارجة في الصعيد المصري وترجع في أصولها للغة الحضارة المصرية القديمة. أصلها كلمتين، مو معناها ماء وجوة معناها كما نقوله تول داخل، تعني الماء الداخل. في مصر العليا ما زالت موجودة وهي عبارة على حوض ترابي يسامي مجاري النيل أو الترعة كما يقولوا هما، يغرفوا فيه الماء ويعبوه باش يسقوا به الزرع. هالكلمة دارجة عنا عن فلاحة قفصة، وعلى نفس السياق نستعملوها زادة في مجال الري.

0: إشهار. فما حاجات ما تستحقش إشهار، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون إلترا رابيد تير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
1: Maxbox 5 chez Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul jusqu'à 100 mégas, et petit DN, من 55 dinars في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
0: عندك Orange. إشهار. إذاعة قفصة. مراية تكلم.
2: Flash Sport.

صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في أولى مواعيدنا الرياضية لنهار اليوم. البداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم سيدات اللي انهزم يوم أمس أمام ضيف المنتخب السنغالي بهدف دون رد. المباراة تندرج ضمن التصفيات كأس أمم أفريقيا اللي بتأهل إلى الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. ملعب راد ستحتضن هذه المقابلة كما ذكرت الدور الذهاب بالنسبة للدور الثاني من تصفيات الأولمبياد 2028. ذكر أنه مقابلة العودة بشكونها التثجية في السنغال. نحكي على الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، الرابطة المحترفة الثانية، وبرنامج المقابلات اللي باش يكون غدوة بالنسبة للمحترفة الأولى لكرة القدم. الجامعة التونسية لكرة القدم كانت أعلنت عن تعيينات حكام الجولة الخامسة ذهاب للبطولة باش تلعب غدوة ومن بعد غدوة. بالنسبة للغدوة في ملعب رادس دون حضور جمهور الترجي مع الأولمبي البيجي مقابل زفرها الحكم حسام بولاريس وفي الفار أسامة بن إسحاق في 15 أكتوبر ببنزرت النادي بنزرتي مع الاتحاد المنسيري وسيم عمارها وفي الفار عامر شوشين وفي المهيري تقدم ساقيت الأدير مع نادي سفاقسي تحكيم لوليد مناصري وفي الفار أندري فيليبا البرتغالي. بالنسبة لملعب 7 مارس في احتضان لقاء اتحاد بن قادان الإفريقي مقابل بزفرها باسم بالعيد وفي الفار أمين الفقير. بالنسبة للحد 11 أكتوبر في ملعب شاذ زويتن في العاصمة شبيت العمران مع مستقبل مرسى التحكيم لمحرز الملكي وفي الفار البرتغالي أندري فيليب وفي الملعب الأولمبي بسوسة نجم الساحلي مع نادي حملان في التحكيم لأحمد الذوادي وفي الفار هيثم الترابلسي في ملعب المتلوي نجم المتلوي مع الملعب التونسي التحكيم لفرج عبداللوي وفي الفار هيثم جيرات وفي ملعب جرجيس ترجي جرجيس مع ملحمة مسوسة التحكيم لأمير العيادي وفي الفار محمد علي قروي. هذا بالنسبة لتعيينات الحكام في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. باش نحكو طبعا على مواجهات البطولة بالنسبة للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. باش نعطيكم برنامج في رقة الجهة وتعيينات الماتشوات نتاعهم بتبيعة. بالنسبة لقوافل القبصة سينزل ضيف على فريق أولمبيك الكيف. باش نعطيكم تعيينات الحكام زادة ذاك مستقبل القصرين في مواجهة مع أولمبيك مدنين في مدنين وفريق الأرديف يستضيف النادي القربي في ملعب أرديف. بالنسبة للبرنامج غدوة السبت انطلاقا من ساعتين ونص مستقبل سليمان مع جمعية مقرين التحكيم لحمزة الوسلاتي. بالنسبة للقاء الثاني نجم الخلادي مع السكاك الحديد السباقسي التحكيم لخليل الهرمي. الملعب السوسي بعث بوحاجلة برضوان بالواعر ووسيم اليوسفي بزفر لقاء مكرم المهدية مع هلال مساكن ومستقبل جابس مع هلال الشابة التحكيم لملك ماشا. بالنسبة لبقية برنامج هذه المجموعة ماتشواتها بتكون نهار الأحد بن عروس مع اتحاد تطاوين التحكيم لرائد جويرو والمحيط قرقني مع كوكب عقارب التحكيم لوليد الهذية. البول الثانية البول متاعنا ماتشوات باش تبدأ غدوة وبعدها نهار الأحد. بالنسبة لغدوة انطلاقا من ساعتين ونص أحمد الكيلاني باش يزفر لقاء رديف بين الهلال والنادي القربي. نهار الأحد انطلاقا من ساعتين ونص جمعية ريانا مع القلعة الرياضية تحكيم لإسلام الزوالي. أولمبيك الكاف قوافل القفصة تحكيم لياسين هماني. الفريق المكنين مع جندوبة الرياضية يزفر لقاء يوسف التويتي والشباب القروان مع اتحاد قصر الساف فرج عبد اللاوي أو فرج بالرابح باش يزفر هذا اللقاء. وملبو شمال ملعب القابسي عبد الحميد بدر الدين باش يزفر المقابلة ووائل مصباحي باش يزفر لقاء أولمبيك مدين مستقبل القصرين. الأخبار هذه وأخبار أخرى ديما على الصفحة الرسمية لإذاعة قصر الفيسبوك. هذه جمال تحيات حيدرون، إلى اللقاء.

0: مرض. طريق السلامة، طريق السلامة، طريق السلامة. نرجو لكل مستعملين الطريق، مستعملي الطريق مباشرة، نصبح بالورد بالفل والياسمين على المكون والخبير في السلامة المرورية صابر كرام. تصبح النور.
1: صباح الفل، صباح الياسمين على كل المستمع وكل المستمعين على الجرسة، كل السواق على الطرقات.
0: الله يخليك سي صابر. رخصة السياقة راهي ماهيش مجرد وثيقة، هذاك علاش اليوم قلنا راهي رخصة السياقة مسؤولية كبيرة، أمانة في رقبتنا، والسلامة المرورية التكوين هو أول خطوة في طريق الأمان، هكا تقول لنا.
1: نعم، احنا رخصة السياقة هي وثيقة يصبح بها السائق على الطرقات، ماذا بيه هنا السائق على الطريق يكون يعني جيدا بالمخاطر الموجودة على الطرقات. هذاك علاش نطلب ديما تكوين في السلامة المرورية. لاحظوا التكوين في قانون الطرقات والقواعد الجولان، للأسف السلامة المرورية مغيبة، يقروا الكرة العروض لكن لا يطرقوش للسلامة المرورية. وهنا راهو مؤكد أنه نكونوا كل سائق السلامة المرورية من خلال التكوين قواعد الجولان.
0: احنا
1: نعرف السائق مش يصبح معناها عنصر على الطريق موجود كيف وكما بقية السواق الأخرين، لكن هو بداية التكوين. احنا من اللي نبدو نكونه فيه في الكود دلارود يلزمنا نقول المخاطر نتاع الطريق، اي الأسباب اللي ينجر عنها الحوادث المرورية القاتلة من خلال تكوينه في الكود دلارود. هنا مهم جدا احنا نقرروا مثلا درس الأولوية أو درس المخالفات والعقوبات، نجم ندخله مع الدروس هذه ماذا ينجر عنه.
0: أي.
1: عند ارتكاب مخالفة ماذا ينجر عنه، بخلاف العقوبة كذلك ينجر عنه حادث مرور قاتل نحسوه، السائق معروف ونحسوه من خلال تكوينه لكود لاروت. مهم جدا حتى يصبح على الطريق يعي ما معنى الحادث وشنو اللي خلى الحادث يتطور يزيد والحوادث تختلف، حادث مادي حادث بدني. معناها شكون السبب في وجود الحادث هذاك، سواء كان السائق او العربه او الطريق، لازم يعرف السائق ما عليه
0: سي صابر. ربما للمترشح يقول لك هزيت الكود، هو هذاك معناها الهدف الرئيسي اللي بدا عليه باش ياخذ رخصة السياقة، يقول لك نهز الكود ومن بعد نمشي للسيركولاسيون. بالنسبة ليه الكود تسمى ورقة، كيفاش نجموا نعملوا لهنا كأنتم كمكونين سياقة وكخبراء في هذا المجال تكون أكثر مباشرة، معناها مباشراتية خلينا نقوله، يعني نوعوا بطريقة كما قلت التجاوزات والخطايا نتاعها والعقوبة نتاعها وكذلك الخطر الأهم اللي هي حوادث الطريق. كيفاش تكون المسألة بالنسبة لكم كمكوني سياق؟
1: هو بالنسبة للتكوين النظري اللي هو كود لاروت يصير معنا الامتحان بتاع التكوين النظري باش يمشي للتطبيق. نحن عليه انه ما نجمش يمشي للتطبيق ما غير ما ينجح في النظر.
0: طبعا
1: راهو كود بلاروس نسوقوا به من بعد، معناها باش نطبقوا هاك النظري هذاك باش نطبقوا من بعد اثناء السياقه، خاصه انه معناها نعرفوا ثم دروس في كود بلاروس يلزمها تطبق في السياقه. ما نجموش احنا نستغنوا على التكوين النظري، ما نجموش نستغنوا على كود بلاروس وديريكت نمشوا مرحله السياقه للتطبيق.
0: سي صابر أنا حبيت نشكرك برشا، والأسبوع القادم حاول البلاصة اللي فيه أنت اليوم تتغير على خاطر قاعدين بصعوبة قاعدين نفهموا في الكلام نتاعك. شكرا ليك، حبيت نشكرك برشا، وإن شاء الله في الحصة القادمة نزيدوا نحكوا على موضوع آخر من السلامة المرورية. بطبيعة نرجو السلامة لكل مستعملي طريق من جديد. شكرا لكم، إلى اللقاء، احنا مازلنا مواصلين معكم المشوار في نسيم الصباح حتى للتسعة، خليكم معنا.
2: إشهار عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي منشفة 50 في 90 سنتيمتر ب 8990 في عوض 12990. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: إشهار.

0: قفصة فيك باللي على 91.8.
1: وامرشي ومرشي مباشرة صباح بالورد بالفل والياسمين بالدقلة والحليب على مجد عمارة من قبلي. صباح النور مجد.
2: صباح النور، تحية ليك وإلى كافة المستمعين.
1: شكرا ليك مجد. السوق، الأسعار، الخضرة، الغلة كما العادة، فما انخفاض، فما تراجع شوية، فما تقريبا محافظة على نفس الأسعار، شنو ولا حاسي بالنسبة للأسبوع هذا؟
2: في بعض المنتجات نشوفه فما تراجع، وفي بعض المنتجات قاعدة كما هي، والبعض الآخر فما ارتفاع شوي في الأسعار.
1: نعم،
2: خلينا نبدأ بأسعار الخضر والغلال. عندنا البطاطا على 2500، عندنا البصل على دينار و800، عندنا الفقوس على 2000، الفلفل الحار على 2000، الفلفل الحلو على 3000، الفلفل الجريكي على 2500. بالنسبة للطماطم على 3500، البتنجان على 3000، المطرزين على 3000، السناري على 2200، والقرع على دينار و500، والخضر الورقية الكل سلك معدنوس كرافس على 800، والكارس على 4000. بالنسبة للغلال، المدالين على 8000، التفاح على 6000، الجاف على 9000، العنب على 9000، الخوخ على 7000، العوير على 6000، والرمان على 2500، والبطيخ على 2000. بالنسبة للتمور، التمور تخدم بين 7000 و9000، نحكو لهنا الدقلة. بالنسبة لرب التمر على 5000، وقهوة نواة التمر على 5000، كذلك 100 جرام. بالنسبة للأسماك، السردينة على 6800، اللاتش على 7400، الورات على 23، البوري على 13 جنار، كعبة التن على 14 جنار، المرجان على 15 جنار، البوغة على 10000، والشورو على 16 جنار و300. بالنسبة للحوم الحمراء، البرشني 55 والعلوش 60، وبالنسبة للحوم البيضاء، الدجاج 8950 والسكالوب 18 جنار و900، وناقص ماهوش موجود برشا في ولاية قبلي. هذه الأسعار اللي عنا اليوم إيناس.
1: بالنسبة لدبارة اليوم ماجد،
2: دبارة اليوم إن شاء الله بش نجيبه جاه، نجيبه حاد.
1: اليوم كل نهار وقسمة، قلنا اليوم اليوم هكا شوية مع تبديل الطقس الإنسان يولي يتعب شوية ويفشل شوية ويبخل كذلك برشا، هذاك علاش اليوم قلنا حاجة ما يسالش اليوم فري داي
2: نبدلو شوي.
1: شكرا ليك ماجد، يعطيك الصحة، نتقابل الأسبوع القادم. مني ليك أجمل التحية، إلى اللقاء.

0: مع الشيخين رؤوف عباسي والمنذر الذهبي.
1: إذا قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: الساعة الآن تشير لتمام 8 صباحا.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في أولى نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. بداية هذه عناوينها: رئيس الجمهورية يدعو إلى ضرورة وضع نظام تعليمي وطني يتمتع به الجميع على قدم المساواة، مع ضرورة تلقين الناشئة مبادئ الحرية والتحرر والعدالة الاجتماعية. وزارة التربية تنظم غدا السبت يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي. الأستاذ يونس حامد من كلية العلوم بقفصة يتصدر الترتيب وطنيا وعالميا في تصنيف أفضل 1000 باحث لسنة 2026 في اختصاص الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية. بولاية طوزر تنظيم ندوة وطنية حول التمور التونسية بين تحديات الكلفة ونجاح الموسم ورهانات السوق. الانطلاق بولاية قبلي في جامع عراجين تمور دجلة النور الناضجة، والتوقعات بموسم مميز من حيث الجودة والأسعار. تفاصيل النشرة: أحرز 3 باحثين تونسيين المراتب الأولى وطنيا ضمن التصنيف أفضل 1000 باحث لسنة 2026 للفترة المرجعية 2021-2025 في فئة الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية حول العالم، والتي تضم 1000 باحث مصنف عالميا. وقد تصدر الأستاذ يونس حامد من كلية العلوم بقفصة الترتيب وطنيا وعالميا في محل الأستاذ حكيم قبطني من مركز بحوث وتكنولوجيات المياه الثاني وطنيا وفي المرتبة 38 عالميا. وجاء الأستاذ محمد السوسي من كلية العلوم بتونس في المرتبة 3 وطنيا وفي المرتبة 39 عالميا. ويبرز هذا الحضور ضمن 40 الأوائل عالميا مساهمة الكفاءات التونسية في تطوير البحوث الجيولوجية والجيوفيزيائية وتطبيقاتها، لا سيما في مجال الموارد المائية الجوفية. الأستاذ يونس حامد من كلية العلوم بقفصة يتحدث للإذاعة عن أهمية هذا التتويج وإسهامات الباحثين بمركز بحوث وتكنولوجيات المياه والمؤسسات الأكاديمية التونسية في دعم البحث العلمي وتعزيز إشعاعه على المستوى الدولي.
4: التتويج هذا كان في صدر 7 أكتوبر 2026، جتنا إشارة بالميل على تتويج عالمي في منصة عالمية، الأول وطنيا والأول عالميا في ميدان العلوم الجيولوجية والجيوفيزياء المطبقة. اختصاصي أنا اختصاص علوم مياه مع 3 أصدقاء، أنا في المرتبة الأولى وعندنا صديق حتى هو وزميل سي حكيم قبطني من مركز علوم المياه في بورس صدرية المرتبة 38 و39، والأستاذ محمد السوسي بكلية العلوم بتونس. هذه جدارة بتصنيف عالمي والحمد لله. هزينا المراتب العالمية الأولى في الاختصاص بالطبع، ديما في الاختصاصنا بالطبع هو ثمرة عمل مش نتاع عام. أنا توالي 26 سنة خبرة في الميدان المياه، ومش كان في التعليم فقط، معناها شاركت في عدة مشاريع دولية في أوروبا ولا في أمريكا ولا في المملكة العربية السعودية في الشرق الأوسط، في عدة مشاريع عالمية تخص المناخ، تخص شح المياه والحلول اللي استنبطناها لحل هالمشاكل، سواء شح المياه ولا تردي نوعية المياه ولا تحولات المناخية اللي عشناها وعشوا فيها توا في الفترة هذه. أنا عملنا مشاريع إلى ترانسفير تاع المياه تاع السدود من سد إلى سد لتغذية بعض المناطق، كانت مشاريع ناجحة. غسل مثلا الفوسفات بمياه البحر وتحلية مياه البحر أثارها على البيئة، سواء كانت إيجابية ولا سلبية على البيئة وعلى الغراسات وعلى صحة الإنسان والكل. معنى هذه الدراسات خرجت إلى العلن وعاشت في عدة تجارب بالطبع، وإن شاء الله معناها التفتوا للمشاريع هذه لأنها هي باش تحل مشاكل البلاد، بلادنا إن شاء الله.
2: مثل ضمان ديمومة منظومة إنتاج التمور في تونس وتحقيق صمودها أمام التغيرات، سواء من حيث تكلفة الإنتاج أو تغيرات المناخ أو تغير السوق الخارجية، أبرز النقاط المتداولة في أشغال ندوة وطنية بعنوان التمور التونسية بين تحديات الكلفة ونجاح الموسم ورهانات السوق، انتظمت يوم أمس الخميس بمدينة توزر. وجاءت هذه الندوة المنتظمة ببادرة من الاتحاد

0: التونسي للفلاحة والصيد البحري بمشاركة هياكله في ولايات طوزر وقفصة وقبلية إلى جانب الإدارات ذات العلاقة في سياق توجهات المنظمة للتطرق إلى عديد الملفات في مختلف قطاعات الإنتاج في تونس. فتحي بن خليفة المستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يتحدث في هذا الإطار.
1: قطاع التمور في السنوات الأخيرة قاعد يتطور، وأهم رقم السنة اللي وصلنا له في قيمة الصادرات اللي نهزت مليار دينار، دونك قيمة هائلة جدا، قطاع هام جدا في طوزر وقبلية قفصة، وحبينا نهبطوا الميدان نشوفوا مشاغل القطاع هذه، خاطر فيه عديد المشاغل. مع احنا نعيشوا أزمات تغيرات المناخية، نعيشوا تذبذب الأسواق في العالم، وتعرفوا الحركات الجيوسياسية والحركة الحروب اللي صايرة في العالم كله، والمضايق اللي تسكر بدأت تأثر على التجارة العالمية، امدادات مدخلات الإنتاج، التصدير، اليد العاملة كيف في تونس، خارج تونس دينا نعيشوا أزمة متاع يد عاملة مختصة في قطاعات الفلاحة بالذات. دونك حابين نهتوا على الميدان مع كل أطراف متدخلة، الولايات، مندوبيات الفلاحة، وكل المتدخلين في المهنة، نواب الشعب، مجالس أقليم وجهات، باش نلامسوا المشاغل ونحاولوا، مش في نهار باش نعملوا ندوة ونسكروا ملف، لا، نحاولوا بعمق نحلوا الملفات هذية بروية، نتشاور مع كل المتدخلين، مجتمع مدني، سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية، المجامع المهنية مشتركة، باش نحاولوا نلقاو الحلول المستقبلية، باش نحافظوا على ديمومة المنظومة هذية، نحاولوا نطوروها، نحاولوا نخلقوا القيمة المضافة فيها في المناطق الإنتاج، خاطر اليوم مش معقول الدقلة تنتج لهنا وربما تحول في أماكن أخرى، دونك هنا عن نخلي نبيعه، الأوركي قادرين باش نخلقوا صناعة غذائية لهنا، صناعة تحويلية، ثبت أبناء الجهة من خريج جامعة التكنولوجيا لهنا، خلق مواطن شغل وخلق قيمة مضافة في الجهة اللي تنعكس على التنمية في الجهة، للمرور إلى فلاحة أخرى، ما نكتفيوش كان بالدقلة، من الدقلة نطوروا فلاحات أخرى اللي تنجم تعاوننا وقت ما فماش صابة، فاحنا صابة جينا في نوفمبر ديسمبر جانفي، إي والتسعة شهور الأخرين لازم من الثروة هذيك نخلقوا نوعية أخرى متاع فلاحة، نوسعوا بها القاعدة الفلاحية متاعنا لضمان ديمومة هالمنظومة الهامة جدا جدا في تونس. راهو 1 مليار دينار في الدقلة، قادرين نوصلوا 2 و3، كما قلنا في زيت الزيتونة قادرين نوصلوا 10، في الدقلة تضاف الجهود مع زراعات جديدة مع صناعة تحويلية قادرين نوصلوا 3 مليار دينار، ماهوش حلم، بالعمل المشترك والوقوف على الحقائق ووضع كل ضروريات الإنتاج. هات الإنتاج سهل، فلاح يقول لك لكن عنده عديد المعوقات من التمويل من الإرشاد من الميكة من من من حطهم على الطاولة، كيف كوان نحملوا مسؤولية الناس الكل، نحطوا زمن برنامج وقتاش نقولوا 2030 في 35 هاوش يزم نوصلوا، راي 3 مليار دينار ماهيش حلم، نجموا نخلطوا لها.
0: هذه الندوة سجلت مشاركة الهياكل الفلاحية بقفصة وتوزر وقبلي، وقد تحدث عدد من ممثليها عن إشكاليات حلقات الإنتاج خاصة مع التغيرات المناخية، إلى جانب ما تواجهه منظومة التمور من إشكاليات على مستوى الترويج الداخلي والتصدير والتسويق مع ضرورة فتح أسواق جديدة.
2: كريم بن شعبان أمين مال اتحاد الجهوي بتوزر، حلقات الإنتاج كل أصبحت في إشكالية خاصة في التغيرات المناخية، الحلقات كل متأثرة، وهذاك علاش الاتحاد تو كرؤية ما عدناش نحبوا على خطة جهوية، تو نحن خطة إقليمية في قفصة وقبلي وتوزر، فالأساس متاحة أن نتوحدوا في هالمنتوج الوطني هذا. احنا اللي نطلبوه من الدولة إنها تقعد معانا والفلاح وكهياكل إنها تشوف لنا معناها حلول، خاصة ضمن ارتفاع كلفة الانتاج اللي أصبح الفلاح اليوم عاجز معناها على التغطية. نحب منظومتنا منظومة مستدامة خاصة في التغيرات المناخية اللي فيها برشة إشكاليات وبرشة تحديات، وحاجة أخرى أثناء الفلاح مش قاعد يبيع الصابة، أثناء مازلت على روسها المناخ تو أصبح غير ملائم، إنها الصابة معناها تنتظر ما تنتظرش الصابة، حضرت يلزمها تجمع. هذاك علاش نحثوا الدولة وإلا المجمع المهني المشترك للتمور إنه فتح أسواق جديدة.
3: علي رابط رئيس الاتحاد المحلي الفلاحين قبل الشمالي، إشكالية التمور في ولاية قبل في ولاية طوزر هو المصدر، يحب يشري التمر بأرخص سوم من الفلاح، الفلاح اللي كان يعمل عملية حسابية يخسر على النخلة متاعه الجروحة خاسر 100%، احنا نحبه المصدر ما يخسرش والفلاح ما يخسرش، كيف يبيع الفلاح التمر متاعه السبير ب4 دينارات ولا 5 دينارات، انت كمصدر على الأقل وصل التمر للمواطن التونسي ما تفوتش 6 دينارات، خلي التمر متاعنا احنا يتباع والمواطن التونسي ياكل التمر ويعول منه.
4: يوسف بعوني رئيس اتحاد محلي الفلاح والصيد البحري رديف وفلاح، الفلاح توا من قديم الزمان باقي يعاني الى يومنا هذا، دي معنا فلاحه تقليديه، فلاح ماهيش عصريه، فلاح ماهوش مدعم، الفلاح في حلقه ضعيفه ما ينجمش يصبر على الخلاص نتاعو كي يتاخر مثل المصدرين هذوما يشرو، برخاز زهيده معناه بسيطه معناها ما تغطي كل الانتاج، المهم الفلاح راهو تعب تعب تعب شديد، وكي يبيع مره والحقيقه والوقر الفلاح راهو يبيع اقل من دينار في الدقله، ويبقى يستنى معناها قريب عام 8 سنوات ودور العام وما خلصوش. لازم الدولة اللي هنا اللي تدخل مع الفلاح، تعمل التخزين، تعمل التصدير، تشوف التعاونيات، تعمل لنا في القوات، تعمل لازم تعمل لنا حل التمر هذا، مثلا التمر طايب وفاتله ومازال ما تباعش.
0: من جهته أفاد رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية محمد بن عبد اللطيف أن مؤشرات هذا الموسم تنبئ وصائبة واعدة من حيث النوعية وحجم الثمرة وجودة التمور والخلو من الآفات والأمراض، باعتبارها تكاد تخلو من آفة عنكبوت الغبارة، فضلا عن النقص الكبير في ظاهرة تيبس حبات التمور في عراجينها وتراجع جودتها، معربا عن أمل في أن يكون هذا الموسم واعدا أيضا من حيث التسويق.
5: فلاح من منطقة غلسة قدارة، المدة هذه انطلقنا في موسم جني التمور. بالنسبة للجودة والكمية، جودة طيارة على الأخر مقارنة بالسنين الفارطة، إن شاء الله هذا يقولوا عام الفلاح. وبالنسبة للكمية راهي ضعيفة ضعيفة جدا مقارنة بالسنوات الفارطة، يعني حتى الطقس عاون الفلاح، الطقس برود ماشي للبرود. وبالنسبة للصعوبات، والله صعوبات رانا نعانوا خاصة في اليد العاملة، اليد العاملة راهي ما فماش، كل فلاح يعني وحدة الغابة بتاعها. وفما صعوبات اللي هي الترويج بتاع التمور، وزير الفلاحة ومندوبية فلاحة بيقبلي ويشوفونا أسواق البرة، خلنا نسوي سوق التمر نتاعنا.
6: فلاح من منطقة بن محمد واللي جنوبي، موسم في البداية سمت وما زال في البداية، إن شاء الله نقول موسم واحد إن شاء الله. بالنسبة للسنة نوعية ممتازة جدا جدا جدا، خاطر فما شوية نقص ودرجة الحرارة معنا تغيرت برشا، أنا بدأت التمرة معنا تيب في البرد مش بالسخانة، النقص حكيت 20% مقارنة بالسابق نتاعنا. فما فلاحة داو في الموسم قطعنا توا سما كنا نقول احنا فما في الشومبر فروع اللي نحو في البزر، وفما شويه طيب مش برشا. بالنسبه لصعوباتنا، نذبينا تسعيره موحده، التسعيره هي الكل، نذبينا احنا عطينا تسعيره، والفلاح معناها يلقى ما يخلص باش ينجم يخطئ، وما ثمش معناها ابار جديده.
7: انا فلاح من غدس الجزاره، منطقه قبل الجنوبيه، من بدايه موسم التمور بولايه قبلي بدايه طيبه من جوده من سعر، مش خايف في الاول، والله اعلم بعض المصدرين من بعد ممكن يلعبوا بالفلاح، معناها التويكه الاسعار تخدم للسوق الداخليه، اسعارها مش خايبه من 5000 ل 7000 ل 8000، تو يخلص الفلاح بالطريقه هذه. اما اذا كان باش يطيح عند جماعه الوكايه اللي من الوكايه تمشي للمصدر، المصدر يحب يشريه ب 2000 و3000 ويبيعه ب 8000 و9000، معناها استغلال. والفلاح راه ما يخلصش، راه ما عادش الدنيا سهله، راه الدقنية تتكلف 100000 خدمه، اش باش نصور فيها هو؟ وزيد راهو تويك النقص فادح في الكميه، ان شاء الله الدوله تعاوننا.
0: كان هذا ريبورتاجا قد أعدته ماجدة عمارة مع عدد من فلاحية ولاية قبل ببعض واحات الجهة، والذين انطلقوا في جميع عراجين تمور دقلة النور الناضجة وعرضها بالأسواق داخل الولاية وخارجها، وسط توقعات بأن يكون هذا الموسم مميزا على مستوى الأسعار باعتبار جودة الصابة وخلوها من الآفات. ونستمع الآن إلى رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبل محمد بن عبد اللطيف، والذي أفاد بأن مؤشرات هذا الموسم تنبئ بإصابة واعدة من حيث النوعية وحجم الثمرة وجودة التمور والخلو من الآفات والأمراض.
8: موسم التمور في ولاية قبلي ولله الحمد مؤشرات طيبة جدا، موسم واعد خاصة على مستوى النوعية، وخاصة نخص بالذكر حجم الثمرة، موسم ممتاز على مستوى حجم الثمرة، على مستوى جودة التمور، على مستوى أيضا الجودة من الآفات والأمراض، وخاصة آفة عنكبوت الغبار، موسم ممتاز جدا الحمد لله، يخلو من الآفات ومن الأمراض. عملية النضج إلى حد الآن نوعا ما ما زالت في بداياتها في موسم التمور، أيضا حتى الجني نسبة قليلة جدا نجم نقوله ما زالت، معناها طبعا موسم الجني ما زال في ولاية قبلي، ولو أنه ثم بعض معناها المستغلات اللي بدأت فيها شوية معناها طبعا عملية الجني، ولكنها لا تذكر مقارنة بإنتاج الولاية بصفة عامة. السنة الحمد لله على مستوى الجبد أيضا كالظاهرة اللي ديما أرقى عديد الفلاحين، السنة أقل حدة مقارنة بمواسم فارطة، الإنتاج نقص مقارنة بالعام الأول، وهذا الطبيعي طبعا ككل موسم، ديما الموسم اللي يكون فيه برشا إنتاج أكيد جدا الموسم اللي بعده باش ينقص الإنتاج شوي. الإنتاج في حدود 260 ألف طن إجمالي، منها 247 ألف طن دقلة نور و13 ألف طن مطلق. المؤشرات على مستوى الإنتاج جد ممتازة، نوصف فلاحتنا طبعا اللي قاعدين حاليا نقوم بعملية التغليف، حاولوا يسرعوا في العملية تخوفا من نزول أمطار وحماية للصابة، إن شاء الله موسم واعد، إن شاء الله عمليات الترويج والتسويق تكون خير من الإنتاج.
0: في الشأن الوطني، تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد عديد المشاريع والمقترحات المتعلقة خاصة بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين وبضرورة تكامل الأدوار بين مختلف وظائف الدولة كل في إطار الاختصاصات التي حددها الدستور، وذلك في اللقاء الذي جمعه يوم أمس بقصر قرطاج بكل من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي. وذكر رئيس الدولة بأن العقبات كثيرة طبيعية منها والمفتعلة، ولكن الإرادة في تجاوزها أكبر وأشد، موضحا أن العمل متواصل دون انقطاع من أجل الاستجابة لمطالب الشعب التونسي. وأثنى رئيس الجمهورية على الوعي العميق لأبناء الشعب التونسي، مشير لأنه لكل مسؤول مهما كان موقع أن يستبطن هذا الوعي أن يتقاسم مع المواطنين آلامهم ومعاناتهم في كل لحظة ويعمل على القضاء على أسبابها. وشدد رئيس الجمهورية على أن المحاسبة مطلب مشروع ولا نية للتشافي من أي طرف، مؤكدا أن الدولة ليست ضعيفة ولن تترك غنيمة لأي كان، وأن الصعوبات ستذلل والإنجازات تتحقق لا بالاكتفاء بالبلاغات والتصريحات بل بالإجراءات السريعة. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر يوم أمس بقصر قرطاج كلا من وزيرة الشؤون الثقافية التي تولت بصفتها العضو الأكبر سنا الإشراف على الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم أمينة الصرافية والكاتب العام للمجلس محمد علي البغديرية. وتعرض رئيس الدولة لأن تنزيل هذا المجلس منزلة دستورية بعد الاستشارة الوطنية التي تم تنظيمها قبل وضع الدستور ليس من قبل صدفة، ولعل هذا المجلس هو الوحيد في العالم إيمانا بأن التربية والتعليم جزء من الأمن القومي. وأشار رئيس الجمهورية لضرورة وضع نظام تعليمي وطني يتمتع به الجميع على قدم المساواة، مع ضرورة تلقين الناشئة مبادئ الحرية والتحرر والعدالة الاجتماعية منذ السنة الأولى للتعليم الابتدائي. كما أكد رئيس الجمهورية ضرورة إحداث نواد ثقافية بمختلف المؤسسات التعليمية لجانب توفير النقل والأكل والإقامة بالمبيتات واللباس والمستلزمات المدرسية، بما يضمن حق جميع التلاميذ في التعليم وظروفا ملائمة للتحصيل العلمي، وذلك بالتنسيق مع سائر الجهات المعنية الأخرى. وأضاف أن تونس عجت على مر تاريخها بالعلماء الذين أبهروا العالم، وستعج أكثر من خلال إرساء نظام تعليمي وطني ديمقراطي متاح للجميع، يكرس المساواة وتكافؤ الفرص، ويحول مبادئ الدستورية من مجرد نصوص إلى واقع محسوس وملموس. تنظم وزارة التربية غدا السبت 10 أكتوبر الجاري يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة، بمشاركة هياكل وطنية متعددة في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين التوعية والتربية والصحة والإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية. وأفادت الوزارة بأن هذه المبادرة التي تحتضنها المندوبيات الجهوية للتربية بكافة ولايات الجمهورية تندرج في سياق الحرص على تعزيز حماية التلاميذ والوقاية المبكرة من مخاطر المخدرات والسلوكيات المرتبطة بها، وترسيخ وعي الناشئة بتداعياتها على صحتهم النفسية والجسدية وعلى مسارهم الدراسي وعلاقاتهم الأسرية والاجتماعية، لجانب دعم دور المؤسسة التربوية في الإصغاء والتوجيه والرصد المبكر والتدخل الوقائي. من المنتظر أن تنظم لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب يوما برلمانيا بخصوص إعداد الصيغة النهائية لمقترح القانون المتعلق بالمخدرات. وفي تصريح للإذاعة الوطنية يوم أمس أفادت النائبة فاطمة المسدي بأن الورشة البرلمانية المخصصة لمقترح القانون المذكور ستكون اليوم الجمعة أو مطلع الأسبوع القادم، مؤكدة أن المقترح قد بلغ مراحله الأخيرة. ويذكر هنا أن لجنة التشريع العام اتجهت نحو تجديد العقوبات على المروجين واستبدال جزء من العقوبات الجزائية ضد المستهلكين بخطايا مالية، إلى جانب استحداث آليات وطرق جديدة للتحري. أفاد وزير الشؤون الاجتماعية صام الأحمر أمس الخميس بالحمامات بأن الوزارة أعدت مشاريع قوانين بشأن العمل عن بعد واقتصاد المنصات، إلى جانب إعداد المبادئ الأساسية لقانون الشغل والضمانات التي يجب توفيرها للعاملين في مختلف القطاعات، وموائمة التشريع التونسي مع الاتفاقيات الدولية المصادقة عليها، فضلا عن الوساطة في النزاعات الشغلية الفردية والجماعة التي يجب إدراجها ضمن أحكام مجلة الشغل. ولدى افتتاح أشغال الملتقى العلمي حول أي مستقبل لقانون الشغل في مواجهة التحديات الرقمية الصعوبات وأفاق الإصلاح الذي تنظمه الجمعية التونسية المتفقدي الشغل يومي 8 و9 أكتوبر الجارية، أضاف الوزير أن هذا الملتقى يندرج في إطار مواكبة تطوير مجلة الشغل ومسايرتها للتطورات التكنولوجية ولا سيما الذكاء الاصطناعي. تنظم الجمعية التونسية لعلوم التغذية بداية من اليوم الجمعة لمدى يومين أشغال مؤتمرها الدولي الثامن للتغذية بتونس العاصمة بمشاركة ثلة من الخبراء والأخصائيين من تونس ومن الخارج. ويمثل هذا الموعد العلمي البارز منصة لتبادل الخبرات وتدارس أحدث المستجدات والأبحاث العلمية في مجالي التغذية والصحة العامة من خلال برنامج مكثف يشمل محاضرات علمية وورشات عمل تطبيقية تؤمنها كفاءات رفيعة المستوى. وستتركز النقاشات المشاركين في المؤتمر حول 6 محاور رئيسية، في مقدمتها مقاربة الصحة الواحدة في مجال التغذية والتي تربط بين صحة الإنسان والحيوان والسلامة البيئية، فضلا عن تدارس متلازمة القلب والكلى والتمثيل الغذائي. هكذا نصل وياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. رئيس الجمهورية يدعو إلى ضرورة وضع نظام تعليمي وطني يتمتع به الجميع على قدم المساواة، مع ضرورة تلقين الناشئة مبادئ الحرية والتحرر والعدالة الاجتماعية. وزارة التربية تنظم غدا السبت يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي. الأستاذ يونس حامد من كلية العلوم بجفصة يتصدر الترتيب وطنيا وعالميا في تصنيف أفضل 1000 باحث لسنة 2026 في اختصاص الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية في العالم. نهاية هذه النشرة مع تحيات كوكب إبراهيم في هندسة الصوت، وعماد في الإخراج الرقمي، فاطمة ليجاني في قراءة هذه النشرة. إلى اللقاء.
9: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. أحوال الطقس.
10: صحيح، هو اليوم نحن تحت تأثير منخفض الضغط الجوي متمركز في خليج جنوب، باش يكون مصحوب بالأمطار، مواقف رعدية ومحيانا غزيرة مع تساقط برد وهبوب رياح قوية أثناء السحب الرعدية. تأثيره باش يبدأ بداية فجر اليوم على مناطق أقصى الشمال، ثم باش يشمل بقية مناطق الشمال وتدريجيا بعد الظهر الوسط ومحليا الجنوب، حتى ولاية قبصة باش يشملها شوية، مش كمية باش تكون ضعيفة. ولاية قبصة وولاية قبس كمية تكون ضعيفة محليا. بالنسبة للغزارة تكون في مناطق الشمال ومحلين الوسط، والريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا فتدريجيا قوية خاصة قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، وين تثير محلين الرمال والأتربة، وضعيفة معتدلة بقية المناطق. بالنسبة للحرارة تكون عامة مضطرب فشديد الاضطراب، والحرارة اليوم في انخفاض، في انخفاض ملحوظ خاصة بمناطق الشمال، وين تتراوح القصوى بين 19 و 24 درجة بشمال المرتفعات، وبين 25 و 30 درجة بقية الجهات، وتصل إلى 35 درجة في أقصى الجنوب الشرقي. اليوم شهر جيد قصة بسجل 31 درجة كحرارة قصوى، وهي أكثر معدلات عادية لهذه الفترة بحوالي 4 درجات. بالنسبة للغدوة مزيد الأمطار خاصة في المناطق الساحلية الشمالية، بقية المناطق يكون فيها سحب عابرة، والحرارة تواصل في انخفاض، ويمشي تراوح غدوة بين 22 و 27 درجة، وتكون في حدود 19 درجة بمرتفعات. وتصل إلى 31 درجة بأقصى الجنوب. مثل الأمطار خاصة بمناطق الشمال تقعد بعض الأمطار نهار الأحد ونهار الاثنين. إن شاء الله في مناطق الجنوب تكون فما بوادر متاع أمطار خاصة آخر نهار الأحد. بتبدأ بأقصى الجنوب ثم تشمل تدريجيا الوسط نهار الاثنين. إن شاء الله تكون غيث نافع.

0: الاشهار.
1: قصد ربي للعمره وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائله؟ باللوفر عمره متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي. وهذا الكل ب 30 دينار اكاهو مع اتصالات تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمره متوفره في ليزي سباس تي دي.
0: اشهار. نسائم الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين.
3: صباح الخير وكل الخير.
4: صباح الخير.
5: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
4: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
6: صباح الخير يا أغلى الناس.
7: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.

0: إذاعة قفصة مرايا تكلم
1: إشهار
2: عيد ميلاد إمجيل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في إمجي منشفة 50 في 90 سنتيمتر ب 8990 في عوض 12990.
3: إمجي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: إشهار
4: نساء الصباح.
5: صباح الخير يا حلوين،
6: صباح الخير وكل الخير.
7: صباح الخير،
8: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
7: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
9: صباح الخير يا أغلى الناس.
10: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
4: نسائم الصباح متابعات.
11: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في جزءنا الأخير من برنامج نسيم الصباح على موجة إذاعة قفصة وإذاعة بانوراما. مباشرة في متابعاتنا اليوم في الحقيقة توصلنا صور جميلة جدا. اليوم باش نحكوا على مراحل إنجاز، ربما هي من الحلم إلى الفكرة إلى التنفيذ إلى الواقع. قاعة التربية المدنية مشروع أمن بيها الأستاذ عادل هنشيري بالمدرسة الإعدادية ابن رشد بالمظيلة، قاعة وين يمنح فيها التلامذة مجال أوسع للتعلم والحوار والمشاركة. سعيدة باستقبال صاحب المبادرة ونثمنوها بكل حب وبكل لطف. سي عادل هنشيري مرحبا بيك.
12: صباح الخير، صباح النور ليك ولجميع مستمعي إذاعة قفصة وإذاعة بانوراما، وشكرا على الاستضافة.
11: الله يخليك، الاستضافة كما العادة نقول ما تجيش من فراغ. مبادرة مزيانة خرجت تصور أمس، عبت مواقع التواصل الاجتماعي بكل الموجات الإيجابية. اليوم نحكو على المربي اللي يختار الفضاء نتاعه يكون فضاء خاص به، خاص بتلامذته، تكون فيه أحلامهم طموحاتهم والتقنيات أيضا التعلم و بطبيعة الوسائل اللي يحب هو والطريقة اللي يحب هو يغرسها في الناشئة. سي عادل، هات نحكو من الأول من الفكرة، شكون عاونك في إنجاز هذا المشروع الحلم الجميل؟
12: باهي، مبدئيا الفكرة كانت بدت في أني أنا كأستاذ المادة كنت ديما نشوف فيها أنه مادة التربية المدنية مادة لها طبيعة خاصة، لأنها ما تقتصرش على نقل المعلومات فقط، وإنما هي مادة سلوكية نعيش بها معناها كل يوم معناها في حياتنا اليومية. مادة تتعلق بالسلوك والمواطنة والحس المدني والحوار والحقوق والواجبات وقبول الاختلاف إلى غير ذلك من القيم هذه. هذاك علاش فكرة فكرت إنه نكون معناها عندي فضاء أنا وتلمستي، فضاء خاص بالمادة هذه ينسجم مع الطبيعة متاع المادة، يعني ما هوش مجرد قاعة عادية وإنما فضاء يحاكي محتوى المادة ويحاكي جميع القيم اللي ندرسوها في المادة هذه. هذا كمين بدأت الفكرة، انطلقنا في المشروع، وكما شفتوا من المشروع كيفاش مر بعديد المراحل اللي خرج في الصورة النهائية نتاعه.
11: خلينا نوضحوا صورة أقرب. سي عادل، صورة جميلة، جدران فيها الدستور التونسي، جدران تحمل برشا عناوين، برشا شخصيات زادة مأفة هذا الفضاء. كنت تحكينا على التفاصيل هذه الكل، جت من عندكم كأستاذ، من عند معناها التلامذة، من الإطار التربوي، كيفاش كانت الفكرة ولا المحور الكل محور الاهتمام هو التربية المدنية؟
12: بالطبيعة باش يكون محور الاهتمام هو مادة التربية المدنية. الفكرة مشكور السيد متفقد المادة الأستاذ عادل عمر، طرحنا الفكرة معناها منذ ما يقارب السنة الفكرة هذه، وعملنا أنه حاولنا جميع أساتذة التربية المدنية في جهة قفصة أنها معناها تنفذ المشاريع هذه. بالطبيعة ثم مؤسسات معناها بحكم قلة القاعات مش موجودة فيها برشا، مؤسسات ما تنجمش معناها توافق على المشروع هذا. أنا من ظهري ومن حظي ومن حظ تلاميذي إنه القاعات متوفرة في المؤسسة بتاعنا. طرحت الفكرة على تلاميذي، عجبتهم الفكرة، اتناقشنا فيها، حددنا شو نجمه معناها كما كنت تحكي تو معناها شو نجمه معلقات نعملوها جداريات والرموز نجم نعلقوها اتفقنا على التفاصيل هذه كل ثم انطلقنا في المشروع وبدنا ننجز أنجزناه بحول الله ووفقنا ربي معناها خرجت فيها الصورة المزيانة هذه.
11: أي صورة جميلة هو بالإضافة للفضاء معناها يتم استغلالها كمعناها دراسة التربية المدنية هو أيضا فضاء يحتضن النادي التربية على المواطنة اللي تأطرها سيادتك.
12: بالطبيعة النادي هذا ينشط عنده توايكن عامين ثلاث سنوات بسبب النشاط كنا ننشط معنا في الأجدية في أي قاعة تولت عنا منع فضاء خاص بالنادي هذا وخاص بالمادة هذه تدريس المادة هذه تلامدة بش يكون الفضاء هذا فضاء للتدريس ولتلقي المعلومات وفضاء أيضا للترفيه فضاء للترفيه بش يجوش الناس مع النشاط في النادي متاحهم كل معناها جمعة العشية وبالتالي تلامدة هم يروحوا بين التعلم والترفيه.
11: نعم نعم كما تقول حبيت نشكرك في الختام تقول حين يصبح الفضاء جزء من الرسالة التربوية تصبح الجدران نفسها قادرة على أن تقول شيئا ويصبح ما يتعلمه التلميذ داخل القاعة قابلا لأن يتحول إلى سلوك خارجها التربية المدنية مادة تدرس وقيم تعاش. شكرا لك أستاذ يعطيك الصحة.
12: يعيشك مشكورة بارك الله فيك.
11: شكرا إلى اللقاء.

0: Haare krumpfen.
1: برامج إذاعة قفصة في مدن تونس الكبرى على 92.5
2: بانوراما.

0: إشهار.
1: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ باللوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي. وهذا الكل ب 30 دينار أكاهو مع اتصال تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تي دي.
0: إشهار.

عملية انخراط الشباب في العمل المدني والتطوعي ودور الجمعيات والمنظمات والمبادرات الشبابية في تأطير الطاقات الشابة. موضوع برنامج غدوة لينا اليوم بداية من ساعتين على موجة إذاعة قبصة.

0: متابعتنا اليوم باش نحطوا ريحانا كيما العادة مع مدينة العلوم، ديما آخر التظاهرات العلمية والمحاضرات التي تقدم في مدينة العلوم نكونوا في كل مرة سعداء باستقبالها وبتقديم فكرة حول المواعيد. نهار 24 أكتوبر السبت القادم إن شاء الله باش يكون الفضاء فضاء علمي بامتياز، يوم الكيمياء. عن تفاصيل هذا اليوم، عن برنامجه، وشكون باش يقدم مختلف المدارس، خليت معنا في المباشر سي رياض العبدلي رئيس مصلحة الاستكشافات في مدينة العلوم. سي رياض مرحبا، أهلا وسهلا.
1: صباح النور، تحية ليك وتحية لكيف مستمعي ومستمعاتي لأتقف.
0: شنو نحكو كي نقولوا يوم الكيمياء كمادة كعلم من العلوم التي تدرس بالنسبة تقريبا معناها سنوات الدراسة الكل تتبعنا الكيمياء من الإعدادي الثانوي حتى الجامعي، أهمية المادة هذه حتى في واقعنا كيفاش نجمو نكونوا مواكبين زادة مختلف التطورات في عالم الكيمياء. سيرياث،
1: تعرف أنت مدينة العلوم في إطار نشر الثقافة العلمية لجميع الفئات العمرية بمختلف مستويات، تعرف مدينة العلوم اليوم تحاول تنشر الثقافة العلمية وبتحب نمسوا جميع الشرائح العمرية مهما تكون المستويات، سواء يكون ابتدائي إعدادي ثانوي، وإلا كما كنت تقول الطلبة اللي زاد كيف كيف عندهم حاجات نجم نقدموهم في مدينة علوم. هذه الكل من بينهم فما يوم الكيمياء، يوم الكيمياء اللي هو إن شاء الله 24 أكتوبر إن شاء الله بشي ننظموه في مدينة العلوم من 10 متاع الصباح للأربعة متاع العشية، وبشي يكون كيف كيف يمس جميع الفئات العمرية.
0: هو روسي رياض الموعد مازال بعيد شوية، قل قيل علاش تقدمونا في توا، على خاطر تنجموا من توا تحضروا رواحكم معناها تحطوا في البرنامج هذا اليوم على مدى أهميته بطبيعة. تفضل.
1: هو احنا في مدينة العلوم الحاجة اللي تختص بها مدينة العلوم احنا برامج مسبقة على عام على سنة نخدموا على عام. طب مثال يوم الكيمياء قبل شهرين ثلاثة شهور تلقى البرنامج
0: حاضر.
1: مسطر حاضر، الشركاء اللي باش يكونوا معانا حاضرين، معناتها نستناو كان في النهار اللي باش نقدموا فيه اليوم هذا. هو اليوم هذا 24 اكتوبر، السؤال هو علاش 24 اكتوبر؟ فما هو يتزامن مع يوم افوغادرو، يوم افوغادرو اللي هو 23 اكتوبر. باش نحل قوس بالسادة المستمعين
0: أفوغادرو.
1: يفهموا كلمة افوغادرو في الكيمياء وهي فرصة باش نفسروا شنو هو عدد افوغادرو. افوغادرو عمل نقلة كبيرة في الكيمياء. تعرف في الكيمياء نحكيه على ذرات وهبائات اللي حاجات صغار صغار برش ما نجموش نمسوهم وما نجموش
0: لا ترى بعين مجرد.
1: جاسي افوغادرو هو عالم روسي، ايش عمل؟ 12 غرام من الفحم من الكربون وقعد يبحث قديش فما من ذرة كربون في 12 غرام يلقى فما عدد كبير برشا يقدر ب 6.023 10 قوة 23 مليارات المليارات من الذرات من الكربون. قال الكمية هذه العدد هذا نسميه رقم افوغادرو.
0: ايوه،
1: ولا عدد افوغادرو. وكل ما عندي كميه من الماده تحتوي على الرقم هذا ما عادش نحكي على ذره، نولي نحكي على المول.
0: اي،
1: وهكاك احدث وحده كميه، وحده للكميه في الكيمياء اللي هي المول.
0: المول،
1: وهكا ولينا نخدموا في الكيمياء باش بالمول، ما عادش باش نخدموا بالذره وإلا بالهباء. واضح؟
0: واضح.
1: من وقتها صارت نقلة كبيرة في الكيمياء، خاصة خاطر الكيمياء فيها برشا حساب، فيها برشا حساب في التفاعلات الكيميائية، ومن غديك أصبحنا نخدمه على المال وفي البرنامج. طيب باش نحكيه على البرنامج متاع يوم الكيمياء باش تكون عنا ورشة علمية من الذرة إلى المال، ومن خلالها باش يكتشفوا الزوار مدينة العلوم العلاقة بين الذرة وهالوحدة الكمية المول اللي باش تكون ان شاء الله نهار السبت 24 اكتوبر. كان نعطيك فكره على البرنامج اللي باش يكون متنوع، فيه برشا ورشات، فيه برشا فيه مسابقات، فيه الكويز، معناتها باش يكون متنوع ويمس تقريب كما قلنا من الاول جميع المستويات العلميه. فما الجدول الحصري للعناصر الكيميائيه اللي من خلاله سنكتشف العناصر الكيميائيه اللي تعترفنا في حياتنا اليومية.
0: نعم.
1: فما عنا من بين الورشات المحاديل المائية أنواعها وكيفية التحول تركيز متاعها. فما خاصيات الماء والهواء. فما عنا الكويز. فما مسابقات. وكذلك عنا مجموعة من التجارب الفرجوية اللي باش يأمنوها طلبة نادي الكيميائيين شبان لكلية العلوم.
0: تحية لكم الكل يا سيريا، تحية لكم الكل. في الختام أبقى لي لنشكر كل المشرفين مؤطرين الكل في مدينة العلوم ورؤساء المصالح كذلك اللي تكونوا حاضرين معنا في كل مرة يوم الكيمياء. إن شاء الله الموعد 24 أكتوبر 2026 بفضاء مدينة العلوم مع دقة هذه المادة وهذا العلم بطبيعة، ودقة زاد حتى البرنامج اللي قدم هنا اليوم سيريا العبدلي رئيس مصلحة الاستكشافات في لقاءات إذاعية قادمة نتقابلوا. شكرا ليك، يومك سعيد، إلى اللقاء. مستمعينا مبقى لنا نتمنى لكم أسعد وأمتع الأوقات. بعد شوية البرنامج الديني بعد موجز أخبار التسعة، البرنامج الديني دين ودنيا من تقديم الشيخ رؤوف العباسي منظر الذهبي، مع أجمل تحياتي تحيات كامل فريق كوكب. شكرا ليك عماد الغرز، شكرا، إلى اللقاء، نتقابلوا الأسبوع القادم. هذه أجمل تحياتي نسحة مجلويسي.

تغيرات المناخ وتغير السوق الخارجية أبرز النقاط المتداولة في أشغال ندوة وطنية بعنوان التمور التونسية بين تحديات الكلفة ونجاح الموسم ورهانات السوق انتظمت يوم أمس بمدينة توزر. أشرفت يوم أمس الخميس رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع لجنة المشاريع الكبرى والذي خصص لمتابعة تقدم عدد من المشاريع العمومية الكبرى في مجالات الطاقة والصحة والبنية التحتية والنقل والرياضة. تنظم غدا السبت 10 أكتوبر الجاري وزارة التربية يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسية بكافة ولايات الجمهورية تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة، بمشاركة هياكل وطنية متعددة، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين التوعية والتربية والصحة والإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية. أخيرا وفي أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته تجري محادثات مثمرة مع إيران، مؤكدا أن بلاده لن تشن أي هجوم على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر القادم. ومن جهته قال الرئيس الإيراني أن بلاده لن تتخلى عن طاولة المفاوضات، مؤكدا أنها تهدف أساسا إلى إنهاء الصراع بما يضمن حقوق إيران المشروعة بموجب القانون الدولي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: Express. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. نصائح، تحذيرات، حلول تخليك تستعمل التكنولوجيا بأكثر أمان. حديثنا اليوم على تحديث الهاتف ميزاجور. هل تحديث الهاتف فعلا ضروري أو يمكن الاستغناء عليه؟ مراحل تحديث الهاتف ومدى أهميته في تحسين الأداء وتطوير الحماية. التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
2: تحية طيبة المستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم يهم تحديث الهاتف الجوال، هل هو إجباري ولا لا، وشنو المراحل اللي يتم فيها تحديث الهاتف الجوال. برشة تطبيقات موجودين في الهاتف الجوال، وبرشة حاجات موجودة في الهاتف الجوال لازم يصير تحديث نتاعها. أول حاجة لازم يصير ميزاجور نتاع السيستام ديكسبوتاسيون iOS نتاع الاندرويد نتاع الهاتف الجوال. هذا يصير بطريقة سلسة من خلال الدخول لبارامتر نتاع الهاتف، ويتم ميزاجور نتاع السيستام ديكسبوتاسيون. معناها طريقة سهلة برشا، ندخلوا البارامتر نتاع الهاتف، من بعد نمشوا للميزاجور، يصير نقر على الميزاجور، وقتها يصير الميزاجور يعني يلوج على آخر تحديثات ولا آخر ميزاجور للهاتف الجوال نتاعنا، ويصير ترقيع وسد الشغرات اللي موجودة ولا ثغرات وسد الثغرات اللي موجودة في الهاتف الجوال. هذا بالنسبة للسيستام ديكسبوتاسيون. كيفية التطبيقات الموجودة على الهاتف الجوال نتاعنا كلها تستحق تحديث ولا ميزاجور. علاش؟ خاطر ديما فما حاجة جديدة تتضاف، كسوا حاجات جديدة تهم الشكل الخارجي للتطبيقة، وإلا كيف لي فونكسيوناليتي معناها نتاع التطبيقه هي بيدها، معناها لي بارامتر نتاع التطبيقه، والا زاد سد الثغرات والا التامين الاضافي اللي يصير للتطبيقات هذه، تحسين الاداء من خلال لي ميزاجور واضافه خصائص جديده. لكن التحديث هذا يصير عن طريق ديما اب ستور والا بلاي ستور. ندخل الاب ستور والا بلاي ستور، نلوج على التطبيقة اللي نحب نعمل الميزاجور نتاعها، ونكتب وننقر على ميزاجور، وإلا نمشي للتطبيقات الموجودة في الهاتف نتاعي كلها، نختار أي تطبيقة ننقر عليها، ومن بعد يعطيني احتمالات، نقول له اعمل لي ميزاجور، يعمل ميزاجور للتطبيقة اللي حاجتي بها، وإلا نجم نعمل ميزاجور للتطبيقات كلها مع بعضها، يعني السيستام نتاعي، النظام نتاع التشغيل في الهاتف يقوم بالبحث على الميزاجور اللي موجودين للتطبيقات كلها، ويصنفهم من الأول للآخر، ويعاود يعمل ميزاجور تاع التطبيقات كلها. لكن النصيحة اللي نقدموها احنا لهنا، يفضل التحديث عبر الواي فاي. في العادة ما نعملوش الميزاجور بالدونين.

0: تاعنا نعمل الميزاجور بالواي فاي، خاطر باش يصير شكل الانقطاع ولا التذبذب في الاتصال الانترنت. التاكد من البطاريه، لازم ديما البطاريه تكون شحن نتاعها متوفر ولا شحن نتاعها بقيمه كبيره باش تواصل الميزاجور للاخر. ناخذ نسخه احتياطيه من اللي موجود عندنا في الهاتف الجوال باش حتى كان يصير مشكله بعد التحديث نجمو نعملوا اعاده تثبيت التطبيقات بالصيغه اللي كانت موجوده عليها. التحديث في النهايه ماهوش اختياري، التحديث هو امان وامن للهاتف الجوال نتاعنا وضروره سيبرنيه لازم الناس كلها تحافظ عليها ولازم الناس كلها تستعملها وتواظب عليها باش تحمي الملفات الشخصيه، باش تحمي التصاور نتاعها، باش تحمي الهاتف نتاعها، باش تحمي لونتوراج نتاعها والناس اللي دايرين بها. وشكرا.
1: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس، تابعونا غدوة في حلقة جديدة مع تحيات ريم مولا. بسلامة. تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
2: اليوم في مسيكم بالخير، الاستعدادات للمهرجان الدولي للصحراء بيدوز، المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة والمؤسسات الجامعية، متابعة لأيام قرطاج الموسيقية، المخرج محمد راجزي يتوج بالجائزة الكبرى عن صورة النمر في المهرجان الوطني للفيلم القصير. مسيكم بالخير اليوم بداية من الأربعة على موجات إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة معاك. دين ودنيا.
4: الحمد لله الذي خلق الإنسان وكرمه وسخر الطير وألهمه وأنزل الكتاب وأحكمه، نؤمن به أولا باديا ونتضرع إليه قريبا هاديا. صبحكم الله بالخير والسعادة والبركة مستمعين الأفاضل، طبتم طاب ممشاكم، تبوأتم من الجنة منزلا. نلتقي بكم في موعد جديد من برنامجكم الأسبوعي دين ودنيا، نستمع فيه إلى مداخلاتكم، نتفاعل مع إثراءاتكم ونجيب عن تساؤلاتكم. اليوم هو الجمعة 9 أكتوبر 2026، الموافق ل28 ربيع الآخر 1448 هجري. تحية ملؤها المحبة والتقدير للفريق التقني المرافق لنا، في الإخراج التقني كوكب إبراهيمي، في الإخراج الرقمي عماد الغرز، وفي استقبال المكالمات كمال التومي. في تنشيط برنامج دين ودنيا اليوم الشيخان رؤوف عباسي والمنذر الذهبي. صباح الأنوار شيخ منذر.
5: صباح الخير شيخ رؤوف، صباح الخير للسادة المستمعين والمستمعات ولزملائنا في إذاعة قصة.
4: ربي يبارك فيك شيخنا الفاضل. من أسماء الله الحسنى القوي
5: سبحانه،
4: قال عن نفسه ذو القوة المتين، فسؤالنا هو كيف يمكن للمؤمن أن يستلهم من هذه الصفة الربانية العظيمة، صفة القوة، وشنو المراجع الدينية اللي تتحدث عن المؤمن القوي؟
5: هو ربي سبحانه وتعالى هو القوي ويحب المؤمنين الأقوياء.
4: نعم.
5: بل يطلب منهم أن يكونوا أقوياء. طبعا القوة بشرية ليست، فالله قوته وهو وذاته العلية ليس كمثله شيء، إنما هذه قوة بشرية وتمثلت في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
4: صلى الله عليه وسلم،
5: حيث يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، يعني حتى الضعيف فهو
4: في بركة
5: معزز
4: وخير
5: مكرم. نعم عند الله. نعم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ينصح الصحابة ونحن من خلالهم، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
4: إذا مدار حديثنا بإذن الله في هذه الحلقة المباركة هو في شرح هذا الحديث، شنية الصفات متاع المؤمن القوي. قال خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ثم مشى للسلوكات والمعاملات، احرص على ما ينفعك، استعن بالله لا تعجز، ثم مشى للعقيدة، إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، بل قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. إذن بإذن الله سنأتي تباعا على كل هذه الصفات الواردة في الحديث المبارك، ونذكر السادة المستمعين التحقوا بنا اللي حديثنا اليوم على المؤمن القوي شنية الصفات متاعه المستلهمة من هذا الحديث. إذا نرجع للتفاصيل بإذن الله بعد هذا الفاصل الإنشادي.

0: ودنيا.
1: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. هذا هو موضوع حلقة اليوم من دين ودنيا. فباش ناخذوا بإذن الله التفاصيل متاع الحديث، يعني الكلمات بكلها إيحاءات بكلها دلالات، فماذا بنا نتعمق فيها شوية. أول كلمة الشيخ منذر قال المؤمن، فيجب أن نقف عند هذه الكلمة، شو المقصود بالإيمان؟ احنا عنا في بعض الآثار ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. أنا بعض من الناس يعتقد الإيمان هي مسألة قلبية صرفة، هاي موجودة، أنا نؤمن بربي في باطني، أنا لا أنكر وجود الله، ولكن تلقى لسانها يعني يقطر بذاءة أو فحشا أو نميمة، وتلقى جوارحها يعني تأتي على الموبقات والمحرمات، ثم يدعي بعد ذلك أنه مؤمن إيمانا كاملا زاد. وإذا أنت تتهم في إيمانه ولا نقص إيمانه يعني يجد حرجا في كلامك. فحبينا نبين اليوم أن الإيمان راهي مش مسألة باطنية صرفة، لا، يجب أن تفيض على لسانك استقامة وعلى جوارحك طاعة. ولذلك حديثنا المرجع في ذلك وصريح جدا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، شنو الأثر؟ أثر سلوكي، فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ثم يجي للقول وللسان: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذن هو حديث مرجع يبين لنا إن الإيمان ليس مسألة باطنية صرفة تقبع في ذواتنا، وإنما لها آثار سلوكية آثار قولية يعني تقوم على الاستقامة وعلى الصلاح. ولذلك أول كلمة يلزم نقف عندها هي كلمة المؤمن، فنخرجها من دائرة ضيقة اللي هي دائرة الباطن إلى دائرة أرحب هي دائرة الظاهر، دائرة الاستقامة السلوكية وكذلك الاعتدال في اللسان. فشنو تعريف الإيمان كما قالوا علماءنا الأكارم؟ قالوا: اعتقاد بالجنان اللي هو القلب، وشهادة باللسان، وعمل بالأركان. فثلاثة درجات إذا توافرت راهي صورة الإيمان مكتملة. إذن لن يكون الإيمان إيمانا إلا إذا ارتبط بالعمل الصالح، والآيات في ذلك كثيرة جدا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا
2: بالحق
1: وتواصوا بالصبر. إذن فأثار سلوكية، أثار سلوكية، وأهمها هو العمل الصالح.
2: الاستهلال أو براعة الاستهلال في الحديث قال المؤمن، وهنا الخطاب موجه للمؤمنين ولغير المؤمنين، فإن كنت مؤمنا أنصت إلى النصائح وإلى التوجيه الرباني من خلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم تكن مؤمنا فاحرص على أن تكون مؤمنا لتستفيد ولتكون فاعلا وخيرا وبركة على هذا الكون. هذا الحديث حديث واحد في سطرين، لكنه برنامج حياة كامل. فنحن كل يوم نخدم ونسعى نتعلم، وكلنا نسعى إلى أن نكون أقوياء، وإلى أن تكون أبناؤنا ومن نحب أن يكون قويا على جميع المستويات، على المستوى البدني، على المستوى الفكري، على المستوى الاقتصادي، على كل المستوى. فنحن نسعى وراء القوة ونحن في سباق مع الزمن ومع صعوبات الحياة لنصل إلى القوة، والله هو القوي وهو الذي يمدنا بالقوة. حديث واحد في سطرين لكنه برنامج حياة كامل. تشوف روحك أنت في على سائر اليوم ماذا تفعل، سوف تجد نفسك تسعى وراء أن تكون قويا حصينا محصنا، وكذلك الدول تسعى لتكون قوية في هذا المجتمع الذي فيه ظلم وجور يطغى فيه القوي على الضعيف. لذلك الله سبحانه وتعالى يريد من المؤمنين أن يكونوا أقوياء وأعزة بعزة الله وبعزة رسوله. حديث واحد في سطرين لكنه برنامج وحياة كاملة يبدأ بالقوة ويدل المؤمن على كيفية صرف هذه القوة، هذا الصرف النافع، وبمن يستجير ويستعين ليحصل هذه القوة. ويبين أيضا أن العجز والقعود هو إتلاف وخسارة للقوة التي يسعى إليها المؤمن السوي.
0: نعم.
2: وكيف تحفظ هذه القوة لكي لا تنكسر وترعاها من بدايتك إلى نهاية حياتك، والله سبحانه وتعالى يحب ذلك. وفي الحديث أيضا الرضا بالقدر وعدم الانكسار عند المصيبة وعند الجوائح والقيام مجددا، هذا هو الدين وهذه هي الدنيا في ميزان واحد. نحن في برنامج دين الدنيا فنحن نوازي بين الدين وبين الدنيا، والله هو الموفق.
1: والخطاب الديني دائما سواء قرآني ولا نبوي يعلمنا حاجة اسمها الأولويات. فأي ترتيب في الخطاب الديني راه ترتيب مقصود، فما تنجمش تكون قوة دون إيمان، فالقوة هذه ستوظف توظيفا خاطئا. ولذلك يجب أن تكون مؤمنا. إذا كنت مؤمنا، إذا اكتملت صورة الإيمان في قلبك وفي سلوكك وعلى لسانك، فإنك تنطلق في إظهار هذه القوة. وبينا احنا في البداية اللي القوة في النهاية هي صفة ربانية، فأنت تستلهم منها. كما بالضبط: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. إذا ربي يقول لنا أنا عادل، أنتم عادلوا. كيف الرحمة: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نفس الحكاية. فصفة القوة ربي قوي، أنت تستلهم منها، تحاول تتشبع بها، تحاول تتزود من هذه القوة الربانية وتظهر قوتك. وتنشوف توا وين تظهر القوة هذه.
2: إظهار إيجابي. نعم.
1: إذن أول نوع متاع قوة لأنها ارتبطت بالإيمان هي قوة الإيمان، أنك تكون في إيمانك خالص لوجه ربي، أن يكون الإيمان متاعك فيه الرسوخ، إيمان جازم، إيمان فيه يقين، فيه حسن ظن بالله عز وجل، ما فيش وهن. ولذلك قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. شنو الشرط؟ إن كنتم مؤمنين. إذن لن تصل إلى مرحلة القوة اللي هي غياب الوهن وغياب الحزن وكمال الثقة وكمال حسن الظن بالله إلا إذا كنت مؤمنا حقا. ولذلك هو ارتباط وثيق بين الإيمان وبين القوة حتى في الآيات المباركة وفي كل الخطاب الديني.
2: المؤمن القوي خير وأحب. زوز أدوات تفضيل: خير وأحب. فالأول خير في النفع والثمرة، فالمؤمن القوي بكل ما يمتلك من قوة هو خير، هك القوة هذيك خير، وخير عليه وعلى من حوله وعلى الأمة في النهاية. خير في النفع والثمرة وأحب في المنزلة عند الله. فالخيرية في ذات الخير وإضافة تمييز بأن منزلة هذا المؤمن القوي عند الله عظيمة. واحترز هنا لعلي دخلت في الفقره.
1: الله يبارك لك. احنا ماذا بينا الشيخ منذر في الاول الساعه خلينا نفصل شويه المعنى متاع القوه.
2: نعم.
1: فكلمه قوه عندها ياسر دلالات.
2: نعم.
1: فاحنا بدينا فقط بالاولويات، قلنا القوه الاولى هي قوه الايمان، بعد تجينا قوه الابدان. قوة الأبدان يعني ربي عز وجل باش كلفنا ونحن خلفاؤه على الأرض بتعميرها. التعمير ماذا يستوجب؟ سعيا، مكابدة، عملا دؤوبا. ماذا يتطلب؟ يتطلب قوة بدنية. وهذا سبب من الأسباب اللي خلى ربي عز وجل يختار الإنسان وما يختارش الملائكة لتعمير الأرض، لأن الإنسان يمتلك قوة بدنية، طاقة فيزيولوجية لا, لا, لا تمتلكها بقية الكائنات. ولذلك كان الأجدر والأقدر على تحمل مسؤولية الخلافة لما لديه من قوة بدنية. وإحنا ديما نلوج على الخلفيات وعلى المرجعيات الدينية القرآنية. لهنا عندنا قصة سيدنا موسى.
2: نعم.
1: عندما خرج من أرض مصر وتوجه تائها إلى أرض مدين. وقت لي رأك المشهد وعب المالك البنيات اللي هم بنات سيدنا شعيب, واحدة منهم مش قالت لباباها, قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي الأمين, إذن القوة البدنية يعني ميزة قوية برشة, ميزة باهية برشة يعطاها ربي للإنسان, وسيسأل عنها يوم القيامة.
2: نعم.
1: يسأل عن توظيفها. نعم.
2: حتى الأمين سيروف.
1: أيه.
2: هي نوع من أنواع القوة, قوة سلبية. الأمين هو الذي لا يأخذ الأمانة, لا يأخذ مال غيره. هذه
1: نعم.
2: قوة, قوة نفسية وقوة إيمانية وقوة عقلية, أن هذا موش متاعي وكان نعود محتاج على من مساشي. فهذه نوع من أنواع القوة الخفية
1: ونوع من أنواع توجيه القوة.
2: نعم.
1: قوة ارتبطت بالأمانة لأنها نتاج إيمان, فهو كان
2: نعم.
1: قوي بدنيا وكان أمين أخلاقيا لأنه كان مؤمنا.
2: نعم.
1: لو لم يكن كذلك فإن القوة البدنية إلى ما ستقوده, ستقوده إلى الإفساد في الأرض وإلى
2: ستقوده قيادة عشوائية.
1: نعم.
2: حسب الهوى. إنما
1: يقع في العبثية.
2: ربط القوة بالأمانة لأن الأمانة لابد منها لتوجيه القوة ولإحكام توزيعها.
1: نوع آخر من أنواع القوة هي قوة الشباب. يقول قائل ما أثر ذلك في الخطاب الديني؟ ربي عز وجل قال خلقكم من ضعف لهي مرحلة الصبا, ثم جعل من بعد ضعف قوة لهي مرحلة الشباب, ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. ولذلك مرحلة الشباب هي مرحلة القوة التي تتوسط ضعفين, ضعف الصبا وضعف الشيخوخة. فالمطلوب من الشاب أن يغتنم هذه القوة المودعة بين يديه, وهذا يحيلنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم, اغتنم خمسا قبل خمس منها شبابك قبل هرمك.
2: تعلم وطور واخدم, اخدم زايد في هذه الفترة, فترة الشباب وفترة القوة.
1: مش ما تقولش بعد ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. فاغتنم, اغتنم أكل الطاقة اللي عندك, أكل الحماس اللي عندك, أكل القدرة المتوهجة, لا تهدرها لا تتلفها, ستسأل عنها. لأن ديما نقوله نهار القيامة أربع حوايج تسألنا ربي عليهم قبل غيرهم, لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع, عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه, عن عمره فيما أبلاه, وعن شبابه فيما أفناه شبابه. ولذلك ركبتش السأل على الفترة هذه لأن هي فترة القوة اللي أعطاها لك ربي, فلا تهدرها. لذلك هي رسالة لشبابنا شنقوله فيها, أنت في مرحلة الشباب قوتك لولا سعى في إيمانك, وتذكر ديما السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله, شاب نشأ في عبادة الله, هذه نوع متاع قوة, قوة الإيمان. ثم قوة البدنية أك الطاقة اللي عندك ذيك المتوهجة, أحسن توظيفها, أنت ستسأل عنها, رأي جاية بعد مرحلة متاع ضعف ومتاع شيبة ومتاع عجز, فتبدأ تتحسر ونادم على تقصيرك وتفريطك في مرحلة الشباب. ثم طاقات أخرى, يعني طاقات أخرى تتعلق بالكفاءة المهنية, تتعلق بالحماس, تتعلق بالقدرة على المواكبة, التجديد. يعني كي نقولوا احنا شباب رانا نقولوا بناء, نقولوا هم عماد الأمة, فيلزم ديما يحس الشاب أن بك المسؤولية المناطة بعهدته يجب أن يتحملها وأن يكون فاعلا وأن لا يبقى طرفا متفرجا وأن يكون قويا بكل معاني القوة التي وقفنا عندها.
2: في سورة الكهف ربي سبحانه وتعالى مدح أصحاب الكهف فقال إنهم فتية آمنوا بربهم الفتوة والشباب. هذه قوة وزدناهم هدى.
1: إذن ريت الربط بين الإيمان والقوة ديما.
2: فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
1: نعم.
2: هذه يدخل في لئن شكرتم لأزيدنكم.
1: نعم.
2: هم آمنوا وهو يزيدهم إيمانا على إيمانهم ويثبتهم، وهذه أيضا قوة كما ذكرت.
1: وقتاش احنا نستلهم القوة الربانية الإيمانية؟ إذا احنا اخترنا الطريق متاع الإيمان، لأن ربي عز وجل أنت اخترت طريق الإيمان، ماذا سيفعل لك؟ سيدعمك، سيشحنك بطاقة باش يلقي في قلبك السكينة الأمنة، وهذه كلها أسباب متاع قوة ربانية نستلهمها منه عز وجل، ولكن تكون نتيجة خياراتنا احنا في حياتنا اللي هي اخترنا طريق الإيمان طريق الصلاح، الله سيثبتنا عليها وسيكرمنا فيها. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، فنوع من أنواع التأييد الإلهي.
2: في سورة البقرة طالوت وزاده بسطة في العلم والجسم.
1: جيد.
2: انتقلنا من قوة البدن وقوة الإيمان إلى قوة الجسم العلم. وقوة العلم، والعلم طبعا مقدم على قوة الجسم. قوة الشباب معناها أولى بها العلم، فالعلم في الشباب ليس كالعلم بعد الشباب.
1: نعم.
2: ولا قبله، حتى قبله يبدأ مازال ما اشتد شعوده، فالشباب مرتبط بالعلم، فخذ حظك ونصيبك من العلم أيها الشاب. كي نقولوا العلم راه واسع واسع واسع واسع، وفيه جزء لا يتجزأ وجزء آكد هو العلم الشرعي. خذ حد أدنى من العلوم الشرعية وتبحر وتعلم كل شيء، لا تترك شيئا لا تتعلمه.
1: وديما الشيخ منذر نبقى في ثنائية الإيمان اللي هو بدأ به في الحديث، وكيفاش مرتبطين بكل معاني القوة. لهنا وصلنا للقوة متاع العلم، ما هو؟ قال تعالى: وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالإيمان كالعادة يتحط في المرتبة الأولى، ثم يجي بعد العلم لون من ألوان القوة، يجعل مقامك رفيعا عند الله عز وجل، ويجعل الطريق الذي سلكته طريقا آمنا مؤيدا مؤزرا. ولذلك من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهذا الارتباط العجيب بين الإيمان وبين كل ألوان القوة، وكيف يقود في النهاية إلى بر الأمان، إلى سلوك طريق الجنة بإذنه تعالى.
2: الإيمان هو الأخلاق التي توجه القوة أيا كان نوعها، توجهها التوجيه المحكم وتوظفها توظيفا حسنا يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي رسوله، ويكون نفعا وخيرا مصلحة للمؤمنين. فالإيمان لابد منه، فهو الحصن الحصين لتوجيه وتوظيف القوة أيا كان نوعها.
1: وانت حكيت شيخ منذر في بداية الحصة على اللون من ألوان القوة، وانت تستعرض في أنواعها القوة العسكرية. القوة العسكرية اللي هي مطلوبة، اللي هي حصن أمان، وربي قال: وأعدوا لهم ما استطعتم
2: من قوة
1: والكلمة جت لهنا نكرة، والكلمة النكرة في اللغة العربية تدل على الشمول.
2: نعم.
1: يعني كل ألوان القوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. رباط الخيل كان عنوان القوة في ذلك الزمان، ولكن توا عن
2: عنوان
1: أخرى.
2: نعم. نعم.
1: فكأنه يدعوك إلى ما، كلمة ما استطعتم، إلى المواكبة، إلى التجديد، إلى تحقيق الحصانة، تحقيق المناعة بلون من ألوان القوة تخيف به عدوك حتى لا يتجرأ عليك، هي زاد القوة العسكرية. فالمعنى مقصود في هذه الآية المباركة. نوع آخر من أنواع القوة هو القوة أمام شهواتنا، القوة قدام الوسوسة متاع الشيطان. فكيف يكون المؤمن قويا أمام نزواته، أمام غواية الشيطان؟ هذا هو السؤال. فطبعا الشيطان دائما يؤزنا، يغوينا، يبحث الشيطان عن منافذ يسلكها لكي يتمكن منا ويسيطر علينا. والإنسان القوي هو الإنسان المحصن، هو اللي يعرف اللي هذه راي إغراءات وشهوات عندها فيها خطوط حمراء، يرجع للخطاب القرآني والنبوي تو يعرف مليح كيفاش يتعامل معها وأن لا يجعلها في قلبه أن تكون فقط في يده أن تكون وسيلة لا تكون غاية باش يسكر على الشيطان كل المنافذ متاع الوسوسة ويكون قويا أمام المال أمام غرائزه أمام هوى نفسه بدل أن تكون أو تمارس السيادة عليه. أفرأيت من اتخذ إلهه وهواه؟ سؤال فيه تعجب سؤال إنكاري يبين اللي بعض من الناس للأسف الشديد يجعل من هوى نفسه إلها له فهذا يعني ضعف هذه استكانة المطلوب أن تسيطر على هوى نفسك وباش بالروح التي تسكنك وبالعقل الذي ميزك الله به خاطر لو كان نرجو كلمة العقل في اللغة نجدها مصدر لفعل عقلا عقل الدابة جعلها لها عقالا شو معناها قيدها أوثقها كبح جماحها فهذا هو المطلوب من العقل البشري أن يسيطر على هذه النزوات على هذه الشهوات وبقدر قوة عقلك في السيطرة بقدر يعني سلامتك وحصانتك ومناعتك. ربما في نفس الشأن زاد عنا نوع آخر تاع قوة هي قوة الإنسان قدام الغضب. أنت لمحت شوية كبيرة الحديث شيخنا اللي هي ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد من ملك نفسه عند الغضب. أنت وقتاش تظهر القوة متاعك مش في أن تسرع شخصا فتسقطه أرضا ما حشتيش بالقوة البدنية من غير إيمان شنعمل به ستوظف توظيفا سلبيا ولكن حشنا بها القوة قدام شنو قدام لحظات الغضب متاعك تكون حكيم تكون رصين تسيطر على روحك ما تقولش كلام جارح ربما لا تقع في مطبات في مهالك ساعات طلاق ساعات ما عرفش أنا جريمة تصير للأسف الشديد احنا في مواقع التواصل الاجتماعي ولينا تقريبا كل يوم وهذا أمر يعني ناقوس خطر يدق يزمنا يزم تصير دراسات ومتابعات ومعالجات للمسألة هذه يعني زوز شباب تناقشوا على مسألة أكيد جدا ريتافة عنده حتى معنى أحدهما لم يتمالك نفسه فطعن الآخر فتصير جريمة وسفك للدماء ولكن شنو السبب السبب هو لم يعمل بهذا الحديث لم يتمالك نفسه عند الغضب لم يكن قويا أمام انفعالاته فهذا لون آخر من ألوان القوة
2: أيضا العفو عند المقدرة أن نعم. تعفو فهذه قوة أنت قادر على رد الفعل وعلى معاقبة من ظلمك ولكن تعفو عنه وتقول له عفوت عنك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم إذا تقريبا جينا على أهم المعاني متاع القوة التي يمكن أن نؤولها ونقف عندها ونوعنا هي قوة إيمانية قوة روحية
2: المالية
1: نفسية ثم القوة المالية بالحق المال قوام الأعمال
2: ورب سبحانه وتعالى يحب المؤمن القوي ويحب المؤمن الغني غني الله من صفاته من أسمائه الغني ويحب المؤمن الغني
1: شو معنى الغني ولكن في الحديث منظر الغني التقي النقي على نفس الوزن ديما مربوطة بالإيمان وبالتقوى وإلا راهي تتوظف توظيف آخر والعياذ بالله
2: والغناء اللي يحب رب سبحانه وتعالى هو الغناء الناتج عن السعي وعن العمل وعن الخدمات وعن التجارة النافعة لخلق الله ما هوش الغناء اللي يجي بالطرق المشبوهة أو بالربا أو بغير ذلك فالله يحب المؤمن القوي الساعي الذكي الذي ينفع الناس بتجارته وبأعماله وببحوثه وبكل الأعمال فأنت تجازى عنها ويكون لك رصيد هو رمزي راهو الرصيد المالي راهو رمزي لكن باش تقدر مجهوداتك وخدماتك التي أسديتها للناس
1: بعد في الحديث ايش يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأكون لاحظت سادتي المستمعين سيداتي المستمعات اللي لحد الآن قاعدين نحكوا على كلمة المؤمن القوي ما شاء الله معاني كثيرة متدفقة ثم قال خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف إذن سنقف عند كلمة خير واستعمالاتها في الخطاب الديني وتو نخرج برش استنتاجات بإذن الله ولكن بعد هذا الفاصل الإنشادي

0: ودنيا.
1: عودة مجددة للبرنامج دين ودنيا، والموضوع اللي اخترناه اليوم موضوع يمس كل مؤمن يتوق إلى هذا الوصف، يريد أن يبلغ هذا المقام. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. باش نوقف توا الشيخ منذر عند كلمة خير في الخطاب الديني. كلمة خير خاصة في الأحاديث النبوية نلقوها كل مرة متعلقة بحاجة، فلماذا هذا التقسيم؟ وعلاش كل مرة ربي ولا النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يقول لنا الحاجة ذيك راي أفضل الأشياء، راي خير الأشياء؟ هل في ذلك تضاد وتناقض، وإلا فيه تفصيل وتدقيق وتحقيق؟ هذا ما سنبينه بإذن الله. فإذا تعلق الأمر بالأخلاق إيش يقول؟ يقول أخياركم أحاسنكم أخلاقا. إذن لهنا يحكي على الجانب الأخلاقي برك،
2: مجال
1: إذا أكاك مجال معين. إذا يتعلق الأمر بالأسرة يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. إذا الأمر يتعلق بالمرجعية القرآنية خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذا الأمر يتعلق مثلا بالأعمال عموما نلقوا اللي خير الأعمال خواتيمها. إذا الأمر يتعلق بالناس أي الناس خير، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال قال من طال عمره وحسن عمله. وإذا تعلق الأمر بالإحسان إلى الناس فيقول صلى الله عليه وسلم خيركم من أطعم الطعام ورد السلام. إذن حبينا نبينه في النهاية اللي ما ثماش رو تناقض بين هذه الأحاديث، بل بالعكس كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الخيرية في مجال محدد، مجال الأخلاق، مجال العقيدة، مجال المعاملات، مجال الإحسان إلى الناس، وطبعا هي صورة كاملة شاملة في النهاية.
2: فلفظ خير لا, لا, لا يشمل مجال واحد، إنما يشمل جميع المجالات، فهو معيار كما نقوله متميز في الرياضة، متميز في اللغات، متميز. فكلمة
1: صيغة تفضيل،
2: نعم، هي خير هو أفضل، ويقابلها شراركم والعياذ بالله.
1: نعم.
2: فما خياركم وشراركم، خياركم المحبوبين عند الله، والشرار عكس ذلك، الأخرين فيهم المصالح، مصالح الناس، والأخرين فيهم المظالم، يظلمون الناس. فكلمة الخير في القرآن الكريم واضحة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
1: إذن الآية ذي تلخص معنى الخيرية وتجعلها يعني كما نقول احنا ميزة من ميزات الشريعة الإسلامية، هي شريعة الخيرية. كنتم وكان دي ما نقوله راه فعل ديمومة مش فعل ماضي ناقص، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ثم تجي بعد التفاصيل في الأحاديث أين تظهر هذه الخيرية. إذا تعلق الأمر بالمؤمني فترتبط بقوته كما في الحديث متعنا،
2: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ليس الأمر هينا، بل يحتاج إلى قوة علم وقوة إرادة وقوة شخصية وقوة تموقع في المجتمع.
1: وليد سي منذر ديما نرجع تؤمنون بالله، ديما البناء على الإيمان. هذاك علاش يعني القرآن والسنة روعة في الوصف، ولا يكذب بعضه بعضا، فيه دقة. قالك إيمان وخيرية تتلقاها موجودة في الأحاديث، موجودة في آيات أخرى، أبدا لن تغيب أو لن يغيب هذا الترابط العجيب بين الإيمان وبين تبعات الإيمان اللي هو في حديثنا تبعات تتعلق بالخيرية.
2: والتفت إلى أهل الكتاب قال ولو آمن أهل الكتاب إيش نقصهم أهل الكتاب حتى هم راهم خيرية وبهين ولكن ينقصهم الإيمان
1: بالضبط.
2: شرط المفتاح
1: لكان خيرا لهم
2: لكان خيرا لهم حتى هم لو آمنوا
1: يرتقوا المقام الخيرية
2: نعم.
1: خطر دخولهم في دائرة الإيمان يخليهم من الأمة هذه وبالتالي ينالوا الشرف متاع هذه الخيرية
2: وهنا الاستثناء يعني أو العطف على أهل الكتاب توجينا في الحديث بعد شوية المؤمن قوي خير وفي كل خير هنا الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى الضعفاء اللي عندهم ضعف في جانب من الجوانب مال الفقير يحذف لا يحذف بل له قوى متعددة واختصاصات
1: ما شاء الله أخرى. هذا من رحمة الله بنا أن جعل الخيرية يعني تنال الجميع الكل يأخذ منها نصيبه
2: ذو الاحتياجات الخاصة واللي عايزين على الحركة لهم مجالات شتى وكما رأينا من ناجحين في قريتهم وفي وشهيد عليا مخدمهم في كروسة ورأسها مرفوع وهو قوي بما آتاه الله من قوة ووظفها أحسن التوظيف والله المستعان وربي يتقبل من الجميع
1: إن شاء الله وكان ربي يقول لنا زاد من خلال خطاب النبي صلى الله عليه وسلم أن كل واحد منا راه عنده قوة لازم ربي يعطيك قوة ولا أكثر من قوة فعليك أن تنبش في القوى التي تمتلكها وعليك أن تبني عليها وعليك أن تتطلع إلى قوى أخرى أنت تفتقدها في نجم عبد عنده سبحان الله قوة العلم عوضت قوة المال قوة المال تنفق وتعمل الخير وتفيد العباد وتعمل مشاريع زاد ما شاء الله أنت في مقام الخيرية ولذلك في كل خير كل واحد منا لازم أعطاه ربي طاقة يبلغ بها مقام الخيرية فلينبش فيها ويعمل على صقلها وزيادتها
2: ذكرتني بالذكاءات أو
1: نعم
2: الذكاء
1: أنواع الذكاء
2: أي فالأستاذ القوي الأستاذ ولا المدرس سواء نعم. كان أستاذ ابتدائي أو أستاذ ثانوي
1: نعم.
2: هو الذي يرى في كل التلاميذ لهم ذكاءات متعددة وأنواع متعددة ويعطي لكل نوع ما يحتاجه من الرعاية والعناية بالتالي ما ثمش واحد مش ذكي ما ثمش واحد احنا نقوله حساكم بهيم لا إذا كان ضعيف في جانب من الجوانب راه عنده ذكاء راه ربي سبحانه وتعالى ما يخليش يعطي أشياء أخرى فساعده أيها المربي الكريم الفاضل ساعده على تحريك هذا الذكاء
1: أن يسلك طريقا تناسبه في ذكائه
2: نعم وهذه صحيح. هي قوة المربي يخرجه من الجهل إلى العلم
1: ينجم يكون عنده ذكاء مهني احنا نعم. نشوفه ساعات ميكانيكي ما شاء الله عليه مش قاري ولكن عنده ذكاء ميكانيكي انت يسمع حتى النغمه نتاع المحرك يقول لك العطب موجود في كذا كذا يعني ما شاء الله عنده سرعه البديهه كما نقولوا فنوع من انواع الذكاء
2: انواع الذكاء محدده ومحصوره علميا
1: وبالتالي الانسان شنو المطلوب منه يكتشف شنو الذكاء اللي عنده ومطلوب من احنا الناس المربين والموجهين والمكتشفين انك تكتشف فيهك الذكاء ذاك وتفيقه وتحاول تدعمه وتحاول تحثه على أن يسلك ذلك الطريق فهو خير له نرجع الكلمة الخيرية
2: طبعا وإحنا نعمل في محاكاة على الذكاء وإحنا موضوعنا هي القوة
1: نعم.
2: القوى متعددة فما عباد ضعيف في جانب ولكن يعوض أكل الضعف أو الضعف في الجانب هذا بقوة في ما أتيح له من إمكانيات
1: ثم قال خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف زاد كلمة أحب ذي فهبارش كلام سي منذر
2: نعم.
1: يعني أحب إلى الله شنو الحوايج تخلي ربي يحبك هاو نرجع ترى للخطاب الديني لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه هذا باب من الأبواب تحب ربي يحبك حب النبي صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله تحب ربي يحبك عليك بالأعمال الحسنة وهذه صيغة أخرى ما حكيناش على قبيلة أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو نوع متع قوة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ولذلك يعني كلمة أحب الناس إلى الله عندها زاد صيغ، عندها زاد برشة مجالات أخرى. وإذا أحب الله عبدا قال لجبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم يقول جبريل لملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يكتب له القبول في الأرض كما جاء في الحديث. فهذه تبعات حب الله لعبده إذا كان مؤمنا قويا خيرا. قاعدين نمشوا ديما بالترتيب التفاضلي في هذا الحديث المبارك. ثم يعني قال: خيرنا أحب لله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. حتى المؤمن الضعيف رأى فيه الخير والبركة. علاش؟ خطر مجرد أنك مؤمن معناها أنت تقول لا إله إلا الله، هذه نذكر بها ونبشر بها ديما، مفتاح الجنة. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن مش قال بلسانه. معناها إنسان مشاف ثنية متاع لا إله إلا الله، مات على التوحيد. حتى إن كنت من أهل المعاصي راك بإذن الله ستنجو، إما بشفاعة أو برحمة تنالك أو كذا وكذا، فأنت في الطريق الباهي ولا تجزع أبدا مدامك مؤمن، راك بإذن الله مقبول عند ربي عز وجل. فلا تحزن ولا تفزع وما تقولش أنا ما عنديش القوة المذكورة في الحديث، فكيف سأنال مرتبة الجنة.
2: والضعيف هنا ليس معدوم القوة، لا، إنما قليل القوة أو قليل المجالات في القوة. فربي سبحانه وتعالى وهو نعم. أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فقال: الضعيف لا يستهان به، المريض لا يستهان نعم. به المريض في حال الضعف نعم. المسن ذو الإعاقة كذلك فهو خير ما دام الإيمان في قلبه.
1: إذن نواصل مع هذا الحديث المبارك المؤمن القوي بعد هذا الموجز الإخباري بإذنه تعالى.
0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات المخصصة ليه وتقييمه للخطر قداش بعيد عليه.
3: رفيق الطريق.

0: المركب الثقافي ابن منظور بقفصة. تستعد ولاية القصرين لانطلاق موسم جني الزيتون وسط توقعات بإنتاج يقدر بنحو 100,000 طن خلال الموسم الفلاحي الحالي، مسجلا تراجعا طفيفا مقارنة بالموسم الفارط نتيجة تأثيرات موجة الحر خلال الصائفة وتساقط البرد وما خلفه من أضرار على صابة الزيتون. بولاية سيدي بوزيد من المنتظر أن يصل إنتاج صابة الزيتون خلال الموسم الفلاحي الحالي 2026-2027 إلى حوالي 350,000 طن حسب ما تم الإعلان عنه خلال جلسة عمل عقدت مؤخرا بمقر الولاية خصصت للاستعداد لموسم جني الزيتون بالجهة. يحتفل البريد التونسي اليوم الجمعة 9 أكتوبر الجاري باليوم العالمي للبريد تحت شعار الذكاء الاصطناعي في خدمة الإدماج والاستدامة. تنظم الجمعية التونسية لعلوم التغذية بداية من اليوم الجمعة على مدى يومين أشغال مؤتمرها الدولي الثامن للتغذية بتونس العاصمة بمشاركة ثلة من الخبراء والأخصائيين من تونس ومن الخارج. ويمثل هذا الموعد العلمي البارز منصة لتبادل الخبرات وتدارس أحدث المستجدات والأبحاث العلمية في مجالي التغذية والصحة العامة من خلال برنامج مكثف يشمل محاضرات علمية وورشات عمل تطبيقية تؤمنها كفاءات رفيعة المستوى. أخيرا في العالم، أعلن أمس عن مقتل 34 شخصا في ضربات جوية روسية استهدفت مناطق عدة في أوكرانيا، من بينها هجوم على حافلة بمدينة تقع شرقي البلاد وغارات بمسيرات طالت العاصمة كييف. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية تنصحكم: في العالم الرقمي معلوماتك الشخصية هي جزء من هويتك، وحمايتها تبدأ من تصرفات بسيطة. اسمك، رقم هاتفك، تصويرتك، عنوانك، موقعك الجغرافي وحتى معلومات حساباتك، كلها معطيات شخصية يلزمك تحافظ عليها. قبل ما تشارك أي معلومة على الانترنت، اسأل روحك شنو الهدف من طلبها وشكون باش يوصل لها، وهل تثق في الجهة اللي باش نعطيها. أثناء التصفح اتأكد من استعمال مواقع تبدأ ب HTTPS وتفقد رمز القفل في شريط العنوان. HTTPS يعني أنه الاتصال بين جهازك والموقع مشفر، لكن ما يعنيش بالضرورة أنه الموقع بحد ذاته موثوق. وتجنب نشر المعلومات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تحفظش كلمات المرور على المتصفح خاصة عند استعمال أجهزة مشتركة أو أجهزة مش متاعك. استعمل كلمات مرور قوية ومختلفة لكل حساب، وفعل المصادقة متعددة العوامل كل ما تكون متاحة. وتذكر المعلومة اللي تنشرها في الفضاء السيبرني تنجم ما ترجعش تسيطر عليها بالكامل. حافظ على معطياتك الشخصية واحمي خصوصيتك، وكون ديما واعي قبل ما تشارك معطياتك في الفضاء السيبرني. أمنك الرقمي يبدأ منك. للمزيد من المعلومات والنصائح يمكنكم زيارة الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية أو متابعة صفحاتها الرسمية، كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني ancs@ancs.cn.
2: وين كن؟ إذا قفص معاك.
3: دين ودنيا.

0: عودة مجددة للبرنامج دين ودنيا، وموضوع الحلقة هو المؤمن القوي. يعني بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، بل قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وصلنا الشيخ منذر، احرص على ما ينفعك، خطاب زاد فيه بارشة تفصيل. يعني إذا أنت تلميذ، شنو الحاجة اللي تنفعك؟ المثابرة في الدراسة، أنك تقرب جدية، أنك تجتهد، أنك تأخذ بأسباب النجاح. إذا أنت تاجر، لازمك زاد تعرف شنو السلعة اللي تبيعها، الأخلاق اللي تبيع بها، كيفاش تكسب الحرفاء متاعك. إذا أنت يعني مهما كان المقام متاعك، أنت باب، كيفاش تتعامل مع الصغار، كيفاش تربيهم التربية السليمة. فأحرص على ما ينفعك كلمة عامة، أنت والمقام متاعك، سواء كان مقاما مهنيا، أسريا، عمليا، تربويا، فالمقامات كثيرة والنفع له دلالات متعددة.
1: في القرآن الكريم المولى سبحانه وتعالى توجه بالحرص، توجه بطلب الحرص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المؤمنين عموما، فقال سبحانه: وقل يا محمد رب زدني علما.
0: نعم،
1: احرص على مزيد العلم. لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة من شيء إلا من العلم، لأن العلم اللي بش حصل النبي صلى الله عليه وسلم سوف يصبح خيرا عليه وعلى أعماله وعلى أقواله وعلى دعوته للناس. وقال سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقال: والذين هم عن اللغو معرضون. الحرص على الصمت وعلى عدم اللغو، هذا كله في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، حرصه على أن لا يهتم بشؤون الآخرين، يهتم بما يعني وما يفيد.
0: وفي إطار العلم سي منذر، والنفع، احرص على ما ينفعك، نقول الدعاء المأثور متاع النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. الكلام اللي كنا نقوله فيه تعالى، يعني الحرص على ارتباط العلم بالنفع. فاحرص على ما ينفعك في العلم، أنك تكتسب المعارف والعلوم النافعة اللي تفيد بها الناس واللي تبقى تخدم عليك حتى بعد موتك. يعني نعرف مليح كيفاش الإنسان عندما يعني يموت، ثلاث حوايج تبقى تخدم عليه، منها يعني علم ينتفع به، إما العلم كان مكتوبا في السطور أو يعني موجودا في الصدور كما يقال. فنوع من أنواع النفع. نعم،
1: بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس لرجل من الأنصار، ابن عباس وما أدراك في العلم، قال جاء واحد أنصاري قال: هلما نسأل الصحابة، نمشوا نأخذ الحديث عن الصحابة ونأخذ العلم. فقال الرجل متعجبا: أترى الناس يحتاجون إليك؟ قال: أنت تتصور فراك مش تولي عالم وبتقولوا يستحقولك الناس وتدون وأقوالك. فتركه ابن عباس، قال: أنت أنا وأنت ما تفهموش. تركه ومضى يطلب الحديث ويتوسد رداءه على أبواب الصحابة تسفي الريح عليه التراب. يعني يبات قدام دار الصحابي يستنى وقتاش يثور باش يقول له.
0: شو معناها المكابدة في طلب العلم؟
1: ابن عباس شقة. وما أدراك،
0: اللي هو يتسمى حبر الأمة وترجمان القرآن، اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يعني فقهه في الدين وعلمه التأويل. فيعني من كبار الصحابة في العلم ومرجع.
1: نعم، على الحرص، الحرص على ما ينفعك، الحديث الشريف. ثم عاش الأنصاري، هذا الأنصاري، حتى رأى الناس حول ابن عباس يسألون، حول ابن عباس يسألونه، ولا ابن عباس مرجع ولت الناس دايرين به ويسمعوا ليه. فقال هذا الأنصاري: كان هذا الفتى أعقل مني.
0: أيوة، أفهم الثنية نتاعها وعرف يحسبها. فطبعا هذه قوة أخرى، هي قوة العزيمة. نعم، الهمة العالية.
1: نعم،
0: إنسان ما يقولش وأنا جايين بعد ولا تعجز، ما يجيش يقول الإنسان مشيت نوصل أنا ولا شنية ولا في الظروف هذه ولا إمكانياتي ولا مع من نجمش ولا كذا. لا، خلي همتك عالية وتحدى الصعاب، وأكيد رك باش تسقط ولكن عاود أوقف من جديد. مشيك تتلقى الطريق وردية، تتلقى برشة أشواك، فديما تنزع الأشواك وديما القدام وتحمل المشقة، وبإذن الله تو ربي يكرمك وتوصل لك المراد متاعك. بماذا؟ بإحرص على ما ينفعك. هذا الحرص.
1: نعم، الحرص. نعم. على وعلى ترتيب الأولويات وتعلم مهارات جديدة ومحاسبة نفسك على الوقت الضائع بين الهاتف وبين لا أعلم وبين المقهى وبين وبين وبين، هذا كل يدخل في الحرص. لو نحسب الساعات اليوم كم منها ما ينفعنا، سوف نجد الحصيلة هزيلة. نسأل الله أن يهدينا جميعا في هذا المجال، في مجال الحرص على ما ينفع. كلمتين عظيمة، احرص على ما ينفعك، واللي ما ينفعكش اتركه.
0: وذاك علاش شنو ما ينفعكش؟ اكل مجالس نتاع النميمة، واكل هورا، واكل ثرثرة، واكل نهار كله شاد البورتابل وانت تلعب، راك هذاك مش تينفعك. لا تضيع عليك وقت في قرايتك، تجيب لك برشة سيئات في ميزان،
1: يضيع يعني لك وقت كنت تنجم تستفاد منه بالضبط. تتعلم حاجة مفيدة
0: والوقت رنتس من الحواجر التي نسأل عنها يوم
1: نعم
0: القيامة.
1: نعم.
0: يعني سيدنا علي بن أبي طالب يقول: من أمضى يومه في غير علم يقتبسه أو مجد يؤسسه أو فرض يؤديه فقد أضاع ذلك اليوم. إذا عديت النهار متاعك وما عملتش العبادة اللازمة الشافية الكافية، وإذا ما طلبتش العلم كل يوم ولو جزء يسير، إذا ما عملتش واجباتك الأسرية وصلة الرحم وغيرها، فقد أضعت ذلك اليوم. ستسأل عن إهدار هذه الأوقات سودا بين يدي الله عز وجل. ديما نرجع الباب، احرص على ما ينفعك. إذن هي ماذا؟ هي كلمة الاغتنام اللي حكينا عليها قبيلة. اغتنم شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، يعني حياتك قبل موتك، فراغك قبل شغلك، فغناك قبل فقرك. ضم الخمسة الحواج تغتنمهم، فتحرص ديما على اغتنام أوقات القوة قبل ما تجي أوقات أخرى متاع الضعف. خطر القوة كان ربي القوة نتاعه مستمرة ومطلقة.
1: نعم.
0: احنا ديما نتراوح بين القوة والضعف، وخلق الإنسان ضعيفة، ولذلك
1: نحن نجاهد أو نتدافع لنكون أقوى، بس نعم الضعف هو يهجم علينا وإحنا نهجمه بالقوة والاستعانة بالله سبحانه وتعالى.
0: على ذكر الاستعانة بالله، قال بعدها: واستعن بالله ولا تعجز. باب عظيم الاستعانة بالله. شو معناه الاستعانة بالله؟ معناه حسن الظن بالله. لا أظن بالله إلا خيرا. من أيسش من رحمة ربي. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة بالله تعني حسن التوكل على الله عز وجل. وبش نمشوا الأول مداخلة هاتفية. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رؤوف في منظر.
0: مرحبا.
2: مرحبا، كيف الحال وكيف الصحة أنتم وعائلاتكم؟
0: ربي يحفظك ويبارك فيك إن شاء الله. يعطيك الصحة.
2: يعيشكم. وينك سي منظر؟
1: الحمد لله، بارك الله فيك يا نورة.
2: عايشك إن شاء الله، ديما متألقين وإن شاء الله ديما كل جمعة موجودين. وتحية لأخوي عبد الجليل.
0: ربي يبارك فيك، شكرا جزيلا.
2: عايشكم. اليوم الموضوع المؤمن القوي.
0: نعم.
2: وإن شاء الله نكونوا من الأقوياء.
0: إن شاء الله يا ربي.
2: اللي خافوا ربي يا رب.
0: أي
2: نقول المؤمن القوي الذي يجمع بين قوة الإيمان وقوة البدن وقوة الشخصية، فيكون نافعا لنفسه وأمته.
0: نعم.
2: قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير، رواه مسلم. القوة الإيمانية يقين راسخ بالله وتوكل عليه ورضا بقضائه، فهي الأساس الذي يتمنى عليه بقية القوى. القوة العلمية طلب العلم الشرعي والدنيوي، لأن الجهل ضعف والعلم نور.
0: ضعف. نعم.
2: القوة أي. نعم. القوة أي. من يملك نفسه عند الغضب
0: أي.
2: وضبط النفس.
0: نعم.
2: تحت عدة أسطر في رؤوف وفي منظر.
0: نعم.
2: ونختم كالعادة بالدعاء. نقول أي اللهم اجعلنا من أعظم خلقك
0: يا
2: في
0: رب.
2: كل خير تقسمه وفي كل نور تنشره وفي كل رزق تبسطه وفي كل ضر تكشفه وفي كل بلاء ترفعه. اللهم يا واهب الأرزاق افتح لنا أبواب رزقك ويسر لنا أمرنا وفرج همنا وأسعد قلوبنا يا رب. اللهم آمين رب العالمين. ودمتم في عناية الرحمن في رؤوف في منظر. وإن شاء الله جمعة مباركة ليكم وكل الطاقم اللي يعمل معاكم وخاصة كمال التوم على أخلاق العالية.
0: يعطيك
2: وإن شاء الله جمعة متألقين.
0: بارك الله فيك ربي يبارك فيك. يعني كل فريق اللي أمن برنامجنا نعود نجدو له التحية. عنا في الإخراج الرقمي عماد الغرز، في استقبال المكالمات كمال التومي، وفي الإخراج التقني نزار الرويسي. كلهم بارك الله فيهم على عملهم الدؤوب وعلى حسن تنسيقهم. وأعتقد عندنا مكالمة أخرى سي نزار، هاي استقبلها سي منذر.
1: ألو السلام عليكم. مرحبا.
3: ألو السلام عليكم. تحياتي لك وسي رؤوف.
0: ربي يبارك فيك. شكرا.
3: في كمال التومي.
0: ربي يبارك فيك يحفظك إن شاء الله سيدي.
3: راهو بدا الصوره نتاع ان اعطيناك الكوثر.
0: ان اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابتر.
3: نعم. التفسير نتاع
0: باهي ان شاء الله. علاش لا؟ باذن الله تعالى. هذا هو سؤالك. نعم. إذن الكوثر هو نهر وعد به ربي عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فصلي لربك وانحر، إشارة إلى صلاة عيد الأضحى. والنحر هو النسك الذي يقدم لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إن شانئك هو الأبتر، هو ذلك الرجل الذي تجرع النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه أبتر انقطع نسله، فربي عز وجل قال إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر، فكأنه توعد من الله على من تطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقريبا هذه أهم المعاني المستقاط من السورة المباركة. إذا نرجع سي منذر، فماش مكالمة أخرى، نرجع الاستعان بالله. إذا وصلنا للاستعانة بالله نوصل معنى التوكل. معنى التوكل على الله، ديما نقول التوكل على الله رام حاجتين لا ثالث لهما: الأخذ بالأسباب ثم الاستعانة بالله. الأخذ بالأسباب يعني أنت والمقام متاعك، كانك أنت تلميذ، الأخذ بالأسباب المثابرة والعمل الدؤوب المنظم، وترجع لك الفروض متاع من أول، وتمشي لك الباراسكولير اللي عندك تخدمهم، تتعب تلقى بإذن الله تلقى من بعد، وتستعن بالله تطلب من ربي بشي أيدك، بش حتى إذا نسيت تتذكر، أنك يكون استعدادك النفسي جيد، أن تكون صحتك جيدة وقت تمشي تعدي في دفارك. فهذه البصمات الربانية التي يتوجك الله بها بعد أن أخذت بالأسباب واستعنت به تعالى، فهذا هو المقصد. ولذلك ربي عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم ديما يعلمون التوكل: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا تخرج من أعشاشها جائعة ولا تعود إلا وهي شبعة. لماذا؟ لأنها توكلت على الله، أخذت بالأسباب، استعانت بالله. والاستعانة ما تكون كان بالله شيخ منذر.
1: نعم.
0: يعني من الأغلاط الفادحة اللي بعض من الناس يتكلموا بها، هم يقصدوش أما يرد بالي على لسانه، يجي العبد يقول لها اسمع الأعمال عليك وعلى ربي،
1: يقدمه
0: ذي ولا لا تتجاهل للأسف الشديد، اسمع أني معمل عليك الأعمال عليك وعلى ربي، لا ما يزيش حطهم في مقام واحد ويزيد سبق الإنسان على ربي. هذا راو رد بين منه، هذه زلة لسان أكيد
1: جعل لله شريكا.
0: نعم. فرد بالك تقول الأعمال على ربي، والسيدة ذكر وسخره لك ربي لا أكثر ولا أقل، جاب ربي في طريقك باش يخدمك، بارك الله فيه نشكره على الخدمة اللي أداها. أما دائما نرجع الفضل كله إلى شكون؟ لله. لله عز وجل. هذه العقيدة الصحيحة الراسخة ماذا تقول؟ وإلا فإنك تجعل لله من يضاهيه في القدرة على خدمتك أو على قضاء شؤونك، فكأنه نوع من التوكل فيه شرك، فيجب أن نخلصه ولو باللسان، نعرف لما نقصدوش، أما نصلحه ونردو بالنا شوية على لساناتنا. راهو إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فهو النافع وهو الضار دون غيره من المخلوقات.
1: استعن بالله، هي توكل على الله. ومن سموه توكل إلا إذا فيه شرطين، شرط التوكل اللي هو المعلوم، ولكن معه كما ذكر سي رؤوف الأخذ بالأسباب، وإلا يولي استعانة ضعيفة،
0: يولي
1: تواكل.
0: يولي
1: تقعد هنا وتمد يديك تقول الأرض نتمنى تتحرث، وأنت لا تشتري محراثا وتبدأ تحرث الأرض، فهذا تمني
0: تفيقش بكري وتتعب
1: أمانية.
0: فسيدنا عمر رجل قال إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، تهنى بش نهار من نهارات تبدأ هابط عليك بياسات من السماء وانت قاعد قابع في بيتك. لا، ربي علمنا أكثرش من مريم العذراء وهي بش تولد، ربي قال هزي إليك بجذع النخلة، وإن كان هي ما فيها حتى قوة حتى طاقة، أما خذي بالأسباب وخلي الباقي علينا. فهزي إليك بجذع النخلة، تساقط عليك، يعني تساقط شدة مش تهبط برشة تمر، تساقط عليك رطبا جنية. إذن دعوة إلى الأخذ بالأسباب ولو كانت إمكانياتك ضعيفة، فمسبب الأسباب دعاك للأخذ بالأسباب لكي تبلغ مقصدك وتصل إلى بر النجاة. فهذا المعنى الحقيقي متاع الاستعانة، هذا المعنى الحقيقي متاع التوكل على الله عز وجل.
1: وعملية الحرص هي جبلية وطبيعية في الإنسان.
0: نعم.
1: كلنا حريصون، ثم واحد يخرج فلوسه ويحطه من جلاء، فالإنسان بطبعه حريص على أمواله وحريص على عرضه وحريص على صحته وحريص، لكن الحرص لابد أن يكون في النفع، احرص على ما ينفع. الحرص موجود، كلنا حريصون، ولكن علينا أن نوجه هذا الحرص ليكون فيما ينفعنا. والشاهد من القرآن إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين ونطلبك، فنحن حريصون على ما نسأله منك يا أرحم الراحمين. وقوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله، العزم أولا ثم التوكل على الله، فهذا كله يدخل في الحرص. وهزي إليك بجذع النخلة، ذكرت الشاهدة، ثم زاد في سورة الكهف ذو القرنين قال فأعينوني بقوة، حرص على الاستزادة من القوة. سنة النبوية اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، العجز مما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت أيضا حديث الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، والقول المشهور سي رؤوف عقلها وتوكل، أو أطلقها
0: وذي نقولوها حتى لأي إنسان، ما تجيش أنت تحط الفرزة متاعك وما تشكلهاش وبعد تقولها مسرقوها لي، ولا تقول الحافظ ربي، لا، ربي جعل أسبابا، اعقلها وتوكل يا أخوي، شكلها وعرف وين تحطها.
1: أي ما
0: وبإذن الله ما دامك خذيت بالأسباب وتقول يا ربي بقي علينا الستر، فبإذن الله سيستجيب الله لنداءك.
1: نعم.
0: لكن بعد أن أخذت بالأسباب، فهكذا المسلم، الدنيا ذي مربوطة بنظام السببية. إخا تنزل مطر من غير سحاب، يجي سحاب من غير ما تجي كتلة باردة وحارة مع بعضهم، تجي كتلة حارة من غير ما يتبخر الماء، كل شيء مربوط بنظام الأسباب في الدنيا ذي. فأنت لن تكون بدعا من هذا النظام متاع الأسباب، أنت حلقة من حلقات سلسلة الأسباب، فعليك أن تأخذ بالأسباب حتى ييسر لك مسبب الأسباب مقصدك وغايتك.
1: نعم، وهو كذلك ربي سبحانه وتعالى من سنن الله هاته الأسباب، فهي من صنع الله تبارك وتعالى، فالأمر كله لله جل وعلا.
0: بعد ذلك الشيخ منذر في الحديث المبارك نجوت أول القضاء والقدر، قطعة من الحديث في غاية الروعة، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، بل قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. كلام جميل جدا. إن أصابك شيء يعني يعلمنا ربي لحنا في الدنيا ذي رانا ديما في مقام الابتلاء، فعليك أن تستعد للابتلاء. أنا ديما نسأل ربي أن الابتلاء يكون خفيف وقل من جهودنا، ها؟ ولكن إذا ابتلاك ربي بأي لون من ألوان الابتلاء فأنت يزمك تكون جاهز وتكون قوي باش تعرف تتحمل مع تتحمل الابتلاء هذا. ولنبلونكم، هل الخطاب موجه إلى شخص بعينه؟ لا، لكل مؤمن. ولام ونون التوكيد التي تعني ماذا؟ تأكيدا وتقريرا، معناها راهي مسألة مفروغ منها،
1: جاي جاي.
0: سنة حتمية. ولنبلونكم ريت بشيء، حاجة خفيفة راه إن شاء الله أقل من جهدك، بشيء من الخوف الذي الأنواع متاع الابتلاء والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين.
1: صابرون هم الأقوياء
0: بالضبط،
1: على تحمل وعلى مجابهة وعلى مقاومة هذا الابتلاء. فالابتلاء يقاوم بالصبر وبتعاطي الأسباب. وكم من مريض يعود المرض خطير ولكن يوفق ربي لاستيعاب هذا المرض ويتعاطى الأسباب ويصبر، وفي النهاية ينتصر بقوة الله وبصبره على المرض. ربي يعافينا ويعافي جميع المسلمين.
0: آمين يا رب. وإن أصابك شيء، خلينا نحكو في المصطلح هذا في الحديث نبوي أخرى موازية في حديث آخر، وهذه العقيدة الحقيقية اليقينية. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فلهنا يعني مسألة تتعلق بالعقيدة، أنا نأخذ بالأسباب ونجتهد، وش نقول بعد؟ اللي يعمل ربي به. أنا ماني ما قصرتش ما فرطتش، أنا خذيت بالأسباب تعبت، كان وفقني ربي باهي، ما وفقنيش ربي لعل فيها خير.
1: نعم. وعسى وأعيد الكرة،
0: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
1: نعم. أعيد الكرة وأعيد ترتيب الأولويات.
0: أنا ديما نعطي مثال لبعض الكلام ذا اللي ما يتوفقوش في نجاح البكالوري مثلا، شو نقول له؟ أنا نقول له والله لا تدري على الخير وين يا أخي. تصور أنت نجحت البكالوري بالإسعاف، هي وناهي الشعب اللي تتمشاه وزعم حاجة باهيت لك؟ ربما أنت الرسوب متاعك يخليك كما قالت الشيخ منذر تعاود ترتيب أوراقك، تعاود تقرب جدية أكثر، وبإذن الله تتوج بمعدل باهي وتمشي شعبة باهية. شيء المشكلة ضاع عام خير من اللي يضيع ربما العمر الكل
1: ضاع عام وتبقى يعني تبدأ من جديد بقوة جديدة. ونحن نتحدث عن القوة، تدخل بقوة.
0: إذن ديما تقول لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه مسائل في حجوب الغيب، ربي بركة يعرف أسرارها. فأنت مشيك داري الخير وين، اجتهد واللي يعمله ربي باهي. إذن معنى التسليم والتفويض. ونمشي المكالمة هاتفية. السلام عليكم.
4: السلام عليكم، وجمعة مباركة لكم للمستمعين الكل.
0: أمنا الفاضلة نعيمة، ربي يحفظك ويبارك فيك إن شاء الله.
4: الله يبارك لكم إن شاء الله. لا تقل لي شيء كان ليته لم يكن، ولا تقل لي شيء لم يكن ليته كان.
0: نعم.
4: الله يعلم وأنتم لا تعلمون.
0: نعم.
4: وديما كل موضوع تجدوه راه الأساس هو الإيمان بالله.
0: أكيد.
4: والإيمان بالله فيه الصبر. الصبر المؤمن القوي هو المؤمن الصبور.
0: نعم.
4: وما ننسوش الجار اللي قلت له في أحسانه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه
4: وسلم. ولهذا القوي المؤمن القوي هو اللي يتحمل الشدائد والمصائب والابتلاءات.
0: نعم.
4: ويثبت ربي بس حتى كذلك مواقف اجتماعية يتحملها، يعرف كيف يخرج منها لوالديه ولا للغير.
0: صحيح.
4: وحواجه بركة ثم نقطة هامة، نقول أي ربي نقول له اتقي الله، راهو حتى كي تواتير تمرض مرتك ولا تسافر ولا تواتها ظروف يجوك أصحاب بالسوء يقولوا لك هيا أكل حاجة وأكل حاجة من غير الفسر ولا الكل راهو ذاك غدرة وحتى وليداتك ما يوفقهمش ربي راهو ماكل الخيانة ذيك عشان يا مرتي مش يداري راهو ذاك أكبر جرم وأكبر أكبر حاجة تدخلها الدار ولا راهو ربي يداري عليك
0: نعم
4: ويقول نعم مرتك ما تدريش وما وهاني مدعى أمر وثم ربي
0: هو الرقيب هو اللي يراقب فينا
4: القوة نتاعك الإنسان اللي يجي ويجرب مثال كيف يكون قوي يقول له إذا بالشيطان صلي على النبي يقول له هي من انحياز
0: نعم
4: وربي إن شاء الله يوفقنا ويهدينا وراني من اللي كملت نارة ونسات التليفون يلزم اكتبوا لي كارتة ولا اثنين
0: تدلي يسمعوا فيك ويلبوا لك النداء هذا إن شاء الله ربي يبارك فيك أمنا الفاضلة يعطيك الصحة
4: ربي يبارك لكم وربي يهدي وربي
0: إن شاء الله
4: يعزلنا من الصابرين والأقوياء
0: إن شاء الله إن شاء الله بارك الله فيك يعطيك الصحة يا لله شكرا جزيلا إذن أمنا نعيمة سي منذر حكيت لنا على نوع من أنواع
1: ضبط النفس تتحدث القوة في من خلال ضبط النفس
0: وأعطت مثال أعتقد الإنسان عندما يبتليه الله بالمرض مثلا فالمرض بكنا معرضين للمرض هذا فوقتاش أنت تولي مشحون بالقوة رغم مرضك إذا تفهم اللي حاجتين ربي راه ينجم يفرج عليك وإذا مرضت فهو يشفين هذه الأولى ربك تيسم رحمة ربي والثانية اللي المرض ذا مع الصبر والاحتساب راه مكفر للذنوب وما في وما عندناش واحد مستغني على تكفير الذنوب ديما نقولوا فك الحديث المبارك ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب اللي هو التعب والشقاء ولا هم ولا غم ولا حزن ولا أذى قال حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه إذن شيء ما يضيع عند ربي عز وجل إذا أنت تصبر إذا أنت تحتسب على ما أصابك وتعلم أنه من عند الله وأنه ابتلاء فهو سيرفع عنك هذا البلاء سيفرج عنك إن مع العسر يسرا وهو سيكفر ذنوبك عند صبرك واحتسابك إذن هذا هو المعنى
1: قل قدر الله وما شاء فعل
0: نعم
1: يلزمها تؤخذ بمعنى عدم الانكسار
0: بالضبط
1: أو تصيب المصيبة إنسان ما قدر الله وما شاء فعل مش معناها ذلك نستسلم ونعجز لا ننكسر بل شاء الله ذلك ونحن راضون بمشيئة الله
0: ونسعى باش نتجاوز
1: ونسعى فلا هذه الكلمة لا تكون مستنزفة للقوة الباقية فجدد قوتك واستعن بالله تبارك وتعالى لأن لو بعد أن بذل وسعه تولي ضعف وينكسر وإحنا ما نحبوش المؤمن ينكسر نحبه ينهض من جديد يقول الله تبارك وتعالى في الآية الكريمة ما أصابك من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ليرضى بالمصيبة يهدي قلبه إيش معناه يعطيه قوة إيمانية
0: يشحنه ربي
1: يشحنه ويقويه باش يتغلب على الصعاب لكي لا تأسوا على ما فاتكم ما تتأسفش على اللي فات ولا تفرحوا بما أتاكم ولا تكون من الفرحين المبالغين في الفرح فالدنيا كر وفر فالمؤمن الفطن الكيس العاقل تكون مثل المصيب مثل المنحة مثل المحنة كل يعاملها بقوة ورصانة وهدوء وتلكم هي الحياة الدنيا
0: إذن يكون متوازن ديما في الفرح متاعه حتى لا يطغى ويكون متوازن في الحزن متاعه حتى لا يشقى فديما الاعتدال ديما الوسطية ديما التوازن حتى في أفراحنا وأتراحنا
1: عدم الانكسار وعدم التسليم يتجسد في قول سيدنا يعقوب فصبر جميل والله المستعان يعقوب عليه السلام جمع الصبر والاستعانة بالله في كلمة واحدة صبر جميل والله المستعان ثم بعد ذلك عجز وانكسر وسلم
0: أشكو بثي وحزني
1: إلى الله يا بني اذهبوا فتحسسوا بروا امشوا اسعوا لوجوا
0: من يوسف وأخيه
1: فلم يمنعه الصبر من السعي. فالصبر موج واحدة يزم معه السعي.
0: ثم قال ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أنت تصف بالكفر إذا كنت قنوطا من رحمة الله، كأنك تقول إن الله لن يغير حالي، الأمر يعني سلمت الأمر تماما وأصبحت عاجزا قنوطا يئوسا. لا، ربي قادر يغير لك حالك ساعات بكرامات بخوارق ربانية، فلا يعجزه شيء، ديما عندك ثقة كاملة في ربي عز وجل وتحسن الظن به تعالى.
1: عجبا لأمر المؤمن، حديث مشهور. جميل. إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا كل نتحدث على إن فإن لو تفتح عمل الشيطان لو مذمومة، إذا كانت تكون تحسر واعتراض وانهزام، فهذه هي المقصودة. فنحن نتعلم من الخطأ، كل خطأ وكل مصيبة نتعلم منها. ومرضت أسعى في علاج نفسك، فأنت مؤتمن على جسمك وعلى صحتك وعافيتك.
0: إذن بإذن الله بعد فصل إنشادي شيخ منذر باش نرجع بأكثر تمعن في قوله ولو وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا. يعني هي مقادير ربانية، ربي ساقها وجعل لها أسبابا وأوقاتا معلومة محتومة، وإنت تقول كان عملتك الحاجة رأى ما صارش كيك الحاجة، فهو كما سنرى باب من أبواب الشيطان يعني يستغله. إن أنت كنت من المتحسرين، إن أنت كنت من النادمين، وهذا ضعف في إيمانك. نرجع بإذن الله بالتفصيل للكلام هذا النبوي من خلال ضرب أمثال واقعية، ويعني المؤمن كيفاش يتسلح بالقوة قدام الابتلاءات اللي تصير له، دون ماذا؟ دون تحسر، دون ندم على ما فات. إذن بعد هذا الفاصل الإنشادي بإذن الله تعالى.

0: ودنيا.
1: عودة مجددة لبرنامج دين ودنيا. ديما نذكروا موضوع الحلقة متاعنا هو شرح الحديث المبارك: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، بل قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. شيخ منذر، توا باش نركز على الجزء الاخر متاع الحديث، علاش لو تفتح عمل الشيطان؟ علاش عملية التأسف والتحسر على ما فات يكون باب من أبواب وسوسة الشيطان وغوايته؟ هذا ربما السؤال الذي يطرح. فطبعا الشيطان شنو يعمل بالضبط؟ عنده خطوات مدروسة وكما نقولوا احنا متدرجة، يجربك من برشا أبواب. ينجم الشيطان يجرب واحد منا من باب المال، فيلقاها من الناس اللي يحبوا تكديس الأموال وما عندهش مشكلة حتى إن كان مالا سحتا أو محرما، فيقعد له هذا المقعد. ثم ناس أخرين يجربهم الشيطان مثلا من باب الهوى النفس والغرائز والشهوات متاعه فيستجيب له. ناس يجربها الشيطان من باب الرياء، يبدأ يتفاخر بالعمل متاعه، ينفق مال مثلا باش الناس تحكي به وتقول يعطيه الصحة، يعني سخي ومعطاء وكريم وكذا، فيرصد له هذا المرصد. وثم ناس ما يلقاش لهاش حتى مدخل، ولكن يلقى المدخل هذا متاع التحسر على ما فات. تصير له مشكلة معينة، مثلا تلميذ ما جابش عدد باهي في مادة أساسية، ولا جاب معدل خايب، ولا نجح في الباك بمعدل ضعيف ولا كذا، يبدأ شي يعمل، يبدأ في حالة من الندم والحسرة اللي تولي بعد ربما الشهية متاعه تقطع، ويولي يعتزل الناس
2: ويكره القراية
1: وربما يولي جانح، يولي مدخل للفساد والجنوح والإجرام، تتغير حياتها 180 درجة. علاش؟ خطر ما استوعب شكل فشل ذاك، وبقى في الماضي يتحسر على ما فات، يقول لو كان عملتك الحاجة، لو كان عملتش، لو كان ما صحبتش فلان، لو كان قريت فك المنصة الفلانية، لو كان قريت عند أستاذ الفلاني ليتيود مثلا. فهذا التحسر كله ألم، كله وجع، ويخليه حبيس الماضي، من الجمش يتجاوز، وبالتالي يوقع في حالة من الكآبة، من التشاؤم. الله أعلم شنية التبعات متاعها، ينجم يكون جنوح، ينجم يكون فساد، ينجم يكون انقطاع كلي عن الدراسة. أنا أعطيت مثال متاع الدراسة، ثم برشا أمثل أخرى في التحسر على ما فات.
2: الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يغتنم فرص الانكسار وفرص الضعف ليتدخل. فالمؤمن حتى في ضعفه الظاهري، في عند المصيبة لا قدر الله ربي بعد عليه المصائب، يكون قويا قويا محصنا ضد الشيطان. فالشيطان ماهر في اغتنام الفرص وفي استغلال ضعف الناس، فيدخل ويتوسع ليعجزهم، يحبهم يعجزوا، يحبهم ينكسروا، يحبهم يحبطوا،
1: وييأسوا من رحمة ربي،
2: ييأسهم ويسعى إلى تيئيسهم من رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نسأل الله القوة في مثل هذه الحالات، القوة النفسية والإيمانية، لنتجاوز كل الصعوبات، والحياة الدنيا مليئة بالصعوبات وبالمشقات.
1: واليأس من رحمة ربي والتحسر على ما فات والندم يوقع المؤمن في ماذا؟ في النزعة متاع التشاؤم، يولي ديما متشائم في حياته، ما عادش متفائل بحتى حاجة، حتى كي ينجح يقول وشنو بعد النجاح، ولا يجيه رزق يقول يا اخي شنو الرزق ذا قدام غلاء الاسعار، ولا شنو، يعني لا يفرح بالنعمه التي بين يديه، ويعيش ديما في حاله متاع نغص، حاله متاع نكد، حاله متاع تحسر على ما فات، عدم الرضا بما كتبه الله. وبكلها ابواب، يعني لو فتحها المؤمن على نفسه من خلال تحسره لتمكن منه الشيطان ويعني قعد له كل مقعد وتغلب عليه وينجم بعد يغير المسار متاعه وربما يخرجه من دائرة الإيمان إلى دائرة اليأس من روح الله ورحمته يولي إنسان يعني متشائم في كل كبيرة وصغيرة. أنا عندي يعني بيت شعري
2: نعم.
1: سي منذر يحكي على النفس التشاؤمي وقديش خيب. يقول الشاعر يقول حظي شوف الصورة حظي كدقيق فوق شوك نثروه وقالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه. ثم ناس تحكي بالنفس الذات تشاؤمي يقول أنا حظي خايب ياسر لدرجة أنك
2: ما يتلمش
1: كيما دقيقة فوق شوك حطوه وجوني وانا حفيان في نهار متاع ريح قال لي أجمعك الدقيقة ذا إيش تيجمع الدقيقة ذا. فتلاحظ اللي هو النفس فيه كثير من الاستسلام فيه كثير من اليأس فيه كثير من القنوط. ولذلك المؤمن لو وقع في اليأس من روح الله وقع في دائرة الكفر قلنا علاش كأنه يقول في نفسه إن الله لا يقدر على تغيير حالي على الخروج بي من فشلي إلى نجاحي من مرضي إلى صحتي وهذا سوء ظن بالله عز وجل. وعندنا قولة جميلة ربما أنا نختم بها الفيلسوف اسمه محمد إقبال عمل كتابات جميلة يحكي عن المؤمن القوي والمؤمن الضعيف. يقول المؤمن الضعيف يتذرع بقضاء الله وقدره. شو معناه يتذرع بيجعله ذريعة
2: كتب لي باش نبقى
1: خير. يقول مثلا الله غالب هذاك اش حب ربي المكتوب على جبين لازم تراه العين كتب لي أكل حاجة ذيك هذاك هو المكتوب ولكن هو لا تلقاه تقصير منك أنت فأنت تضع ماذا فشلك على شماعة القضاء والقدر وسوء فهم القضاء والقدر. فالقضاء والقدر أنت حلقة من حلقات صناعة هذا القدر بك المثابرة متاعك وك الحرص متاعك وك السعي والأخذ بالأسباب كما حكينا. ثم يقول أما المؤمن القوي فهو قضاء الله وقدره. المؤمن القوي هو اللي يصنع القدر متاعه يذهب بقدر المرض ويأتي بقدر الصحة عندما يأخذ حذره وحيطته يذهب بقدر الفشل ويأتي بقدر النجاح عند مثابرته وسعيه وهكذا. فهو حلقة فاعلة من حلقات صناعة القدر وحلقات الأسباب اللي أعلاها هو مسبب الأسباب وحلقة من حلقاته هو الإنسان صانع جزء من قدره بنفسه من خلال توكله وسعيه و مثابرته.
2: من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة وقهر الرجال صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه خير دنيانا وخير آخرتنا
1: آمين يا رب
2: وهو هذا القادر على ذلك سبحانه.
1: إذن خير دعاء نختم به. إذن ختاما سيدة المستمعين سيداتي المستمعات تقبلوا من أرقى عبارات الشكر والامتنان دمتم في حفظ الله ورعايته وإلى لقاء قريب بإذنه تعالى.
0: كان يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة كان يعيش طفل اسمه خالد عمره تقريبا في 14 ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجدو وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد تذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها يا وليدي مش كل ما يلمع اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. يتغلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد معوز وملاه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الإذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الكلام للكل. أولهم أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من المدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كرابة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية، بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، أي وتقول بصوت واثق وعالي: لا للمخدرات،
3: لا للمخدرات،
0: ربي يحميكم، وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكيتنا تعيش تعيش وحكايات درويش.
4: لا للمخدرات.
5: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
6: الحديث عشرة صباحا على موجة إذاعة قفصة.
7: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
6: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تستعد ولاية القصرين لانطلاق موسم جني الزيتون.

26 بما يعزز مصداقية الدولة وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية وفق ما أوردته وزارة المالية في وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 2026. خلصت الدورة التكوينية التي نظمتها الإدارة العامة للمصالح البيطرية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو إلى تعزيز معارف الأطباء البياطرة الخواص في مجال الوقاية من داء الكلب عفى الله الجميع ومكافحته وتدعيم التنسيق بين القطاعين العام والخاص إلى جانب التأكيد على توحيد الإجراءات الميدانية للكشف المبكر عن الحالات المشتبه فيها والتبليغ عنها واحترام الضوابط الصحية المتعلقة بتنقل الحيوانات الآلفة عبر الحدود. هذا واختتمت أمس فعاليات اليوم الثالث والأخير من هذه الدورة التكوينية والتي تندرج في إطار دعم المنظومة الوطنية للوقاية من داء الكلب ومكافحته وتعزيز قدرات مختلف المتدخلين فيها. أخيرا أعلنت هيئة الطيران المدنية السعودية اليوم تعرض مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض إلى هجومين أمس أسفرا عن مقتل 3 مواطنين سعوديين وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة تراوحت إصاباتهم بين الطفيفة والبليغة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: ذكرى حكاية تبقى في البال وحكمة تورثها الأجيال. مازالت البركة، مازالت البركة.
1: عسلامة، مرحبا بكم والكل مستمعينا وين ما كنتم تسمعوا فينا، سواء عبر موجة إذاعة قفصة أو عبر موقعنا على شبكة الانترنت www.radiogafsa.in. مرحبا بكم الناس الكل في هذا الفضاء الخاص بأبائنا وأمهاتنا المسنون، تحياتنا لهم في مازال تلبر، الفضاء اللي يجمعنا كل نهار جمعة. مرحبا بالجميع.
0: مازال البركة،
1: وعلى خاطر فما ناس لعمر زادهم قيمة وسنين ما خذتش منهم، بالعكس زادتهم حكمة وصبر وتجارب تختصر حكايات عمر كامل. ناس عاشوا برشا، شافوا برشا وفرحوا وتعبوا وتعدوا برشا محطات، واليوم مازال عندهم كلام يتقال وحكايات تتسمع ونصائح زادة تنفع الجيل اللي بعده. ومازالت البركة برنامجنا اللي نكتشفوا فيه قيمة العمر وجمال الذكريات وبركة الناس اللي يعطاو وما زالوا يعطوه.

0: عمر سنين، حكمة وعبرة من جيل لجيل، ذكرى حية وما زالت البركة.
1: الذكريات غالبا ما تبقى، والتجارب تبقى، والإنسان اللي عاش واعطى من عمره يبقى عنده مكانة وما يعوضها حد. عسلامة، مرحبا بيك، نورتينا اليوم في مازالة البركة. نتعرفوا عليك.
2: أنا غزال أرجب، حرفية من القطار.
1: كيفاش ينجم الشاب توا يستفيد من خبرة كبار السن أو كبراتنا ميماتنا وبياتنا؟
2: ينجم شاب تو يستفيد، علشان أنا مستفيدة من أمة وبابا وجدودي. أنا ورثة، مش هواية، ومش خلوها لي ورثة وبقيت نخدم عليه. ينجموا يستفادوا، ينجموا حاجة مخلينها لهم باباهم أمهم الواحد يطوروها، يزيدوا لها برشا حواج، لمسة وتكون مصدر رزق ليهم هم.
1: لو ترجع بك سنين هكا التالي، شنية الحاجة اللي تعملوها كنتوا تعملوها بطريقة مختلفة على توا؟
2: والله ترجع بينا سنين، حوايج رمضان الكل، حوايج الرقم الكل. أنا عايشة في التراث، عايشة في الزيتون، عايشة في المساكن الخشب والتراب، وعايشة في تراثنا قبل كل شيء نصنعوه بلوجي بيدينا، كل شيء، سواء زيتون فرواني، التمر معلق عراجينا، مقروض نصنعوا فيه من تمرنا، نعجنوا ونطيبوا فيه، وما ثمش حاجة ما علمتهناش أمة، ما تعلمناهاش. الساعة ذاك علاش قلت لك أنا رأي التراث كبير. مثلا أنا راني نغربل، نقرطف، نعجن المطبقة، الشعير، الحواج العربي الكل، نقرقب حتى الزيتون.
1: شو معناها عندكم كي نقولوا لمة العائلة؟ ويا هل ترى ما زالت التوى ما زالت موجودة في عائلتكم وبصفة عامة؟
2: والله هي شوي الحقيقة، يعني ثم ما زالت شوي، يعني تراث في العراسيات، في المولد، في حوجات شوي، أما الأكثر يندثرت بصراحة. علاش؟ ولا كل شيء سوري، نقوله احنا ما عادش عربي، أما احنا نحبوا نحيوها، حاجة العربي نحبوا نحيوها. احنا العصيدة متاع الزقوق، علاه ما نعملوش عصيدة الشعير؟ علاش ما نعملوهاش عصيدة الشعير كما قال عليها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بالفاكهة نعملوها لعصيدة الزقوق ونعملوها لعصيدة الشعير، منفعة وصحية وكل شيء فيها. مش تو عصيدة الزقوق وعصيدة بوفري وعصيدة، لا، نرجع لعصيدة القمح، لعصيدة الشعير، لعصيدة الفارينة متاع القمح، الحواج العربي صحية للبدن.
1: هذوما الحويجات، الكلمة أو النصيحة اللي كنت تسمع فيها قبل من بوك وامك وتحب تو تقولها لأولادك وأحفادك وللشباب بصفة عامة؟
2: والله أنا نقول بابا وأمة تقول لي صنعة اليدين خير من مال الجدين. تعلمي صنعة على روحك، نقرأ ولوح الكرتاب ونخش مع أمة للمرقوم. تقول لي اخدمي حتى رقمة.
1: كي نقول لك ما زالت البركة شنو تقول لي؟
2: خير الخير.

0: كبار السن، هم يحتاجون من يسمع لأحاديثهم ويأنس لكلامهم ويبدو سعيدا بوجودهم. حوائجهم أبعد من طعام وشراب وملبس ودواء، بل وأهم من ذلك بكثير، يحتاجون إلى بسمة في وجوههم وكلمة جميلة تطرق آذانهم ويد حانية تمتد لأفواههم.
1: مازالت البركة،
2: برنامجنا مازالت البركة يتواصل معاكم ويحكي على الناس اللي علمتها الحياة قبل الكتب واللي خزنوا في ذاكرتهم حكايات أجيال كاملة. نسمع أصواتهم، نرجع معاهم للزمن اللي فات ونستخلصوا من تجاربهم حكايات وكلمات يمكن تكون اليوم أغلى من أي نصيحة. وعلى خطر العمر مش نهاية الحكاية، العمر رصيد والبركة ما زالت.
1: ذكرى حكاية تبقى في البال وحكمة تورثها الأجيال. مازالت البركة.
3: عبيدي صغير، أستاذ تربية بدنية متقاعد، خدمت 4 سنين في توزر، عامين في توزر وأربع سنين في نفطة، وبقيت عمري كملتها في القطار هنا حتى التقاعد.
2: تقريبا قديش عمرك تو؟
3: تو 72 سنة.
2: مازالت البركة،
3: ربي يحفظك ربي يخليك. كي وصلنا محطة القطار، وقت دخلنا الملاعب الرياضية والناس الكل تعرف هنا أساتذة التربية البدنية 7، حاولنا مع الوزارة، حاولنا مع وزارة هنا يشوطوا فينا، الوزارة تقول وزارة التربية تقول أنا عليا كان الأساتذة، وزارة الشباب والرياضة تقول لك توفر لك كورة ولا شنو، لكن الأرضية اللي تيح يوقف مكسر ولا فمه معوج، أرضية خايبة حجر غير صالحة لممارسة التربية البدنية بالكتار. احنا عملنا مضاعف قوة وتعاوننا مع البلدية، وقتي كان سيب الحاج رئيس بلدية القطار، وكان عندنا السيد المعتمد نذكره الرحمه عليه السيد قناوة، وخدمنا الملاعب الرياضية لتيل 10 أو 15 سنة، لأن أصبحت من أحسن الملاعب الرياضية في القطار. عندنا ملاعب رياضية مسيمة، عندنا ملاعب رياضية بالتيف، وخدمناها بكل بمجهودنا، بمجهود التلميذ ومجهود المواطن. وباش هنا نذكر المؤسسات، نذكر منها سيب الحاج رئيس البلدية والمعتمد سي قناوة الله يرحمه أصيل منطقة قبلي.
2: شو أكثر قرار في حياتكم تفتخروا به إلى يومنا هذا؟
3: القرار اللي خذيته ومشيني نادم عليه أني ما خرجت للخارج كما المرض اللي موجود تو. في فترة معينة كانت الوالدة مريضة، وأنا سخرت عمري كل، أنا وزوجتي، زوجتي سادة حتى هي مدرسة متاع فرنسية، درست هنا في القطار ودرست في الجامعة في قفصة، وكملت التدريس متاعها في جامعة نفطة، وعمرها كل عداتها أنه لن وصلت الدكتورة وما شاء الله عليها، ونفتخر بها في أي وقت. على خطرة شوفت معايا في الصغيرة والكبيرة ما ثماش بيناتنا مشاكل، لا بيناتنا بينها هي لا في دارنا لا في دارهم، عشنا أونارموني في نيفو أوريزونتال، لا طلوع لا هبوط لا مشاكل لا سيب، خيوة كأن أصحاب مشينا متزوجين.
2: الحمد لله، هذه من القرارات اللي أنت فخور بها إلى يومنا هذا وتجبت على العائلة. نحب نعرف العلاقة، كيفاش كانت العلاقة بين أفراد العائلة زمان، وشنو الفرق اللي لاحظته اليوم؟ ديما نحكو على مستوى العائلة.
3: مستوى العائلة كان الباب، كان الجد هو شيف دوركاستر، هو كي جارته هو يسير كل شيء، وما تنجمي تعملي حتى شيء، كان كتعملي ترجعي المرجع متاعك هذاك، نجم نبني نجم نعرس ناخذ فلانه، يقولك لا فلانه لا تاخذ فلتانه، ما ثماش حتى العاطفه، ما ثماش، قليل نادره هذه كانت حمور شاذه باش واحد ياخذ واحد يحبها، يلزمها تكون مطابقه للعائله ذيك ويوافق عليها الجد والباب وال وال وال وال. وبياتنا كانوا خدامة القطارية، معروفين بالخدمة في كوبانية الفوسفات في الواحة اللي كنا نحكو عليها، معروفين بالخدمة. مالوريزمون تويكا الهاجس الوحيد اللي عندنا أنه نحرق أن نخرج الخارج مهما كان الثمن ما يهمنيش. ما تو تعسري باش تلقي خدام، تعسري باش تلقي مرماجي، تعسري. وإحنا ولينا الناس كل نفتشوا الاستغناء الفوري، يلزم نستغنى فيسع فيسع في عام اثنين، يلزم نعمل كهرباء ودار وسيارة ما نستنوش ضربة ضربة ضربة ضربة. إحنا أنا الدار متاعي بقيت كم من عام نبني فيها وساكن فيها أنا ومرتي، ومرتي طيب في جراج لمدة كم من عام، لقيت لي ياسر عليا لهذه لهذيك، وحتى أنا وصلنا وتو لاباس. عندنا ديارنا هنا وعندنا ديار حتى في الوطن القبلي، وديما ما عندناش حتى إشكالية
2: الحمد لله يا ربي. نمشوا توا للأبناء والأحفاد، هل تحسوا أنه الأبناء والأحفاد اليوم أقرب من كبار السن بالقدر الكافي
3: بالنسبة للمجتمع ككل؟ ما ثماش ما عادش علاقات، ولا يحطوه في ركنة ويحطوه هذاك أولد فشل ما عادوش يرجعوا له خلاص هونا غاديك ياكل في دواه ولا هونا يقد وكهو. بالنسبة لحياتي أنا الخاصة، أنا ربيت ذريتي على الطريقة العتيقة. أنا ولدي مالوريزمون، أنا قلت لك راني ما نحبش الخارج، لكن ولادي بعثهم للخارج للدراسة بالطبع. ولدي حتى في فرنسا باش يعمل حاجة نتشاوروا، مش وانا نعطيه الأوردر اش قابلك باش نعمل كذا، وانا زاد كيف كيف. ما نقولش ولدي صغير ما نكلماش ما نشاوراش، لا نحمله المسؤوليه معايا. يا وائل راني باش نعمل كذا كذا، باش نعمل كذا كذا، اش قابلك يا انصاف كذا كذا كذا كذا. يا رامي عندي ثلاثه ابناء زولاد وبنت، كل شيء ومرتي. ما عنديش هذه فلوسك وهذه فلوسي، هذه مشكلتك وهذه مشكلتي. الكل عندنا كاسه واحده، الكل عائله واحده، الكل عندنا نرجعوا نتفقوا على كلمه. تنجم كلمتي انا تطيح وقت نتناقش مع المجموعه ويقول لي انت غلط. تحمل مسؤوليتي امام ابنائي وامام زوجتي. مستحيل حاجه بسيطه ناخذ فيها قرار فردي، ديما القرار يكون عائلي جماعي باش الناس كل تعود ماشيه.
1: منك نسمع ومنك نتعلم. ما زالت البركة.
2: كيفاش ينجم الشاب أو الشابة بطبيعة الشباب بصفة عامة يستفيدوا من خبرة كبير السن كباراتنا؟
3: هو كبير السن عنده درجة من الخبرة والوعي وتجارب هذيك اللي تخليه أنت مدهم لك في بلاتو، ما تعملش كذا كذا كذا، راني قبلك انا عملت كذا كذا كذا وقعت في الفخ كذا كذا وقع لي كذا كذا. هو يعطيك تجربه والتجربه ذيك تخليك ما تاخذش لي شوك اللي خذيتهم انت في حياتك. ها يا ولدي ما تعملش كذا، راني انا عملت هالتجربه هذه. ثم هي اسم ثقه، واحد يقول لك نسمع كلامه، واحد يقول لك لا وحليه وهذه راي ولد في الاداره في العائله في السياسه بارتو، احنا نفس اللغه.
2: كي نقول لك ما زلت البركة شنو تقول لي؟
3: لا البركة دي بتبقى موجوده ولا تيأسوا من رحمه الرحمن، ما تيأسيش خلاص. احنا طبيعه خاصه، ما زلت البركة نحترمه. انا تويك هاني قاعد مع عواطف، هذيك تلميذتي توك تشوفني التو تخاف مني. أما علاش تخاف مني؟ تخاف مني راي بالقدر، مش ضربتها ولا تعرفني في الكاريير متاعي خدمت سيريو ما قلقتش حتى حد. أما ما التلميذ نعطيه شنو هو المطلوب. إن با دو موفيز إليف إلي دي موفي بروفيسور. التلميذ تحب تغلبه خدمة يحترمك. لكن أنا ما خدمتهاش وهاي نعملوا نكتة وها وهكا ويشوفك أنت وترى عندك شبريكية وترى بربي نعمل أبيل مرتي ولا بنتي ولا تحت اليجورة ولا تبدأ في القهوة يلعب ويقول لك مسيو هبط التريستافل ولا ما عادش سايي كيمشي القسمي ما عادش يعطيك اعتبار. أنت زادة أنت يلزمك تعرف كيفاش الموقع وين تحط روحك. راهو حتى صغير راهو ستان في تيور أديلت. انت اعرف كيفاش تاخذها، كي تاخذها اقنعه، كي تقنعه يتبعك مهما يكون ظروفه.
4: يا طالب رضا الوالدين لا تغضبهم، زيد اكسبهم وبالك يجيك اليوم وتشغشبهم، بالك تغيرهم حتى برقيق الصوت وتحيرهم، اخفض جناح الذل فوق قدرهم، حصل رضا الاثنين ما تخسرهم، اكسب رضا الأميمة وباباك ما تنساه زيد قيمة، هما اللي ربوك وانت الحيمة قداش تعبوا معاك طول عمرهم. يا طالب رضا الوالدين لا تغضبهم، زيد اكسبهم وبالك يجيك اليوم وتشغشبهم، 9 شهور تعدوا بالدرج والساعة ومن العمر عامين عديتهم في الرضاعة، أمك صدر حنين وباباك السمع والطاعة، واليوم كيف كبرت تنسى تعبهم، الكل نادى نفس المعاني يما، الكل نادى نفس المعاني يما، أميمة دادة ويا وحنة وامة، المعنى واحد للوالدة ما ثم أحلى كلمة قالوها تطربهم. يا طالب رضا الوالدين لا تغضبهم، زيد اكسبهم وبالك يجيك اليوم وتشغشبهم. ما تنساهم ما تنساهم والديك برهم ورعاهم، راه ورضاء الله بعد رضاهم، من طلتك ما تحرمهم، انشد عن حالهم كلمهم، مفتاح الجنة موجود تحت قدمهم. علاش تغضب فيهم؟ علاش تغضب فيهم تخلي دموع العين جارية تبكيهم؟ تقول حمل ثقيل تهزهم ترميهم، هما جابوك وانت تهملهم. الوالدين يتمنوا ليك الهنا والراحة، هما مخصوصين وانت تعيش في سعادة ورضاها. لازم ترد الدين واجب وما هي ملاحة، تودهم بالخير عزهم قربهم، برهم قدرهم برهم قدرهم، لا تقولهم أف ولا تنهرهم، لا ترفع عليهم صوت لا تقهرهم، عوم بحرهم هما اللي حسبوك انت ما تحسبهم. يا طالب رضا الوالدين لا تغضبهم، زيد اكسبهم وبالك يجيك اليوم وتشغشبهم. بالك والديك تنكر فيهم، لا توطي عليهم عين لا تكبيهم، قدام كل الناس كبر بيهم، واللي كره والديك ما تناسبهم. يا حليل من بكاهم هجرهم الاثنين راح نساهم، ويا سعد من رضاهم خذا بهواهم، هما رموش العين وانت حاجبهم. لا تخليهم في الكبر وحدهم، لا تخليهم في الكبر وحدهم، عن حالهم ما تنساش دي منشدهم، واجب عليك تودهم تسعدهم، وتطلب يرضوا عليك ما تغضبهم. يميم ترضي علي سامحيني، يميم ترضي علي سامحيني، من دعوتك بالله ما تنسيني، ويا بابا فصلاتك ادعيلي، من رحمتك يا الله ما تحرمهم. مهما عملنا الوالدين من كافيهم، مهما عملنا الوالدين من كافيهم، لكن كلمة طيبة ترضيهم، ندعو في صلاتنا الله يغفر ليهم، إن شاء الله بدعانا ربنا يرحمهم.

0: عمر سنين، حكمة وعبرة من جيل الجيل، ذاكرة حية وما زالت البركة. بين البارح واليوم تبدلت الدنيا وتبدلت العادات، أما فما حاجات عمرها ما تتبدل، كلمة من كبير، نصيحة من مجرب، وحكاية من الزمن الجميل. في برنامجنا ما زالت البركة نرجع للذكريات، نسمع حكايات من القلب ونكتشفوا شنو تنجم سنين اتعلم الإنسان، خاطر الكبير مش كان عمر، الكبير تاريخ، تجربة وذاكرة، واللي عاش سنين طويلة عنده برشا ما يحكي وبرشا ما يعطي.
1: كبار السن هم يحتاجون من يسمع لأحاديثهم ويأنس لكلامهم ويبدو سعيدا بوجودهم. حوائجهم أبعد من طعام وشراب وملبس ودواء، بل وأهم من ذلك بكثير، يحتاجون إلى بسمة في وجوههم وكلمة جميلة تطرق آذانهم ويد حانية تمتد لأفواههم.
2: الله يجعلك مفتاح فيدك والزمن ما يكيدك،
3: يصلح حالك ويعدل أميالك ويهز أذكالك يا كبدي.
0: ما زالت البركة.

0: ذكرى حكاية تبقى في البال وحكمة تورثها الأجيال. مازالت البركة، مازالت البركة.
1: نواصل معكم المشوار مستمعينا في مازالت البركة، وحاضر معنا منيرة القطاري. وسيدة منيرة القطاري غنية عن التعريف في معتمدية القطار، باش نزيدوا نتعرفوا عليها أكثر. أهلا وسهلا منيرة، مرحبا.
2: مرحبا بكم، مرحبا بإذاعة جلسة ومنورة القطار بكلها إن شاء الله.
1: نتعرفوا عليك.
2: أنا منيرة القطاري أصيلة القطار، ونعتز حتى باللقب متاعي كوني قطاري، وما حبيتش نغير هالجملة بقى منيرة القطاري بالنسبة للانتماء للقطار. أنا كنت ناظرة عامة في مستشفى وسيلة بورقيبة في تونس، اللي هو مستشفى توليد وطب الرضيع بتونس، لمدة 35 سنة. خرجت تقاعد وحبيت نلتحق بالقطار باش على الأقل أكل التجربة متاعي وأكل نفيد بالأولاد بلادي، نفيد البلاد والعباد كما يقال، وإن شاء الله إن شاء الله نعطي الإضافة للقطار.
1: يعني عشتي طفولتك في القطار أنت؟ أحكي لي على طفولتك وعلى العائلة.
2: عشت طفولتي في القطار، أنا من اللي أنا صغيرة ولدت في قفصة لمحالة، وما توفى بابا من في قفصة أنا عمري في 9 سنين، رجعنا للقطار وكبرت في القطار.
1: كيفاش كانت اللمة قبل؟ كيفاش كانوا الكبار مع الصغار؟ كيفاش كانوا الكبار مع الشباب؟
2: خليني نتناهد. هي كانوا الصغار كانوا في القطار، أنا قريت الابتدائي متاعي كل في القطار، ومكانش ثم معهد ثانوي في القطار كما فما في قفصة. كنت نعمل نتنقل ما بين قفصة والقطار. أما الباهي في صغرنا كنا نخافوا من الباب، من العم، من الجار، من المعلم، من كل شيء، اللي هو ما عادش موجود تويكا مالوريزمون، للأسف الشديد كون هذه ما عادش موجودة، هلا ظاهرة هذه كونك تقدر الكبير متاعك، هذه اللي هي ما عادش موجودة للأسف الكبير. نحاولوا كيفاش نرجعوا، نوعوا صغيراتنا باش يرجعوا يقدروا الكبير يلتزموا بما هو تقاليدنا وكل شيء، باش نحاولوا نخرجوا من البوتقة هذه اللي هم ماشيين لها للأسف أصار خير.
1: كيفاش نجموا نقربوا لشبابنا ونخلوهم يقتدوا بتجاربنا وما عشناه سابقا من تجارب؟ النصيحة، الكلمة، التجربة الباهية الجميلة اللي نجحت معانا ونحبوها تنجح مع أولادنا.
2: كما حكيتي، هو القرب من شبابنا هو أكثر من كل شيء، يلزم ندخلوا في وسطهم ونتغلغلوا معاهم ونحاولوا نتحاوروا معاهم، راهو الحوار هو أجدى طريقة للإصلاح. راهم ينجموا هم يولوا ناقصين تجربة، نحاولوا تجربتنا احنا نعديوها لهم، ونحاولوا احنا نكونوا قدوة. راهو مش كونها كبير يعني هو متكامل، راهو ينجم يكون كما يقولوا رأي شباب، اما نحاولوا نتحاوروا معاهم ونتواصلوا معاهم ونشوفوا مشاكلهم شنية باش نوصلوهم ونأطروهم يمشوا في المسار الصحيح ان شاء الله. ان شاء الله
1: كي نقولوا مازالت البركة
2: ان شاء الله، هي البركه يقولك مع الكبار، اكل البركه هذيك باش يتواصلوا بها ويهزوا نشعلوا ويصلوا بها ان شاء الله بقدره الله. ان شاء الله ان شاء الله، ونكون ان شاء الله نكون قدوه حسنه ليهم ان شاء الله بقدره الله.
0: منك نسمع ومنك نتعلم. مازالت البركه.

0: يا اخي شبيك شفم؟
1: ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفه كي نحكي نعمل له مشكله.
0: اما زاده كان تحكي راك تنجم تعاون.
1: لشكون باش نحكي؟
0: نش نحكي لامك لبوك، ولا احكي لعزيزك ماكم اصحاب انت وياه.
2: لا للمخدرات، نعم للحياه.
3: كان يا مكان في قريه من القرى التونسيه الهاديه والمزيانه، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمر تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قال لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد اتذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقول له عليها، يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. هي تغلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملاه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الإذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب. صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي، صفق عليه من الكل. أولهم أستاذه يكملت الحصة وخرجوا من مدرسة، يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كرابة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية، بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، أي وتقول بصوت واثق وعالي لا للمخدرات،
4: لا للمخدرات.
3: ربي يحميكم وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكيتنا تعيش تعيش وحكايات درويش.
5: لا للمخدرات.
6: إذاعة قفصة، مراية تكلم. فلاش سبور، فلاش سبور.
7: أجمل تحية رياضية، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي. البداية بمنتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم سيدات اللي كان انهزم يوم أمس أمام ضيفه المنتخب السنغالي بهدف دون رد، وتندرج المباراة اللي احتضنها ملعب رادس ضمن ذهاب الدور الثاني من تصفية أولمبياد 2028. الوضعية أصبحت صعبة بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي بالرغم من الأداء اللي كان محترم في الحقيقة، خاصة إلى حدود دقيقة 80 بالنسبة لسيدات تونس في هذه المباراة. نذكر لقاء العودة باش يكون نهار الثلاثاء الجاي. الاتحاد الافريقي لكرة القدم في هذا الاطار قرر اليوم الجمعة تغيير الملعب اللي باش يحتضن مباراة العودة كما ذكرت بين المنتخبين التونسي والسنغالي. كانت المقابلة باش تلعب على ملعب او باش تلعب المقابلة على ارضية ملعب ليبولو سيدار سانغور في العاصمة السنغالية دكار، بعد ما كان مبرمج باش تلعب في ملعب عبد الله واد في احدى مدن السنغال. وذلك نذكر مقابلة نهار 13 اكتوبر بداية من 6 متاع العشية بتوقيت تونس. في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الويكند هذا البطولة بالسالف نشاطها بالجولة الخامسة ذهاب من البطولة غدوة السبت في ملعب رادس دون حضور جمهور الترجي. الرياضي التونسي يستقبل أولمبي البيجي مقابل زفرة بحسين بولعريس وفي الفار أسامة بن إسحاق في 15 أكتوبر بوزارة النادي البنزرتي مع الاتحاد المنسيري التحكيم وسيم عمارة وفي الفار عامر شوشين وفي المهيري ديربي صفاقس بين تقدم سقيطة دير ونادي صفاقسي التحكيم لوليد المنصري وفي الفار البرتغالي أندري فيليب في ملعب 7 مارس ببنغردان اتحاد المكان مع النادي الافريقي مقابلة زفرها باسم العيد وفي الفار أميل الفقير. لحد 11 اكتوبر في ملعب شادي زويتن في العاصمه جي اس او شبيبة العمران مع مستقبل مرسى تحكيم لمحر زلماكي وفي الفار مره اخرى البرتغالي اندري فيليب وفي الاولمبي بسوسة النجم الساحلي مع نادي حملم في التحكيم لاحمد الذوادي وفي الفار هيثم طرابلسي في ملعب المتلوي نجم المتلوي مع الملعب التونسي التحكيم لفرج عبد اللوي وفي الفار هيثم جيرات وفي مركب عبد السلام كازوز ترجي العكاره ترجي جرجيس يستضيف ملعب سوسة مقابل زفرها امير العيادي وفي الفار محمد علي قرويه. في المحترفة الثانية الجولة الثالثة ذا من البطولة غدوة السبت هلال رديف مع النادي القربي انطلاقا من الساعتين ونص هذا بالنسبة للمجموعة الثانية. وفي المجموعة الأولى مستقبل سليمان غدوة زاد مع جمعية مقرين النجم الرياضي الخلادي الرلوي الملعب السوسي مع بعض بحجلة مكرم مهدية مع هلال المساكن ومستقبل جابس مع فريق هلال الشاب. لحد بقية مقابلات هذه المجموعة بن عروس مع اتحاد تطاوين محيط قرقنة مع كوكب عقرب. نرجع للمجموعة الثانية مقابلتها اللي باش لعب نهار الأحد جمعية أريانا مع القلعة الرياضية أولمبيك الكيف مع قوف القفصة فريق المكنين مع جندوب الرياضية الجي اس كا شبيبة القروان مع اتحاد قصور السيف أمل بوشمة الملعب القرسي أولمبيك مدين مع مستقبل القاسرين. بالنسبة لهلال رديف عودة كل من طه جديدي وجسر القبلاوي بعد الإصابة في لقاء أمل بوشمة وإصابة الجناح أيمن القاسمي إصابة تستوجب راحة من 10 أيام إلى 15 يوم. بالنسبة لفرق الجهة نكمل معاهم اللي تحاضر الانطلاقة مستوى الأول في الرابطة الثالثة والمستوى الثاني اتحاد جربة جيم في ملعب جربة ينهزم أمام شبيبة مجد العباس واحدة بليش ولقاء بشجمة فجر الكتار بالملعب القبسي في مركب المرحوم بشير بالعيد بالكتار. الأخبار هذه وأخبار أخرى ديما على الصفحة الرسمية للإذاعة بعد شوية نبيل الناس في موجز منتصف النهار. الأخبار هذه جمال تحية حيدرون إلى اللقاء.

0: تمام منتصف النهار.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. تم صباح اليوم افتتاح نادي الشباب الريفي بمنطقة تسوينية تابعة لمعتمدية سيدي عيش من ولاية قفصة، وذلك في إطار جهود تعزيز البنية التحتية الشبابية وتقريب الخدمات للمناطق الريفية بدعم من وزارة الشباب والرياضة وعن طريق دار الشباب المتنقلة 2 قفصة. ويقدم النادي أنشطة ترفيهية ورياضية وتحسيسية لفائدة الشباب طيلة أيام الأسبوع. من المنتظر أن تنطلق يوم 13 من أكتوبر الجاري حملة موسعة للتبرع بالدم بالمؤسسات الجماعية بولاية قفصة تحت شعار التبرع بالدم عمل إنساني، وذلك في إطار برنامج مشترك بين جامعة قفصة والإدارة الجهوية للصحة والمركز الجهوي لنقل الدم إلى جانب عدد من الهياكل الصحية والجامعية. شددت المنسقة الوطنية للأساتذة والمعلمين النواب خالصي الأجر بين سنة 2006 و2024 فاتن الشنوفي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش وقفة احتجاجية نفذها النواب اليوم أمام وزارة التربية، شددت على أنه من حق النواب الحصول على رد من سلطة الإشراف بخصوص مطالب التظلم التي سبق أن تقدموا بها لمختلف المندوبيات الجهوية الراجعين لها بالنظر بخصوص عدم إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الرقمية التي تعتمدها وزارة التربية لتسويت وضعية النواب على دفعتين. دعا المرصد الوطني لسلامة المرور

0: آخرين، وذلك بعد هجوم واسع شنته أمس موسكو وخلف أكثر من 30 قتيل في أوكرانيا وتسبب في انقطاع الكهرباء في عديد المناطق. في أمان الله.
1: تجليات.

0: إشهار. فما حاجات ما تستحقش إشهار، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة من الدار.
1: Maxbox 5 chez Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul jusqu'à 100 mégas, et petit DN, min 55 dinars par mois. Jarraba ou hafala fi dar.
0: Andek Orange. Ishar.

0: خيرات الشباب في العمل المدني والتطوعي ودور الجمعيات والمنظمات والمبادرات الشبابية في تأثير الطاقات الشابة. موضوع برنامج غدوة لينا اليوم بداية من ساعتين على موجة إذاعة قبصة.
1: إذاعة قبصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: الواحدة ظهرا على موجة إذاعة قبصة.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في عناوين نشرتنا، افتتاح نادي الشباب الريفي بمنطقة تسوينية بمعتمدية سيدي عيش من ولاية قفصة بهدف تعزيز البنية التحتية الشبابية وتوفير فضاء حاضر لتنمية المواهب لرواده. توزر تحيي ذكرى 92 لوفاة الشعر أبو القاسم الشابي تحت شعار أبو القاسم الشابي حين يصبح الشعر وطنا ويستيقظ في القصيدة صوت الخلود. وتونس تسدد 45.4% من خدمة الدين العمومية إلى موفى شهر جوان 2026 وتحقق تطورا في المداخيل الجبائية. إليكم تفاصيل النشرة. تم صباح اليوم افتتاح نادي الشباب الريفي بسوينية تابع لمعتمدية سيدي عيش بولاية قفصة، وذلك في إطار جهود تعزيز البنية التحتية الشبابية وتقريب الخدمات للمناطق الريفية بدعم من وزارة الشباب والرياضة عن طريق دار الشباب المتنقل 2 بقفصة. ويقدم النادي أنشطة ترفيهية ورياضية وتحسيسية لفائدة الشباب طيلة أيام الأسبوع. عباس عليمي مدير دار الشباب المتنقل 2 بقفصة يضيف للإذاعة.
4: افتتاح وتدشين نادي الشباب سوينيا بالمعتمدية سيدي عيش، هذا النادي سيؤمن جملة من الأنشطة لفئة الشباب وأهالي منطقة سوينيا. تتراوح هذه الأنشطة بين ما هو ترفيهي ورياضي وتحسيسي توعوي وخدماتي، تشرف عليه إداريا دار الشباب المتنقلة 2، يؤمن مختلف الأنشطة كل من إطارات الشباب بالمؤسسة، يقوم ببرمجة جملة من الأنشطة لفئة الشباب وكيف شرائح للمجتمع بمنطقة سوينيا. جملة الأهداف لهذا النادي ترتكز أساسا على الاستراتيجية الوطنية للشباب في أفق 2035. دار الشباب متنقلة 2 ينضاف لنا اليوم مولود جديد اللي هو نادي شباب سوينيا، ينضاف إلى جملة المؤسسات الشبابية الأخرى في المناطق الريفية واللي تمتد على حيز جغرافي لأربع معتمديات: معتمدية سيدي عيش ومعتمدية سيدي بكر ومعتمدية أم العرايد ومعتمدية المضيلة. سعداء بما تحقق لفئة شباب هذه المنطقة. أبرز الأنشطة لهذا النادي هي فضاء العالمية والإنترنت، فضاء الألعاب والمسابقات الرياضية والمختلفة، فضاء الألعاب المستحدثة وما يعبر عنه بكرة الريشة وكرة السرعة. مختلف هذه الأنشطة وغيرها من الأنشطة الأخرى من تحسيسية وتوعوية ستؤمن بفريق تأثير شبابي متميز على طيلة الموسم التربوي، وإن شاء الله نكون موفقين.
2: تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقفصة المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب.

0: هناك ورشة لفن الممثل يقدم مستوى محجوب رداوي. المشاركات هناك 27 عمل ل10 مؤسسات من دور الشباب و7 من دور الثقافة. هذا العدد مهم ويعكس أهمية الفعل المسرحي بهذه المدينة، مدينة قفصة ذات العلاقة العريقة بالفعل المسرحي وبالعمل المسرحي وبالعروض المسرحية. المهم ليس المسابقة والنتائج، الأهم هو الفعل المسرحي بهذه الفضاءات طيلة موسم ثقافي. هذه الفضاءات المسرحية التي يرتادها شباب وأطفال وكهول للفعل المسرحي بعيدا عن السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، ثم تنتهي كلها في إطار المسابقة من أجل التحفيز، وسيتم ترشيح الأعمال الأفضل إلى المرحلة الإقليمية وبعدها المرحلة الوطنية. إذن أصبحت هناك تقاليد في هذا المجال، ونتمنى لجميع المشاركين النجاح. وفي النهاية المسرح هو مرآة المجتمع، من خلالها يمكن معالجة كل الظواهر الإيجابية والسلبية من أجل البحث عن حلول وبدائل لها.
1: تحيي المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتوزر أيام 9 و10 و11 من أكتوبر الجاري الذكرى 92 لوفاة الشاعر أبي القاسم الشابي تحت شعار حين يصبح الشعر وطنا ويستيقظ في القصيدة صوت الخلود. وقد شهد اليوم الأول تنظيم أنشطة متنوعة بروضة الشابي من ورشات ومداخلات فكرية وقراءات شعرية. بدر الدين الشعباني كاهد مدير المؤسسات والأنشطة الثقافية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتوزر يضيف:
2: ذكرى 92 لوفاة الشاعر أبي القاسم الشابي اخترنا لها شعار حين يصبح الشعر وطنا ويستيقظ في القصيدة صوت الخلود. هذا الشعار باعتبار أنه وطن الشاعر هو القصيدة. كعادتها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ككل سنة تحيي هذه الذكرى لما لشاعر تونس من مكانة هامة ومرموقة، ليس على المستوى الوطني فقط ولكن على المستوى العربي والعالمي كذلك. في البرمجة النهائية هذه التظاهرة مداخلات فكرية في قاعة روضة أبو القاسم الشابي، وقدمها كل من الدكتور عمر الجملي في مداخلة شعر أبو القاسم الشابي قبل 2011 وبعدها الترجمة والتحولات الرقمية، ثم كذلك تليها مداخلة ثانية للدكتور شكري دربالي أثر القرآن في شعر أبو القاسم الشابي دراسة في التناص القرآني والرؤية الدينية. كذلك تتواصل على امتداد 3 أيام أنشطة المؤسسات الثقافية بالورشات الإبداعية بالخط العربي بالفنون التشكيلية، وكذلك لا ننسى القراءات الشعرية التي ستتم في نفس المكان يعني روضة أبو القاسم الشابي بداية من مساء هذا اليوم وكذلك غدا لتحتضن على مختلف 3 أيام كل التعبيرات الثقافية، وتختتم في اليوم الأول 9 أكتوبر بسهرة من تنظيم مركز الفنون الدرامية والركحية بتوزر. لا ننسى أيضا المكتبات العمومية التي تساهم أيضا بورشات لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة كذلك للطفولة كذلك للشباب. كل هذه الأنشطة هي تؤثث ذكرى 92 لوفاة الشاعر أبو القاسم الشابي.
1: عدد من المشاركين في فعاليات إحياء الذكرى 92 لوفاة الشاعر أبو القاسم الشابي يتحدثون في مواكبة لوحيد مبارك.
3: دكتور عمر الجملي شارك اليوم بمداخلة عنوانها ترجمات شعر الشابي إلى لغات أخرى، والإشكالية التي اشتغلت عليها هي هل كانت 2011 بالذات تمثل فارق في تاريخ الترجمات هذه. في داخل ترجمة الشعر أشرت إلى ضرورة التمييز أولا بين ترجمة المجموعة منها أغاني الحياة كاملة، وهذه في الحقيقة يعني كانت نادرة شوي، ولكن هناك كذلك ترجمة للمختارات وترجمة لقصائد بعينها، وعلى رأس هذه القصائد قصائد أغاني الحياة ترجمت كثيرا حتى أني أحصيت 14 لغة ترجمت إليها أغاني الحياة. ما أشرت إليه وهو ما انطلقت منه في هذا البحث كفرضية هو أن 2011 تمثل فارق، يعني ثمة نوع من الركود في الترجمة قبل 2011، فجأة تعددت اللغات الترجمة وكمية القصائد المترجمة، ولابد أن نشير إلى أن ذلك كان بسبب أن مثلا أغاني الحياة تحمل أبعاد كونية، والشعب في 2011 قديش عندما نزل قال الشعب يريد يعني إرادة الحياة.
4: نبيلة العمراني مديرة المكتبة الجهوية توزر، اليوم اخترنا ساحة أبو القاسم الشابي كرمز باش نقيموا جملة من الورشات اللي شاركوا فيها مجموعة من الفئات المختلفة. عندنا مركز الرجال للتكوين والتربية المختصة، عندنا مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي، جملة من رياض الأطفال، مؤسسات أطفال من المدارس الابتدائية، كذلك معرض ل

0: مسيرة الشاب من النشأة للوفاة، إضافة إلى جملة من المخطوطات النادرة بخط أبو القاسم الشابي. اليوم الورشات نحاول من خلالها باش نعرف الصغيرات بشاعرنا، معناها شاعر تونس أبو القاسم الشابي، يبدو يعرفوا معناها من نعومة أظافرخ. هي الورشات تتنوع ما بين الرسم، البراعات، ورشة الحرف والفنون.
1: الشاعر خير الدين الشابي، عندما نقول الشابي نقول ذاكرة الثقافة العربية. الشابي ترك لنا زخما كبيرا من الكتابات، ترك ديوان أغاني الحياة، ترك المذكرات، ترك الرسائل التي كان يبعث بها إلى أصدقائه، وترك أيضا المذكرات التي يكتبها يوميا في تفاصيل حياته. الشابي بعد 92 سنة يستحق في الحقيقة أكثر من هذا، لأن أعطانا الكثير الكثير.
2: نظم مجمع التنمية الفلاحية للزراعات الذكية بنويل من معتمدين دوز الجنوبية وتحت إشراف ودعم مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية يوما إعلاميا حول زراعة الكينوا في الواحات ودورها في تعزيز النظم الغذائية. المدير التنفيذي للمجمع محمد بن سالم يقدم مزيد من التفاصيل حول هذا اليوم وأهدافه في تصريح لمجد عمارة.
3: اليوم الإعلامي هذا يعني التشجيع والتعريف بنبتة الكينوا، زراعة نبتة الكينوا في الواحات. نبتة الكينوا هذه اللي هي كنت مع مركز بيتكنولوجيا بول السدرية نزرع فيها من 2021، لقد نجح كبير في تونس وكذلك في مشاركتنا لمدة 3 سنوات في دولة الجزائر. حبينا في اليوم الإعلامي هذا، احنا كمجمع فلاحي، مجمع التنمية الفلاحية للزراعات الذكية بنويل، حبينا ان نعرف بنبتة الكينوا في معتمدية دوج الجنوبية وكذلك في كامل ولاية قبلي وزراعتها في الواحات، محاولة زراعة الكينوا كمكمل غذائي للحبوب. النبتة هذه هي نبتة خالية من الجلوتين، يعني تساعد بصفة أولى وبصفة كبيرة مرضى الإيبيبن، المرضى الذين يعانون حساسية الجلوتين. النبتة هذه كتجربة من 2021 لقت نجاح كبير في المنطقة، تأقلمت معها ولنا نزرع أكثر من نوعية، نوعية كلها كينوا، ولكن نزرع تو في 4-5 نوعيات من الكينوا. الهدف من هذه الحصة تطوير زراعة الكينوا في الواحات في الجنوب التونسي. حاولنا أن ندخلوا برشة فلاحة معنا باش يزرعوا الكينوا هذه، ونحاول تسويقها للذين يعانون حساسية الجلوتين بأرخص الأثمان اللي هي لازم تكون في متناولهم باش ينجموا يشراها يوميا.
2: تستعد ولاية القصرين لانطلاق موسم جني الزيتون وسط توقعات بإنتاج يقدر بنحو 100,000 طن خلال الموسم الفلاحي الحالي، مسجلا تراجعا طفيفا مقارنة بالموسم الفارط نتيجة تأثيرات موجة الحر خلال الصائفة وتساقط البرد وما خلفه من أضرار على صبة الزيتون. رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين فاطمة حليمة تقدم أكثر تفاصيل في متابعة لفدوى القرمازي.
4: بالنسبة لاستعدادات الموسم جني الزيتون سنة في القصرين، الحقيقة نحن تستعد الولاية لهذا الموسم انطلاقا من رصيد هام من الغابات الفتية اللي تتميز معناها بسلامتها الصحية وقلة الآفات، وهو الحقيقة اللي بشر بزيوت معناها ذات جودة عالية وقابلية هامة للتحول إلى نمط البيولوجي. بالنسبة للمساحة الجملية هي تقدر بحوالي 145,000 هكتار، وهو ما يعادل حوالي 40% من المساحة المحترسة، وهي مساحة هامة جدا. ثم نسق تصاعدي معناها للتوسع في مساحات الزيتون في القصرين خاصة خلال السنوات الأخيرة. عدد الأصول الجملي حوالي 15 مليون أصل، 40% منها بالنظام المطري و 60% بالنظام المروي. بالنسبة لتقديرات الإنتاج لهذا الموسم هي تقدر بحوالي 100,000 طن، والحقيقة هي تراجعت معناها بنسبة طفيفة مقارنة بالإنتاج متاع الموسم الفارط. الانخفاض هذا ناتج على تأثيرات موجة الحر متاع الصيف هذا وسقوط حجر البرد اللي الحقيقة كانت عنده تأثيرات مباشرة وأضرار على صبة الزيتون. في إطار الاستعدادات تم تفعيل اللجنة الجهوية لمتابعة سير الموسم اللي انعقدت، وخلال الجلسة تم تباحث معناها التوصيات المتعلقة بنقل العملاء، الاتفاق على تاريخ افتتاح وغلق الموسم. من المتوقع أنه يصير تبكير في تاريخ افتتاح الجني الموسم هذا، ربما يكون حوالي منتصف شهر أكتوبر. على خاطر ثم عنا أسماء ظاهرة النضج المبكر للثمار خاصة في مناطق جنوب الولاية، وهذا الحقيقة ناتج ربما على الإجهاد الحراري اللي تعرضت له شجرة الزيتون خلال الصائفة هذه ولعدة عوامل أخرى. دونك من المتوقع أن يصير التبكير في افتتاح موسم الجني لهذا الموسم. تم أيضا تفعيل متابعة عملية فرش المرجين بالقطاع الفلاحي من طرف اللجنة الجهوية تتصرف في مادة المرجين. كما نعرف المرجين هو معناها من أهم مخلفات نشاط المعاصر ويمثل لدى إشكالية معناها بيئية. دونك يتم تسمينه بفرشه مباشرة كسماد، والعملية هذه أثبتت جدواها في تحسين خصوبة الأرض وإنتاجية الزيتين. عملية فرش المرجين تخضع معناها لشروط فنية مضبوطة.
2: إلى أخبارنا العالمية، سددت تونس 10469 مليون دينار بعنوان خدمة الدين العمومي إلى موفى شهر جوان 2026 بنسبة إنجاز بلغت 45.4% مقارنة بتقديرات قانون المالية لسنة 2026، بما يعزز مصداقية الدولة وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية وفق ما أوردته وزارة المالية في وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى شهر جوان 2026. وبلغت الاستخلاصات الجملية لميزانية الدولة إلى موفى شهر جوان الماضي ما قيمته 24,195 مليون دينار، أي ما يعادل نسبة إنجاز في حدود 46% من تقديرات قانون المالية للسنة الحالية. وسجلت المداخيل الجبائية تطورا بنسبة 2.4%، أي بزيادة قدرها 551 مليون دينار مقارنة بالسداس الأول من سنة 2025. واستأثرت نفقات التأجير إلى موفى شهر جوان 2026 بالنصيب الأكبر من إجمالي النفقات بنسبة 49%، تليها نفقات التدخلات بنسبة 26%. دعا المرصد الوطني لسلامة المرور مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر تبعا للتقلبات الجوية المنتظرة اليوم وغدا. وأكد المرصد في بلاغ مروري له على ضرورة اتباع جملة من التوصيات. وذكر المرصد بالأرقام طلب المساعدة، وهي الحرس الوطني 114، الحماية المدنية 198، وشرطة النجدة 197. هذا ويتميز الوضع الجوي اليوم بنزول أمطار مؤقتة رعدية بأقصى الشمال، وتشمل تدريجيا بقية مناطق الشمال ثم مناطق الوسط ومحليا الجنوب، وتكون غزيرة بعد الظهر خاصة بولايات سليانة وزغوان والقيروان وسيدي بوزيد ومحليا جهة الساحل، حيث تتراوح أعلى الكميات عامة بين 30 و50 مليمتر وتصل محليا إلى 70 مليمتر. إلى أخبارنا العالمية، استشهد أحد الأهالي وأصيب آخرون بينهم طفل اليوم بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف طال مناطق متفرقة من القطاع. قالت مصادر أمريكية أن الجيش الأمريكي يعد خططا ويبحث خيارات لاستئناف عمليات قتالية واسعة النطاق ضد إيران، وبحلول نهاية الشهر سيكون هناك أكثر من 20,000 من البحارة وعناصر مشاة البحرية في عرض البحر إلى جانب مئات الطائرات. وقالت صحيفة نيويورك تايمز أنه رغم هذا الحشد العسكري ليس من المؤكد على الإطلاق أن يعطي ترامب الضوء الأخضر لأي هجمات جديدة حتى بعد الانتخابات. وأفاد أيضا موقع أكسيوس نقلا عن مصادر صباح اليوم أن مسؤولين أمريكيين أطلعوا رئيس أركان سلطة الاحتلال بداية الأسبوع على استعدادات الجيش الأمريكي لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران، وتشير تقديرات حسب الموقع إلى أن إيران سترد بشن هجمات صاروخية على كيان الإسرائيلي حال استئناف العمليات العسكرية. في المقابل أكد رئيس أركان سلطة الاحتلال حسب الموقع أن استئناف الحرب خلال الأسابيع المقبلة قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات الإسرائيلية. إليكم تذكيرا بالعناوين: افتتاح نادي الشباب الريفي بمنطقة السوينية بمعتمديت سيدي عيش من ولاية قفصة بهدف تعزيز البنية التحتية الشبابية وتوفير فضاء حاضن لتنمية المواهب لرواده. توزر تحيي الذكرى 92 لوفاة الشاعر أبو القاسم الشابي تحت شعار أبو القاسم الشابي حين يصبح الشعر وطنا ويستيقظ في القصيدة صوت الخلود. وتونس تسدد أكثر من 45% من خدمة الدين العمومي إلى موفى جوان 2026. نهاية النشرة الإخبارية قدمتها لكم هيفا سلوغا، أمنها تقنيا نزار رويسي، رقميا كمال عبادي. إلى اللقاء. إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

صلي توامر بالله وكثر الصلاة على النبي. وإذا صليت وامنت بالله وكثر الصلاة على النبي والبسنا من النور.

بي صلات النبي وذكر ربي صلات النبي طيب في طيب صلات النبي طيب في طيب صلات النبي

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم. يرتل القارئ محمد أيوب الركباوي آيات بينات من سورة القصص.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد

الله أكبر الله أكبر

0: الحمد لله الرحيم الرحمن، خلق الإنسان علمه البيان، أمر عباده بالعدل والإحسان، ونهاهم عن الظلم والعدوان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا محمدًا رسول الله عليه الصلاة والسلام، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فاتقوا الله عباد الله، فإن تقوى الله تنير القلوب، وهي أثابني وأثابكم الله خير زاد ليوم المعاد. أما بعد، إخوة الإيمان، فإنه من المهم جدا بالنسبة للمسلم أن يؤدي واجباته الشرعية التعبدية، لأن الله سبحانه وتعالى يا إخوة قد فرض علينا عبادات، فلازم على المسلم أنه يحافظ ويؤدي هذه العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج إلى آخره. لكن واجبات المسلم لا تقف ولا تنتهي عند هذا الحد، وإنما تتعداه إلى العلاقات التي بينه وبين الناس. لأن الحقوق يا إخوة زوز أنواع، الحقوق قسمين، ثم حقوق الله وثم حقوق العباد. ثم حقوق الله كما اللي ذكرناها من العبادات والشعائر، كما الصلاة الصيام الحج إلى آخره، هذه حقوق الله بين الإنسان وخالقه. وثم حقوق العباد اللي هي حقوق الناس. شو معناها حقوق العباد؟ يعني هي واجبات ينبغي على المسلم أن يؤديها لمصلحة غيره من الناس، هذه حقوق الناس. ومن المؤسف جدا أنه قد انتشرت فينا ظاهرة سلبية، ظاهرة سيئة، ظاهرة مخالفة لهدي الإسلام الحقيقي، ظاهرة لا تعبر عن أخلاق المسلم الملتزم بأخلاق الإسلام من شيء. وظاهرة هذه هي ظاهرة التدين السلبي، التدين الظاهري فقط، التدين الشكلي. ايش معناها التدين الشكلي؟ أنه الإنسان يعني في الظاهر هو يحافظ على عباداته، يصوم، يصلي، يزكي، حج إلى آخره، لكنه في المقابل يهمل حقوق الناس عليه. يعني ماشي في باله على خاطر هو يصلي يحق له أن يعتدي على غيره، ماشي في باله خاطر هو يؤدي في فرائضه الدينية، خاطر يصلي ويصوم إلى آخره، فهو ضامن روحه وهو في أعلى الدرجات، وكأنه عنده إعفاء أنه لا يؤدي حقوق الناس عليه. هذا تدين شكلي، وهذا أمر خطير. يعني هذا المشكل الخطير تسلل إلى بعض القلوب، لأنه يعني تدينا في الظاهر لكن خللا في الباطن، يعني حرصا من الإنسان على أن يؤدي حقوق الله وأن يؤدي عباداته الشرعية، ولكن في المقابل يغفل ويفوت حقوق الناس وحقوق العباد عليه. يا أيها المسلمون، ديننا راه مش فقط دين عبادات ودين طقوس وشعائر فقط، هذا موجود، ولكن ديننا راه ماهوش دين صلي وارفع صباتك وكهو. ديننا مش فقط تعمل فرض وانقب الأرض من بعد، ديننا مش قم بفرائضك الدينية وقم بواجبك الشرعي ومن بعد افعل في الأرض وفي الناس ما تشاء، لا. وإنما الإسلام راه منهاج حياة كامل، إسلام منهج كامل يجمع ويؤلف ويوحد ويقرن بين حقوق الله وحقوق العباد. طبعا صحيح أنه في عباداتنا الخير الكثير، يعني صلاتنا وصيامنا وزكاتنا وحجنا ينبغي المحافظة عليها، ومن أداها كما ينبغي فهو مأجور على ذلك بحول الله سبحانه وتعالى أجرا كثيرا. ومن حافظ عليها ومن أداها فهو على خير في دينه، وسيلقى الله سبحانه وتعالى بإذن الله وهو في أحسن حال. لكن ذلك لا يعني أنه مسموح له أن يعتدي على الناس، هذا ممنوع. لذلك يا إخوة نحن ننبه ونرشد أن هذا الالتزام هو من مقاصد العبادات، أنه هذا من مقاصد العبادات يا إخوة، من مقاصد العبادة ومن مقاصد الصلاة وغيرها من العبادات، أنها تؤدب صاحبها.
1: من مقاصد العبادات أنها تهذب سلوكه، من مقاصد العبادات أنها تجعله إنساناً ملتزماً ومستقيماً مع الله ومع خلق الله في نفس الوقت. لذلك إخوة الإيمان ضروري جداً الانسجام بين القول والعمل. ربي سبحانه وتعالى حذرنا من هذا الانفصام بين القول والعمل. ما لازمش يكون كلامنا في شيرة وفعلنا في شيرة أخرى، ما لازمش يكون كلامنا في واد وتصرفاتنا وأفعالنا تكون في واد آخر. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. علاش تقولوا حاجة والتصرف يكون عكسها في المقابل؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كذلك من الأخطاء أنه يظن إنسان وأنه لما يكون إنسان مصلي وعابد إلى آخره فهو مستقيم على الخلق 100%، يمشي في باله على خاطر هو مصلي وعابد فمعاملاته مع الناس تكون على أحسن ما يرام، وهذا خطأ شائع. حتى أنه سيدنا عمر رضي الله عنه أثر عنه، سأل الناس مرة على إنسان، قال لهم تعرفوا شي فلان؟ فتكلم رجل قال له: أنا أعرفه يا أمير المؤمنين، إن فلان الرجل صدق. إيه سي فلان نعرفوه، إذا يا رجل به ورجل ناس بليح ورجل طيب إلى آخره، رجل صدق. قالوا صادق. سألوا سيدنا عمر قالوا: أنت منين تعرفه؟ قالوا: لعلك جاره، فالجار أعلم الناس بأخلاق جيرانه. جار وانت؟ قالوا: لا ماني الجار. قالوا: لعلك سافرت معه، فالأسفار مكشفة للطباع. بكشي سافرت معاه؟ ما يقول لك إنسان باش تعرفه مليح تسافر معاه وتعمل معاه خلطة في سفر. قالوا: لا لا ما سافرتش معاه. قالوا: لعلك تعاملت معه بالدرهم والدينار، فإن الدرهم والدينار يكشفان معادن الرجال. قالوا: بالكش بعت وشريت معاه؟ ما هو البيع والشراء يكشف فك المعدن متاع الإنسان، تفهم أمين وصادق ووفي في التجارة متاعه وما يغشش ولا إلى آخره ولا العكس، هذيك تكتشفه في البيع والتجارة. قالوا: لا لم أتاجر معه. قالوا: من منين عرفته؟ قالوا: لعلك رأيته في المسجد يهز رأسه قائما وقاعدا. قالوا: ريته في الجامع خاطر يصلي، يعني نهار كامل راكع ساجد في الجامع. قالوا: نعم. قالوا: وي أنا قلت لك راه رجل صادق خاطر ريته في الجامع يصلي. قال له: اجلس فإنك لم تعرفه. هذا لأن الصلاة ليست سكا على بياض، هذا لأنه سيدنا عمر رضي الله عنه كان يعلم أن الصلاة للأسف الشديد اتخذها بعض الناس مظهرا ظاهريا فقط، وأخلاقهم لا تعبر عن أخلاق المسلمين الحقيقية في شيء. الأخلاق راهي مهمة جدا، الأخلاق أساسية جدا بالنسبة للمسلم. يعني الأخلاق يا إخوة، رأوا المسلم بأخلاقه قد يكون خير سفير لدينه. وفهموا الفكرة هذه مليح، الله يبارك فيكم. يعني غير المسلمين قد يتأثرون وقد يقتنعون بديننا عندما يروا أخلاقنا. يعني المسلم بأخلاقه قد يعطي صورة حسنة عن دينه. أنت شوف مثلاً أنك البلدان متاع آسيا أندونيسيا وغيرها كيفاش تخللها الإسلام. أندونيسيا مثلاً كيفاش ولت بلاد مسلمة؟ لم يدخلها الإسلام بالسيف، لم يدخلها الإسلام بحرب، لم يدخلها الإسلام بمعركة، لم يدخلها الإسلام بقتال، وإنما دخلها بأخلاق المسلمين التجار. لأنه في القرن السابع ميلادي تقريباً بدأوا المسلمين يتوافدوا التجار على كل البلدان متاع جنوب شرق آسيا، أندونيسيا وماليزيا وكل البلدان هذيك الكل، فصاروا يتعاملون مع السكان الأصليين للبلدان هذيك، فخلطوهم وشافوا السكان الأصليين أخلاق المسلمين، مبيع وشروا معهم، شافوا أمانتهم، شافوا عدم الغش متاعهم، شافوا وفائهم بالعهود، شافوا عدم تطفيفهم بالميزان، شافوا اللي هما ثقة وأصحاب أمانة وأصحاب كلمة، فتأثروا بالإسلام وتأثروا بأخلاق المسلمين التجار، وبشوية بشوية صاروا يتعرفون مع الإسلام مع شوية حملات دعوية، صارت هذه البلدان اليوم أندونيسيا وماليزيا وغيرها مسلمة. لذلك أخلاق المسلم راهي مهمة جدا. لذلك أخلاقك كمسلم، أخلاقك حافظ عليها، راهي رأس مالك، خليها ديما معاك، لا تتبيع ولا تتشرى، دائما اجعلها ملازمة لك غير مفارقة لك. هذا بالنسبة للأخلاق. لذلك إخوتي أخواتي، نحن علاش نقولوا الكلام هذايا؟ قولوا الكلام هذايا لأنه للأسف الشديد بعض الناس يقصرون في الاهتمام بهذا الموضوع. يعني للأسف الشديد نرى في مجتمعنا بعض المظاهر والسلوكات التي تخالف هذا الأمر. يعني بعض الناس للأسف الشديد يحرصون على العبادات ويحرصوا على الصلاة والصيام إلى آخره، هذا ممتاز وبارك الله فيك، لكن يهملون في المقابل جانب المعاملات وجانب الأخلاق مع الناس. يعني معاملاتهم وأخلاقهم ليست في مستوى صلاتهم وعباداتهم. ونشوفوا مظاهر شتى في مجتمعنا تعبر عن هذا الأمر، يعني مشاهد كثيرة وبراهين كثيرة. شوف أنت مثلاً إنسان يبدأ مثلاً تاجر عنده حانوت معين، عنده محل معين يبيع فيه في مواد معينة، يتاجر يبيع على روحه. يجي وقت الصلاة يأذن الظهر، يسكر الحانوت متاعه ويحط وريقة مغلق لربع ساعة أعود بعد الصلاة. يأذن العصر كيف كيف يسكر الحانوت متاعه يمشي يصلي. باهي بارك الله فيك ويعطيك الصحة وربي يتقبل صلاتك وربي يثيبك إن شاء الله. لكن بعد نجيو للصحيح للبيع والشراء، تلقاه يبيع في السلعة القديمة، ويبيع في السلعة الفاسدة، ويبيع في السلعة اللي فيها الأجل، ويغش في معاملاته وفي تجارته مع الناس. قال شنو هاك السلعة القديمة ذيك تحب تقعد على قلبي، خليني نسجدها أنا، خليني نرتاح منها، تحبني نخسر فيها؟ الله الله يا ولدي، أين إيمانك؟ أين تدينك؟ وين صلاتك اللي من المفروض وأنها تنهاك عن الفحشاء والمنكر؟ يعني هذا غريب جدا. ولا تشوف إنسان من الجامعة ما يخرج، ديما صلوات الكل في الصف الأولاني بتاع الجامعة، داخل يسبح خارج يسبح. يتوفى الوالد متاعه باش يورث بوه، أول حاجة يعملها يفك نصيب أخته في الميراث، يستحوذ على حصة أخته من التركة. هذا المتدين يعني ألم تقرأ قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل؟ ما سألتش روحك يا أيها المتدين اللي ندرى المال هذا اللي استحوذت عليه، الملك هذا اللي استحوذت عليه، الهكتارات هذه اللي فكيتها، اللي ندرى تحق لي ولا لا تحق لي، اللي ندرى حلال ولا حرام؟ يعني هذا غريب جدا هذا الانفصام. وبعد تلقاه إنسان في رمضان يبدأ يسأل يقول لك أنا نتوظف الوضوء في رمضان وتعدات لي قطرة صغيرة متاع ماء للحلق متاعي وللجوف متاعي، الاندراء صيامي صحيح ولا لا؟ يعني خايف أن صيامه يفسد بسبب قطرة ماء وصلت إلى جوفه، وما يلقيش بال أصلاً لك الهكتارات وهك الأراضي اللي يأكل فيها ويستحوذ عليها بغير وجه حق. يعني لابد من التوازن ومن التساير ومن التماثل بين الأقوال والأفعال. لازم أقوالنا وأفعالنا وعباداتنا وصلاتنا تنعكس على سلوكنا إيجابياً. يعني أنا يا إخوة قداش يوجعني قلبي لما يجيني واحد من الأخيان رجل فاضل ويقول لي راه ثم إنسان ظلمني وثم إنسان راه هز لي فلوسي وراه حاج بيت ربي، والله شيء يوجع القلب. لما يجيني إنسان آخر يقول لي راه ثم إنسان ظلمني وإنسان أنا خدمت له خدمة وما خلصنيش فيها وراه عامل أربع عمرات وراه من الجامعة ما يخرج، والله هذا شيء يفتت القلب، شيء يوجع القلب. لما تجيك زوجة ولا تجيك أم فاضلة وتقول لك أنا زوجي راهو ديما يصلي في الجامع، صلواته الخمسة في الجامع مستقيم، ولكن في معاملته لينا في البيت راهو المعاملة مخالفة تماما لهذه الاستقامة، يسيح ويعيط ويهين ويضرب ويعتدي ويتعسف، معاملته خايبة لي أنا ولوليداتي. وفي الخارج مع الناس يعني في الشارع يبدأ يضحك يبدأ يبتسم وعاطي صورة متاع إنسان صالح ومستقيم، ومعنا نحن في الدار كي يدخل لنا كان الكشة والنشة ويبدأ عبوس وحتى تبسيمة ما ثماش. على وبين معاملاتنا مع الناس وأخلاقنا كمسلمين في مجتمعنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله بارئ النسم وولي النعم. يا رب يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غافر الذنب وقابل التوب، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، في الخطبة الثانية نتطرق إلى مسألة فقهية، هذه المسألة تتعلق بالزكاة. سائل يسأل يقول أنا أدخر مالاً لأجل الحج، مدخر مال حب نحج به بيت ربي، حب نزور البقاع المقدسة، فهل ترى هذا المال أزكيه أم لا؟ نقول وبالله التوفيق إيه نعم، فيه زكاة، فيه زكاة حتى لو كان مدخراً لأجل الحج. لأنه يا إخوة أيما مال جمعه الإنسان وقد بلغ النصاب ومر عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة. نحن دائما نذكر بنصاب زكاة المال في بلادنا تونس في هذه السنة الهجرية الذي أعلن عنه سماحة مفتي الجمهورية في هذا العام الهجري القمري، اللي هو 34 مليون و369 ألف و356 ملي. فمن امتلك هذا المال فإنه يستقبل عاما. إيش معناه يستقبل عاما؟ يعني ينظر في ماله، إذا مرت عليه سنة هجرية كاملة من غير ما يطيح على النصاب ذاك فقد وجبت في حقه الزكاة، بقطع النظر عن الغرض الذي جمع لأجله الماء، سواء كان لأمر ديني أو دنيوي. كان لأمر ديني مثلا مثل الحج، كان لأمر دنيوي مثلا لشراء منزل للسفر للزواج إلى آخره. فبقطع النظر عن الغرض الذي جمع لأجله المال، فإنه يجب عليه أن يخرج هذا المقدار الواجب إخراجه، وهو 2.5%، ربع العشر، ثم يخرج هذا المقدار ويحتفظ بالباقي لأجل الغرض الذي ادخر المال لأجله، والله تعالى أعلم. اللهم فقهنا في ديننا وزدنا علما يا رب العالمين. عباد الله، إنه في يوم الجمعة ساعة يستجاب فيه الدعاء، فيا سعادة من إلى نيلها سعى، فلنتوجه إلى الله بخشوع وإنابة، عسى أن تكون ساعتنا هذه ساعة الاستجابة، مفتتحين الدعاء بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر أصحابه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على شفيع الأمة يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على المبعوث ليتم مكارم الأخلاق. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا سالما معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اشفنا واشف مرضانا، وارحمنا وارحم موتانا، وعاف مبتلانا، واجعل الجنة مأواهم ومأوانا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين، واجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض عليك، ووفقنا اللهم لما تحبه وترضاه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واكفنا بفضلك عمن سواك، ووفقنا لما تحبه وترضاه. ونسألك يا ربنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. واغفر اللهم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم، يرحمنا ويرحمكم الله.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: تقبل الله صلاتكم بوفير الأجر والمغفرة. كانت هذه صلاة الجمعة نقلناها إلى حضراتكم من جامع الهداية رياض الأندلس بأريانا بإمامة الشيخ وضاح البودالي.
3: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: تمام الثانية بعد الزوال.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. أكد المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بقبلي عزوز صالح أن أعمال المراقبة الاقتصادية التي أمنتها كافة الفرق المشتركة خلال شهر سبتمبر الماضي مكنت من رفع 155 مخالفة اقتصادية وثمان مخالفات صحية أثناء القيام بحوالي 1900 زيارة تفقد، وقد شملت أعمال المراقبة نقاط البيع بالتفصيل وتجار الجملة فضلا عن المساحات التجارية الكبرى والأسواق الأسبوعية إلى جانب المراقبة على الطرقات. أعلنت بلدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد أنه تم في إطار استكمال إجراءات مراجعة مثال التهيئة العمرانية للبلدية فتح الاستقصاء العمومي بشأن مشروع المراجعة، وذلك وفق التشريع وتراتيب الجاري بها العمل في مجال التهيئة العمرانية. بلغ عدد المدخرين لدى البريد التونسي 4,713,000 مدخر إلى موفى شهر سبتمبر الماضي، فيما تقدر مساهمة المؤسسة في إجمالي الادخار الوطني بنحو 25% وفق معطيات تم تقديمها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبريد الموافق للتاسع من أكتوبر من كل سنة. تنظم وزارة التربية غدا السبت يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة، بمشاركة هياكل وطنية متعددة، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين التوعية والتربية والصحة والإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية. وأفادت الوزارة بأن هذه المبادرة تحتضنها المندوبيات الجهوية للتربية بكافة ولايات الجمهورية. أخيرا قتل 30 نازحا بينهم نساء وأطفال وأصيب العشرات في هجوم بطائرة مسيرة استهدف مركز إيواء للنازحين في إحدى محافظات بإقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان وفق ما أعلنته السلطات المحلية. وأفادت وسائل إعلام نقلا عن مصدر محلي بأن طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت المركز، مما أسفر عن مقتل 26 امرأة وأربعة أطفال. في أمان الله.
6: إذاعة قفصة، مراية تكلم.
7: سلامتك سلامتك.
8: عسلامة ومرحبا بكم في سلامتك، في ضيافتنا السيد عمر عبدلي المهندس الصحي. اللحوم الحمراء من المواد الحساسة اللي تتطلب عناية خاصة في الحفظ والخزن لتفاعل

0: المخزن والحفظ في الثلاجة. وهنا ثم طريقتين. الطريقة الأولى هي التبريد، واللي تهدف للمحافظة على جودة وسلامة اللحوم لفترة ما تتجاوزش 12 يوم. وهنا ننصحوا باش يكون التبريد بكري وسريع ومتواصل، ما تفوتش درجة الحرارة داخل الثلاجة 4 درجات. ترصيف اللحوم داخل الثلاجة بطريقة تسمح باش يدور الهواء، تتحط اللحوم اللي باش تبقى مدة أطول في المكان الأبرد في الثلاجة. والطريقة الثانية هي التجميد، واللي تهدف للمحافظة على اللحوم لفترة أطول، توصل حتى 6 أسابيع. وهنا ننصح باختيار اللحوم اللي باش تتجمد ونتأكدوا من سلامتها. يستحسن تقسيم اللحوم حسب الكمية المستهلكة يوميا باش تذوب في ساعة كيف نخرجوها من بيت الثلج. والتجميد يكون في درجة حرارية ما تقلش على 18 درجة تحت الصفر، ولا بد من التأكد من ذوبان اللحم المجمد قبل ما تطيبه، وما يمكنش باش نرجع اللحوم اللي ذابت للتجميد من جديد.
1: إذن حفظ اللحوم بطريقة سليمة ضمان لصحة العائلة ولجودة الغذاء. مع تحيات وسيلة الغول.
2: سلامتك سلامتك.

دوينا والمستقبل بين يدينا. غدوة لينا.

عسلامتكم، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من غدوة لينا على موجة إذاعة قفصة. هذا الموعد الشبابي اللي يتواصل معكم حتى للأربعة متاع العشية. ترافقونا عبر موجاتنا وأيضا عبر صفحة رسمية لإذاعة قفصة. تحياتنا للجميع، والتحية توصلكم من نزار الرويسي من أمام جهاز الكونسولات. تقنياً رفقنا نزار، رقمياً رفقنا كمال العبادي في الأعداد أحمد عقوني، ومن أمام الميكروفون معكم ريم محمد النوري. مرحبا بكم في موضوع جديد، ملف جديد نفتحوه مع شبابنا، واليوم عنواننا الكبير انخراط الشباب في مختلف المنظمات طبعا اللي فيها برشا يتعلم التطوع والتبرع والنظام وغيرها من التفاصيل، مع منظمات عريقة مع منخرطين في هذه المنظمات يعطونا فكرة على تجاربهم. خليكم معنا في غدوة لينا على موجة إذاعة قفصة.

0: عيش الحاضر، لسنا غدوة بدينا، غدوة لينا.
1: عسلامتكم، مرحبا بكم في غدوة لينا على موجة إذاعة قفصة. نذكروا مستمعينا الكرام بموضوعنا لليوم في غدوة لينا، هو كيفاش الشباب ينجم ينخرط في العمل المدني والتطوعي ودور الجمعيات والمنظمات والمبادرات الشبابية في أنهم يأطروا الطاقات الشبابية هذية ويحولوا أفكارهم إلى مشاريع تخدم المجتمع في الإطار هذية. احنا استضافتنا زوز منظمات كبيرة وعريقة ومحلى حضورهم اللي منورنا في استوديو إذاعة قفصة، وقت اللي نتحدثوا على الانضباط، وقت اللي نتحدثوا على الالتزام بالموعد، وقت اللي نتحدثوا على الشعار والتحية والتحية الكشفية. هنا نتحدث على المنظمة الكشفية، وقت اللي نتحدث على الرحمة ونتحدث على الإنسانية ونتحدث على ما يهمكش وبادر، هنا نتحدث على منظمة كبيرة زادة اللي هي الهلال الأحمر. وقت تلاقوا زوز منظمات، منظمة الكشافة ومنظمة الهلال الأحمر، هنا تكون القوة وهنا يكون التطوع والتبرع والإنسانية والالتزام والاحترام والمجتمع ككل، وهنا تكون الغاية من برنامج غدوة لينا اللي معاهم باش نرسموا أهداف حلوة برشا لشبابنا حتى يكون لهم غدوة خير إن شاء الله. مرحبا بكم، نورتونا الكل. مرحبا
2: بك،
1: الله يخليكم. نبدأ مع الكشافة وقائد جهة قفصة القائد أسامة فرحات. عسلامة ومرحبا بك قائد.
2: مرحبا بك، مرحبا بكل متتبعي ومستمعي إذاعة قفصة،
1: الله يخليك. زيدا مرحبا بسي بديع قدوار اللي هو مسؤول على النشر والأعلام بهيئة الهلال الأحمر التونسي. مرحبا بك سي بديع.
3: مرحبا بكم الكل.
1: الله يخليك، مرحبا. مرحبا زادا بالقائد يوسف لجري، مرحبا بيك. الميكرو شوية قائد.
4: مرحبا بكم الناس الكل، وتشرفنا الحضور مع
1: الله يخليك. مرحبا زيدا بمريم نصر المكلفة بالأعلام وبالإسعافات الأولية. مرحبا مريم.
5: عايش كاتك الصحة، فرحانة برشا لينا معاكم اليوم.
1: شكرا ليك. مرحبا بالقائد حمزة قندوزي، مرحبا بيك. كيفاش التحية الكشفية قائد؟ قولهم لي شنو هذية وذية ديما نحب نسميهم راني الميكرو. حمزة
4: هذية الكبير يحترم الصغير،
1: الكبير يحترم الصغير،
4: الصغير يحترم الكبير،
1: أي
4: الخلاص،
1: أي
4: التضحية،
1: أي
4: الصرح.
1: الصرح. مرحبا بأي نصيب. قلت لها شنو دور؟ قلت المتطوعة، محلاها الكلمة يا آية.
5: عايشك،
1: نورتينا. نورتونا بالزي هذايا، معناها الهلال معروف زيكم بالأحمر والكشافة الزي زادة، مرحبا بكم. وأكيد رسالة كبيرة اليوم باش نخدموا عليها برشا ويسمعونا، خاطر البرنامج في الحقيقة موجه للعائلة وموجه للشباب أيضا. قايد أسامة، تحدثوا شوية على الكشافة، اللي انخرط في الكشافة شنو معناتها، شنو يربح، شنو يكتسب معناها.
2: شكرا مدام ريم. هو الحقيقة معناها أنت اخترتي زوز المنظمات اللي هما معناها يخدموا على الأساس هذا، هو التطوع ودور الكشافة التونسية وبالتحديد جهة قفصة، أنه نخدموا على الشباب. وما أدرك ما الشباب، وما أحوجنا في هذه الأيام أنه الشباب ينخرط في جمعيات كما هك، ومن أهمها معناها جمعية الكشافة التونسية. هدفنا تطوعي بحت، أن نسقلوا هالمواهب هذه، ما نخلوش كما تشوفي في الفترة هذه برشا ظواهر وظهرت المخدرات. وقت لي الشاب ينخرط في الجمعية، جمعية كشفة تونسية، باش تكون عندها مواهب أخرى، باش يعيش ورشات، أنشطة متنوعة تخليه معناها الطاقة والحماس اللي هو مغروس فيه كشاب يلقاه معناها في عديد الأنشطة اللي تنظمها الكشافة التونسية بصفة عامة. معناها
1: ممتاز. وإحنا كنا واكبنا معاكم قايد صيفية كاملة وكانت مخيمات عنوانها تطوع.
2: أكيد جدا، وكل معناها مخيم عنده الرونق الخاص متاعه، واختاروا عديد حتى المخيم ما خلوش مخيم عادي، مخيم فيه على التطوع، مخيم على البيئة، اختاروا مواضيع تمس الشاب، وخاصة في الفترة هذه معنا تشوف شبابنا في بعض الأحيان ضايع شوية مش عارف وين يمشي. هذاك علاش معناها أنا ننصح كل الأولياء أن وليداتهم يخلوهم ينخرطوا في مثل الجمعيات هذه، علاش على الأقل تضمن أنه يتعلم يتطوع، نغرسوا فيه حب الوطن، فيه معناها في الأنشطة اللي نقدموا له يولي عندها رأي، عندها مقترح، عندها يخلق أشياء في الأنشطة متاعنا، ويكون عنصر فاعل داخل المجتمع.
1: على كلمة ضايع وحير يمشي قايد،
2: أي
1: فما معناها شباب مقبل على الكشافة لحد الآن، فما إقبال وألا لا؟
2: أكيد جدا هو الإقبال. أنا نعطيك كمسؤول جهوي تقريبا التليفون سختو ما أحوجنا في هذه الفترة، وبعد العديد من الأحداث اللي صارت داخل المؤسسات التربوية في معناها في الإطار المدرسي وإلا خارج المدرسة، جتني برشا معناها تليفونات يحبوا أولياء يحبوا أبنائهم ينخرطوا داخل المنظمة. عنا الكشافة التونسية في كل ربوع جمهورية تونسية، قفصة تقريبا في كل المعتمديات، عنا برشا فروع. هذاك علاش وأيضا نشاط الكشافة بخلاف النادي هو أيضا موجود داخل المؤسسات التربوية، وهذاك علاش معناها نفتح قوس كونها كانت عندي زيارة للمندوب التربية، وهنا معناها كان الاقتراح منها وكان جلسة عمل مثمرة جدا باش تكون دور الكشافة فاعل داخل المؤسسة التربوية اللي تخدم نظام الحصة الواحدة، وإن شاء الله بتشوفوا نوات في تقريبا بالتنسيق مع المسؤول على النشاط الثقافي مدام إيناس في 6 مؤسسات تربوية من أهمها معناها المؤسسات اللي تخدم بنظام الحصة الواحدة، باش ما نخلوش الفراغ نتاع التلميذ. وإحنا تقريبا الكشافة التونسية معناها دورنا أكد تنشيطي التوعوي، هذاك علاش باش نبلو بنوات وباش نختموه بفوج إن شاء الله، ينبعث فوج باسم المندوبية مندوبية التربية يخص معنا أبنائنا وباش يستقطبوا فيه معناها زاد الأساتذة والمعلمين، الإطار التربوي ككل، وإن شاء الله باش تكون حتى دورات تكوينية في التنشيط.
1: جميل جدا، يعني هاكم حتى كما تجوناش نمشوا لكم من المؤسسات وندق الأبواب ونكونوا معاكم. جميل جدا، شكرا لك قائد أسامة. نمشي للسي بديعة قدوار ونهنوكم بسبعينية الهلال الأحمر التونسي، ومعاك نتعرفوا على الشاب كيف ينخرط في الهلال وشنو يتعلم شنو يكتسب. تفضل سي بديعة.
6: أول حاجة نحب نهني الهلال الأحمر التونسي ونهني تونس الكل بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس الهلال الأحمر التونسي. المناسبة هذه مسميناها تونس شهر تونس للإنسانية، إن شاء الله باش نحكوا على تاريخ الهلال وعلى مستقبل الهلال والعمل التطوعي في تونس ككل. الحمد لله حضرنا برنامج كامل معناها على مدة شهر كامل باش تكون فيه مساعدات إنسانية، باش تكون فيها حملات توعوية، والأهم أنها باش نحاول نعاون الناس الكل أنها تتعلم الإسعافات الأولية، زادة باش تكون فما غراسة متاع النباتات معناها باش نخزروا للجانب البيئي اللي احنا في حاجة ليه، زادة نجمو باش نحكي على الشباب اللي هو دوره مهم.
1: أي
6: شباب دو نشوفوا فيه بعيد نوعا ما على عمل تطوعي، اما فما فئه معينه تحب تدخل وتعاون. صحيح هو ما همش عارفين قيمه العمل التطوعي، اما احنا هنا نحاولوا لماكسيموم ان نوروا للعباد كيفاش ينجموا يتطوعوا، شنو الحاجات اللي تنجم تزيدهم به نهار اللي تدخل الهلال ولا للكشافه ولا لاي منظمه تنجم تتطوع.
1: هو سهل باش ينخرط معاكم؟
6: ماهوش مش حاجة صعيبة، معناها باش تكون فما انترتيان بسيط، معناها نشوفه هو الفولونتي متاعه، معناها اسكو هو شنو اش نجم يزيد.
1: أي
6: نجم احنا ما حشتناش بالفلوس.
1: أي
6: معناها خاطر فما شكون عم بالها تطوع معناها تعطي فلوس، احنا حشنا بوقتك، حشنا بافكارك، حشنا بتخمامك، معناها كيفاش تنجم تعاون حتى بالكلمة الطيبة المينيموم. في كل مرة نحضروا معناها عنا مرتين في العام كيكا نعملوا فتح متاع الانتداب أعضاء جدد متطوعين جدد نعملوا الانتروتيان متاعنا وبعد نختاروا العباد اللي تنجم تزيدنا، العباد اللي تحس فيها معناها كل حابة تجرب حاجة جديدة، حابة تتعلم، حابة تعلم زادة، قدر نجم يكون واحد عندها اكسبيريونس في حاجة يزيدها للأعضاء الأخرين ولا يزيدها للمجتمع.
1: صحيح هذا هو معناها سهل برشا يكون الانخراط كما قلت، الباب يتفتح مرتين في العام وما هيش صعيب برشا، بالعكس اللي باش يكتسبه واللي باش يزيده في شخصيته وفي انخراطه في المجتمع يظهر لي مكسب كبير. فما إضافة أخرى سي بديع شو حابب تقول؟
6: مش نخلي المريم الكلمة مش تحكي هي على
1: مريم كيف نقولوا الإسعافات الأولية، نقولوا دورات تكوينية، نقولوا برشا حاجات ومحلاه. إذا كان في كل عائلة فيهم حتى مصعف تلقاه في الكار وتلقاه البرع على الشارع وتلقاه في المجازان وتلقاه في أي مكان، وساعات يوقع حادث وتبدأ الناس ما هيش متكونة في الإسعافات الأولية. وهنا نقولوا يا خيبة المسعى، يا ريت كل واحد عنده أكل التكوين هذاك في الإسعافات الأولية. صحيح كلامي مريم؟
5: صحيح كلامك على الأخر. الإسعافات الأولية توا حاجة مهمة على الأخر، وأن أي إنسان ينجم يستحقها في الدار، في الشارع، في الخدمة، في المدرسة، في الليسي، وإحنا نلعب وإحنا نترينو في السبور. أي واحد ينجم يستحق إسعافات أولية، ينجم اللي بحذاه يتعرض لحاجة وبالحق محليها وقت اللي تعرف تتصرف، وقت اللي نجم تتدخل بالصحيح وتنجم تعاون الإنسان هذاك، ورك مرات تنقذ حياة بالحق، معناتها يكون التدخل متاعك ناجع درجة أنك تنقذ حياة وتنقذ إنسان من أنه يتمنتها حالته تصير متتعكر. في الهلال الأحمر الحقيقة نركزوا برشا على الإسعافات الأولية، ومؤخرا ولينا نركزوا برشا على الإسعافات الأولية النفسية. أنا ديجا مدربة إسعافات أولية ومدربة إسعافات أولية نفسية.
1: كيفاش؟ شنو معناتها نفسية؟ عرفنا البراتيك متاع الإسعافات الأولية،
5: أي إنسان يتعرض لإصابة مثلا باش تصير إصابة جسدية
1: وصدمة،
5: ونفس الوقت باش تصير إصابة نفسية. احنا توا ولينا نعلم المسعفين كيفاش يتدخل بالإسعافات الأولية، باش إنه مثلا في حالة كسر كيفاش يتدخل جسديا، وكيفاش ينجم يحاول إنه يهدي المصاب، كيفاش ينجم يتعامل معاه، كيفاش ينجم يحكي معاه بالطريقة اللي هو يحسن له حالته النفسية سور بلاس، وحتى من بعد كسوة حتى في مدرسة زادة في ليسي صاحبك اللي هو أي إنسان ينجم يتعرض لحاجات نفسية، وأقرب إنسان لي هو بيانشور المصعف اللي معه في الحالة هذيك.
1: صورة جميلة جدا، معناها ساعات راهو حادث بسيط، الخوف يولي يطلع تنسيون يعمل السكر والكل، كيف يقولوا ما فهم حد شيء وبشوية نتجاوز وتولي الأمور أبسط.
5: العامل النفسي مهم على الأخر ويعاون على الأخر، راهو معناتها وكانت حاجة هذي في الهلال الأحمر معناتها دخلناها درنيير مون وولت حاجة أساسية. الإسعافات الأولية النفسية راي مهمة على الأخر وقاعدين نخدم عليها بالبه.
1: ممتاز. باهي نمشوا لآية. آية تقول أنا راني متطوعة. نعطوك الميكرو آية، مرحبا بك من جديد.
7: وبيك عايشك.
1: كلمة متطوعة شنو تعني لك؟ إيش معناتها متطوعة؟ سي بديع قال روم متطوعة مش معناها تعطونا فلوس.
7: مش معناها تعطونا فلوس، لا بالعكس، متطوع انك تكون عنصر فعال في المجتمع، انك كيف ساعات يعني تصير تظاهرات هيك طبية مثلا، قافلة صحية وإلا حاجة، نبدو مستحقين أكثر عدد ممكن من الناس اللي باش تمشي على خاطر مثلا في قافلة صحية باش نتعاملوا برشا مع الناس الكبار ولا حاجة، يعني في التنظيم، في انك تعاونهم باش يوصلوا للطبيب اللي حاجتهم به، ولا باش يمشوا للبلاصة اللي حاجتهم بها، يعني انك تكون متطوع انه بالحق لي حاجه باهيه على الاخر. اول حاجه خاطر نحن شباب تو قاعدين نعدوا في وقتنا الكل في ان يعني نسكرولوا يا في الفيسبوك يا تيك توك يا حاجه، في عوض انت ما تعمل هكاك هاو تنجم معناتها نجم تشارك بحاجه تفيدك انت. اول حاجه هو عمل معناها اخلاقي وحاجه باهيه على الاخر، وزيد تعاون غيرك، يعني مش حتى العباد، نحن ساعات نعملوا كل يعني نوكلوا القطط نتاع الشارع ولا الكلاب والكل، يعني أنا في عود ما كنا بش نوكلوا 10 كلاب وقطاتس متاع شارع نولوا بأكثر مومبر نوكلوا أكثر عدد معين خاطر نتقسموا على معناها بلايس بلايس.
1: أي من أجمل المبادرات اللي عشتها مع الهلال؟ صور اللي ما تتنسيش اللي بقت في بالك؟ أنت قديش ليك مخارطة مع الهلال؟
7: أنا في 2025 آخر 2025
1: مش برشا معناها
7: مش برشا.
1: الفترة هذية شنية أحسن صورة بقت في بالك؟
7: الوقت اللي صارت موجة الحرارة هذه الأخرى وقت كانوا فما مراكز إيواء برشا والكل فما ناس يعني حطوهم في مراكز الإيواء الناس الكبار اللي معناها عندهم أمراض يعني مشينا نحنا يعني قعدنا معهم إنه بالحق نحنا عرفتك مش عملنا يعني منش لإسعفناهم ولا حتى بالعكس قعدنا معهم باش هم يبقوا باش يكونوا معناها كومفورتابل البلاصه اللي هما فيها ويكونوا ماخذين راحتهم والكل. وبالحق حسيت انه الحاجه هذيك كانت ناقصتنا احنا خاطر
1: لازم نحسهم كاين ومازالوا في الدار
7: في عائلتهم هيك. والحاجه هذيك انه فادتنا احنا اكثر على خاطر بالحق احنا قليل انك تلقى عبد صغير قاعد مع عبد كبير خاصه يبدو يكونوا متوفين عائلته الكبار يعني والكل انه بالحق كيف قعدنا معاهم وسمعنا حكاياتهم القديمه
1: وسمعتوا برشا دعوات خير من عائلتهم ومنهم
7: هذيك اكثر حاجه
1: بالحق ما تتعبش بالكل
7: ما يتعب هذيك السخانه هذيك وكل شيء تنسى بالحق حاجه باهية على الاخر
1: باهية. هي صوره اكتملت مع فريقنا واللي جينا من جهه قفصه طبعا للكشافه نرحب بزوز اعضاء اللي التحقوا بينا الميكرو ما يسالش امشي شويه بعدها القائد اسامه نتعرف عليك قائد
8: قائد ادم مرزوقي
1: قائد ادم مرزوقي مرحبا بك يا ادم تفضل وقائد شكون
8: رانم
1: عرعر مرحبا بك مرحبا بكم في سوزيو اذاعه قفصه باش نتحدثوا مع بعضنا طبعا على ما اكتسبتوه وما شفتوه في الكشافه. نعرفش ادم شنو ما هذوك اللي معلقهم كلهم شعارات والا قولي ادم
8: اي شعارات لكن مش كل تبين الكشافه
1: هذا هو
8: فما معناها بيرسوناليزي عملهم لي
1: فهمتك
8: فما اللي تبع شعارات الكشاف
1: داكا فهمتك. باهي نمشي لقائد حمزه قندوزي. قائد قل لي قديش من المده اللي مده انخراطك في الكشافه كيف جات الفكره انك تمشي للكشافه وتنخرط؟
8: بديت اول مره في الكشافه 2023 خرجت مع فوج قصر المدينه ما في باليش بها كما كان حق الكشافة
1: زيزو قدم شوي الميكرو أيوة
8: في بالي الكشافة أخرج خيي
1: نمشوا التقنية للميكرو مش باجي نمشوا لسراحة غنائية ونرجع معاك قائد حمزة قندوزي

0: مواصلين معاكم مستمعينا في غدوالينا على موجة إذاعة قفصة. وصلنا مع القائد حمزة جندوزي، نرجع لك ونحيوك من جديد قائد حمزة، وذكرنا كيفاش قديش المدة اللي انخرط فيها في الكشافة، كيفاش جات الفكرة أنك تنخرط في الكشافة.
1: عايش كاتك الصحة. قائد حمزة جندوزي، قائد أشبال. أول مرة مشيت فيها الكشافة كما قلت لك 2023، كانت تجربة مزيانة على الآخر. أول مرة كمشيت في بالي
0: يظهر لي أمور تقنية، زاد نزار ما مشاش الميكرون، بدلوا الميكرو حتى نسمعوا حمزة بالبي، قايد نعطوه الميكرو الثاني ونحاولوا نسمعوهم ونشاركوا معهم. تفضل حمزة واصل، أي نسمعوا بالبي تفضل.
1: قلت لك أول مرة مشيت 2023 كانت تجربة مزيانة على الآخر. الحقيقة أول مرة كمشيت ما في باليش يعني نظام ذاك الكل، فهمت؟ في بالي يعني نمشي البحر وكهو ندور على روحي،
0: مشي للرحلات
1: صحيت، مشي بالي رحلات عادي.
0: اي معقول،
1: عندي باط مزيان على الاخر، تعلمك برشا حاجات، فهمت؟ انك انت تكون منضبط فيق في الوقت، عندك واجبات لازمك تعملهم، برشا حاجات.
0: قايد اعطيني صورة صحيحة، في الدار كنت بخلي والكل، وبعد تبدلت
1: برشا.
0: تبدلت
1: ابسط حاجة، بعد ما روحت من المخيم ديما فيق 7 متاع الصباح،
0: أيه؟
1: فهمتني، نظف ريشي وحدي،
0: الحمد لله الحمد لله، ياريت الشباب الكل هكايا. باهي قايد حمزة، نمشي القايد يوسف، مرحبا بيك قايد.
2: مرحبا بيك أختي.
0: ايوا قديش لينا في الكشافة؟
2: انا حقيقة يعني من صغر في الكشافة،
0: قد شوي ميكرو،
2: ملي كنت شبل صغير وانا في الكشافة التونسية.
0: اعطينا اشبال ومن بعد تولو،
2: اشبال ومن بعد كشافة، ومن بعد جوالة، ومن بعد قائد.
0: باهي باهي. وقديش عندك قايد توا؟
2: 6 سنين.
0: معناها قايد قاعد تكون في ناس اخرين، قاعد تعلم في ناس اخرين.
2: يومنا هذا زاد قاعد نتعلم.
0: اكيد اكيد في كل مجالات نبقوا نتعلم. اعطيني الفكره، التكوين كيفاش تغرس روح التطوع والتبرع والكل للاشبال الصغار اللي انت تكون فيهم؟
2: سؤالك مزيان ياسر. فما بعض انشطه وفما بعض العاب تخليك الشبل هذاك تغرس فيه انت القيم وتغرس فيه حب الكشاف. مثلا بار اكزومبل يجيك شبل حشان،
0: اي
2: يجيك شبل اللي عنده طاقه زايد يحب يخرجها، تلقي ديما متفاعل، تعطيه انت المهمه ولا تعطيه اللعبه ولا تلعبها مع المجموعه، كي يلعب هو مع المجموعه اللعبه ذيك ولا نشاط مع المجموعه ذيك، يولي عنده مثلا الحشام هذاك يولي عنده تواصل مع اصحابه، تطيرك الحشمه، برشا حاجات، أناشيد، ألعاب، أنشطة تخرج لك المود متاعه وتخرج لك الطاقة متاعه وتعلمه برشا حاجات زاد.
0: ممتاز. باهي نسمعوا آدم. آدم مرحبا بيك يا آدم، قدم شوية للميكرو. آدم عزوزي مرحبا، قديش عندك من خارج في الكشافة يا آدم؟
3: عندي من 2023
0: كشافة. زيد قدم شوية ميكرو.
3: من 2023.
0: من 2023
3: انخرط في الكشافة.
0: أحسن حاجة، أحسن تصويرة من نهار اللي دخل تقريبا 3 سنين تو، أحسن حاجة مبادرة وإلا تظاهرة شاركت فيها وبقت في بالك وما نسيتهاش.
3: الحقيقة
0: زيد قدم ميكرو.
3: الحقيقة ما فيماش مبادرة، نشاط كلهم بخوف في مخي، كلهم مزيانين الحقيقة.
0: شنو بدلت فيك؟ شنو بدلت فيك الكشافة؟
3: بدلت فيه بلسك كل شيء في حياتي الشخصية.
0: كيفاش كنت؟ كيفاش وليت؟ تحكينا.
3: كنت مش نيمون ضابط،
0: اي
3: فيق مؤخر،
0: اي
3: فراشي مش ديما
0: شؤونك اللي خاصة بيك الكل،
3: خاصة بيك في المخيم الصيفي ديما ذكرى حاجة ديما تصلح هالك،
0: اي
3: وحاجة سمحة ياسر من الانضباط والاحترام وكيفاش تتصرف حتى في الدنيا، كيفاش تحكي مع العباد وكل شيء كيكا سمحة.
0: جميل جدا. باهي مرحبا برانم. رانم عطوا الميكرو الرانم عرعاري، مرحبا بيك قايد رانم.
4: عايشك مرحبا.
0: كيف قديش عندك من الخرط؟
4: والله من 2014
0: تقريبا، يعني 12 سنة. 12 سنة صورة جميلة جدا من الصور اللي نحبها برشا في الكشافة، هو في الحقيقة صورة تحيط العلم نحبوها في مناسباتنا ويوميا نعيشوها مع صغارنا، ونحبوها في مناسباتنا الوطنية، ونحبوها وقت الكورة، ونحبها برشا مع الكشافة. نحس تعلم الصغار معناها الوقفة متاع تحيط العلم، حبهم للوطن مميزة، عندكم وقفة مميزة هكا ولا
4: تفهم شكون جي تقول لها يا برا حي العلم يقول لك لا ما نحبش، وفي الكشافة يولي يحبها
0: يولي ينضبط بالوقت ويمشي للمدرسة في الوقت باش يحيي العلم، باش يحيي العلم. فما صور أيضا في التبرع وفي التطوع وغيره، كنا نحكو احنا في الكواليس، ساعات الشاب يغلط خلينا نقوله بين قوسين، انه يرمي قارورة وإلا شرب حاجة ورماها ولا كلا حاجة ورماها. نشوفه في الكشافة يلموا حتى الناس تكون فك المكان العمومي في بلاصة نظيفة، معناها يلموا في أوساخ الغير والكل من غير حشمة، بالعكس متفرعين معناها موجودين في مختلف الأماكن، وتلقاهم بك الأكياس والكل، ويعلموا الناس في الشواطئ، في قلنا في الحدائق العمومية، في المدارس الكل، معناها تلقى الكشافة عنوان النظافة. هذايا هو اللي تغرسوا فيه في الصغيرات. باي مرحبا بيك رانم، مرحبا بيك قايد. نرجع لك قايد أسامة، قلت لي عنا عنوان كبير تخدموا عليه ليامات هذايا.
5: أي نزرع المستقبل هو مشروع كبير معناها تنظمها الكشافة التونسية مع معناها وزارة الفلاحة ودائرة الغابات. نصيب جهة قفصة هو 500 شجرة باش تكون إن شاء الله معناها بالتنسيق مع المسؤولين على هو وقع اختيار الفضاء ان شاء الله باش نديكلارو عليه، هو ساحة الكتاب اللي موجودة معناها في سيدي احمد زروق. وعلاش وقع اختيار ساحة الكتاب اللي ما من رمزية والفضاء ذاك؟ تقريبا الطلبة الكل ما عندهمش متنفس،
0: صحيح.
5: قلنا علاش لا بالتنسيق مع السلطات انه نزرعوا أكل أشجار غادي كي يكون الفضاء جميل باش أكل الطلبة في أوقات الراحة والفراغ يكونوا موجودين غادي، وتكون معناها وجهة جميلة، وخاصة غادي يجونا برشا طلبة من برشا ولايات. خنعتوا صورة إيجابية على قفصة وعلى قفصة المزيانة، قفصة اللي فيها الخضار، قفصة اللي فيها حاجات مهمة وتاريخ وعراقة. أيضا بالنسبة لمشروع نزرع المستقبل باش يكون الاختيار على مؤسسة تربوية، وقع تنسيق مع المندوبية للتربية، واخترنا الإعدادية النموذجية باش تكون أيضا بعد عملنا تقريب ثلاثة مداخلات وتدخلات في المؤسسة التربوية هذيك، بحكم احنا كي نقولوا المدرسة الإعدادية النموذجية معناها هي النخبة هم اللي باش يقروا غاديك، معناها تقريبا عملنا زوز حملات نظافة كبيرة، لأن المؤسسة التربوية للأمانة معناها بالمجهودات تاع القائمين والعمل، لكن ديما تبقى النقص على مستوى التنظيف. وكانت المبادرة نختاروا أك الشباب والفئة اللي تعيش معناها تقريبا بعد واحد أكتوبر هكا، باش تكون معناها الصغيرات نتاعنا موجودين داخل المؤسسة التربوية وما يخرجوش. إذا كان ما فماش فضاءات وين يقعدوا، وين على الأقل تكون الصورة مزيانة قدامهم. هذاك علاش حتى وهنا ان بو سبيسيفيك كونها حتى على مستوى اختيارنا للأشجار داخل المؤسسة التربوية باش يكون مدروس، فيه ألوان، فيه حاجات مدروسة باش تكون معناها فضاء مريح. وشكون السؤال هنا يطرح نفسه، من سيغرس المستقبل؟
0: أيه؟
5: باش يغرسوه
0: أبناء
5: الكشافة، وأيضا بالتنسيق مع أبناء المعهد، باش حتى كي يخرج أك التلميذ بعد ما يكمل الدراسة متاعه خلى الأثر الطيب، وخلى الشجرة اللي يرجع بعد ما يولي دكتور وإلا يولي معناها كي يكمل الاختصاص متاعه على الأقل يلقى فضاء للأجيال. وهكا كي نقولوا نزرع المستقبل، نزرعه ونحلم ونخلوا البصمة، ولما لا على الأقل نخلوا الفضاءات اللي هي تقريبا أصبحت الأرقام مفزعة بصراحة معناها، ونسمعوا في قصص وروايات كبيرة على المخدرات داخل المؤسسة التربوية وإلا في الفضاءات خارج المؤسسة. على الأقل وقت اللي نغرسوا فيه حبه للوطن، علاش الكشافة معناها وأبنائنا وقت اللي عندهم حاجة مقدسة وقت اللي يرفع العلم، لأن بالحق فكل المدرسة الكشفية نقولوا له راهو الراية الوطنية هذيك اللي تعبت عليها رجال وكانت وستصبح وباش تبقى مرفرفة بشكون بك الأجيال هذيك وديما نزرعوا فيهم الأمل والمستقبل الماهي اللي يخليه يكون متفائل وما يخليش ينزوي ويعمل الأشياء والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر
0: معقول
5: داخل
0: معقول
5: المؤسسة.
0: معقول جدا قائد أسامة، معقول جدا. نرجع لك سي بديع، شنو ما من أهم الأنشطة اللي في الانتظار اللي باش تقوم بها الهلال الأحمر، شنو مبرمجين من أنشطة الأيامات الجاية إن شاء الله؟
6: لا عندنا مناسبة الاحتفال بالسبعينية الشهر من 7 أكتوبر إن شاء الله 6 نوفمبر. عندنا توزيع جميع أنشطة معناها في مختلف الجهات والولايات في تونس.
0: أيوة.
6: كذلك مش يكون فما تكوين في الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي والرئوي، التوعية بالحركات المنقذة للحياة، كذلك مش دعم الاستعداد والتدخل أثناء الكوارث، إضافة إلى أنشطة لفائدة الكبار السن والعائلات المحتاجة، غراسة الأشجار ومبادرات بيئية، بالإضافة إلى تكريم متطوعين والعاملين في خدمة المجتمع. معناها إن شاء الله بش يكون فما برنامج كامل متكامل لمدة شهر كامل، كل نهار سبت وأحد، بالتنسيق مع الهيئات الكل، بش يكون احتفال كامل، معناها احتفال بالسبعينية، بش تبدل المجرد معناها كلمة العمل
0: فعلي. ميداني وفعلي ميداني. بي جميل جدا، نعملوا استراحة غنائية ومن بعد نرجع ونشوفوا برشة تفاصيل خاصة بالهلال الأحمر والكشفة التونسية. سنتحدث عن التبرع والتطوع والمصلحة الوطنية والمصلحة العامة والابتعاد الكلي عن الأنانية وعلى كل السلوكات المحفوفة بالمخاطر، كيفاش يكون وقت نخرتوا في مثل هذه المنظمات. خليكم معنا على موجة إذاعة قفصة في غدوة لينا.

0: والمستقبل بين يدينا. غدوة لينا، غدوة لينا،
1: غدوة لينا على موجة إذاعة قفصة. يتواصل معكم حتى للأربعة متاع العشية مع نفس الضيوف، القائد قائد جهة قفصة الكشافة، قائد أسامة فرحات، قائد يوسف لجري، قائد حمزة كندوزي، قائد آدم عزوزي، قائد رانم عرعاري، وأيضا استضافتنا للهلال الأحمر التونسي، هيئة الهلال بطبيعة، مع بديع قدوار المسؤول على النشر والإعلام، مريم نصر المسؤولة والمكلفة بالإسعافات الأولية، وآية نصيب المتطوعة. باش مازال عنا برشا محاور اهتمام، وباش نتحدثوا على تجارب أخرى، ونتحدثوا على شباب اللي انخرط في مثل هذه المنظمات، شنو يكتسب، شنو يتعلم أيضا. وإذا كان عندكم تجارب تحبوا تواصلوها معنا، ماذا بينا لو كنتوا تواصلوا معنا عبر الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة، ومعاكم نبنوا غدوة خير. وباش نخليكم للقائد الدخلة في الجزء الثاني، تكون مع الكشافة، مع تحية كشفية، تحكي على غدوة إن شاء الله يكون خيرك، ولا إن شاء الله نرجع لكم بعد اللقاء مع قسم الأخبار.

لك سحرك والزين اللي فيك، خلاني نهواك جناح الأمن اللي غطيك، يدوم عليك النعمة والفرح اللي فيك، يا تونس يا بلادي نهيامي وغرامي بيك. نهوى شطك نهوى بحرك وانت فيه سفينة، والأمن فارسها شق البحر ووصلت بينا، وصلها للشط وين يحب القلب يحط، ورسملها الخط تبعناكم، وإن شاء الله زينة إن شاء الله زينة على تونس. مرة أخرى حاجة أخرى بالعربية ما يصيرش بعد إذنك. إن رمت تعرف كيف الشعب ينتصر، اذهب لتونس فيها العلم والخبر. بشائر السعد في الآفاق باسمة، تبشر الشعب أن الظلم ينحسر. أسرجت خيلي إلى الخضراء مرتحلا، والقلب فوق قباب القدس منتظر. وجئت أطلب حلما كدت أفقده، في زحمة القمم الجوفاء يندثر. حامت طيور من الأشواق تحملني إليك، حيث لديك النصر والظفر. ورب ينصر تونس يا رب. نمشي لك خطوة.

0: اليوم في مسيكم بالخير. الاستعدادات للمهرجان الدولي للصحراء بيدوز. المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة والمؤسسات الجامعية وتابع لأيام قرطاج الموسيقية. المخرج محمد راجدي يتوج بالجائزة الكبرى عن صورة النمل في المهرجان الوطني للفيلم القصير. مسيكم بالخير اليوم بداية من الأربعة على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مرايا تتكلم مرايا تتكلم.
2: الثالثة بعد الظهر، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: تضمنت فعالية تحية الذكرى 92 لوفاة الشاعر أبو القاسم الشابي التي حضرها جمع من الشعراء والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي في الجهة عديد المداخلات، وانتظمت بالمناسبة فقرات عدة، حملت شعار حين يصبح الشعر وطنا ويستيقظ في القصيدة صوت الخلود. كما تضمن البرنامج مجموعة من الورشات الحية في الخط العربي وصنع مجسمات للشابي وعرض مجموعة من الكتب حول الشعر، فضلا عن معرض إصدارات حديثة لكتاب وشعراء الجريدة. دعت الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية لمراجعة مواعيد عطلة الشتاء للموسم الدراسي الحالي وتمديدها لغاية غرة جانفي 27 و2000، بما يتيح للعائلات الاستفادة بصورة أفضل من فترة نهاية السنة، ويوفر القطاع السياحي ظروفا أنسب لتنظيم برامجه وعروضه وتحفيز الطلب على السياحة الداخلية. واعتبرت في بلاغ اليوم أن قرار وزارة التربية المتعلق بضبط موعد عطلة الشتاء للسنة الدراسية الحالية خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 27 من ديسمبر يحد من فرص الاستفادة من العروض السياحية خلال نهاية السنة. تم منذ بداية سنة 26 و2000 الانطلاق في تدعيم شبكة الموزعات الآلية للأوراق المالية داب للبريد التونسي من خلال تغيير 200 موزع آلي وتركيز آخرين بمختلف جهات الجمهورية، وبالتالي يصبح البريد التونسي أكبر شبكة للموزعات الآلية للأوراق المالية داب في تونس، تقدر بحوالي 800 موزع آلي مع نهاية السنة الحالية. هذا ويحتفل البريد التونسي اليوم باليوم العالمي للبريد تحت شعار البريد التونسي الذكاء الاصطناعي في خدمة الإدماج والاستدامة. في أخبار العالم، استشهد أحد الأهالي وأصيب آخرون بينهم طفل اليوم بنيران جيش الاحتلال الصهيوني وسط قطاع غزة، تزامنا مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف طال مناطق متفرقة من القطاع. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: إذاعة قفصة مراية تتكلم. غدوة لينا والمستقبل بين يدينا. غدوة لينا

0: عدوى لينا والمستقبل بين يدينا. عدوى لينا عدوى لينا. مرحبا بكم، مرحبا بكم من جديد مستمعينا في غدوة لينا على موجة إذاعة قفصة. تتابعوننا أيضا عبر الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة. تحياتنا من لزر أحمد في الإخراج التقني، كمال عبادي في الإخراج الرقمي، أحمد عقوني في الأعداد، لمحمد نوري من أمام المصدح. أيضا ضيوفنا في هذا العدد من غدوة لينا عن الهلال الأحمر التونسي بديع مريم وآية، وزيدا من الكشافة معنا حمزة، يوسف، أسامة، رانم وآدم. مرحبا بكم الكل، مرحبا بكم. اليوم حديثنا كبير على التطوع والتبرع والإنسانية والاحترام والانضباط وغيرها من المبادئ القوية اللي هي أساس الحياة وأساس بناء مجتمع يكون صحيح، وأساس كل شيء بيحب يكون طريقه سوي، يكون كل خطواته مكلة بالنجاح، يكون عنصر فاعل أيضا في المجتمع. هذه أهدافنا من حصتنا اليوم ومن حصصنا ككل. احنا كيف نجيبوا المنظمات هذه باش نوروا لكم ثنية صحيحة، باش نقول لكم ان الانخراط فيه يكسبكم برشا خطوات ويربحكم برشا خطوات، كما قالوا القادة بكري وإلا أصدقائي في الهلال، انه رانا نتبدلوا، راي الشخصية تتبدل وراو المعطيات تتبدل في حياتنا، وراو نولوا فاعلين، وراو نولوا نعملوا حاجات بالحق. آية بكري تقول نسمع في برشا كلام باهي وقت الأزمة متاع الحرارة والكل، تروح فرحانة تنسى تعبها الكل. مواصلين معاكم حتى للأربعة متاع العشية، وهنا نتوجه بسؤالي الكبير للكشافة التونسية، من أنتم؟
1: نحن

0: لا لا لا لا لا.
1: شكرا لكم، شكرا لكم، تحية قوية برشا، وفيهم برشا صيحات وبرشا كلام باهي يتعلموه بالطبيعة. نرجع مع الهلال ومعك طبعا مريم، نتحدث كيفاش النجم نعودوا ونعلموا، خاطر هو المحبة متاع التطوع ولا والتبرع تكتسب هكا ولا كيفاش الشباب هكا كنديات باش ينخرطوا معاكم، باش تصوروا لهم صوره محلاها، باش تصوروا صوره عليهم هما ذاتهم، كيفاش باش يتبدلوا بعد انخراطهم معاكم؟
2: باهي الحقيقه هو راهو معناتها تواجد الانسان في الهلال راهو حاجه نوبل على الاخر، خاطر بتيت نجم نرجع بالتاريخ الشراره متاع الحكايه الكل. في 24 جوان 1859 كان فما نوم دافير اسمه أوري جونون سويسري، حاب يحل مشروع في الجزائر، وقتها ما خلوهش يعمله. يا أخي هو بيسكو ملي نوبل متاع سويسري.

0: سرام شيء لوج على نابليون الثالث اللي وقتها هو إمبراطور فرنسا. أوريجينو متعدي من بلاصة اسمها سولفيرينو في إيطاليا. لقى حرب كبيرة بين الجيش النمساوي والجيش الفرنساوي. الحرب كانت كبيرة على الأخر من بعد ما انتهى بالأرقام خلفت بين 40,000 قتيل وجريح. أوريجينو في اللحظة هذيك ما انتهى تصدم. لقى العبيد المجريح والقتلى معناتها الطاقم الطبي متاع كل جيش ما نجمش يسيطر على الوضع. كان الوضع معناتها كارثي. أوريجينو نسى المشروع متاعه ونسى أرباحه وقال باش نبقى أنا هنا نعاون العبيد اللي مستحقتني في اللحظة هذيك. علاش نقول لك راهو حاجة نوبل على الآخر معناتها وتفوق أي تصورات معناتها كيفاش بدت الحكاية. خاطر ما فما حتى إنسان يسايب خدمته ويبقى يعاون في عبيد ما يعرفهمش. أوريجينو بقى في المدينة هذيك اللي هي اسمها سولفيرينو، مشى للبلايص كيما مدارس ليسيات وقال لها راه هنا باش معناتها باش نحط سبيطارات باش نعاون العبيد. وندى العبيد نتاع المدينة هذيك، المرأة اللي تعرف الطيب، المرأة باش تعاونوني راهو باش نعاونوا بعضنا الناس الكل باش انا ننقذوا العبيد هذوكم. أوريجينو وقت اللي عاونهم ما فرقش بيناتهم لا على اساس جنس لا على اساس جنسية لا على اساس لون لا على اساس معتقدات لا سياسية ولا دينية ولا حتى شيء. معناتها كانت حاجة اكسترا اوردينير. عاون العبيد هو ما يعرفهمش، معناتها ضحى بوقته ضحى برشا حاجات بالمشروع متاعه بفلوسه بكل شيء وعاون العبيد في اللحظة هذيك اللي هم يعرفهمش اللي هم مستحقينه. ومن وقتها بدت الحكاية. من بعد روح لبلاده عمل كتاب اسمه سوفينير دو سولفيرينو، نجا موجود ان بي دي اف عربية فرنسي انجلي واسبانيول. اللي يحب يقرأ ومهتم بالتاريخ ويحب يعرف معناتها هكا الحاجات الكبار كيفاش صارت، حكينا كل شيء، حكينا كيفاش تصرف مع العبيد، كيفاش كان بحذاهم الاخر لحظة، كيفاش عامل العبيد من غير ما فرق بيناتهم، كيفاش كان محايد وما تحيزش معناتها ما فرقش عبد على عبد، عاون المستحق بالمستحق. معناتها هذه راهو حاجة لازم الناس تعرفها، خاطر الحكاية بدت من حاجة معناتها يسر هيومانيتير ويسر اوتغام ويسر معناتها نوبل على الاخر.
1: وي وي جميلة جدا القصة والحكاية الكل محلاها.
0: اي
1: ميرسي بيان، خاطر ذكرتنا كيفاش بدت الحكاية نتاع الليلة.
0: اي خاطر مش الحكاية الكل تبدا بحاجة باهية اسوبون، لازمنا الحقيقة اشاكفوا نحكوا عليها ولازم العباد تعرف، خاطر بدت بحاجه نوبل اللي لو ريسبي معناتها الناس كل نحترمه، معناتها انسان هكا اللي سايب خدمته وحاب يعاون العبيد اللي ما يعرفهمش وما همش اولاد بلاده مثيل عاونهم. وتواصلت الحكايه لليوم، احنا توا نتاج راهو الليله هذيك 24 جوان.
1: وي وي اي نعطيك الميكرو. مريم حكيت على انسان سايب خدمته ومشى يعيش مع ناس ما يعرفهمش، واليوم اي انسان يخدم خدمه يحب يخلص عليها، اي انسان يحب يعمل حاجه يقول لك حقي وين، انا شنو باش نربح من الحاجه هذيا. انت وقت اللي بقيتي في نقولوا احنا في الاوج نتاع الحراره مع ناس ما تعرفيهمش مع ناس كبار، وانت معناها متطوعه ماكش باش تخلصي، كيفاش الفكره هذيا نقنعوا بها شبابنا؟ شنو هو احساسك؟ شنو اللي عملتي؟ شنو اللي ربحتي باش الصوره تكون واضحه وتكون اجمل توصل للشباب حتى يتشجعوا يعمل كيف مريم؟ كيفك أيب ومريم زيدة
2: صحيح. الحقيقة هو الناس كل يعني تلوج انه كيفش تعمل حاجة رو لازم تاخذ عليها مقابل وإلا رو لازم تخلص فلوس، خاطر سوية هذيك تقولك شكون باش يعوض هالي أنا. أما إذا كان أنت تكون معناه وقتها صيف وعبد ما عنده ما يعمل بطبيعته يعني قاعد في الدار والكل، وكيف تشوف حالات كيف هكاكة بالحق ماش تخمم لا في فلوس لا في وقتك اللي باش تخسره ولا حتى خاطر الناس مستحقاتك على الأخر. يعني تخيل أنت حط روحك في بلاس معناه في بلاس العبد هذاك، تبدا انت عبد كبير ما تلقاش شكون حتى يعطيك دواك ولا ما تعرفش تفرق بين انا ودواء والا، وتبدا الدنيا سخونه وحتى معناها الفئات المختصه يعني الطاقم الطبي ولا الفريمل ولا غيره فيسك شارج عليهم ساكن زاد ما عادش نجموا هم يعني هم عدد ياسر كبير ما عادش تنجم تعرف شكون باش تتولها وشكون لا، خاطر بالحق وقتها راهي صارت موجه كارثيه على الاخر. دونك انا وقتها كنت قلت مثالش نمشي ويعني وقتي قال لي انا باش نضيعه باش نتفرج في حاجه والا هاني في الانستغرام ولا في تيك توك ولا غيره نمشي نفيد عبد غيري، على خاطر بالحق انا من انه راك اي حاجه تعملها صحيح ما تخلصش عليها فلوس اما راهي باش تلقاها نهار اخر، يعني يا اما باش تلقاها اول حاجه دعاوي الخير هذيك حاجه باهي على الاخر. وزيد بالحق انت كيف مد ايدك وتعاون عبد راهو ربي ماهوش باش ينسيك جمله، معناها راهي باش حتى انت اكيد رب شي جي نهار والناس الكل رانا ماناش هيك اللي كنا لبس بينا والكلنا اللي يعني اكيد رب شي يجيك نهار وتطيح واكيد باش تلقى شكون يعاونك. يعني اذا كان انت في النهار هذاك ما عاونتش غيرك ما يعني تقول تحط روحك في بلاصه تقول انا كان جيت انا شكون باش يعاونني. دونك حاجه باهي على الاخر انك تلقى الهلال الاحمر يعاونك ويعلمك ويعمل معاك برشا حاجات.
1: وي مريم
0: كيفاش نزيد حاجه خاطر ان فيت كي نخرجوا الصباح ماشيين للاكسيون مثلا كيما باش نحكي مع ايا في وقتها في موش الحر معناتها العبيد مش يبيرهم اللي عبيد هذوكم مستحقين أرك في الاخر تلقى روحك انت زاده مستحقهم وقت اللي تمشي راهو معناتها باش تلقى روحك عاونت عبيد باش تروح فرحان على الاخر والسنساسيون هذه ما يجربها ما يعرفها العبد كي اللي يجربها وكل اكسيون راهي كل معناتها القافله الصحيه فرحتها وحدها انك تخدم مجابهه كوارث تمشي العبيد معناتها جيتهم حاجه اقوى من طاقتهم وما نجموش يتحملوها وانت تعاونهم كسوا بالحاجات الماديه وكما ديما مركزين في الهلال الاحمر برشا على الجانب النفسي راهو معناتها بالحق تلقى روحك ابر اللي هو مستحقينك وعاونتهم انت زاد راهو مستحق في اللحظه هذيك انك تحس السنسيسيون هذيك اللي تجيك كان من معناتها متطوع من الفولونتاريا
1: فوالا فوالا
0: باش تخلص على حاجه اوكي اما الحاجه اللي تجيك من الفولونتاريا راهي خير برشا من الفلوس وأقوى برشا من الفلوس وما ينجم حتى واحد يحسها ويعيشها كان ما يجربها.
1: معقول برشا سي بديع ساعات الحاجات تكون بمواعيدها كما قلت مريم مثلا القافلة صحية وإلا باش عملوا تبرعات وغير وساعات الحاجة تكون فجئية هنا نتحدث على الإسعافات الأولية كارثة حاجة وقعت كينو الجندي حاضر في كل وقت إنه باش يقدم وما تعلمه ما عنده الشخص ما يعرفوش وهذايا ما نتعلموه إلا ما ننخرطوا في المنظمات هكا ولا
3: صحيح. مش نحكي على تجربتي الشخصية دخلت الهلال الأحمر في 2020 مع الإبيديمي بالضبط الكورونا معناها كانت عباد ما هيش فاهمة حد شيء وأنا كيفهم فجأة لقيت روحي مع العباد ويلزمني نعاون الحمد لله فما عباد قبلي معناها هيئتني نفسيا هيئتني معناها ورت لي كيفاش نجم نتصرف وحطتني في الميدان من نهار الاول جيت ننظم في العباد صغير معناها انسان صغير وينظم في برشا عباد كبيره وعباد ماشي منظمه معناها بدانا بتي ننظموا في العباد نوعوا فيهم نكلموا نعملوا في النداءات بعدين وصلنا لمرحله التلقيح الحمد لله لاباس وبذاك نجمت تعلمت برشا حاجات نجمت نعطي المساج لعباد اللي من بعدي وبش أنها هي تزيد تتعلم وتوري وتفهم
1: معقول يعطيك الصحة سي بديع. نرجع لكم الكشافة الصورة متاع المخيمات والمصايف ما هيش كيف الناس الكل انتم تمشوا المكان تعطوا فيه بصمة وتتعلموا منها حاجات معناها ما هيش مصيف للترفيه فقط فيه برشا حاجات. احكولي على تجاربكم على البصمات اللي خلتوها وخليتوها وتعلمتوها زادة ويتعلموها الأجيال اللي بعدكم.
4: مثلا احنا تو في المخيم
1: ميكرو
4: الصيفي.
1: ايوه
4: المخيم الصيفي اللي عملناه اسمه صناع الاثر
1: اي
4: صنعنا فيه الاثر وفي نفس الوقت معناتها الباز تاعها اسمه مغامرات جاكوب
1: اي
4: معناتها ريتي هو جاكوب هي شخصيه الشخصية هذه يتكونها أنا تكونها القائد تكونها الشبل تكونها الزهرة الناس كل جاكوب مغامرات جاكوب شني عبارة على أنه عنده أنشطة في النهار وكل نهار عنده ميزة مثلا النهار الأول احنا كان عندنا ميزة القيم هذا النهار الأول عنده بعض الأنشطة يقوم بها بار اكزومبل عنده عشية يعمل لك الأنشطة تاعه وعنده صباح مهمات مثلا حي العلم معناتها ينظم دبشة كذا ذوك كل مهمات في الاخر النهار مثلا هما فرق عنا وحدات احنا فرقة تاع شبال فرقة تاع كشافة فرقة معناتها زاد في نفس الوقت فئة عمورية الحاصل كل نهار تتعدى بمرحلة ومرحلة القيم مثلا نمت غدوة تلقى الأخلاق النظافة الانضباط برشا حاجات تتعدى به يتعلم معناتها هذوما كله يتعلمها شنو هي الكشافة في الأول الآخر معناتها الكشافة راهي إنها تخرج مواطن صالح في المجتمع
1: مواطن صالح في المجتمع.
4: هذه مهمتها الكشافة وديها
1: هذايا هو للخيرات والمواطن الصالح والفاعل في المجتمع. معناها مش تيجي من وراء قرايك هاو أقرأ روح للدار أقرأ روح للدار, مش تيتعلم حد شيء. كيفاش باش يتعامل مع المجتمع, كيفاش باش يتعامل مع ناس أخرين, كيفاش باش يطلع مثلا في حافلة ولا حاجة ويلزم أنه يخلي مكانه للكبير ولا للمرأة الحامل وإلا للمعوق وغيره. فما برشا حاجات تتعلم وخارج أسوار العائلة, قد ما تحكي العائلة وتربي وكل, ثم منظمات تعلمك حاجات أخرين هكا ولا قايد وسامة.
5: صحيح. هذا هو الدور الأساسي للحركة الكشفية, أنها هي تعد المواطن المسؤول, والباهي أنها نعلموا الأطفال وهم يلعبون. أراك ليش سرعة إيصال المعلومة تكون سهلة. القيادات الشابة اللي هم معناها تلقوا تدريبات وتلقوا معناها تكوين خاص في معاملتهم مع نفسية الطفل. أنا مش نتعاملوا مع الطفل اعتباطي, لا بالعكس, عندنا قيادات
1: مع التكوين
5: مع متكونة كل فئة عمرية والتعامل متاعها. يهمنا هدف واحد هو التطوع, إعداد مواطن مسؤول باش يكون هو رجل المستقبل ومرأة المستقبل. معناها نخدموا على الجنسين, وهذاك علاش معناها نلقوا الولي خاصة في الفترة هذه اللي كثرت فيها بصراحة معناها بارشة مخاطر نلقوها خارج, سواء كان في الشارع وإلا أيضا في الحاجات والمؤسسات اللي يكون فيها الطفل. رجعنا نرجع لدور الجمعيات هذه ومن بينها الكشافة, كون وقت لي الولي يعطي ولده وإلا بنته للقائد وإلا يكون ناشط, لأن احنا موزعين معناها أفواجنا على المعتمديات الكل موجودة تطرق الباب. وهنا تو باش نوصلوا معناها للمؤسسات التربوية كما كنت وتفضلت وحكيت على البرنامج داخل المؤسسات. لقينا في أمس الحاجة أن نساعد الدولة, وكما عرضناها في الكورونا توا نعرضوها ضد المخدرات وما أدرك ما المخدرات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر والخلطة السيئة. لأن تلقى في بعض الأحيان الإطار المدرسي بخلاف أن الشاب معناها يكون زوج شباب وإلا يكون فما شخص خارجي يلزم نوعه الطفل وإلا الشاب كونه راه وقت لي ينشط في الكشافة باش نعلموه في الأنشطة اللي يقدموها له. راهو ما يزمش تحكي مع اللي يجي, يزمك تنتبه, يزمك تكون متفطن. جتنا عديد الحالات معناها بالعكس, معناها نعطيك على سبيل المثال عنا حتى بعض الأولياء جابونا أطفال متوحدين بالأساليب التربوية اللي تخدم عليها الكشافة أصبح حاولنا نعاونه باللي نقدروا أنه يصبح على الأقل مواطن سوي في جانب معين, أنه يكون يعرف كيفاش يتواصل, ما ينجموش يعدوا عليه بلغة أخرى. لأن إذا كان الطفل من القراية للتيود لل ما ينجمش ينفتح, دور الكشافة أنه يكون منفتح يعبر عن رأيه. الأنشطة اللي يقوم بها القادة كلها منبثقة من احتياجات الكشافين متاعنا. هذاك علاش معناها اذا كان فما
1: صورة جانب من الواقع حياته اليوميه
5: حياته اليوميه, اذا كان واحد ميولاته رياضيه يلزم نعملوا انشطه رياضيه, اذا كان فن مسرح. هذاك علاش يلقى في المدرسه الكشفيه يلقى الاريحيه متاعه ويقوم بجميع الانشطه. وبالعكس معناها تو التطوع سواء كان في الهلال ولا في الكشافه, هذا هو البزوان متاع شبابنا تو, انهم يؤمنوا بروح التطوع ويؤمنوا بك العالم اللي معناها ضحوا عليه جدودنا باش تتحرر لبلاد بدانا. لكن بخلاف أن حررنا الوطن أيضا نحروه مهل المخدرات, نحروه من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر, مهل المشاكل اللي يتعرض لها الشاب.
1: صحيح.
5: هذاك علاش يلزمنا نخدم عليه بارشة.
1: أكيد جدا. أنا بعد شوية باش نخلي كل واحد فيكم يعطي رسالة للشباب كيفاش باش نشجعوه أنه ينخرط في المنظمات هذية, كيفاش باش يبعد على السلوكيات المحفوفة بالمخاطر, كيفاش يبعد على الأنانية ويرجع إلى المحب المصلحة العامة والوطن والتبرع والتطوع والإنسانية وغيرها من الخدمات اللي نجم يكون فيها فاعل ويكون مواطن صالح كما قال قايد بكري شوية. بعد شوية نفسح لكم المجال كل واحد فيكم يعطينا رسالة. ديما معكم في غدوة لينا على موجة إذاعة قفصة.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: غدوة لينا والمستقبل بين يدينا. غدوة لينا. غدوة لينا.

0: دوالينا والمستقبل بين يدينا. غدوالينا غدوالينا
1: حتى غدوة يكون خير وحتى غدوة يكون لينا وحتى غدوة يكون أنجح بخطوات أثبت في كل مجالات الحياة. هذه غدوة لينا على موجة إذاعة قفصة وأيضا عبر صفحة رسمية لإذاعتنا محلها صورة توصلكم وقت ليتجمع زوز منظمات عريقات كما الهلال الأحمر والكشفة التونسية واللي مدوا إيديهم إيدين المساعدة لكل شبابنا اليوم, شباب اليوم اللي في منعرجات. إذا كان نحكو على المراهقة ولا نحكو على المخدرات ولا نحكو على الإدمان ولا نحكو على برشة صور توجع كل عائلة تونسية, كل فرد من أفراد العائلة, الهلال الأحمر, الكشافة التونسية, المصايف وغيرهم من المنظمات والجمعيات اللي تعنى بالشباب تفتح أبوابها حتى تكون مفتوحة أمام هؤلاء الشباب حريصين على إنهم ما تجذبهمش هذه السلوكيات, ما يجبدهمش الشارع, ما تجبدهمش الجريمة, ما تجبدهمش برشة مخاطر نشوفوا اليوم في شارعنا. وحتى غدوة يكون أضمن وأهنى وأنجح وخير لشبابنا الكل. حابين نعطيكم رسائل توصلكم من الهلال الأحمر التونسي, من الكشافة التونسية, تعطيكم برشة تفاصيل. شنو الرسالة النجم نبعثوها اليوم سي بديع غدوة؟ تفضل.
2: نقول لهم
1: قدش الميكرو
2: نستدعي الشباب إن شاء الله هبرتير من 16 سنة كلها بشي تجي تجرب لأنها تكون عضوة في الهلال, لتو أنها تكون إنسان. خاطر في الهلال الأحمر نعلمه قيم الإنسانية أهم حاجة, نعلمه العبيد كيفاش تعاون بعضها, كيفاش تتضامن, كيفاش تكون سوليدير معناها. هذا ميساج ليهم, هايو ما كمش باش تندموا, باش تعيشوا من أحلى أياماتكم, باش تكون في كل نهار تروح بعد كل أكسيون راك باش تكون فرحان, راك باش تبدأ متهني, راو نسبة الدعاء الخير اللي باش تجيك راهي حاجة مهولة, راك باش تفرح والديك وانت اهم حاجة باش تكون فرحان.
1: جميل جدا, شكرا بديع غدوار. مريم نصر,
3: انا باش نحكي على حاجة اخرى وانت أبار اللي حكي عليها بديع. مثلا احنا في الهلال الاحمر التونسي التكوين, معناتها مجالات التكوين اللي عنا برشا, ومجالات التكوين متاعنا الليشال انترناسيونال, معناتها شهادة اللي تخرج من الهلال الأحمر التونسي راهي مستعرف بها في العالم الكل. معناتها راهو نقراو كيف كيف, كيما اللي في فرنسا يقرأ إسعافات أولية كيما اللي في تونس. برامجنا أليشال انترناسيونال, شهيدنا أليشال انترناسيونال, وكل مجال عنا فيه دي فورماسيون, عنا الإسعافات الأولية, عنا مسعف ضمن المجموعة, عنا مدربين الإسعافات, عنا الإسعافات الأولية النفسية. في مجابهة الكوارث زادة نخرج وكين سورتران وإحنا متكونين تكوين مجابهة الكوارث زادة أليشال انترناسيونال. درنيير ما زادة عملنا اللي هي معناتها برمي الحاجات الأولانين في تونس هي الأحمر, كون ميسرين في الصحة فاسيليتاتور دي لا سانتي, معناتها زادة فولي آخر اللي معناتها تكوننا فيه زادة أليشال انترناسيونال, وقرينا برشا دي تيم اللي هما تندونس توا في العالم, وكما سفير كما برشا حاجات معناتها نجمو نحكو فيهم مره اخرى. في الهلال الاحمر تكوين راه معناتها أليشال انترناسيونال, نصور الشاب كي يجي ويجرب ويعرف اللي هو راهو على اوتور وقاعد يقرا أليشال انترناسيونال, نصور تعجبه خير من حاجه اخرى اللي هي خطيره ولا تنجم تضره ولا, ويلزم يجربوا
1: ثنية سمحة,
3: ثنية باهية, ثنية تنور الوجه, ثنية معناتها اوريشيسانت, ثنية تشره, سنية بهي على الأخر, معناتها نهايتها جيدة جدا
1: إن شاء الله. شكرا ليك مريم. أي نصيب.
4: أنا كطالب تونسي بالحق مشجع كل الطلبة إنهم يدخلوا الهلال الأحمر. علاش؟ على خاطر اللي نتعلموه في الفاك أكهو ما يكفيش, لهارد سكيلز اللي نتعلموهم في الفاك راهم أوكي أي باهي, راهم حاجة باهي وإنك تكون معناها تعلمت حاجة في إيديك, أما فما حاجات اللي هم اللي سوفت سكيلز اللي نتعلموهم يعني في النوادي وفي هكا في الهلال الأحمر وفي برشا حاجات راهي تنفعنا على الأخر. على خاطر صحيح معناها أنت تقرأ حاجات والكل, أما كلي تبقى ديما ناقص كل العمل ضمن المجموعة, الكوميونيكاسيون مع العباد, وتوا راهو بالحق ما قالت مريم أنه راهي معناها السيرتيفيكا اللي ناخذوها في الإسعافات الأولية ولا حاجة راهي انترناسيونال, يعني حاجة اللي باش تاخذها حتى إذا كان نهار أخر تخمم أنك باش تخدم في أنتربريز كبيرة البرة ولا عالمية ولا بالحق, من الحاجات هذوكم يشوفوهم قبل شهادتك وقبل باش يعرفوك أنت إسكو أنت عابد تنجم تخدم ضمن المجموعة, وإلا أنت عابد ما متنجمش يعني ما عندك شكل للسكيلز متاع الكوميونيكاسيون وغيره. بالحق لي حاجة بها على الأخر ساعة للطلبة نقولكم بالحق شاركوا معنا ومرحبا بكم.
1: شكرا لكم، هذه هي رسالة الهلال الأحمر التونسي والكشافة التونسية، الرسائل الدعم الشباب حتى ينخرط في هذه المنظمة، شنو باش يكتسب وشنو الخطوات اللي ربما اليوم ما هوش منخرط معاكم خاسر وغدوة يكون له خير. كيفاش نتحدث؟ تفضل قائد، نبدو قائد أسامة، تفضل.
5: شكرا، رسالتي لكل الشباب وشابات اللي موجودين معنا في قفصة أنهم ينخرطوا في جمعيتنا باش يلقوا برشا حاجات، باش يعيشوا برشا مغامرات، باش يعيشوا أنشطة تهمهم، معناها تقريبا مسوا كيف الشرائح العمرية بمختلف أصنافها، مش باش يخسروا، باش يربحوا برشا حاجات وباش يكونوا مواطنين مسؤولين داخل المجتمعات نتاعهم ونعدوهم للحياة
1: أثمن وخير. وداعا لوقت الفراغ الفارغ،
5: أكيد أكيد
1: باش يثمن وقت الفراغ باش يتملاه بحاجات باهية
5: أكيد. وسختو أنها الكشافة التونسية عندها برشا أنشطة متنوعة تلبي رغباتهم وتخليهم هم يتميزوا، اللي عنده في الروبوتيك باش يلقى في الروبوتيك، باش يلقى في الأناشيد، باش يلقى في عديد الاختصاصات، وهذيك قوة الكشافة التونسية أنها تمس جميع الشرائح العمرية وأيضا تنشأ معناها تخدم على الأهداف متاعها أنها تعلمهم روح المواطنة داخل المجتمع.
1: شكرا، تفضل قائد يوسف.
6: باهي، أنا إذا كان باش نحكي على الكشافة بحر كبير، الكشافة نحكي في شخصي ونحكي حتى على الكشافة شنو تعلمك،
1: كرسالة للشباب اللي
6: نجم نشجع به الشاب التونسي أنه الكشافة هي حاجة مزيانة على الأخر. الكشافة تعلمك القيم، تعلمك الأخلاق، تعلمك الكوميونيكاسيون مع العباد، تعرفك على بلايص جدد، تعرفك على أصحاب جدد بالرسمي، خاطر تو في وقتنا تو العلاقات لازمة في حياتنا الشخصية، وبالرسمي زاد تعرفك على عباد بالحق. على المنظمة ذي راهي تلقى فيها طبيب، تلقى فيها اللي يخدم في الشرطة، تلقى فيها اللي يخدم ميكانسيان، تلقى فيها برشا حاجات. وهذيك بالحق عندي أصحابي أنا تو كي نمشي حتى لتونس، نمشي لصفاقس، نمشي ديما نلقاهم. هذه الحاجات السمحة اللي تعجبني في الكشافة والحاجة اللي ننصح بها هايو الكشافة.
1: هايو الكشافة، تفضل قائد حمزة.
7: باي، السلام عليكم. أول حاجة نشكر فوج قفص المدينة اللي أعطاه في ثقة باش أني نكون قايد ونكون متواجد اليوم بحذاكم. طبعا نشكر قايد الفرقة أكرم عكرمي اللي كان سند في مسيرتي الكشفية. الكلمة اللي باش نوجهها للشباب أنهم ينخرطوا في الكشافة باش يكونوا علاقات ويكتشفوا برشا بلايس مزيانة في تونس. وأهم الحاجات تبعدك على المخدرات وأي حاجة خايبة، ونقول الأولياء يدخلوا زادة صغارهم في الكشافة، خاطر اليوم الطفل الصغير زادة يتعرض للمخاطر وإحنا نعاونوه ونعلموه كيفاش يتصرف.
1: هذا هو قايد رانم. أيوة، الرسالة.
8: السلام عليكم مرة أخرى، نشكر
1: قد شوي ميكرو رانم،
8: نشكر أكثر حاجة اللي هي قايد الفوج تاعي قايد ابتسام جلنزة اللي هي عطتني ثقة وكل شيء بجيت لهنا، ونشكر أعضاء فوج الثقافة الكل، وأكثر حاجة نشكر أعضاء زادة قايد الجهة. وماذا بينا كان الشباب الكل جي للكشاف، ومرحبا بالشباب الكل
1: الشباب الكشافة بالفعل معناها حشامي مازلت عند الحش. تفضل قايد آدم. أيوة، هما عندهم إنجازات وعندهم برشا حاجات يعملوها ولكن ما يعبروش برشا. أي آدم تفضل.
9: السلام عليكم.
1: أيوة مرحبا.
9: الكشافة التونسية فيها برشا إيجابيات، ومن أحسن الإيجابيات اللي فيها اللي يعني مهما كانت عندك مهارة ولا أي حاجة تحب تعلمها باش تلقاها في الكشافة، مهما كانت باش تلقاها في الكشافة وباش تمارسها، وذي أحسن حاجة خاصة أنا شخصيا نسيتني الحكاية هذيك هي.
1: هذا هو. نتذكر قبل وانا في الكشافة الصيحة متعتي وشينو كافورا تشكرا تشكرا جزك جزك جزك الله خيرا ولك ولك إن شاء الله الجنة. يعطيكم الصحة، معناها أعطوني صيحة من عندكم.
8: يمي تش تش تش يمي كا كا كا يمي را را را يمي تش يمي كا يمي تشكرا.
1: الله يخليكم. هذه مشكورين جدا لحضوركم. معك قايد أسامة باش نذكروا كيفاش ننخرطوا في الكشافة ومقراتكم بالضبط وين موجودين.
5: أكيد دعوة مفتوحة لجميع الأولياء اللي يحبوا أبنائهم يعيشوا التجربة اللي عاشوها معناها للقادة توا أنهم ينخرطوا في داخل الهياكل متاعنا اللي هي موجودة في كامل معتمديات قفصة على ضوء المقر سكناهم يشوفوا أقرب معناه فوج ولا هيكل موجود غادي ينجموا ينخرطوا. وإحنا في مفتتح سنة الكشفية توا معناها تقريبا جل الأفواج يعملوا في أنشطة استقطابية داخل المؤسسة التربوية. الدواء مفتوحة للجميع بالعكس معناها هي فرصة أن يعيش الشاب هذا المغامرة يعيش لحظات ما تتنساش أكل خرجات والحاجات راهي للأمانة نحكي لك بالتجربة نتفكر معناها خرجات خرجناها معناها في الأعوام السابقة وتبقى راسخة في ذهننا أنك مشيت في مرشة نتفكر معناها خرجت مرشة من المنست معناها من احنا مخيمين في سوسة مشينا أبي حتى للمستير وكانت معناها تبقى ديما يعني وليت معناها باب عيلة تبقى راسخة أكل تجربة وأكل
1: التجربة والعلاقات والناس هذوك والعشرة هذيك ويولوا هم كل واحد يخدم في مكان وبعد تبقى العلاقات الطيبة ويولوا حتى الصغار هم تنخري خارتوا زاد
5: والباقي في منظمتنا معناها وين تمشي في ربوع تونس تلقى شكون يضيفك وتلقى وإحنا الباقي الصفات يا قايد معناش معناها قايد تلقاه في تونس كما في بنقردان في كامل تراب الجمهورية وهذيك قوة المنظمة نتاعنا أنها تعمل شبكة كبيرة نتاع علاقات أنها تخليك عنصر ومواطن حتى إذا كان حتى بالنصيحة راهو معناها توا القادة توا يسألوا فيه على الدورات التدريبية اللي باش تكون إن شاء الله في بورصة الدرية تلقى الناس كل باش تستنى باش وين تخيم في بورصة درية يعيشوا أكل الدورات التدريبية تحت الغابة بعيدا عن الضوضاء بعيدا عن المدينة أكل حاجات السمحة لوين باش تلقاها إلا في مخيماتنا
1: في الكشافة والمسؤولية وغيرها. بكري تذكرت معهم الصيحة ومعاكم في الهلال الأحمر نذكروا قطرة الدم عنوان التبرع عنوان الحياة حياة جديدة هذايا هو الصورة كيف نقوله الهلال الأحمر نقوله حياة جديدة نقوله نسمة إنسانية هذايا المعروف على الهلال الأحمر وهذه الرسائل اللي قدمناها لشبابنا اليوم معاكم. أنا نعود نذكره احنا صحيح قلنا في أول البرنامج راهو عندكم مرتين في العام باش يقع انخراط ناس جديدة ونذكروا بمقركم وكيفية الانخراط معكم.
3: تفضل. به الانخراط الحقيقة معناتها يبعثوا مساج للباج ومن بعد نكلموهم وينخرطوا معنا معناتها فما حتى المقر فما مقر الهيئة الجهوية في قفصة هنا اللي هو مقابل تيليكوم سينو بالباج معناتها يبعثونا الهيئة المحلية الهلال الأحمر التونسي الهيئة المحلية قفصة الجنوبية يبعثوا مساج للباج ومن بعد احنا نكلموهم.
1: كيف مجال قايد أسامة الهلال موجود في كل
3: موجود في برشا موجود العلاقات وفي الصيف عنا مدرسات صيفية نتلموا من تونس الكل ونتعرفوا على بعضنا وبالحق معناتها من أحسن الحاجات اللي تروح بريبرتوار كبير وين تسحق حاجة في أي بلاصة عندك شكون تكلم يقضي لك يسألك يعاونك موجودة الحاجات هذه الكل حقيقة ريزوتاج كبير تولي عندك وناس فاعلة وناس منظمة وناس منضبطة وناس إنسانية
1: ناس إنسانية وناس اللي تكون هي في الواجهة الأمامية معناها البرشة حاجات مع ناس ما تعرفهمش بالكل ما تنتظرش مقابل ما تنتظرش ردة فعل معناها بشي رجعوا لك الجميل وغيره إلا أنه الإنسان يكون سوي ويعرف يعطي يعرف مش معناها المحبة يعرف معناها الخير يعرف معناها بلك أنا نهار من واحد من عائلتي يوقع في الحاجة هذه يلزم يكون يعاونه والكل. هذه برشا رسائل بعثناها لكم اليوم مستمعينا في غدوة لينا خليناكم في برشا اختيارات مع منظمات هكا تنشط وتنشط بالباهي وتكون بالباهي وتسقل الشخصية بالباهي أهدافها راقية وسامية موجودة في كل شبر من تونس وحتى صغيرك عندك والشاب الموجود عندك في العائلة تحب تتهنى عليه، يظهر لي ما فماش مخير من المنظمات هذية ينخرط فيها حتى يكون رجل فاعل مرأة فاعلة وين ما كانت. صورتنا في غدوة لينا اليوم وفات. شكرا لكم الكل، شكرا لنزار الأزهر تقنيا، كبال عبادي رقميا، أحمد عقوني في الأعداد، شكرا للهلال الأحمر ليك بديع مريم آية، شكرا للكشافة التونسية أسامة يوسف حمزة، أيضا آدم ورانم نورتونا اليوم مع أجمل تحيات ريمو حمد النوري.

0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات المخصصة ليه وتقييمه للخطر قداش بعيد عليه.
1: رفيق الطريق.

0: ربيع مساء، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: أكد المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بقبيل عزو صالح أن عمل المراقبة الاقتصادية التي أمنتها كافة الفرق المشتركة خلال شهر سبتمبر الماضي مكنت من رفع 155 مخالفة اقتصادية وثماني مخالفات صحية أثناء القيام بحوالي 1900 زيارة تفقد، وقد شملت عمل الرقابة نقاط البيع بالتفصيل وتجار الجملة فضلا عن المساحات التجارية الكبرى والأسواق الأسبوعية لجانب المراقبة على الطرقات. أعلنت بلدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد أنه تم في إطار استكمال إجراءات مراجعة مثال التهيئة العمرانية للبلدية فتح الاستقصاء العمومي حول مشروع المراجعة، وذلك وفق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل في مجال التهيئة العمرانية. بلغ عدد المدخرين لدى البريد التونسي 4,713,000 مدخر لموفى سبتمبر الماضي، فيما تقدر مساهمة المؤسسة من إجمالي الادخار الوطني بنحو 25% وفق معطيات تم تقديمها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبريد الموافق للتاسع من أكتوبر من كل سنة. تنظم وزارة التربية غدا السبت 10 أكتوبر يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من المخاطرة، بمشاركة هياكل وطنية متعددة في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين التوعية والتربية والصحة والإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية. وفادت الوزارة بأن هذه المبادرة التي تحتضنها المندوبيات الجهوية للتربية بكافة ولايات الجمهورية. تستبعد السعودية الهدنة قبل استعادة الحكومة اليمنية أراضيها رافضة الابتزاز بعد تصعيد حوثي أسفر عن مقتل 3 سعوديين بمطار الرياض، فيما توعد التحالف بالرد ودمر منصات موجهة مع تأكيد باكستان نشر قوات دفاعية بالبلاد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: Allô, docteur? Allô, docteur?
1: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد من ألو دكتور. اليوم محور اهتمامنا التغذية لدى الرضع. برشا فينا شكون يحب يعطي العسل في الأسبوع الأول، شكون يحب يعملها بالفستق بمختلف الفواكه الجافة، فما شكون يفكر في الزرير، فما شكون يفكر في برشا تفاصيل. وهنا أهل الاختصاص فقط هما اللي نجموا يقدمونا الإجابة الشافية والظافية والنصيحة المهمة في كيفية التدريج متاع التغذية بالنسبة للرضع. في ضيافتنا دكتور عبد الرحمن حميدي، اختصاص طب الأطفال. عسلامة ومرحبا بك دكتور.
2: أهلا بك أختي ريم وجميع المستمعين إذاعتنا إذاعة كفصة. فيما يخص الموضوع المطروح في أول مرة، ادخال أطعمة لدى الرضع، وموضوع ديما يسألون للبارون كيفاش وقتاش وباش نبدأ وكذا. دونك أول حاجة، المعلومة الأولى اللي يزم توصل للأولياء إنه راهو الوقت اللي ادخال أطعمة راهو الوقت المناسب بين 4 أشهر و6 أشهر، قبل 4 شهور يعني صغير مازال بكري عليه برشا، وبعد 6 أشهر راهو يتسمى روتار شوي. دونك سي انتر 4 موا اي 6 موا، تسمى شروط معينة لازم تتوفر قبل ما نبداو العملية هذه باش تنجح وتكون الأمور سلسة ويعني تتعدى بسهولة. أول حاجة لازم نتأكدوا إنه الوضعية متاع الطفل عند الجلوس لازم تكون العنق متاع الرضيع يكون مستوي مع ظهره، لأنه هذه العملية هذه لازم تكون ضرورية. سيدي لما نعتني دي الأتلات لازم يكون موجود باش صغير ما يصيرلوش عملية اختناق عند عملية تغذيته وغيره. كذلك لازم صغير يلوج على الماكلة، يعني يبدي اهتمام بالأطعمة، معناها وقت اللي الأم تحط صغيرها وقت الأكل متاعها هي مثال، فهمتني، تحس ويشمشم يلوج كذا، يعني اقلق من الحليب يحب حاجة جديدة. دونك راهو وقتها نتأكدوا انه صغير حاضر

0: حاجه والحاجه تلزم كلمة انترفال نتاع 4-5 ايام اقل حاجه. علاش؟ باش نتاكدوا اللي ما صارتش انه صغير اول حاجه تقبل لك الحاجه هذيك، ما تعصفوش عليه، ندخلوا له برشا حاجات مع بعضهم خاطر ياسر عليه على الجهاز الهضمي، خاطر الصغير كان مستانس بالحليب بكا هو يلزم نحضروه بشوي بشوي باش تدي الامور سهله ويقبل الحاجه هذيك. وكذلك باش نراقبوا ثماش حساسيه، ثماش طفح جلدي، ثماش اسهال يعني او ترجيع او الام، يعني تشنجات في البطن عند الاطفال، باش اللي تنجم تعطينا فكره هل انه ثم حساسيه من الحاجه هذيك، ولا صغير ما قبلش الحاجه هذيك اصلا يعني ما نجمش يهضمها وكذا، دونك نتجنبوها ونتعداو الحاجه اللي من بعدها. بقيت الخضروات كيف كيف نجموا نعطوها معناها فهمتني، ولا كل مره يعني كل 4-5 ايام حاجه جديده. بالنسبه للغلال كيف كيف نبداو بالتفاح، الاجاص، المول كمثالي، هي الحاجة هضومه اللي بالحاجه بالحاجه زاده. ديما بالنسبه للخضر نطيبوهم، ماذا بينا نصوروهم خاطر في الماء يعني تنغلوا الحاجه في الماء تفقد القيمه الغذائيه نتاعها والفيتامينات، دونك نفوروا مليح مليح وبعد نرحوا الحاجه هذيك ونعطوها بالمغرفه صغيره. لازم تكون مغرفه صغيره ويعني تكون سهله، معناها الصغير يتقبلها ما تكونش فيها اشكاليه، ماهيش كاسحه برشا على فم الصغير. ونبداو بكمية صغيرة بشو بشوية، راهو ريم، راهو مش لازم، راهو نحن مش معناها هذه، راهو جيت نحضر فيه يعني باش يسنس بك القوم تاع الحاجة هذيك فقط، هي مش معناها موش ربا مكتمل، راهو فهمتني احنا نجربوا فيه باش يسنس بالحاجة هذيك. وبعد يعني ما تنجح العملية راهو بين 4 أشهر و6 أشهر يعني في الفام تاع السيموا صغير يزم يكون ثم وجبة متاع خضر كل يوم، وجبة متاع غيلكمبوت غيلال فيها حاجتين ثلاثة. زادة قبل 6 أشهر نجمو ندخلوا له الأرز أو الشوفان. بالنسبة للقمح في 6 أشهر أو بعد 6 أشهر بقليل فهمتني. وبالنسبة للحوم البيضاء بين 17-18 أشهر يعني نحكي على نحكوا على الحوت الأبيض والدجاج. بالنسبة للعسل بعد العام. بالنسبة للمكسرات راهو بالحاجة بالحاجة تترحى بعد 8 أشهر، نقول نحن في 9 أشهر. صغير بعد 9 أشهر نجم ياخو قطع صغيرة وقت السايب ذات الفوسي دونتير وثم دي دون كل شيء، نجمو صغير يهرس بهم الحاجات هذيك القطع الصغيرة قبل بطبيعة الحال. المالك لازم يكون رطبة بعد 6 أشهر، الماكلة تنجم تكون أخشن شوية لكن ديما مرحية بشكل جيد. بعد 4 أشهر ملي تبدأ عملية إدخال بتاع الماكلة الصغير يولي نجم يشرب الماء، خاطر الماء يساعد يساعد ويسهل عملية الهضم بعد الأكل. السكر والملح راهو قبل العام ممنوعين الأطفال. السكر مش باهي يعمل تسوس في الأسنان، مش باهي على الكلاوي متاع الصغير ويعمل مشاكل متاع يعني اضطرابات في الأملاح في الجسم متاع الصغير ويعطل وظائف الكلى وغيره. هذا هو بالنسبة زادة مشتقات الحليب، ومثلا البيت سويس نجم نعطوه من 7 أشهر مثلا حتى مشكل، وبعد البرودوي اللي تيجي من بعد بشوي بشوية معناها كل شهر شهرين دخلوا له حاجة عن برودوي اللي تي. بالنسبة للحليب البقري مثلا بينا في العام، وذلك جديما نحن نشجعوا على الرضاعة الطبيعية باش الصغير ما يتحقش حليب يعني اصطناعي، وخاصة حليب البقر قبل العام لجانب الحساسية وطبيعة الحليب حليب الأمرة مهم برشا للنمو بتاع الطفل يعني وللمناعة، كذلك لحماية الطفل من الالتهابات ومن كذلك يحمينا من الأمراض الحادة من الفيروسات، خاطر الحليب مكلو ديزونتيكور يقوي جهاز المناعة يعني سهل في عملية الامتصاص والهضم. بالنسبة كذلك اللحوم الحمراء هذيك كيف كيف ماذا بينا نجنبوها في 8 أشهر قبل العام نحكي بنا في 8 أشهر نجمو نعطو أصفر البيض خاطر فيه يعني الحديد، فيه الأوميغا 3 لنمو المخ، وفيه زاد الفيتامين دي كذلك، والأبيض العظم هذاك يجي بعد في العام مثال مثلا حتى مشكلة نبدأ بلاص العظمة في 8 أشهر خاطر فيه المكونات الضرورية اللي ذكرتهم. بعجالة حبينا جوز نعطو فكرة باش تعاون لي مامون في الكرولوجي نتاع كل حاجة وقتاش شيماتيك مو هذا هو، ولو انه راهو بالنسبة للديفرسيكاسيون هذوما لي غران تيتر اختي ريم، خاطر راهو الماكلة راهي ثقافة
1: صحيح
0: كما قلنا، خاطر الماكلة راهي حسب البيئة والثقافة الغذائية في كل عائلة وفي كل مكان.
1: أكيد طبعا. شكرا لك دكتور عبد الرحمن حميدي اختصاص طب أطفال، مع أجمل تحيات ريمو حمد النوري.
2: ألو دكتور، ألو دكتور.

0: مرحبا نورتنا.
1: مسيناكم مسيناكم مسيناكم
2: مسيكم بالخير مسيكم بالخير
0: يمسيكم بالخير يمسيكم بالهنا يمسيكم بالفرح يمسيكم بالسرور. الأربعة 11 دقيقة احنا معاكم من توا حتى للسبعة كما تعودتوا في الشبكة البرامجية الحالية بتبيع خريف شتاء 2026-2027 برنامج مسيكم بالخير بتبيع لقاء الأحب. شنو أحلى من لمة حلوة وكلمة من القلب بتبيع رفقكم في هالتوقيت في هالعصر والمساء تحديدا حتى نهاية المشوار. سلامي الحال لأغلى الناس، الناس بتبيع اللي تحلى بصوتهم اللمة وتحلى بصوتهم بتبيع اللقاء. اسمعونا على أثير إذاعة قفصة في لقاء يجمع بين الحكاية بين الفرحة بين المتابعات بين اللقاءات. اليوم باش نحكوا موسيقى، باش نحكوا بتبيع، باش نحكوا أهم المحطات الثقافية، باش نحكوا مهرجانات، وباش نحكوا بالتحديد على المسرح وين في دور الشباب والثقافة والمؤسسات الجامعية. اليوم كذلك باش نحكوا مسرح في برج العكارمة بالتحديد المضيلة ولاية قفصة، باش نحكوا كذلك إيقاع المساء، وباش نحكوا على مهرجان الكارتاج للموسيقى. أكيد ماراثون من المداخلات على أثير إذاعة قفصة وما زال بتبيع المزيد منها. اليوم كذلك التربي وما التربي وإيقاعاتنا تربية كما تعودتوا قبل الموعد الإخباري. واليوم كذلك باش نحكوا تكنولوجيا وباش نحكوا على تتويجات في مجال السينما لأبناء القصرين سبيتلا تحديدا. بارش عنا ما نحكي لكم، لكن قبل هذا ياليكم مني أحلى تحية جيكم من فريق البرنامج تقنيا محمد لازار حمد كمال عبادي في تأمين بعض اللقاءات على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك، سامي حراثي في غرفة موزع الهاتف، طبعا في الأعداد سمية رجب من خلف الميكروفون. معاكم اليوم سعيدة كريت وفاتن خليفة في النقاط الخارجية بالتحديد في العاصمة مواكبة أيام كارتاج الموسيقية، ونهاد الدالي في الروبورتاجات بالنسبة للقناة. اليوم بارش عنا ما نحكو لكم، نمشوا للنغم الأول نرجع نسمعكم أمتع وأحلى الإيقاعات. كونوا معنا أوفياء بالمتابعة والاستماع والنقد، لما لا، احنا في انتظاركم.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.
5: عسلامتكم، أهلا وسهلا بيكم. ما تبدلوش لحتى موج على خاطر توا باش نخليكم مع الإيقاع اللي يهزكم، مع الموسيقى اللي باش تبدل المود وتنسيكم التعب متاع نهار كامل اليوم من العمل، وطبعا ربات البيوت اللي حارسين على أنهم يهتموا بالعائلة فردا فردا. ربي يكون معاكم ويعطيكم بالصحة والعافية وسعى البال عولة كما نقولوا بالطبيعة. باش خليكم فقط مع الموسيقى اللي تفرح احنا شويه، احساس شويه، طاقه ايجابيه شويه، موسيقى تخرجنا من مود التعب. Don't stop music. يلا
6: Don't stop the music. Don't stop the music. Don't stop the music.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا
0: المسا. مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير.
5: مسيكم بالخير. شبابيك الفن. شبابيك الفن.
6: فن دنيا جميلة وانتو
7: شباك نفتحوه اليوم في دوز وين يتكلم الرمل بالشعر بالتحديد، ونتحدث على الدورة العاشرة لمهرجان دوز الدولي للشعر الشعبي. وقتاش باش يكون؟ من 30 أكتوبر حتى غرة نوفمبر 2026، ثلاثة أيام احتفاء بالكلمة، بذاكرة الصحراء، بالتراث الشفوي اللي تتناقله الأجيال. باش نلقوا شعراء من تونس وكذلك الوطن العربي، باش نلقوا كذلك أمسيات شعرية، سهرات فنية، ندوات، لقاءات فكرية حول الشعر والتراث الشفوي، باش نلقوا مسابقات واكتشاف المواهب في الفنون الشعبية والتراثية، باش نلقوا معارض للصناعات والحرف والمنتوجات كذلك المحلية، لقاء بين الشعراء الباحثين محبي الشعر الشعبي. إذا من قلب النفزاوة وين تختزن الواحات الذاكرة متاع الأجداد، يرجع مهرجان دوز الدولي للشعر الشعبي في دورته العاشرة، باش يخلي من الشعر جسر بين الماضي والحاضر وما بين تونس وكذلك فضائها العربي. إذا دوز تحتفي وتنتظر الشعراء ومحبي الشعر، طبعا ينتظروا دوز كذلك مهرجان دوز الدولي للشعر الشعبي في دورته العاشرة. نعود نذكر بالتاريخ، من 30 أكتوبر حتى غرة نوفمبر 2026. الكلمة ذاكرة وطن ورسالة إنسان.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير.
5: مسيكم بالخير.
0: ناس العشوية.
6: أحلى اللوم سيات لكل أوفيانا لكل مستمعينا اللي قام معكم مازال متواصل أكيد حتى للسبعة. ناس المسرح بالتحديد وقفصة تحتفي بالمسرح، مش نحكي على الشباب المبدع، على الركح اللي يجمع المواهب في تظاهرة نعيشه على وقح اليوم ويوم الغد بالتحديد بقفصة المهرجان الجاوي اللي المسرح بدور الشباب والثقافة والمؤسسات الجامعية. طبعا نتحدثوا على الخشب متاع المسرح وين تنطلق الحكايات وإبداعات الشباب اللي تتجدد فيها الأحلام في جهة قفصة، وين يلتقي الفن بالطموح، وين يتحول الركح لفضاء للتعبير للإبداع ضمن فعاليات المهرجان الجهوية أكيد للمسرح بدور الشباب والثقافة والمؤسسات الجامعية، ومشاركة بتبيعة كما سبق وذكرت لدور الشباب والثقافة وكذلك المؤسسات الجامعية. تظاهرة تجمع شباب اختاروا المسرح لغة للحوار، اختاروا كذلك وسيلة لأنهم يكتشفوا ذواتهم، نافذة يطلوا من خلالها على قضايا المجتمع، على تطلعات الجيل الجديد. طبعا ما هيش مساحة للفرجة فقط، بل هي مساحة للحوار، هي مدرسة للحياة، هي جسر يربط ما بين الشباب والثقافة والجامعة وعلى الركح بتبيع. شباب اليوم يبعثوا بهيك الرسائل متاعهم، يحبوا يعبروا، يحبوا يبدعوا، يحبوا يكونوا عندهم مكان في المشهد الثقافي. قفصة تحتفي بالمسرح والشباب كذلك يكتبوا فصول جديدة من الحلم، من الإبداع، لأنه الثقافة ما هيش مجرد نشاط بل هي حياة تتجدد وهي موهبة تستحق أنه نكتشفها. بميكروفون مسيكم بالخير رفقة نهاد الدالي، يلا نسمع أصواتكم.
7: أنا مرام حالم من نادي ميرادور المسرح بدار الثقافة. يوسف بن محمد رديف شاركنا بمسرحية معتيم المؤطر كاظم النمسي. مرحبا بكم. هو حطاب بشوالي، يعني طبيب، والكل بشوالي طبيب بصيف عليه، وهذه الأميرة أو الكل، وفي الأخر بش يرجعوا للملكة وبش يأخذوا رضاها وبش تقبل الملكة إنه هو يتزوج. هي حاجة مهمة على الأخر، أول حاجة بش تعرفوا على أصحاب، ثاني حاجة بش ننافسوا العباد، خاطر نحن نخدموا في خدمة عام كامل باش في الأخر نترشحوا إلا ناخذوا جواز ولا حكاية. أنا تقعد الناس فيني.
8: اسمي كاظم نمسي، أنا منشط في دار الثقافة يوسف بن محمد رديف. المسرح نمارسه فيه كهواية وكحب وكعشق من صغرنا، ونحن نمارسه فيه الصغيرات هذوما يحبوا يخدموا ويحبوا يتأطروا. نحن كنا احتضناهم أطرناهم، مناسبة أن يجي مسابقات كيف من هكا جهوية وإقليمية باش نشوفوا جروبات أخرين ونشوفوا عروض أخرين ونشوفوا هم اللي يتفرجوا على زملائهم وعلى أصدقائهم في العروض للكل.
9: اسمي زياد العقوبي، مختص في الإخراج السينمائي والمسرحي، من خريجي معهد العالي للفنون الملتيميديا بتونس من عام 2003. نشاطي حبيت يرتكز في الفترة خاصة في السنوات الأخيرة مع الشباب هاوي للمسرح، واخترت أني نأطرهم ونوجههم في مشاركاتهم السنوية لهنا في المهرجان الجهوي للمسرح في دور الشباب ودور الثقافة والمؤسسات الجماعية. المرة هذه عندنا مشاركة باسم دار الشباب الاثنين في رديف مع مجموعة نيرة من الشباب، مسرحية موجهة للشباب والكهول بعنوان الضفة. الهدف من المشاركة بطبيعة الحال ماهوش تتويج بقدر ما هو التجربة بحد ذاتها اللي باش يستفيدوا منها الشباب وباش نستفيدوا احنا منها زادة كمواطنين. وبطبيعة الحال احنا نحب ديما نخلقوا نخبة مغرومة بالفن الرابع، وهذا هدفنا الأساسي باش ما ديما تبقى عنا أجيال قادرة على الإبداع وقادرة على تقديم الإضافة في المجتمع.
10: جيت نتفرج على عرض كبير برشا باش يمثلوها اصحابي. انا نحب المسرح، والمسرح حاجه مهمه برشا، والعروض هذه والمهرجانات هذه مهمه برشا في ان نتبعوهم ونشجعوهم. برغم اني حبيت نحضر مع برشا ممثلين كبار كيف ماسيو كمال كيف برشا كيفو، جيت نشجع فيهم وبينتو باش ندخل معاهم ونمثل معاهم ونشجعهم برشا. تحسهم يعيشوا الدور، تحسي الاحساس يوصل لك وانت كمتفرجه، يحسوك بالاحساس اللي هم قاعدين يمثلوا. أنا أمس أصحابي يبرفوا لي، يبرفوا في شخصية، أنت أثرت، بكيت أصلاً، هي مسرحتهم ياسر مزينة تتفرجوا عليه.
3: هو مسرح تلمذي، خطر هذه الكل في المعاهد والمؤسسات التربوية اللي تعنى بالتعليم سواء كان عالي ولا متوسط. إذن هذه النوادي والنواتات المسرحية الموجودة في هذه القطاعات يعملوا لهم دورة حلوة برشا يلتقوا فيها. الحمد لله هذا يفرح ياسر، خاطر نحسوا للوليدات الصغيرات مع التلامذة بتاعنا شادين المشعل وما زالوا يلمنوا أنه فما المسرح هو صوت يوصل كما الأصوات، فن من الفنون الكبيرة، وما شاء الله تبارك الله برشا عروض وبرشا جاي كمتفرج وجاي كمتلقي وجاي كبش نتعلم، فهمت كيفاش؟ أشياء جميلة جدا، خاطر باش تتواكبي وتشوفي من خلال التجارب والدورات. فما تأطير متوسط على مستوى إقليمي ثم على مستوى وطني، التجربة حلوة برشا.
6: أستاذ تنشيط بالمركب الثقافي ابن منظور قفصة، المهرجان هذايا كان خطوة داعمة للفئة اللي الناشئة توا، برشا شباب ميولاتهم الأساس متاع المسرح، أكثر حاجة تلقي فيها الشباب ينشطوا أكثر. المسرح بحكم أنه هو معناها أكتيف، وتلقي حتى صغيرات أكثر فئة جينا يسألونا على النادي، نادي المسرح. المهرجان هذا هو فرصة لكن الناشئة هذيك باش يخرجوا الطاقة اللي عندهم ويبثوا مواهبهم، وفرصة أنهم هم باش يتعرفوا على الجهات الأخرى، مسرحيات متاع الجهات الأخرى. مازال عنا برشا ما نحكي لكم من مواضيع، راجعين بعد المواد الاخباري نواصلوا في مسيكم بالخير يتواصل حتى للسبعة. شكرا على حسن المتابعه، بتبيع نقولكم شكرا على الوفاء الدائم. راجعين بعد المواد الاخباري نواصل مع بقيه ضيوفنا وبرشا عنا ما نحكي لكم من مواضيع اخرى، استنونا.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: فلاش سبور.
3: فلاش سبور.
4: أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي، تعيينات مباريات الجولة الرابعة للمنتخب للبطولة الوطنية لكرة القدم. اتحاد بن قردان النادي الافريقي باسم بالعيد، أيمن الفكير كحكم فار، الترجي الرياضي الأولمبي البيجي حسام بالعراس حكم ساحة، أسامة بن إسحاق في الفار، تقدم ساقيت الدائر مع النادي الرياضي الصفاقسي، الوليد المنصري كحكم ساحة، وأندري فيليب كحكم فار، النادي البنزرتي، الاتحاد المنستيري نزال الطيف حكم ساحة، عامر شوشان في الفار، الشبيبة الرياضية بالعمران مع المستقبل الرياضي بالمرسى محرز المالكي كحكم ساحة، وأندري فيليب في الفار، النجم المتلوي مع الملعب التونسي فرج عبداللاوي كحكم ساحة، وهيثم قيرات في الفار، النجم الساحلي النادي الرياضي لحمام الأنف أحمد الذوادي حكم ساحة، وهيثم الطرابلسي في الفار، وترجي جرجيس مع الأمل الرياضي بحمام سوسة، أمير العيادي كحكم ساحة، ومحمد علي قروية في الفار. بالنسبة للرابطة الثانية لكرة القدم جولة الثالثة يوم السبت، مستقبل سليمان جمعية مقرين بإدارة الحكم حمزة الوسلاتي، نجم الخلادي مع نادي سيكيك الحديد صفاقسي خليل الهرمي، في ملعب عمارة بيسوسة الملعب السوسي مع بعث بوحجلة رضوان بالوعر، مكارم المهدية هلال مساكن وسيم بوسيفي، مستقبل قابس هلال الشاب مالك ماشا، يوم الأحد في المجموعة الأولى سبورتيك بن عروس مع اتحاد تطاويل الحكم رائد جويرو، في ملعب 2 مارس بصفاقس نادي محيط قرقنة كوكب عقارب الحكم وليد اللهاني، في المجموعة الثانية يوم السبت في الرديف هلال الرديف نادي قربة أحمد الكيلاني، نتحد جمعية ريانة مع القلعة الرياضية إسلام الزوالي، في الكاف أولمبيك الكاف قواف القفصة ياسين الهماني، في المكنين سبورتيك المكنين جندوب الرياضية يوسف التوتي، وفي القيروان شبيبة مع اتحاد قصور السيف فرج بالربح، في بوشمة أمل بوشمة مع الملعب الجابسي عبد الرحمن بدرد عبد الحميد بدر الدين، وفي مدنين أولمبيك مدنين مستقبل القصرين الحكم وائل المصباحي. في كرة السلة بالنسبة اليوم وغدوة إن شاء الله المباريات الجولة الخامسة، النجم الرادسي مع الدالي الرياضي بيوغرومباليا، اتحاد الأنصار مع النادي الإفريقي، الملعب النابلي مع أمل حمام سوسة، شبيبة القروان مع النجم حلق الواد، النجم الساحلي مع الاتحاد المنستيري، ويوم الأحد النادي الصفاقسي مع شبيبة المنازة. على المستوى الأوروبي اليوم مالقة مع إسبانيول في الدوري الإسباني، في الدوري الفرنسي لانس مع ليون، في الدوري الألماني بوروسيا دورتموند مع فيدي بريمن. نختم، باتريس موتسيبي رئيس الكاف يؤكد إقامة كأس أفريقيا للأمم 2027 في كينيا وتنزانيا وأوغندا، والاتحاد الإفريقي يقرر إقامة كأس أفريقيا كل سنتين بعد ما كان تم تحويلها إلى 4 سنوات. نهاية هذا الموعد الرياضي مع تحيات فوز نصيب، إلى اللقاء.
5: يا خيش بيك شفام ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفة كان نحكي نعمل له مشكلة.
6: أما زادة كان تحكي رك نجم تعاون.
5: ليش كون باش نحكي؟
6: نعرفش نحكي لأمك لبوك، ولا أحكي لعزيزك ماكم أصحاب أنت وياه.
7: لا للمخدرات، نعم للحياة.
8: الأطفال كي يخرجوا من المدرسة يبدأوا مراهقين من التعب ويقل انتباههم وشعورهم بالمحيط محدود، يشغل فكرهم العودة في أسرع وقت للبيت لتناول وجبة الطعام. مرور السيارات بسرعة في محيط المدرسة فيه خطر كبير على سلامة أطفالنا، وعلى سائقي السيارات أن يخفضوا في السرعة بجانب المدارس، لأن المحافظة على سلامة أطفالنا واجب مؤكد على كل مواطن.
9: رفيق الطريق.

0: الخامسة مساء، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: تنظم جامعة قفصة يوم الأربعاء 14 من أكتوبر بالتعاون مع الإدارة الجوية للصحة والمندوبية الجوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والعمران البشري بالجوية والجمعية التونسية للصحة الإنجابية يوما تحسيسيا حول التوعية بسرطان الثدي عافى الله الجميع. ويأتي تنظيم هذا اليوم بمناسبة شهر أكتوبر الوردي الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة الكشف المبكر. تضمن البرنامج فقرات متنوعة تشمل حملة توعوية واسعة حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وحصص تقصي مبكر لأمراض سرطان الثدي إلى جانب استشارات طبية وإرشادات من قبل مختصين. أكد المستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة أن تونس قادرة على تحقيق عائدات بقيمة 3 مليارات دينار من صادرات التمور والمنتجات الفلاحية، مشددا على ضرورة معالجة الإشكاليات الهيكلية والمالية التي تواجه الفلاحين بالتزامن مع انطلاق الموسم الحالي. وأوضح أن موسم التمور انطلق في ظروف صعبة رغم جاهزية المحصول في ظل غياب حركة الشراء وتأخر صرف مستحقات عدد من الفلاحين عن محاصيل باعوها منذ الموسم الماضي. أكد المنسق الوطني للمؤتمر المحلي للشباب حول المناخ رائد الجو أن تونس رغم أن مساهمتها في الانبعاثات الكربونية لا تتجاوز 0.07% فإنها تعد من البلدان المتضررة من التغيرات المناخية. وتشمل الحلول المقترحة في هذا الإطار التشجير والبناء الإيكولوجي والحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل، إلى جانب اعتماد الحلول القائمة على الطبيعة لتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية. أكدت باكستان التي وقعت اتفاقية دفاع مشترك مع تركيا والسعودية أن قوات تابعة لها تنتشر في المملكة في ظل تصاعد النزاع مع الحوثيين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم،
4: مسيناكي،
3: مسيناكم،
4: مسيناكي،
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير، مسيكم بالخير.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا
0: المسا. مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.
5: حديث الركح. حديث الركح. حديث الركح.
6: حديث الركح في القناة اليوم نرجع نسلم عليكم الناس الكل، وأكيد الأصوات اللي ديما تختار الركح. أصواتنا اليوم اخترت المسرح باش تعبر، باش تبدع، باش تحكي حكايات من واقعنا، من أحلامنا. بتبيع سعادة جدا باستضافة وليد يحيوي وكذلك وسام قوادر، ممثل ومتطوع في المجال المسرحي. وليد، وباش نحكو على مجموعة مسرحية محلاها العنوان والمشاركة بتبيع في مهرجان الجهوي المسرح بقفصة اليوم وغدوة. ولكن قبل هذايا نسلم عليكم ونقول لكم سعادة جدا باستقبالكم بحضور مباشر بالاستوديو. أهلا وسهلا بكم، أول مرة تحضروا بعضنا في الاستوديو الجديد، منورينا. مرحبا وليد، مرحبا وسام، مرحبا.
7: مرحبا بك، عشك. مرحبا مندا.
6: مسرحجية.
7: مسرحجية.
6: مسرحجية، إيش معنى مسرحجية؟ صح،
7: مشتقة من كلمة مسرح.
6: أيوة.
7: مسرحجية يعني مسرحجية تعبر على أكثر من معنى، شغف المسرح، حبنا للمسرح،
6: حتى النخاع.
7: حتى النخاع،
6: محبة كبيرة برشا،
7: محبة كبيرة للمسرح.
6: باش نحكي على تجربة مع وليد متطوع يحب ياسر المسرح، وباش نحكي على نادي يهتم بالمجال هذا في دار الشباب برج العكارمة، أكيد المضيلة بلاية قفصة بالتحديد. وباش نحكي على الشغف بالمسرح وحكايتك مع المسرح ومحبتك للمسرح، وشنو اللي خلاك تدخل للتجربة ذي بالتحديد، المسرح بالتحديد. هتاخذ من عندك التجربة قبل ما نحكي على مسرحجية ونعطي التفاصيل على العمل هذا اللي شاركنا به بتبيع اليوم على هامش المهرجان. تفضل.
7: قبل كل شيء مرسي على الاستضافة،
6: يعيشك.
7: كنت فرحانين برشا أن نكون من الأوائل باش نحكوا على المسرح في الاستوديو الجديد هذا.
6: منورينا
7: تحديدا، جايينكم من المذيلة.
6: مرحبا.
7: وليد يحيوي. الناس كل تعرفني في المذيلة
6: أكيد،
7: وبالأحرى قفصة الكل
6: مشهور.
7: حبنا للمسرح دخلنا في الحياة، شفنا الدنيا، شفنا خلينا نقولوها بلغتنا العوج. حبينا ناخذوا العوج هذاك نوظفوه في الركح، نستعملوا نهزوا قضايا، نشوفوا حاجات نعبروا عليهم. فك الركح هذاك بالمسرح بالفن. يعني المسرح مش بسهل ان الانسان يكون مسرحي، ولا الانسان باش يدخل دومين المسرح، ولا باش ياثر في المسرح، ولا باش تكون مخرج في المسرح، إلا ما تبدأ عندك معناتها الشغف الكامل وتدخل للنوادي عندك ولا ما عندك في المسرح. فهمت؟ بيان سور الإطارات اللي موجودين في نادي دار شباب برج العكارمة، اللي هي بالمناسبة راهي نوجه تحية للناس الكل اللي تخدم غادي، على خاطر دار شباب فاتية عمرها تقريبا عام ونص توصل، معناتها العمله وشاركنا معناتها وسنا شاركنا، واللي هي معناتها عندها في العام ونص تعمل نادي وبالجروب هذايا المسامين والمسرحجيه، نوصلوا نسيبلو العباد، نمسوا العباد اني تدخل المسرح لا لي شيء، انه نوفر وك النادي هذاك، نحلوا اكل الباب نتاع المسرح باش نحاولوا نجبدوا اكثر عباد من بعدهم على حاجات ينجم على ثنية تنجم تكون ثنية فعلا. غالطة
6: فعلا.
7: هذا الكونسبت الأولاني والأخراني، المسرح في المظلة هو
6: المتنفس
7: الوحيد، يعني معناتها فهمت. وعنا برشا نوادي يميل المسرح هو اللي يخليك تعبر، اللي يخليك توصل فكرة، تعبر على موضوع. دونك هذاك المسرح في
6: على ذكر الشباب، مازال الشباب يقبل على المسرح من خلال تجربتك وليد، من خلال هذا النادي، من خلال الحضور، من خلال ربما التدريبات واللقاءات. اعطينا فكره، فما غرام؟ مازال فما غرام. جيد،
7: مازال فما غرام. ونحن اليوم تحديدا عندنا مهرجان الجهوي لنوادي المسرح.
6: أي.
7: جاء معنا الممثل المؤدي. يعني موجود كيف احنا نمشوا للمهرجان هذا الجهوي، نشوفوا رديف، نشوفوا ملعرايس، نشوفوا القصر، نشوفوا المظلة، نشوفوا برج العكرمة، نشوفوا القطار، نشوفوهم الكل. يعني مازال ثم شغف وثم عباد تحب تعمل المسرح وغيورة على المسرح.
6: كيفاش نجم نقرب المسرح من الشباب من خلال التجربة متاعك وليد وانت متطوع في المجال هذا خاصة؟
7: أول حاجة بيداغوجيا يلزمنا نركزوا، مش بالسهل باش تقنع إنسان باش يدخلك لصالة مسرح ولا صالة سينما ولا ما نعرفش شنو. يلزمك تناديه وتعرف كيفاش تحكي معاه المرة الأولى وتحاول تحبها فك الحاجة هذيك. نحكي لك على المسرح، تناديه وتعرفها، تناديه وكيفاش تناديه وكيفاش تدخلها من أساليب تنجم أنت تلعب لها. مثلا أنا بارش عبادنا شفتهم أنهم كانوا ماشيين في ثنية أخرى، ناديتهم بطريقتي الخاصة ولو ممثلين. يعني رو المسرح رو ينجم يكون الإصلاح الوحيد لك للمنطقة والقفصة كله. شو عنا احنا
6: وشخصية الشاب كذلك، شو ننتظروا من دور الشباب من خلال التجربة متاعك وليد؟
7: والله العظيم أنا نشوف دور الشباب رأي بيدها، هي دور الشباب رأي قاعدة تنادي وتستقطب تعرف وهذا على عاتقها مشاكل الشباب. رو مش بسال يعني معناتها العمل هذا اللي احنا كنا مشاركين به من الصيف هذا في الصال بلا كليما مثلا، يعني هذا كيشوف رب يعطيه الصحة. معناتها مديرة دار شباب برج العكرمة مدام ليليا توفر لك الماء وتوفر لك أنا توفر لك برشا حاجات تخليك تحبك الحاجة هذيك. واللي هو في الصيف نورمال مو أنداد هرمي صيفه وهو قاعد يعمل في عمل باش يعرضها تو في أكتوبر. يعني شوف أنت من الصيف وما نعرفش أنا فهمتك كيفاش. يعني المؤطرين في دور الشباب في قفصة أنا نشوفهم بالحق يعملوا في عمل جبار، والله يعملوا في عمل جبار. رو مش بالسهل يعني معناتها كتنادي جروب تحطها تسميه وتقول لها تعالى هو الطيشة في صالة توفر لها سونوريزاسيون وتوفر لها الضوء وتوفر لها كل.
6: على ذكر القاعة عطينا فكرة على التدريبات، الوقوف على الركح، الصعوبات، أحلى اللحظات، شنو قاعد يصير بالضبط باش تسمعوا فينا توا من الشباب تشوقهم والبقية تلتحق لما لا؟
7: والله شوف الخشبة راهي عندها طقوس
6: تستهوي.
7: اي تستهوي
6: تعطي الإلهام.
7: اي اللي يحب الخشبة اللي يجرب طلوع الخشبة راه ما عادش باش ريت تسرح لها في الدم راه تسرح لها في الدم
6: تولي إدمان.
7: تولي إدمان
6: ربما إدمان إيجابي. فوالا
7: بيان سور أكيد. الحقيقة تاع ربي الصالات اللي موجودة في المظيلة نحن شعنا عنا دار شباب برج العكرمة ودار شباب المظيلة ودار ثقافة. دار ثقافة حاليا للتو معناتها في اشغال
6: للاسف.
7: يعني تحية للخويا رضوان زاد مؤطر في المسرح ديجا تو هو يعرض. يعني يخدم في ظروف باهية اما لكن تنجم تكون مخير. انا زاد كذلك فهمتك فيش. يعني الحقيقة تاع ربي رانا بالرسمي رانا نحب ننهضوا بالمسرح في المظيلة على خاطر نجمو نصنعوا ملا شيء. راهو طالع برضوان يحيى طالع بممثلة محلاه على الاخر. ريت اللجنة طلعت للخشبة ومعناتها وسلمت عليها وصوروا معاها. قوادر زادة كيما هكاك امرأة عمرها 30 سنة تعمل في المسرح تناديني تقولي نادي لي الممثل متاعك راهو بكاني. هذا قبالة ساعة ونص التالي راهو بكاني. يعني راهو حكي على حاجة منها فينا خارجة منها فينا. هذاك هو المسرح، هو وسيلة للتعبير على الغير
6: ومثل وجدان كذلك
7: ومثل وجدان
6: قضايا اللي نعيش وبتبيعها فيها
7: في والله في أختي والله لن أعرفها المرأة هذه من نوم العرايس 30 سنة تعمل في المسرح. قلت لي نبكي بدموع. يمكن تسمع فينا توا ريت تصلح لك تقول لك إيه نعم رني والله بكيت. قلت لي نادي هو اللي نحب نحكي معاه وحكيت معاه وسدعتنا في مهرجان، هي عاملة مهرجان أخر إن شاء الله حكيت عليهم إن شاء الله تنشاركوا معاه. يعني هذيك هو المسرح، نتعرفوا على بعضنا الناس كل نحاول اللي ما يعرفنيش نعرفه واللي نعرفه واللي زيدي يعرفني بالبيان ونكثروا من المشاركات ورانا حاملين الناس كل قضية واحدة فهمت. أنه كل واحد يعبر على قضية فهمت. إحنا اليوم مثلا مشاركتنا هو المؤدي وسام قوادر طلع باش يقول لا للمخدرات.
6: لا وألف لا.
7: لا وألف لا.
6: نعم.
7: طلع باش يقول لا.
6: وسام احكي لنا مسرح جاي شنو حكايتها؟
8: أول حاجة
6: نشكرك
8: على الاستضافة.
6: يعيشك هذا واجب إذاعة قفصة يعيشك وسام.
8: إيه. كما قلت أنا وسام قوادر أصيل منطقة برج العكرمة المظيلة.
6: نعم.
8: ما تابع مجموعة المسرحية في دار شباب برج العكارمة تحت تأطير المخرج نحب نقدم له تحية سيد وليد يحياوي.
6: مش سهل الإخراج خاصة في العمل
8: وكذلك مدير دار شباب مدام ليليا نحب نقدم لها تحية كبيرة.
6: ما صيفتش عاد بقات معكم في المسرحية كما قلت
7: وسيد وليد ولا بقات في المذيلة مسكين.
8: المسرح المسرح هو غرام.
6: وقتاش بدا معك الغرام هذايا؟
8: والله الغرام هذايا بدا معايا برسك عامين التالي.
6: هكا حسيت لي الغرام هذايا موجود عندك ولا شكون ينبهك لكونه عندك الموهبه هذه نتاع المسرح؟ شنو اللي شدك للمسرح عن بقيه الفنون؟ علاش اخترت المسرح؟
7: بالفيديو انت دخلت معنا المسرح.
8: انا اول ما بديت في مسيرتي مع داموس تي في في البرمجه الرمضانيه فما منه مع المخرج السيد وليد يحيوي. من غادي بدت البداية وقبلها عملنا مشهدية في وادي البي و يعني
6: مع شكون في وادي البي يقول لك زميلنا كمال عبادي
8: مع تأطير مدام ليلية تليجاني
6: تأطير مدام ليلية مع شكون
7: ديجا و
6: تحت إشراف نادي الرياض. هو السؤال وراه برشا خطايا.
7: أنا كي شفت عرفتها هي أنا خدمت الإخراج نتاعهم في الواد جمزة هكا فرامو جمزة
6: فوالا
7: جمزة أنا خدمت الإخراج خدمتها هنا الإخراج هذاك
6: فوالا
7: خدمت لهنا
6: أي كمل يا وسامة.
8: من غادي بدا غرامي بالمسرح. يعني اكتشفت في روحي حاجة ما كنتش نصورها قبل. اكتشفت أنه المسرح هو
6: قطعة مني يعبر علي
8: كشخص.
6: وناوي تواصل بإذن الله.
8: بإذن الله إن شاء الله.
6: الركح التدريبات المواضيع شنو اللي يستهويك أكثر وسام وأنت بصيرتك ممثل بالطبيعة حاليا نحكو كممثلة؟
8: باهي أول حاجة عن الخشبة هي رأي مقدسة بالنسبة لنا.
6: فقط لحظة ومضة إشهرية ثم نعود سي محمد الأزهر يلا تفضل.
9: إشهار فما حاجات ما تستحقش إشهار تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تطير تيران تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
10: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous حتى 100 méga et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
9: عندك Orange. إشهار.
6: رجعنا لكم على ثيري ذات قفصة بتبيع نرجع لك وسام حكينا شوية على خشبة المسرح والرهبة على الخشبة والمحبة للمسرح بالتحديد باش نواصل بتبيع الحديث على المواضيع اللي تستهويك أكثر تحس روحك فيها أكثر طبعا من ناحية الأداء من ناحية التمثيل.
8: والله أنا من ناحية الأداء والتمثيل اكتشفت أنه أكثر حاجة ننجح فيها في دومين المسرح هي الكوميديا. خاطر عملت عرض الكعرارة
6: عالمين موفقة
8: مع جروب المسرح جي
6: عالمين كلاسيكية شيئا ما
8: مع جروب المسرح جي نقدم لهم تحية كبيرة. بديناها يعني في قاعدة عملنا قاعدة هكا وجتنا الفكرة متاع المسرحية
7: هما في ورشة في دار الشباب هما اللي هما مشتقة منهم فيهم الاسم والمجموعة منهم فيهم معناتها هما
6: كل شيء من ابتكارهم
7: منهم فيهم
8: ويعني ما توقعناش انها باش تعمل نجاح كبير وتولي سيت كوم في رمضان. للاسف تعدت منها حلقتين بركة على اساس اربع حلقات كل اسبوع حلقه. للاسف عملنا حلقتين بركة وما زلنا مواصلين فيها
6: فما دفي فما تحدي فما حلقتين وان شاء الله بتبيع في الفتره القادمه ان شاء الله باش تكون الحلقات موفقه وحلقات كامله متواصله ومسترسله كذلك. نحكي على مسرحجيه شنو حكيت المسرحجيه
8: مسرحجيه بدت كمجموعه تلم بعضها كيما الكعراري تلم بعضها عشوية في دار الشباب، نعملوا جو ونعملوا بروفة، كل مرة نخدموا خدمة حتى لين تطورنا، وبفضل فضل ربي وفضل السيد وليد يحياوي ومدام ليلية ليجاني قدم لهم تحية كبيرة. طلعت على خشبة المسرح في مهرجان جهوي.
6: كيفاش العمل المسرحي هذا تقريبا قديش من واحد انتم؟
7: مونودراما عمل فردي.
6: عمل فردي. برافو برافو.
7: يعني غدوة مشاركين بعرض نظرة خارج الإطار مسابقة مسرح الشارع. غدوة في العشرة غربة. والجروب كل جروب المسرح جي هم غدوة بيدهم باش يعرضوا. يبنوا منظور لهنا. فهمت.
6: وقتاش التوقيت بالضبط؟
7: العشرة غربة.
6: نداري اللي يسمعوا فينا
7: تو. العشرة غربة.
6: العشرة
7: غربة.
6: كملوا.
8: يعني لين وصلت وشاركت في المهرجان الجهوي ونتصور أني حققت نجاح مشاركتي، حتى إذا كان ما جبت الجائزة ولا أنا في داخلي
6: مهم فما لقاء تبادل الأراء والأفكار مع بقية المسرحيين الشباب اللي هما كيفك بتبيع، وكل واحد باش يفيد بمعطى جديد أكيد من خلال التداول متاع المواضيع، التداول كذلك بالنسبة للتجارب هذه الواحد ياخذ ربما نصائح جديدة. الموضوع متاع مسرح جي شنو الموضوع متاع؟
7: معناتها في
6: العمل المسرحي على شنو يحكي؟
7: اللي غدوة؟
6: لا نحكي على اليوم.
7: على اليوم اليوم المونودرام.
6: عارفكم تعبين شويه الصباح وانتم
7: لا مصباح ولا
6: في الاداء.
7: المونودرام مشاركتنا اليوم بعمل فردي، اداء جوادر وسيم، اخراجي انا، اسم العمل سيلون.
6: سيلون
7: سيلون. على شنو يحكي سيلون هذا؟ على شاب بوكسر
6: اللي هو يمثل شخصيه متاعه بتبيع ويسيم.
7: شاب بوكسر وفي نفس الوقت يعمل مسرح. خالط عباد دخلوا لإدمان المخدرات. نحن وصلنا أنه أك الرياضي هذاك هانو غلط ما يسالش، جات يقول لا قال إيه. فهمت. والقضية اللي حكى عليها أنه هو ثلاثة شخصيات، شخصية البوكسير هذاك أنه هو طاح تخلى الحبس خاطر اسمه سيلون، تخلى الحبس خاطر معاشك ومعاش الرياضي.
6: على التسميه نتاع العنوان يا اخي من بعد فهمت التفاصيل علاش اخترت العنوان.
7: ولا هو مسجون وهو خرج يحكي للعباد باش يقول لا راني انا كنت رياضي، كنت في كل رينج رابحه، وكنت راني نعمل في المسرح. هو اصلا الدخله نتاع ثم هوك خدمنا به، كي دخل خرج من الجمهور دخل قال يا ناس روف الجمهور يستنى، قال ميخي ما في بالكمش روك اللي البوكسير واللي يعمل في المسرح راني سمعت بيه رو تخلي الحبس. ومن بعد تالي هو لبس الشخصية ولا يحكي على كلمة سجون.
6: مونودرام بتبيعها
7: مونودرام فانتازيك فانتازيك
6: يمثل ويجسد عدة شخصيات.
7: هو هو هو البوكسير هذاك كيف غلط مشال لدمان خيب خرج ينصح هو راوي للباب وللأم للمحيط المدرسي للمعلم للأستاذ للناس الكل يبعث في ميساج ويحث باش يقول لا للمخدرات. وماذا بينا تكثر الحملات في في في في في أسوار المعاهد وفي الدنيا الكل، معناتها باش نقولوا لا للمخدرات ولا ألف لا للمخدرات. هذا المونودرام علاش يحكي؟
6: وانتم بتبيها تعبروا على صوت الشارع، على صوت المواطن، على صوت ربما الجميع اللي حاليا وقفة كاملة ضد هالآفة هذه اللي دخلت لبلادنا، وإن شاء الله ربي يفرج علينا منها. عن أحلى جملة نحب نخذها بصوت وسام، بحكم أنك أنت جسدت الشخصية وسام كممثل بتبيع في سيلون اليوم العمل بالنسبة للمونودرام، فأعطينا المقطع الحلو اللي عجبك واللي تحب تعاودة أديه اليوم من خلال بتبيع تبلغ رسالة للشباب اللي يسمعوا فينا توا، حتى كذلك بتبيع لبقية المدمنين للأسف. فوالا.
8: يعني بالنسبة لي أحسن مقطع في المونودرام هذا ككل هو وقت اللي قلت يا أستاذ يا معلم يا مدير
6: أدي أنت ممثل
7: أنت جل
6: يلا تعاونك سي وليد وأنا الجمهور.
8: يا أستاذ يا معلم يا مدير يا ناس، أيه أنتم ردوا بالكم على أولادكم، راهم أمانة في ركبتكم، أعملوا اللي لازم يتعمل، ما تخلهمش يضيعوا. أنا تحكمت سجين وتسميت سجين في جرة هالمخدرات.
6: برافو كملوا.
8: والمقطع الثاني هو وقت اللي حكيت على الأم.
6: تفضل.
8: وقت اللي قلت أمي
7: خرج لقى أمها متوفية. البوكسير هذاك.
8: وقت اللي قال أمي وقت اللي كانت تقول لي يا وليدي خمم قبل ما تعمل. يا أمي خممت أما بعد ما فات الفوت. هذم أحسن زوز مقاطع عجبوني في العمل هذا ككل.
6: اللي تحوص ربما مسيرة فرد تحوصلها في كلمتين، ولكن الكلمتين هذوك مره عنده برشا معاني للي يفهم وللي يتمعن بين الكلمات وبين الأسطر، لأن وذكرة هي رحلة كاملة متاع عمر لخصتها أنت في كلمتين، ولكن الكلمتين هذوك يلزم الإنسان يدقق فيهم بالكداب بالكداب، لأنه عطيتهم رسالة في هالجملتين هذوما. محلى لقاء معاكم ومحلاها تجربة معاكم، وحبيت لو كان يكون الوقت مطول أكثر وأكثر، لأنه فعلا أثرت الساحة، ساحة المسرح بهالعطاء بهالإبداع، ونعرف أنه اليوم ماراثون من الأعمال المسرحية، من اللقاءات، من الأعمال على هامش المهرجان. حبيت خليكم كلمة الختام، خاطر بعد شوية أكيد باش نمشوا نواصلوا مع بقية فقراتنا، خليكم كلمة الختام مرة أخرى. ألف ألف شكر على الحضور المباشر برغم الالتزامات، وكنتوا حاضرين بحذانا ملتزمين بالتوقيت وبالحضور كذلك، فأنا سعيدة جدا وإن شاء الله ينعاد معكم اللقاء في مسيرة كاملة حافلة برشا محطات. تفضل سي وليد، تفضل سي وسام. تفضل.
7: والله أنا نحب بصح نشكر كل من يخدم في دار شباب برج عكرمة، على رأسهم أخويا طارق المدير دار شباب أختي ليليا. حب نشكر أخويا نسيم قوادر يعاون فينا ويخدم معانا، وهو حاليا في سوسة يخدم، يعاون فينا ويخدم لنا في الأفيش وكل شيء. نحب نشكر
6: عمل جماعي.
7: نحب نشكر أصحابي اللي أنا نسكن في المذيلة،
6: تحية الأهالي المذيلة،
7: وكيلومتر ونص هكاك على المذيلة. نشكر أصحابي اللي وفروا لي وسائل النقل لوجيستيك. حب نشكر كريم منصور،
6: مازال فما صداقات راهي مثبة.
7: حب نشكر خويا كريم منصور، فراس قاسمي، حازم
6: شلة،
7: أضم
6: كل
7: أشرف جلال، فيصل الدوق،
6: ربي يدوم على
7: أولاد فوجي على راسم خويا حبيب الكل، والله العظيم يوفروا لي ترونسبور معناتها فهمت في الليل احنا وصلنا معناتها في كل اوقاتها.
6: المسرح
7: هكا هو ريت والو وينك راني مبرف
6: محدد.
7: يقطش نبعثوا لك موبيلات، قطش نبعثوا لك كذا. هذوما اصحابي اللي وقفوا معايا، نسيم قوادر، كلهم كلهم
6: ربي يدوم عشتكم ان
7: والله
6: شاء الله
7: العظيم.
6: ومحلاها لما ومحلاها المسرح اللي هو سبب فيها اللمه
7: الحلوه، والله هما شجعوني ريت حتى للبارح في معناتها فهمت في القهوه قد روحة كذا فهمتني، فيقوني هم الصباح اليوم كذا قبل مساجات من ديجا قبل يطلبوا فيها. الحمد لله أضم على أصحاب البهين اللي زمنا نصحبوهم ونكونوا معاهم ونعطوهم يدين
6: فعلاً الإنسان أضمهم الصحبة بتبيها الصحبة النيرة. تفضل.
8: أول حاجة نحب نشكركم مرة أخرى على استضافة،
6: هذا واجبنا يعيشك يا وسامي.
8: حب نقدم تحية لكل إطارات دار شباب برج العكرمة، على رأسهم السيد طارق ومدام ليليا، وككل كإطارات عمال ككل نحب نشكرهم. نحب نقدم تحية لمجموعة المسرحجية، ونقدم أكبر تحية للمخرج سيد وليد.
7: زيدي ما عملت شيء العفو.
6: هذا بدونكم بعض. ولا للمخدرات.
8: ولا للمخدرات. وآخر كلمة نحب نقدم تحية لأمي.
6: ربي فضل هالك ان شاء الله.
7: امك كانت حاضره في الـ في
6: الشابه تبيعه،
7: امك كانت حاضره
6: الابن البار، ربي ان شاء الله يخلي هالك. وحلا يحديث معاكم، وهذا هو المسرح راه وش يعطينا، ولا ما عندنا غير ما نحكوا، هذا هو المسرح شيعطينا من نماذج. فبالتالي نشجعوا صغارنا المواهب هذه على خاطر في نهايه المطاف كي شجعوهم باش نحطوهم في الثنيه الصحيحه. شكرا لك وليد، شكرا لك نورتونا، وان شاء الله يربي بالنجاح والتالق على
7: في لقاءات اخرى
6: ان شاء الله باذن الله. تحياتي
7: تحياتي سلام.

0: المساء إيقاع المساء إيقاع المساء
1: إيقاع المساء إيقاع الموسيقى بالتحديد. نحكو على أيام قرطاج الموسيقية، ماراثون من المداخلات على أثير إذاعة قفصة، نواصل المشوار مع فاتن خليفة مبعوثة إذاعة قفصة على عين المكان. فاتن أهلا بك، مرحبا.
2: مرحبا بك سعيدة، تحية كبيرة ليك للفريق العمل معاك لكافة المجتمعات والمستمعين من قلب المدينة العتيقة بتونس، وين نفوح رائحة التاريخ ونغمات الملوك الأصيل بروح دار العرسون في مشيت المدينة الثقافة باش تصنع الحدث تحديدا ضمن فعاليات أيام قرطاج الموسيقية. نذكر أن المشروع الفني هذا أبصر النور في 2024 بمبادرة من الفنان زياد مهدي، ما يكتفيش بتعليم الموسيقى ولكن يخوض معركة نديدة لحماية الهوية النغنية والآلات التقليدية التونسية كما العود التونسي والرباب التونسي. وضمن اليوم موجود بمدينة الثقافة كما قلت لكم ضمن ما يسمى بجي ام سي ماركت أو سوق الموسيقى باش نسلطوا الضوء على الجناح المميز هذا. فمرحبا مدام عسلامة ومرحبا بينا احنا زادة في دار العود التونسي بمدينة الثقافة.
3: عسلامة، مرحبا بإذاعة قفصة بالناس الكل، مرحبا بكم العود التونسي دارنا وداركم وتويس الكل.
2: شكرا لك، يعطيك الصحة. كان تحكينا على مشاركتكم ضمن فعاليات أيام قرطاج الموسيقية.
3: والله احنا هوني باش نمثل
2: أول مرة انتم
3: احنا أول لا ثاني مرة
2: ثاني مرة
3: ثاني مرة عملنا زيادة في
2: أيام قرطاج الموسيقية العام اللي فات الدورة اللي فاتت
3: وفي معرض الكرم زيادة عام نيون اسمها في مهرجان في أيام قرطاج الموسيقية.
2: كيفاش الحضور نتاعكم منكم جيتوا وانفتحتوا لهنا على جمهور أيام قرطاج الموسيقية، كيفاش كان التفاعل مع الجمهور مع زادة حتى المونجين والفنانين؟
3: والله التفاعل محليه، حاجة تفرح أنك تشوف ليجان تختو شبابنا مقبل على الموسيقى التونسية، يحب يشوف شنية الموسيقى التونسية، يحب يعرف العود التونسي الرباب التونسي، يحب يكتشف شيء يعرف شنية دار العود التونسي.
1: وش هي دار العود التونسي؟ فاتن
2: نعم
1: أعطينا فكرة على دار العود التونسي بتبيع، حكينا على المشاركة.
2: أعطينا فكرة على دار العود التونسي.
3: احنا دار العود التونسي انستيتيوت ميوزيك تهتم بكل ما هو تونسي، الموسيقى التونسية خاصة العود التونسي والآلات الموسيقية والموسيقى التونسية. الملوف التونسي زياد مهدي هو الفونداتور نتاع دار العود التونسي، حب يقدم العود التونسي. زيدا فما الآلة الربيب اللي هي آلة في طور الاندثار والحمد لله فما برشا شباب مقبل عليها.
1: جيد.
3: نعم
1: جيد.
3: والكمانجة التونسية، الإيقاع التونسي، البيانو التونسي والآلات الإيقاع التونسية.
2: وقلت لي من بكري حتى الآلات مصنوعة من المواد كلها تونسية،
3: كل شيء تونسي، كل شيء من اللي تدخل لدار العود التونسي كل شيء تونسي، الميلوف التونسي، الإيقاع، وحتى في الحفلات نلبسوا اللبسة التونسية التقليدية متاعنا.
1: جميل جدا.
3: نحاولوا كل مرة الهوية متاعنا نحافظ عليها.
1: محلاها
2: اي محلاها، هذيك عليك انا اخترت الحقيقه نسلط الضوء على دار العود التونسي لانه المعهد هذا الاختصاص نتاعو كما كنت تحكي هو حمايه الموسيقى التونسيه وحمايه الالات الموسيقيه، وزاد فرصه تعرفنا على العود التونسي. قلت لي العود التونسي مختلف على العود على اي عود اخر.
3: اي العود التونسي مختلف، مش نفس السونوريتي، مش نفس الحجم، فيها اربع اوتار، الاوتار مش هما بيدهم.
2: اما هذه اللي تيني نعرفها، قلت لك العود التونسي معروف عنده اربع اوتار.
3: اربع اوتار خاطر
2: اي سعيدة، هذه مهمه جدا اللي انا كنت اعرف انه عندنا عود تونسي فيه اربع اوتار.
1: يختلف على العود الشرقي.
3: الشرقي تعرف فيه تونسي ولا ما تزومش يعني شرقي شرقي وتونسي تونسي. اي فوالا
2: يا تونسي. سألنا قلت الشباب لاحظنا شباب رغم أنه لهنا سمى برشة تجارب موسيقية عالمية مهتم بها ولكن الموسيقى التونسية زادة كان عندها نصيبها.
3: الموسيقى التونسية الحمد لله عندها نصيبها والتونسي رجع يتبنى من الموسيقى التونسية، العود التونسي، النغمة التونسية. عنا بيانتو إن شاء الله ورشة مع درساف الحمديني إن شاء الله نهار 15 أكتوبر في دار العود التونسي للمقر متاحة في معقل الزعيم بحض المدرسة الابتدائية معقل الزعيم.
2: قلت لي حتى الصغار زاد عندكم عندكم ورشات وتعليم حتى للصغار على الآلات الملوف.
3: أي صغروا الصغار تبيع عندهم الصغار والكبار. إحنا اللي تخانش داج الكل عنا.
2: هم اللي تخانش داج الكل الكبار عندكم. ولكن اللي عجبني شفت إنه حتى صغيرونات موجودين في البرمجة نتاعكم.
3: الصغار من 6 إلى 12 سنين.
2: من 6 سنين.
3: 6 سنين ينجموا يجيو بحذينا يتعلموا الملوف التوصي الإيقاع التوصي والعود التوصي. الصغير يشد مع اللي ضفي ما الآلات الموسيقية التونسية ويحفظ كل ما هو تونسي.
2: شكرا لك يعطيك الصحة.
1: مصافحتنا رحلة اليوم
2: أي محلها لأنه مصافحتنا اليوم تونسية بامتياز 100% نتحدث على دار العود التونسي اللي تهتم بالموسيقى التونسية والآلات الموسيقية التونسية. موجودين في جي ام سي ماركت ضمن أيام قرطاج الموسيقية في دورته 11. نذكر أنه أيام قرطاج الموسيقية غدوة باش يكون الاختتام 10 أكتوبر 2026. أما بالنسبة لليوم 9 أكتوبر بعد شوية باش يكون فما عرض لمجموعة تونسية إينيت في مسرح الجهات. 17 باش يكون عرض برازيلي إسباني أناترية عرض سولا 63. وفي السهرية باش نلقوا ملك عويج العودة إلى الأصول باك تو روت في مسرح الجهات 8 متاع العشية. والسهرية الكبيرة باش تكون مع مجموعة لباس الجزائر كندا. نذكر زادة كيف إنه في شارع الحبيب بورقيبة نورمال مونتا وكان انطلق عرض بعنوان نوري فايبس الفنان تونسي فرنسي نوري. هذا تقريبا الملخص سعيدة.
1: واضح شكرا فاتنا أكيد ماراثون من المداخلات وإياكي تتتالى على أثير إذاعة قفصة حتى نهاية المشوار مع الجي أم سي. وأكيد كذلك كل المداخلات تلقوها على صفحة رسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك. وتنجموا حتى إذا كنت تحبوا بتبيعة تعيشوا الحدث تكونوا بعد شوية بتبيعة على تونس العاصمة وتحبوا تشوفوا بتبيعة الفرق والحضور كل تدخلوا على موقع بتبيعة الجي أم سي على الفيسبوك كذلك بشلقوا مقاطع من الحفلات. احنا معاكم مازلنا مواصلين المشوار بعد الموعد الإخباري باش نرجعوا ونواصلوا اللقاء مع الإيقاعات الترابية في فقرة غني لي باش نسمح لكم بعد نشرة الأخبار. مازال عنا كذلك مجموعة من الضيوف الكرام في برنامج مسيكم بالخير. شكرا على حسن الإنصات والمتابعة.

0: الو لا لا لا ما فما حتى قلق، نجم نسوق ونتكلم معاك
1: يا خويا باش تسوق بينا وتوصلنا سلامات، والا تتكلم في الجوال وتعمل بينا حادث.
0: صعبالك يا خويا، انا ديما نسوق وكي تجيني مكالمه نتكلم ولا بس.
1: ما تعرفش اللي سياقه يلزمها تركيز كامل، حتى السائق يكون ملم بكل ما هو في الطريق ويتجنب الحوادث.
0: هذيا ما نعرفهاش.
1: علميا الحديث في الهاتف الجوال ما يخليش الواحد يركز على السياقه، واي طارئ مفاجئ على الطريق ينجم يتسبب له في حادث.
0: يا خويا خوفتني، من اليوم ما عادش نرد على الجوال حتى تقف السياره. الو لا لا تو نطلبك نوصل المكتب.
2: المرصد الوطني لسلامه المرور.
3: اذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: تحية طيبة مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الثالثة لنهار اليوم، تقدمها لكم إيمان إبراهيمي، والبداية مع العناوين.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: توزر تحيي الذكرى 92 لوفاة الشاعر بالقاسم الشابي، ورشات ومعارض مفتوحة وأمسيات شعرية تثبت حضور شعر الشابي وتأثيره إلى اليوم. البريد التونسي يعلن قريبا عن إطلاق مساعد قائم على الذكاء الاصطناعي للإجابة عن استفسارات المواطنين على مدار الساعة. الحرس الثوري الإيراني يعلن مهاجمة ناقلة قبالة الإمارات، وطهران تستبعد نجاح التفاوض مع واشنطن. تنظم المندوبية الجهوية لشؤون الثقافية بقفصة المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بقفصة في دورته 36 يومي 19 من أكتوبر الجاري بمركز الفنون الدرامية والركحية والمركب الثقافي ابن منظور. حسين لحول المندوب الجهوي لشؤون الثقافية بقفصة.
6: هذا المهرجان تنظمه المندوبية تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبالتعاون مع الإدارة العامة للعمل الثقافي. المهرجان يدوم ليومين، اليوم وغدا، في شكل مسابقة لأعمال مسرحية بأنماط مختلفة، الأعمال الجمعية للشباب، الأعمال المونودرام، أعمال مسرح الشارع أو الفضائيات البديلة، مسرح العرائس. هذه الأعمال تمر في مسابقة تشرفها لجنة التحكيم للغرض، يؤسسها أساتذة مختصون، وأيضا هناك ورشة لفن الممثل يقدمها الأستاذ محجوب الرداوي. المشاركات هناك 27 عمل ل10 مؤسسات من دور الشباب و7 من دور الثقافة. هذا العدد مهم ويعكس أهمية الفعل المسرحي بهذه المدينة، مدينة قفصة ذات العلاقة العامة بالفعل المسرحي وبالعمل المسرحي وبالعروض المسرحية. المهم ليس المسابقة والنتائج، الأهم هو الفعل المسرحي بهذه الفضاءات طيلة موسم ثقافي. هذه الفضاءات المسرحية التي يرتادها شباب وأطفال وكهول للفعل المسرحي بعيدا عن الشبكات المحفوفة بالمخاطب، ثم تنتهي كلها في إطار المسابقة من أجل التحفيز، وسيتم ترشيح الأعمال الأفضل إلى المرحلة الإقليمية وبعدها المرحلة الوطنية. إذن أصبحت هناك تقاليد في هذا المجال، ونتمنى لجميع المشاركين النجاح، وفي النهاية المسرح هو مرآة المجتمع، من خلالها يمكن معالجة كل الظواهر الإيجابية والسلبية من أجل البحث عن حلول وبدائل لها.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والمغفرة والثواب. من قسم الأخبار نوالي تقديم النشرة ونبقى في المتابعات الجهوية، حيث تحيي المندوبية الجهوية لشؤون الثقافية بتوزر من 9 إلى 11 من أكتوبر الجاري ذكرى 92 لوفاة الشاعر بالقاسم الشابي تحت شعار حين يصبح الشعر وطنا ويستيقظ في القصيدة.

0: عالمي. كذلك في البرمجة النهائية لهذه التظاهرة مداخلات فكرية في قاعة روضة أبو القاسم الشابي، وقدمها كل من الدكتور عمر الجملي في مداخلة شعر أبو القاسم الشابي قبل 2011، وبعدها الترجمة والتحولات الرقمية، ثم كذلك تليها مداخلة ثانية للدكتور شكري دربالي أثر القرآن في شعر أبو القاسم الشابي، دراسة في التناص القرآني والرؤية الدينية. كذلك تتواصل على امتداد 3 أيام أنشط المؤسسات الثقافية بالورشات الإبداعية بالخط العربي بالفنون التشكيلية، وكذلك لا ننسى القراءات الشعرية التي ستتم في نفس المكان يعني روضة أبو القاسم الشابي بداية من مساء هذا اليوم وكذلك غدا، لتحتضن على مختلف 3 أيام كل التعبيرات الثقافية، وتختتم في اليوم الأول 9 أكتوبر بسهرة من تنظيم مركز الفنون الدرامية والركحية بتوزر. لا ننسى أيضا المكتبات العمومية التي تساهم أيضا بورشات لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة، كذلك للطفولة، كذلك للشباب. كل هذه الأنشطة هي تؤثث ذكرى 92 لوفاة الشاعر أبو القاسم الشابي.
1: عدد من المشاركين في فعالية أحياء الذكرى 92 لوفاة الشاعر أبو القاسم الشابي يتحدثون في مواكبة لوحيدة مبارك.
2: دكتور عمر الجملي شارك اليوم بمداخلة عنوانها ترجمات شعر الشابي إلى لغات أخرى، والإشكالية التي اشتغلت عليها هي هل كانت 2011 بالذات تمثل فارق في تاريخ الترجمات هذه. في داخل ترجمة الشعر أشرت إلى ضرورة التمييز أولا بين ترجمة المجموعة من أغاني الحياة كاملة، وهذه في الحقيقة يعني كانت نادرة شوي، ولكن هناك كذلك ترجمة للمختارات وترجمة لقصائد بعينها، وعلى رأس هذه قصائد أغاني الحياة ترجمت كثيرا، حتى أني أحصيت 14 لغة ترجمت إليها أغاني الحياة. ما أشرت إليه وهو ما انطلقت منه في هذا البحث كفرضية هو أن 2011 تمثل فارق، يعني ثمة نوع من الركود في الترجمة قبل 2011، فجأة تعددت اللغات الترجمة وكمية القصائد المترجمة، ولابد أن نشير إلى أن ذلك كان بسبب أن مثلا أغاني الحياة تحمل أبعاد كونية، والشعب في 2011 عندما نزل قال الشعب يريد يعني إرادة الحياة.
3: نبيلة العمراني مديرة المكتبة الجهوية توزر، اليوم اخترنا ساحة أبو القاسم الشابي كرمز باش نقيموا جملة من الورشات اللي شاركوا فيها مجموعة من الفئات المختلفة. عندنا مركز الرجال للتكوين والتربية المختصة، عندنا مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي، جملة من رياض الأطفال، مؤسسات أطفال من المدارس الابتدائية، كذلك معرض لمسيرة الشابي من النشأة للوفاة، إضافة إلى جملة من المخطوطات النادرة بخط أبو القاسم الشابي. اليوم الورشات نحاول من خلالها باش نعرف الصغيرات بشاعرنا، معناها شاعر تونس أبو القاسم الشابي، يزم يبدو يعرفوا معناها من نعومة أظافر. هي الورشات تتنوع ما بين الرسم، البراعات، ورشة الحرف والفنون.
4: الشاعر خير الدين الشابي، عندما نقول الشابي نقول ذاكرة الثقافة العربية. الشابي ترك لنا زخما كبيرا من الكتابات، ترك ديوان أغاني الحياة، ترك المذكرات، ترك الرسائل التي كان يبعث بها إلى أصدقائه، وترك أيضا المذكرات التي يكتبها يوميا في تفاصيل حياته. الشابي بعد 92 سنة يستحق في الحقيقة أكثر من هذا، لأن أعطانا الكثير الكثير.
1: أكد المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بقبيلي عزوز صالح في تصريح لمجد أخبار أن أعمال المراقبة الاقتصادية التي أمنتها كافة الفرق المتداخلة من مصالح وزارة التجارة والمصالح الأمنية والديوانية والصحية خلال شهر سبتمبر المنقضي مكنت من رفع 155 مخالفة اقتصادية وثماني مخالفات صحية خلال القيام بحوالي 1900 زيارة تفقد.
5: أعمال الرقابة شملت نقاط البيع بالتفصيل، الأسواق الأسبوعية، المراقبة على الطرقات، تجار الجملة، المساحات التجارية الكبرى، وأعمال أيضا مواكبة لتزويد الجهة بالمواد الأساسية من خلال أعمال الإشراف اليومي على توزيع المواد الأساسية بالمغازات التابعة للمساحات التجارية الكبرى، وأيضا دعم التزويد في مناطق الولاية. الأعمال الرقابية لشهر سبتمبر ثم حوالي 1900 زيارة ميدانية تم من خلالها رفع 155 مخالفة اقتصادية وثمانية مخالفات صحية في إطار العمل الرقابي المشترك. 155 مخالفة اقتصادية حسب القطاعات، منها 48 مخالفة في قطاع الخضار والغلال، 47 مخالفة في قطاع المواد المدرسية، 26 مخالفة في قطاع المواد الغذائية، و و7 مخالفات في قطاع الملابس الجاهزة والأحذية، و12 مخالفة في قطاع الآلاف المدعمة وغيرها من القطاعات. 155 مخالفة اقتصادية أيضا حسب صنف المخالفات.

0: منها 59 مخالفة متعلقة بالفوترة، 53 مخالفة متعلقة بعدم إشهار الأسعار، و27 مخالفة متعلقة بالترفيع في الأسعار خاصة في قطاع الخضر والغلال. ثم أيضا مخالفات أخرى متعلقة بأدوات القيس، 4 مخالفات، 10 مخالفات متعلقة بعدم الامتثال للشروط القانونية لممارسة النشاط خاصة في قطاع الأعلاف المدعمة. مع ال 155 مخالفة اقتصادية تم حجز 300 كراس مدرسي رفيع، كما تم أيضا من أجل إخلالات صحية حجز 900 كيلوغرام علف مركب من طرف أعوان الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في إطار العمل الرقابي المشترك، 1020 قلم، 93 علبة صلصال، 55 قلم جاف، كلها من أجل معناها إخلالات صحية من شأنها إلحاق الضرر بباب تلاميذنا، تم حجزها في نقاط البيع من طرف مصالح حفظ الصحة والشرطة البلدية والحرس البلدي.
1: تنظم اليوم وغدا جمعية سليمة بسيدي بوزيد دورة تكوينية حول تطوير الذات وتمكين المرأة الريفية لفائدة 23 امرأة عاملة في القطاع الفلاحي أصيلات منطقة الدوارة التابعة لمعتمدية المزونة ألفة الخصخوصي.
2: أنا قادرة والنجم نطور روحي هو عنوان الدورة التكوينية التي نظمتها جمعية سليمة لفائدة عدد من النساء العاملات في القطاع الفلاحي بهدف تعزيز قدراتهن لتأسيس شركة تعاونية أساسية. ريمن صيري رئيسة جمعية سليمة:
3: اليوم في إطار النهوض بالحقوق الاقتصادية للمرأة العاملة في القطاع الفلاحي بجهة سيدي بوزيد، نخدم على 4 معتمديات في ولاية سيدي بوزيد اللي هما فيهم تقريبا أكثر اليد العاملة وتصير فيهم برشا حوادث طرقات، مزونة، سيدي بوزيد الشرقية، سيدي بوزيد الغربية، وبير الحفاء. اليوم نخدم مع الشركة التعاونية الأساسية مجديات الدوارة، هما نساء عاملات في القطاع الفلاحي حبوا باش ينهضوا برواحهم معاهم باش نقويوا قدراتهم ونمكنوهم باش يحطوا ساقيهم على الطريق الصحيح باش ينجموا ينهضوا برواحهم وبعائلاتهم وينجموا ينخرطوا ويساهموا في التنمية في جهتهم من خلال الفورماسيون اللي بنعملوهم هو تطوير الذات وتمكين المرأة العاملة في القطاع الفلاحي. من أهم الحاجات اللي بركزوا عليهم اكتشاف الذات وبناء الثقة، تنظيم الوقت وإدارة الحياة، التواصل والذكاء العاطفي، والتمكين والمبادرة وتحويل الأفكار إلى مشاريع. هذه دورتنا مع 23 امرأة اليوم وغدوة من المزونة. في انتظار عنا عدة دورات تكوينية أخرى كما المساهمة في إدارة المشاريع، المساهمة في تحدي المخاوف والأزمات اللي تعترضها، في التسويق، في تحسين جودة الخدمة متاعهم والتغلب على المشاكل اللي باش تعترضهم.
2: عدد من المشاركات في هذه الدورة التكوينية أكدنا أهمية محتوى ما تم تقديمه من أجل تأسيس مشروعهن والمحافظة على ديمومته.
4: أمال بن عمر باش تعاونك كيفاش تنجم توقف على ساقيك راسك كاملة للمشروع وكيفاش تنجم تتعامل معاه وكيفاش تنجم تنجح.
5: أميرة بن عمر مزونة عاملة بالقطاع الفلاحي، احنا اليوم جينا باش نعملوا دورات تكوينية باش نثمنوا الحرف نتاعنا كيما العولة كيما النسيج باش نعرفوا كيفاش نسوقوها كيفاش نجموا نعملوه امبلاج بهدف انا ننجحوا المشروع.
6: مروة أولاد عمر عاملة الدوارة ولاية سيدي بوزي، هدفنا اليوم من الدورة التكوينية باش نثمنوا المنتوج نتاعنا باش نوقفوا المشروع على ساقيه، نحبوا الشركة تعاوني باش نحافظوا على الديمومة نتاع
2: الفخص خصوصي. سيدي بوزيد، إذاعة قفصة.
1: دعت الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية إلى مراجعة مواعيد عطلة الشتاء للموسم الدراسي الحالي وتمديدها إلى غاية غرة جانفي 27 و2000، بما يتيح للعائلات الاستفادة بصورة أفضل من فترة نهاية السنة، ويوفر القطاع السياحي ظروفا أنسب لتنظيم برامجه وعروضه وتحفيز الطلبة على السياحة الداخلية. واعتبرت في بلاغنا اليوم أن قرار وزارة التربية المتعلق بضبط مواعيد عطلة الشتاء للسنة الدراسية حالية خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 27 من ديسمبر 26 و2000 يحد من فرص الاستفادة من العروض السياحية خلال نهاية السنة. وأبرزت الجامعة المهنية أن العطلة المدرسية ليست مجرد فترة توقف عن الدراسة بل فرصة لتنشيط الدورة الاقتصادية والسياحية ودعم المؤسسات والمحافظة على مواطن الشغل داخل مختلف الجهات. يعتزم البريد التونسي تطوير مساعد ذكي قائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي يتيح للمواطنين التفاعل مع الخدمات البريدية والحصول على إجابات فورية عن استفساراتهم على مدار الساعة، وذلك في طريق خطة عمل للفترة 26 و2030 و2000 ترمي لتسريع التحول الرقمي وتطوير الخدمات وتعزيز الإدماج المالي والاقتصادي والاجتماعي. وقال رئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد ياسين فريعة في كلمة ألقاها اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبريد الموافق للتاسع من أكتوبر من كل سنة والذي ينتظم هذه السنة تحت شعار الذكاء الاصطناعي في خدمة الإدماج والاستدامة، قال إن المؤسسة ستعتمد الذكاء الاصطناعي ركيزة استراتيجية للتحول والتطوير مع التركيز على تطبيقات ذات أثر مباشر في تحسين جودة الخدمات والارتقاء بتجربة الحريف. وصفت أكثر من 100 منظمة حقوقية وإغاثية اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بأنه حبر على ورق جراء استمرار الخروقات الصهيونية التي أودت بحياة أكثر من 1400 شهيد خلال عام على سريانه، مؤكدة تفاقم الأزمة الإنسانية وحرمان الملايين من المأوى الغذائية. ومن بين المنظمات الموقعة على البيان المشترك منظمة العفو الدولية ومنظمة أوكسفام ومنظمة الإغاثة الإسلامية والمجلس النرويجي للاجئين والمجلس الدنماركي للاجئين وكاريتاس الدولية ومنظمة جرين بيس الدولية ومنظمة المعونة الطبية للفلسطينيين. في ملف آخر، أعلن الحرس الثوري مهاجمة سفينة حاولت عبور مضيق هرمز عبر مسار غير قانوني قبلة سواحل الإمارات، فيما اعتبرت طهران أن نجاح المباحثات الرامية إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة يبقى رهنا بغياب الضغط والتهديدات. وأعلن الحرس الثوري الإيراني مهاجمة ناقلة غاز أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز عبر مسار غير قانوني. هذا واعتبر الرئيس الإيراني اليوم أن نجاح المباحثات الرامية لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة يبقى رهنا بغياب الضغط والتهديدات. توزر تحيي الذكرى 92 لوفاة أبي القاسم الشابي وورشة ومعارض مفتوحة وأمسية شعرية تثبت حضور الشعر الشابي وتأثيره إلى اليوم. البريد التونسي يعلن قريبا عن إطلاق مساعد قائم على الذكاء الاصطناعي للإجابة عن استفسارات المواطن على مدار الساعة. والحرس الثوري الإيراني يعلن مهاجمة ناقلة قبالة الإمارات وطهران تستبعد نجاح التفاوض مع واشنطن. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. هذه تحية إيمان إبراهيمي، إلى اللقاء.

0: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: مسيكم بالخير.
2: مرحبا، شرفتنا.
3: مسيكم بالخير.
1: مسيكم بالخير، ما تردوا
2: المسا. مرحبا، نورتنا.
4: مسيناكم.
5: مسيناكي.
4: مسيناكم.
5: مسيناكي.
4: مسيناكم.
3: مسيكم بالخير.
6: مسيكم بالخير.
2: ورجعنا لكم لقانا في برنامج مسيكم بالخير. بتبيع احنا معاكم فريق كامل على ذمتكم منذ الرابعة مساء، يتواصل اللقاء حتى السابعة في هالموعد هذا. يا فريقي أنسكم يقول لكم أحلى أجمل التحايا، كل من الأزهر حمد كذلك عبد بيمولة حاليا في الإخراج الرقمي بالنسبة صفحة رسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك. من خلف الميكروفون معاكم سعيدة كريتو، أكيد سمية رجب في العدد العام بالنسبة للحصة، نهاد الدالي في الروبورتاج، وفاتن خليفة في النقاط الخارجية. وقيت مع فقرة تعودنا بها في برنامج مسيكم بالخير، مساء الترب، نقول اللي يسمع فينا مساء الفن الأصيل، اللحن اللي يسكن في الوجدان بتبيع الناس اللي تذوق الفن الراقي، محبي الأغنية الترابية، وين الكلمة اللي عندها معنى، وين الصوت اللي عنده أحساس، وين هيك اللحن اللي يرجعنا لهيك أحلى وأجمل الذكريات. خليكم في فقرة غني لي كما عودناكم، وقيت بتبيع مع الطرب الأصيل بأصواتنا التونسية. يلا نسمعوا.
7: غني لي، غني لي،
8: وسمعني وغني
7: لي، غني لي.

0: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.
1: للا أحبة اللي بتبيع اختاروا يسمعونا على أثير ذاعة قفصة، نقول لكم مع سلامتكم، احنا مازلنا معاكم في لقانا اليوم اللي يتواصل حتى للسبعة. عشاق التكنولوجيا، كل الجديد في عالم الديجيتال، حضروا رواحكم خاطر باش نعملوا بكم دورة سريعة في هالعالم هذايا، وين الابتكار يتجدد، وين المعلومة بتبيع تسبق الوقت. باش نسمعوا فقرة كالعادة تكنو اكسبريس، نكتشفوا من خلال هالجديد، نقربوا لكم المعلومة ونشوفوا آخر التطورات بكل سهولة بكل بساطة. خليكم معنا بتبيع اسمه موجة إذاعة قفصة في رحلة تكنولوجية سريعة ممتعة مع تكنو إكسبريس، التكنولوجيا في لمحة.
0: تك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
2: أهلا مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. نصائح، تحذيرات، حلول تخليك تستعمل التكنولوجيا بأكثر أمان. حديثنا اليوم على تحديث الهاتف، ميزاجور. هل تحديث الهاتف فعلا ضروري أو يمكن الاستغناء عليه؟ مراحل تحديث الهاتف ومدى أهميته في تحسين الأداء وتطوير الحماية. التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامح دوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
3: تحية طيبة المستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم يهم تحديث الهاتف الجوال، هل هو إجباري ولا لا، وشنية المراحل اللي يتم فيها تحديث الهاتف الجوال. برشة تطبيقات موجودين في الهاتف الجوال، وبرشة حاجات موجودة في الهاتف الجوال لازم يصير تحديث نتاعها. أول حاجة لازم يصير ميزاجور نتاع السيستام ديكسبوتاسيون iOS نتاع الاندرويد نتاع الهاتف الجوال. هذا يصير طريقة سلسة من خلال الدخول لبارامتر نتاع الهاتف، ويتم ميزاجور نتاع السيستام ديكسبوتاسيون. معناها طريقة سهلة برشا، ندخلوا البارامتر نتاع الهاتف، من بعد نمشوا الميزاجور، يصير نقر على الميزاجور، وقتها يصير الميزاجور يعني يلوج على آخر تحديثات ولا آخر ميزاجور للهاتف الجوال نتاعنا، ويصير ترقيع وسد الشغرات اللي موجودة ولا الثغرات، وسد الثغرات اللي موجودة في الهاتف الجوال. هذا بالنسبة للسيستام ديكسبوتاسيون. كيفيه في التطبيقات الموجودة على الهاتف الجوال نتاعنا كلها تستحق تحديث ولا ميزاجور. علاش؟ خاطر ديما فما حاجة جديدة تتضاف، كسوا حاجات جديدة تهم الشكل الخارجي للتطبيقة، وإلا كيف كيف لي فونكسيوناليتي معناها نتاع التطبيقة هي بيدها، معناها لي بارامتر نتاع التطبيقة، وإلا زاد السد الثغرات وإلا التأمين الإضافي اللي يصير للتطبيقات هذه، تحسين الأداء من خلال لي ميزاجور، وإضافة خصائص جديدة. لكن التحديث هذا يصير عن طريق ديما أب ستور وإلا بلاي ستور. ندخل أب ستور وإلا بلاي ستور، نلوج على التطبيقة اللي نحب نعمل الميزاجور نتاعها، ونكتب وننقر على ميزاجور، وإلا نمشي للتطبيقات الموجودة في الهاتف نتاعي كلها، نختار أي تطبيقة ننقر عليها، ومن بعد يعطيني احتمالات، نقول له أعمل لي ميزاجور، يعمل ميزاجور للتطبيقة اللي حاجتي بها، وإلا نجم نعمل ميزاجور للتطبيقات كلها مع بعضها. يعني السيستام نتاعي، النظام نتاع التشغيل في الهاتف، يقوم بالبحث على الميزاجور اللي موجودين للتطبيقات كلها، ويصنفهم من الأول لآخر، ويعاود يعمل ميزاجور تاع التطبيقات كلها. لكن النصيحة اللي نقدموها احنا لهنا، يفضل التحديث عبر الواي فاي. في العادة ما نعملوش الميزاجور بالدونين تاعنا، نعملوا الميزاجور بالواي فاي، خاطر باش يصير شكل الانقطاع ولا التذبذب في الاتصال الانترنت. التأكد من البطارية، لازم ديما البطارية تكون شحن نتاعها متوفر ولا شحن نتاعها بقيمة كبيرة باش تواصل الميزاجور للآخر. ناخذ نسخة احتياطية من اللي موجود عندنا في الهاتف الجوال، باش حتى كان يصير مشكلة بعد التحديث نجمو نعملو إعادة تثبيت التطبيقات بالصيغة اللي كانت موجودة عليها. التحديث في النهاية ماهوش اختياري، التحديث هو أمان وأمن للهاتف الجوال نتاعنا، وضرورة سيبرنية لازم الناس كلها تحافظ عليها، ولازم الناس كلها تستعملها وتواظب عليها، باش تحمي الملفات الشخصية، باش تحمي التصاور نتاعها، باش تحمي الهاتف نتاعها، باش تحمي لونتوراج نتاعها والناس اللي دايرين بها. وشكرا.
2: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس، تابعونا غدوة في حلقة جديدة مع تحيات ريم مولا. بسلامة. إكسبريس.
0: دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.
1: سينما سينما
2: سينما.
3: إلى اسم الحاضر في المشهد السينمائي في لقنا اليوم مخرج ناسي محمد الراجدي أصيل سبيت لولاية القاصرين بالتحديد معانا على الطرف الثاني من الخط مخرجنا. مرحبا أهلا وسهلا بك سي محمد. مرحبا.
4: أهلا بك سمية ومرسي على الاستضافة ويعطيك الصحة.
3: مرحبا منورنا. أكيد زميتنا سمية في الأعداد سعيدة معاك من خلف الميكروفون. نحكو على تتويجك بتبيع تتويجك من طرف الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي. نحكو على جائزة أولى فيلم يحمل عنوان صورة النمل بتبيع. وش نحكو على المخرج والمبدع اللي قادم بخوة خطى ثابتة نجم نقوله من صبيت لولاية القاصرين في عالم السينما بتبيع عالم الإبداع مزيج بين الإبداع والتميز. كذلك باش نحكوا على التتويج باش نحكوا على دخولك للمشهد هذا. هات نبدو شوية شوية محمد قبل ما نحكوا على التتويج نحكوا على دخولك للعالم هذا. مسيرة تجربة حافلة في هالمشهد هذا. فشنو اللي استهواك وخلاك تدخل لعالم السينما محمد؟ تفضل.
4: أنا والله من اللي نقرأ معناه في الليسي والكل كنت مغروم معناه بالسينما. كنت ديما خامة مني بعد الباك باش نعمل سينما.
3: برافو.
4: دونك عملت ليسانس في الاوديوفيزيال في جامعة الفنون الشرف بالسقف.
3: برافو.
4: عملت 3 سنين وبعد كملت ماتير في المدرسة العليا للسينما والسمع البصري بجامر. عملت اختصاص في الإخراج. فقط. وبعد عاد عملت الإقامة الوثائقية لهذه اللي عملت فيها الفيلم هذا اللي كنت مع
3: أبش نجب شوية خطوة بتزرفش علي. علاش اخترت السينما؟ شنو اللي خلى السينما يستهويك من اللي كنت صغير واخترت انه حتى التكوين من بعد يكون تكوين أكاديمي كما قلت بتبيع على مراحل؟ فشنو الحاجة اللي شدتك للسينما؟
4: والله السينما مقبل كانت حاجة اللي حتى تنجم تفهم بها العالم، تفهم بها روحك، حتى تفهم بها ثقافات أخرى، تفهم بها علاش الحاجات يصيروا هيك وكل شيء. دونك كانت نوعا ما هي أوتيل اللي نجم نستعمله باش أني نحكي حكاياتنا وإلا نحكي على برشا حاجات أخرى.
3: شنو اللي شدك في المشهد السينمائي ككل وأنت مخرج كما سبق وذكرنا محمد؟ يا ترى السيناريو الأداء الرسالة الإخراج شنو اللي شدك أكثر في المسائل هذه في النقاط هذه؟
4: ولا هو أكيد الرسالة اللي قدمها الفيلم والمحتوى نتاع الفيلم، ولكن فما أيضا الشكل زادة نعتبره مهم جدا إنه الشكل يكون زادة معناتها مساهم باش انه يوصل الحكايه والا القضيه والا رساله اللي تحب تحكي عليها معناتها وتحب توصلها للعالم.
3: العنوان محلي ويشد الانتباه، واكيد العنوان وقت اللي يشد الانتباه كذلك الشريط باش يشد الاهتمام والانتباه اكثر. ايه تحكي لنا شويه على حكايه الشريط، شنو حكيته؟
4: باهي، هو الفيلم يحكي على قريه جبل سمامه اللي تتبع ولاية القاصرين.
3: طبعا
4: بلاصة هذه فيها مركز ثقافي جبلي غادي. كنت ديما نمشي غاديك وفما دي زاكتيفيتي سيرو دي فورماسيون دي ريزيدونس. يعني البلاصة هذه معناتها كنت فيها نوع من باش نقولوا معناها انتشبه لي نوعا ما ونبعد على الضجيج متاع المدينة اللي أنا نعيش فيها اللي هي في سبيتلة. كنت ديما نمشي غادي نحس اللي المكان فيه برشا صمت معناه وبرشا هدوء اللي يخليك تتأمل معناه وفما نوع من الانسبيراسيون اللي قدم هلك المكان هذيك. دونك كنت مغادي فكرة أني نعمل فيلم مع البلاصة هذه اللي نحبها معناه.
3: واضح. شنو علاقته بالعنوان؟
4: والله هو عنوان كيف هما عنوان آخر حقيقة ما كانش من لور صورة النمل، من بعد جاء هكيك سبونتانيمو مع الحاجة. هو كي تطلع للمركز الثقافي هذا من فوق وتشاهد معناها القرية اللي دايرة بيك بكلها حاسة كيما نوعا ما كيما الخلية متاع النمل حاجة هكا معناها. دونك ما غاديك معناتها جت سبونتانيمو كيما قلت لك معناها الحاجة.
3: جاي العنوان وبتبيع العنوان في برشة إيحاءات وفيه برشة مواضيع وفيه برشة تشعبات. أنا بدي كسمات العنوان ظنيت إنه الموضوع بش يكون موضوع آخر, فبرافو لأنه حلو خطر العنوان عنده أولوية في شد الانتباه والاهتمام به. نحكو على المشاركة, كيفاش صار المشاركة تتويج بالمرتبة الأولى, شنية الحكاية؟
4: ولا يلا شاركت بالفيلم طبيت كما لعبت الكل معناها بعث الفيلم وكل شيء. ما كنتش نتوقع جملة دي مش نربح الجائزة الكبرى الحقيقة.
3: برافو مبروك, عايشك. ألف مبروك.
4: عايشك. كاو بعد في اللجنة اختارت انه الفيلم هذا يربح الجائزة الكبرى, واللي نحييه ومعنيا نحيي مسيو قبيل واللجنة الكل. ولا
3: يعني ما كنتش انتظر الحصول متاع الجائزة الكبرى, خاصة ربما الجائزة ما الجائزة الكبرى ما كانش بتبيعها من ضمن ربما انتظاراتك. ففي اللحظة هذيك اللي سمعت انه الجائزة الكبرى محمد, عايشنا اللحظة هذيك.
4: الحقيقة ما صدقت الحقيقة قبل الفيلم يمكن هذه أول جائزة يربحها الفيلم بورتون, معناتها دار معناتها دي فيستيفال حتى البرة, معناتها مشيت عادة في فرنسا وفي المغرب وفي برشا بلدان أخرى, ولكن جاي يربحها في تونس معناتها واللي هي حاجة تفرحني على الأخر.
3: واو ولا حاجة حلوة برشا أنه البداية تكون بتبيعها من مسقط الرأس من تونس بالتحديد, ومن بعد إن شاء الله تكون تتويجت على مستوى عالمي. الفيلم المدة متاعه قديش؟ هو شريط وثائقي
4: 24 دقيقة فيلم.
3: إيه شكون اللي مثلوا فيه؟ ناخذ فكرة بتبيع على الفيلم بالتحديد.
4: والله مجيها اخترت زولاد غيث وزياء, وفما شخص آخر اللي هو محمد هليلي نعيطوله نقرة, قدم له تحية كبيرة. هذوما هما نوعا ما الممثلين متاع الفيلم, سينو الباقي الكل مشاهد من القرية معناه.
3: واضح. من بعد التتويج هذايا شنو تفكر محمد, لأنه فيلم يتحصل على جائزة كبرى باش تكون فما مسؤولية على عاتقك, فمن بعد إن شاء الله في الفترة القادمة شنو طموحك, شنو باش تقدم, شنو باش تنوع, لأنه مسؤولية على عاتقك حاليا محمد.
4: أكيد مسؤولية ولازم نقدموا معناها ونكونوا قد المسؤولية. أنا خامم الحقيقة عندي أفلام أخرى باش نعملها, أنا عندي فيلم طويل حاضر فيه.
3: برافو.
4: نخدم عليه توا, عندي مدة إن شاء الله يحضر على قريب وكيف كيف معناتها يدور في مهرجانات والكل.
3: دخول الشباب لمجال الإخراج في عالم السينما في بلادنا, ترى أنه المستقبل أمامكم محمد, تنجموا تحقوا ذواتكم, تنجموا تحقوا نجاحاتكم, نجم يكون عندكم رصيد من الإبداع ومن ربما من الحضور, أم أنه المسألة شيئا فيها شوية صعوبات شيئا ما؟
4: فما موجودة صعوبات بتبيع, ولكن أنا نرى كان بالحق معناتها تحب هالحاجة هذه رو فهم حتى شيء صعيب معني. أنا قبل كنت ما كنتش نتوقع جملة اللي أنا باش نوصل للي وصلت له تاو, ولكن بمحبتك الحاجة هذه وكل شيء تنجم توصل وتعمل الأفلام تحب عليها معناتها رغم صعوبات الكل.
3: سينما الشباب عندها مستقبل محمد؟
4: أكيد جدا الشباب عنده ما يحكي, عنده ما يقول, عنده ما يعبر, عنده حاجات تقلقه ويزمه يخرجها, سواء أفلام وإلا أي نوع آخر متاع فن. نرى أنه جوست نعطيهم فرص الشباب وهم بتبيع بش بهرورة معناها
3: مع الذكاء الاصطناعي, وتوا تقريبا الكل ولا ينجم يعمل فيديوهات ويصنع فيديوهات, فالمنافسة شرسة. فبالتالي شنو المطلوب منكم كمخرجين حتى توصل بتبيع لعيون المشاهد بأكثر عدد وبأكثر رسائل كذلك؟
4: والله أهم حاجة في السينما نراها واللي هي تنجم تغلب حتى الذكاء الاصطناعي اللي هي الصدق متاع الحاجة والمشاعر الإنسانية اللي عندنا نحن وما عندوش هو ما عندش الذكاء الاصطناعي, يعني هذيك أهم حاجة
3: فعلا. ربما بصمة الذات البشرية تختلف تماما عن بصمة الآلة في نهاية المطاف. كلمة تحب تقولها محمد؟
4: ولا نشكركم انتم على الاستضافة, يعطيك الصحة وقدم تحية. عايش قدم تحية للبروجرام تسير والمركز جبلي بسمامة اليوم احتضنوا المشروع هذا, واللي منهم هما معناتها انا وصلت عملت فيلم وربح جائزة ودار برشا مهرجانات يعني.
3: يا سيدي ألف ألف مبروك مرة ثانية، إن شاء الله موفق وإن شاء الله مسيرة مع الإخراج مكللة بالنجاح، مكللة بالجوائز، مكللة كذلك بالتوفيق. احنا سعداء جدا باستقبال بتبيع نموذج من الشباب اللي أصر على موهبته وربما ثمنها بتكوين أكاديمي وكذلك بتتويجات، فإن شاء الله كل فيلم متوج وإن شاء الله مسيرتك كلها متوجة. وسعيدة جدا بالحديث وإياك محمد. شكرا،
4: شكرا لك.
3: عايشك. إلى اللقاء. شكرا.

حسن الدهماني آخر محطة غنائية عنا اليوم في لقاءنا من مسيكم بالخير. شكرا على حسن إنصات، شكرا على المتابعة، شكرا على التفاعل، شكرا على التواصل. كل التحية من طرف فريق البرنامج إلى الملتقى. بقية متابعة على بقية محطاتنا. إلى اللقاء مع تحيات سعيدة.

0: صفصفي سبيتلا على 92.7.
1: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: تضمنت فعالية تحية ذكرى 92 لوفاة الشاعر أبو القاسم الشابي التي حضرها جمع من الشعراء والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي في الجهة عديد المداخلات، وانتظمت بالمناسبة فقرات عدة. حملت شعار حين يصبح الشعر وطنا ويستيقظ في القصيدة صوت الخلود، كما تضمن البرنامج مجموعة من الورشات الحية في الخط العربية وصنع مجسمات للشابي وعرض مجموعة من الكتب حول الشاعر، فضلا عن معرض إصدارات حديثة لكتاب وشعراء الجريدة. دعت الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية لمراجعة موعد عطلة الشتاء للموسم الدراسي الحالي وتمديدها إلى غاية غرة جانفي 27 و2000، بما يتيح للعائلات الاستفادة بصورة أفضل من فترة نهاية السنة، ويوفر للقطاع السياحي ظروفا أنسب لتنظيم برامجه وعروضه وتحفيز الطلبة على السياحة الداخلية. تم الانطلاق منذ بداية السنة الحالية في تدعيم شبكة الموزعات الآلية للأوراق المالية داب للبريد التونسية من خلال تغيير وتركيز 200 موزع آلي بمختلف جهات الجمهورية، وبالتالي يصبح البريد التونسي أكبر شبكة الموزعات الآلية للأوراق المالية داب في تونس، تقدر بحوالي 800 موزع آلي مع نهاية السنة الحالية. ويحتفل البريد التونسي اليوم باليوم العالمي للبريد تحت شعار البريد التونسي الذكاء الاصطناعي في خدمة الإدماج والاستدامة. تنظم وزارة التربية غدا السبت 10 أكتوبر يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة، بمشاركة هيكل وطنية متعددة تحتضنها المندوبيات الجهوية للتربية بكافة ولايات الجمهورية. أصيب 6 أشخاص بجروح اليوم جراء استهداف طائرة مسيرة صهيونية سيارة في منطقة البقاع شرقي لبنان قرب الحدود السورية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها. الله

0: كن إذا قفص معاك. فلاش سبور. فلاش سبور.
1: أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. تعينت الحكام الجولة الخامسة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم مباريات يوم السبت: الترجي الأولمبي الباجي حسين بولعراس، النادي البنزرتي الاتحاد المونستيري نضال الطيف، اتحاد بن قردان النادي الأفريقي باسم بالعيد، تقدم ساقيت الدائر النادي الصفاقسي وليد المنصري. بالنسبة لمباريات يوم الأحد: النجم الساحلي نادي حمام فحمد الذوادي، نجم المتلوي الملعب التونسي فرج عبد اللاوي، ترجي الجيرجي ملح ممسوسة أمير العيادي، وشبيبة العمران مع مستقبل مرسى محرز المالكية. الجولة الثالثة للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم: مستقبل سليمان جمعية مقرين حمزة الوسلاتي، مباريات هذه يوم السبت. في المجموعة الأولى: نجم الخلادي نادي سكيك الحديد الصفاقسي خليل الهرمي، الملعب السوسي بعث بوحاجلة رضوان بالوعر، مكارم المهدية هلال مساكن وسيم البوسيفي، مستقبل جابس هلال الشابة مالك ماشا. ويوم الأحد في المجموعة الأولى: سبورتيك بن عروس اتحاد تطاوين، رائد الجوير ونادي محيط قرقنة، كوكب عقارب وليد الهذلي. بالنسبة للمجموعة الثانية يوم السبت: هلال الرديف نادي قربة أحمد الكيلاني، يوم الأحد جمعية تريانة القلعة الرياضية الحكم إسلام الزوالي، أولمبيكي الكيف قواف القفصة ياسين همالي، سبورتينغ المكنين لجندوب الرياضية يوسف التوتي، والشبيبة الرياضية القروانية مع اتحاد قصور السيف فرج بالرابح، ملبو شم الملعب الجابسي عبد الحميد بدر الدين، وأولمبيك مدين مستقبل القصرين والمصباحية. كرة السلة الجولة الخامسة يوم السبت: المباريات النجم الراتسي مع الدالي الرياضي بغرومباليا، فريق اتحاد الأنصار بدار شعبان مع النادي الإفريقي، الملعب النابلي يستضيف أمل حمام سوسة، شبيبة القروان مع فريق بالنسبة لحلق الواد نادي حلق الواد لكرة السلة، نجم الساحلي مع الاتحاد المونستيري، نادي صفاقسي نهار الأحد يستضيف شبيبة المنازة. على المستوى الأوروبي: بعد 20 دقيقة من البطولة الإيطالية، المباراة نادي أفينو وسامبدوريا 3-1، بعد 25 دقيقة في الحقيقة في الدوري الإسباني بعد قليل مرق مع إسبانيول، بوريسيا دورتمون فيرد بريمن نصف ساعة لعب والنتيجة مازالت 0-0، ربع ساعة لعب من لقاء لونس الفرنسي مع نادي ليون في الجولة السادسة للبطولة الفرنسية والنتيجة إلى حد الآن 0-0. بعد كذلك نهاية الشوط الأول، بياس في أندوفن متقدم في النتيجة على نادي هيرفين بهدف مقابل 0، وذلك في إطار الجولة الثامنة من البطولة الهولندية. الكاف يقرر رسميا الكأس الإفريقية باش تنظم كل سنتين، بعد ما كان قرروا منذ مدة أنها باش تكون مدة 4 سنوات. نهاية هذا الموعد الرياضي مع تحيات فوزي أنصيب، إلى اللقاء.
2: يا خشبيك شفام ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفه كي نحكي نعمل له مشكله.
3: اما زاده كان تحكي راك تنجم تعاون.
2: شكون باش نحكي؟
3: نرش نحكي لامك لبوك، ولا احكي لعزيزك ماكم صحاب انت وياه.
4: لا للمخدرات، نعم للحياه.
5: لباس الخوذه واجب على كل راكب دراجه ناريه، لان الخوذه تحميه من اكبر خطر يتعرض له. كل ضربة تجي في الراس إثر حادث مرور تكون في الأغلب قاتلة، وبذلك تصبح الخوضة أكثر من ضرورية. وعلى كل راكب دراجة نارية أن يحرص بنفسه على لبسانها وما يخليهاش معلقة في مقود الدراجة، ويحرص كذلك على الأضواء الخلفي والأمامي حتى يحمي نفسه من خطر الطريق في الليل.
6: رفيق الطريق.
0: إذاعة قفصة معاك.

0: الموعد يتجدد مع قسم الأخبار مستمعينا الكرام.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: انطلقت اليوم فعالية حياة الذكرى 92 لوفاة شاعر تونس أبو القاسم الشابلي تتواصل حتى يوم 11 من هذا الشهر بفقرات متنوعة تحتضن أغلبها وأغلبها روضته بمدينة طوزر، إلى جانب مجموعة من الورشات الحية وعرض مجموعة من الكتب حول الشاعر، فضلا عن ندوة فكرية حول تاريخ وأثر هذا الشاعر. واصلت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية خلال جلسة عقدتها أمس النظر في مقترح قانون أساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. بلغت نفقات الدولة بعنوان التحويلات البرامج الاجتماعية أكثر من 2220 مليون دينار خلال السداسي الأول من سنة 26 و2000، مسجلة ارتفاعا بنسبة 24.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفق بيانات وزارة المالية. دعت الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية لمراجعة موعد عطلة الشتاء للموسم الدراسي الحالي مع تمديده لغاية غرة جان في 2027، بما يتيح للعائلات الاستفادة بصورة أفضل من فترة نهاية السنة، ويوفر القطاع السياحي ظروفا أنسب لتنظيم برامجه وعروضه. تتميز الطقس خلال هذه الليلة بنزول أمطار مؤقتا رعدية بأغلب جهات البلاد وتكون غزيرة خاصة بالشمال مع تساقط البراد بأماكن محدودة، وتتراوح درجات الحرارة الليلة عموما بين 21 و 26 درجة بالجنوب وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. وصفت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي الوضع في قطاع غزة بالفظيع للغاية، وأكدت أن السكان المحاصرين يتعرضون للموت بشكل بطيء. إلى اللقاء.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
3: إذاعة قفصة. مراية تتكلم. العلم والحياة.

أول لقاح مصمم بالذكاء الاصطناعي يدخل مرحلة التجارب السريرية. هكذا سنتحدث اليوم في برنامج العلم والحياة. مرحبا بكم. قال باحثون بريطانيون إنهم اختبروا على البشر للمرة الأولى لقاحاً تجريبياً صمم مكونه النشط بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي في خطوة وصفوها بأنها الأولى من نوعها عالمياً. يمثل هذا الإنجاز العلمي محاولة لبناء جيل جديد من اللقاحات القادرة على التصدي ليس فقط للفيروسات المعروفة حالياً وإنما أيضاً للفيروسات التي قد تنتقل مستقبلاً من الحيوانات إلى البشر وتتسبب في جوائح عالمية جديدة. وبحسب الدراسة فإن الهدف النهائي يتمثل في تطوير لقاح واحد يوفر حماية ضد جميع المتحورات المعروفة لفيروس كورونا البشري إضافة إلى الفيروسات التاجية القريبة الموجودة لدى الخفافيش والحيوانات الأخرى والتي قد تمتلك القدرة على الانتقال إلى الإنسان مستقبلاً. تعتمد اللقاحات التقليدية على تدريب الجهاز المناعي للتعرف على فيروس محدد أو سلالة بعينها بحيث يتمكن الجسم لاحقاً من مهاجمة الفيروس إذا تعرض له، لكن المشكلة الأساسية تكمن في أن الفيروسات تتحور باستمرار ومع حدوث تغييرات جينية كافية تصبح قدرة الجهاز المناعي على التعرف على فيروس أضعف ما يؤدي إلى انخفاض فاعلية اللقاح. وهذا ما يحدث مع لقاحات الأنفلونزا الموسمية إذ يحتاج العلماء إلى تطوير لقاح جديد كل عام بناء على توقعات السلالات الأكثر انتشاراً كما حدث الأمر ذاته في مع لقاحات فيروس كورونا التي خضعت لتحديثات متكررة لمواكبة المتحورات الجديدة. ويمنح الذكاء الاصطناعي العلماء طريقة مختلفة للتعامل مع هذه المشكلة، فبدلاً من التركيز على سلالة واحدة فقط تستطيع الأنظمة الذكية تحليل البيانات الوراثية لآلاف الفيروسات المتقاربة في وقت قصير بهدف اكتشاف الأجزاء المشتركة والثابتة التي لا تتغير كثيراً عبر الزمن. وتعد هذه الأجزاء نقاط ضعف حيوية بالنسبة للفيروسات لأنها ضرورية غالباً لبقائها، ما يجعل احتمالات تغييرها أقل بكثير مقارنة بالأجزاء الأخرى. ومن خلال استهداف هذه السمات المستقرة يمكن تطوير لقاح يوفر حماية واسعة ضد عائلة فيروسية كاملة بدلاً من الحماية ضد سلالة واحدة فقط، إذ استخدم الباحثون الذكاء الاصطناعي لتحليل فيروسات تنتمي إلى عائلة سارس-كوف-فيروس وهي المجموعة التي تضم الفيروسات المتسببة لكل من سارس وفيروس كورونا إلى جانب مجموعة متنوعة من فيروسات كورونا الحيوانية. وحلل النظام الخصائص المشتركة التي حافظت عليها هذه الفيروسات خلال تطورها، هي خصائص لم تتغير كثيراً عبر الزمن رغم التحورات المتعددة، ثم استخدمت هذه السمات كأساس لتصميم اللقاح الجديد. ومن المزايا الأخرى التي لفتت انتباه الباحثين أن هذا اللقاح يمكن إعطاؤه دون الحاجة إلى استخدام الإبر التقليدية، إذ تعتمد التقنية على إطلاق تيار سائل عالي الضغط يخترق الجلد ويوصل اللقاح إلى الجسم مباشرة، هي طريقة قد تجعل التطعيم أقل ألماً وأسهل من التنفيذ خلال حالات الطوارئ الصحية والتفشيات الوبائية الواسعة. ويرى الباحثون أن التخلص من الإبر قد يساعد أيضاً في تسريع حملات التطعيم الجماعي وتقليل الحاجة إلى الكوادر الطبية المتخصصة. تمثل دراسة أول تجربة بشرية للقاح صمم باستخدام الذكاء الاصطناعي، وأظهرت النتائج أن لقاح الDNA نجح في تحفيز الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة قادرة على التعرف على أنواع مختلفة من فيروسات سارس-كوف-فيروس. العلم والحياة.

0: وإلا إيميل دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني. لمزيد من المعلومات والنصائح زوروا الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية www.ancs.tn أو الاتصال برقم الهاتف 71 846 020.
1: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالباً الحوادث تكون مرعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: سمعنا نجوم نجمة تمشط شعر الليل وخرى تغازل نجم سهيل نجمة تضوي في قلب الظلمة ونجمة بتغزل بالكلمة في كل حلقة نجوم تجينا وتضوي سهر ليالينا تتغنى بأجمل ألحان وبكلام يمس الوجدان تهدينا أحلى مواويل
1: النجمة صارت كل جمعة بعد موجز الثمانية مع إنيس حرافي. إذاعة قفصة في بير الحفي على 91.8. النجمة.

0: Enigma.
1: تحية لكم مستمعينا وين ما كنتوا تتابعوا فينا على موجة إذاعة قفصة صوتا وصورة على الباج أوفيسيال إذاعة قفصة. موعد جديد من موعد النجمة كالعادة يرافقكم كل سهرة جمعة من 8 حتى للعشرة، رافقكم مع الفن الشعبي، مع التراث، مع الشعر، مع الأغاني البدوية، كل ما هو تراث يكون حاضر في سهرتنا ومنوعتنا النجمة اللي رافقكم فيها كما قلت لكم كل سهرة جمعة من 8 حتى للعشرة. كل أسبوع نرافقكم من جهة وكل أسبوع نتنقلوا الجهة من جهتنا الجميلة. الليلة محط رحالنا في بير الحفي من ولاية سيدي بوزيد، حبينا تكون السهرة خاصة الليلة، فيها برشا حنين، فيها نوستالجي، فترة جميلة جدا، فترة الثمانينات والتسعينات مع مجموعة حلوة برشا أكيد تعرفوها وباش تكتشفوها معنا. باش نحكوا برشا فن وأغاني تراثية الليلة مع مجموعة الأحلام سابقا وفرقة نواة ومجموعة نواة في تسميتها الجديدة نواة بير الحفي مش نواة دوز. تحية لصديقنا لمجد بن منصور في دوز اللي كان أتتنا سهل.

0: من أول سهرة موعدنا في النجمة. سلم على كل الفريق اللي رافقني الليلة، تحياتي لمحمد بن داود في الإخراج الفني، الإخراج الرقمي محمد الأسود، أمن الرحلة بشير الشرايتي، راضية العياري في الأستوديو المركزي وإناس حراتي ترافقكم من الأستوديو الخارجي في موعد جديد من النجمة. نسلم على الحضور اللي معايا، نسلم على هالناس اللي جونا وأشرفونا ونورونا. طبعا مش نكتشفوا بعد شوية أغاني حلوة برشا، كوكتيل من الأغاني الجميلة اللي ترجعنا لفترة حلوة برشا. خليني نبدأ مع نوفل. مساء الخير نوفل الحرشاني، تحية ليك.
1: مساء النور ناس،
0: تحية ليك وتحية لكل أهلنا في بير الحفي،
1: تحية لإذاعة قفصة اللي ديما تتفكر جهة سيدي بوزيد خاصة.
0: أيه
1: والحفي عموما.
0: اتفقنا سابقا أنه في برشا مواعيد كنت تكون حاضر معنا، لكن للأسف ما سمحتش الفرصة هاك اليوم بحثينا، والفضل طبعا الوليد فرج صديقنا.
1: أسر الحاحن.
0: أسر الحاحن. نوفل مرحبا بيك.
1: بيك عايش.
0: نحكو باش نحكو برشا حنين بعد معاك على مجموعة الأحلام وفرقة الأحلام. نوستالجي كبير برشا الفترة جميلة جدا، فترة الثمانينات والتسعينات اللي كانت من أحلى وأجمل الفترات في الدراما وفي الأغاني وفي الموسيقى في كل شيء. كنت من المؤسسين بتاع المجموعة، باش نحكوا برشا ذكريات
1: ان شاء الله. هي فرقه الاحلام تاسست فعليا عام 90، ممكن الفكره بدات قبل 90، بداها حامد العكريمي وفتحي العكريمي وسميح العكريمي وعبد الصمد جدي، هم نقول نحن النواه الاولى. ومن بعد يعني انضميت انا وعزين العيساوي الله يرحمه،
0: الله يرحمه،
1: وانضم سليم وليد صفاقسي عبد ربوك، ومن بعد انسحب. انطلقت في صيف 90، انطلقنا بماتريال، معناها نقول نحن كاكاو برا ماتريال بروفيسيونيل برشا، وبدينا نحسنوا شوي في مع مرور الوقت بدات تحسن الامور بشوي بشوي، وفي بسرعه معناها عملنا الكاسيت الاولى.
0: نجاح كبير برشا كان مع المجموعه، وفي فتره كانت فيها برشا زخم كبير برشا من الموسيقى والاغاني، كانت فتره صعيبه في المنافسه مش صعيبه في الانتاج، لانه الانتاج كان موجود وكان زخم كبير من الانتاج. عودتوا برشا اغاني من التراث، خدمتوا على تراث الجهه، غنيتوا برشا اغاني بقت لتو محفوظه ومحفوره في الذاكره الشعبيه بتاع التوانسه الكل. طبعا مش نكتشفوها من بعد مش نسمعوها من بعد، مش نرجع نحكم بعد على المجموعة. خلينا زد نسلم على وليد صديقنا اللي نسقنا سهرة الليلة. وليد مساء الخير.
2: ناس مرحبا بيك ومرحبا بالضيوف اللي معاك، شرفتونا مرة أخرى في بير الحفاية، بارك الله فيك، وإن شاء الله نعدوا سهرة طيبة مع بعض.
0: بتنسيق من عندك السهرية الليلة، حابين تكون السهرة منوعة بين الشعر والأغاني الفن والموسيقى حاضرة طبعا مع برشا أغاني باش تكون مفاجأة للجمهور، لأنه برشا باش يرجعوا الحنين الفترة جميلة جدا، مش نرجعوا الأغاني تراثية، أغاني هو تحسب من التراث، هو تقريبا 45 سنة و40 سنة تسمى تراث.
2: تحسب من التراث، فات أنا عندي فات 15 سنة تحسب التراث. حتى الأغاني اللي غنتها غنوهم معناها فرقة الأحلام ولا غيرها كانت أغاني تراثية أغلبيتها، معناها فيها الإنتاج الخاص، وما أغلبيتها من التراث التونسي معناها.
0: باهي المجموعة اللي معاك طبعا باش نتعرفوا عليهم، خلينا نسلموا عليهم وبعدها نرجعوا لعم سالم. سامحني ما بديتش بيك يا عم سالم، ميساج نرجع لك بعد شوية، خلينا نتعرفوا على المجموعة. ميساج
3: السلام عليكم. مرحبا بالسادة المستمعين، مرحبا بكم أنتم في بير الحفي. أنا رامي الشابي.
0: أي رامي،
3: عايشك. عازف كتار، انضميت مؤخرا للمجموعة، وإن شاء الله طموحاتنا أكبر من هكا إن شاء الله، في حاجة ما أهم إن شاء الله.
0: إن شاء الله باش نسمع برشا حاجات الليلة، باش نرجعوا الذكريات.
3: أكيد.
0: من جيلنا ولا أصغر يا وليد ساعة؟ رمز أصغر شوي، باهي ميساج تو تعيش معنا البرشا حنين.
3: إن شاء الله، لا والله ما حتى في العمر نسمى من جيكم، تصور راني أكبر منك.
0: باهي نمشوا لماهر، خاصة على ماهر زادة. ماهر مرحبا.
4: مرحبا
0: المايسترو اللي كان حاضر معنا سابقا. ماهر
4: غيري عازف اورج.
0: ايه
4: مرحبا بكم قبل كل شيء اذاعه قفصه، مرحبا بكم في بير الحفي.
0: عايشك.
4: هو عازف اورج سنوات
0: طويله.
4: ايه وما نظهرش برشا لا على الشاشه ولا لا في الاذاعات.
0: تظهر معنا نحن في اذاعه قفصه كمان.
4: الحمد لله، عم يعطيكم الصحه.
0: يا عايش، شكرا ليك. باهي خلينا نرجع نسلموا على عم سالم. عم سالم مرحبا.
5: مرحبا بك، بارك الله فيك.
0: الشعر الليلة عندك يا عم سالم.
5: مرحبا.
0: القصايد عندك الليلة والشعر عندك.
5: موجود كل شيء عندك.
0: كنا نحكوا شوية على الذكريات مع الشعراء في قفصة ومع المجموعة اللي كنت معاك.
5: وكبت عديد الشعراء. ابراهيم بالهام العيد وصبحي أيه؟ نجيب الذيبي احمد العباسي محمد العباسي عبد السلام العباسي
0: تحيه لكم
5: محمد الحيسي بشير عبد العظيم
0: تحيه للشعراء كلهم
5: مولدي هذا بالازهر أيه؟ وافي الغزال كثير كلهم شعراء يعرفوني وتعرفني الناس كل معروف من عائله عريقه في الشعر كان والدي شاعر وجدي شاعر وخويا الاكبر مني شاعر
0: ما شاء الله
5: وولد عمي شاعر وليت ان شاء الله عندي وليد اخر اسمه اكرم ان شاء الله يشد المشعل بعد هنا
0: ان شاء الله ان شاء الله باهي خلينا نسلم على طنا نرجو لك بعد شويه نبدو معك انت من بعد خلينا نعطوا الميكرو لعبد الله مرحبا يا عبد الله
6: مرحبا بك اختي ناس ومرحبا باذاعه قفصه في بير الحفي واذاعه قفصه ديما سباقه وموجوده معنا في بير الحفي وتقريبا في كل برنامج تعملوه ديما بير الحفي ياخذ النصيب نتاعو ديما تحضرونا يعني في المنابر نتاعكم ومرحبا بيك وثم تكريم خاص باش نكرم اخونا نوف الحرشاني اللي هو صديقنا واكبر منه
0: انا حطينا في الوسط باش ما يهربش خاطر ديما يهرب
6: حتى الباب سي نوف الناس كلها تحترمه وتقدره وعاش برشا في بير الحفي وبالمناسبه هذه نوجه له تحيه شكر كبيره ياسر
0: تحيه كبيره ليه برشا لانه جاء معنا واعطانا من وقته طبعا احنا ديما نقولوا نوف الحرشاني
6: سامحني كانت من يمكن من امنياتي ان في مهرجان كبير والا حفله خاصه يكون معايا سي نوف لكن الله غالب هذاك هو القدر اما هو موجود معنا في اذاعه قفصه
0: ما عندهم يهرب يعطيك الصحه يا عبد الله اكيد باش نسمع من عندك الفن من بعد
6: ان شاء الله
0: برشا فن من عندك
6: ان شاء الله
0: خلينا نعطوا الميكرو للعنصر الحساس برشا في المجموعه اللي ديما ناخذوا من عنده ديكلاراسيون بصعوبه كبيره برشا امين مرحبا
7: مرحبا بك اختي ناس وشرفتونا في بير الحفي انت والاطار الفني الكل اللي حاضر معنا الليله وان شاء الله معناها نكونوا على حسن ظنكم ونقدموا لكم معناها غنيات معناها المجيل متاع الطيبين ونعاودوا معناها كل اعاده احياء معناها لك الغنيات متاع فرقه الاحلام ومعناها طابع جديد وكوصوت شبابي
0: الفترة الحلوة اللي حتى حد ما ينكر انها كانت من اجمل الفترات فترة الثمانينات والتسعينات كانت من احلى الفترات في الفن وفي كل شيء معناها ثقافة كانت ثقافة عظيمة وخلت بالحق يعني بصمة كبيرة برشا باش نسمع من عندك حاجات اكيد
7: ان شاء الله
0: حضرنا مفاجأة طبعا للحسن
7: ان شاء الله
0: شكرا لك امين خلينا نرجع لعم سالم نفتتحوا معاه اللقاء عم سالم نحب تحية شعرية من عندك خلينا نبدو بها لقائنا اليوم خلينا نحكو على الحفي ونحكو على الجهة ونحكو على المنطقة هذه الثرية والغنية اللي خرجت برشا أجيال وخرجت ناس أكيد عندهم بصمة وعندهم تاريخ
5: شكرا اسألني نعطيك وصاف وعندي بطاقة تعريف ناسي شرفة بلاد أشراف وساكنها يرحب بالضيف من قبل حرشان نظاف وغربينا بنعون شريف وظهرتنا السايح عراف يحضر لو قعد زقليف وشرق تلقى ناس أشراف عسكر على المظلوم سخيف نوايل سكنوا في الرياف ومحلى عيشتهم في الريف أولاد حاجة تسدوا الأطراف خليف يتصدى الكل عنيف سليمان يحض التشراف وحناشي ليه التشريف الحاج منصر بستعراف وبو عزيزي شايخ على الكيف ونايا يقول لي مناش نخاف وجدي علي أم بعبيد شريف محاذين يتوسد الأكتاف ويحضر لي ذوقع رديف ونا عكريمي بستعراف ومؤمن نمشي بدين حنيف نسمي بلادي صناف أصناف وتوا نرجع للتصنيف ناسي ما هم ماش ضعاف وما تلقاش العقل خفيف منين زعم المستعمر طاف وغير على بلادي بالسيف بدا كان المدفع حداف وتسمع للكرتوش زفيف تلموا وقسموا البر انصافوا وفزعوا له ناس هواليف تقسموا دخلوا في الاجواف المول حنين ووينك يا نصار الدين العين بربي العالمين تكلم قل لي انت منين وكي سالتني نعطيك كل اخبارها وعندي شهادة شكرها وتعريفها بلادي حرة وخدموا عليها حرارها وتخدم بكد اليوم زاهي كيفها ويرحم المات شهيد خلد ثارها جل حزنها بين الشتا وخريفها ويرحم المات وخرج استعمارها على صيتها وشكون قدر وكيفها تجلت جلت غيومها وغبارها ارتحنا من الكفار وتعجريفها وشباب واعي وزاد في افتخارها قرا نحوها وعلومها وتصريفها، وشفت المرأة تطلع بلا طيارها من صينها المحيطها لجنافها في برها مع جوها وبحارها، مثقفة وزادت على تثقيفها بعمالنا وصناعها وتجارها، وبخلاقها تجلب عز حريفها، تجنبنا الأسعار واحتكارها، بعدنا على التوريد والتكاليفها، وانترنت تظن في استديارها، وقد ما وصفت عجزت في توصيفها، وإذا عقفت زاهية بأخبارها، وقد ما صنفت عجزت في تصنيفها، وحييت كل الضاف ونختم قصيدي طاف، وليكم تحية شكر باستعراف وشكر.
0: شكرا لك عم سالم، يعطيك الصحة على التحية ذي، وتحية لإذاعة قفصة، وتحية كل أهلنا في بير الحفي. ما شاء الله سنوات من الشعر وسنوات من المسيرة.
8: شكرا.
0: كنت تحكينا على علاقتك برشا شعراء في قفصة وفي قبلي وفي كل الجهات وفي المزونة، تاريخ كبير أكيد، ومشاركات في برشا مهرجانات.
5: والله شاركت في عديد المهرجانات في الجمهورية التونسية، وزملائي شعراء اللي حكيت لك عليهم الكل زملائي ويحبوني ونحبهم ونسهروا. تو عادت المهرجان يقص العشرة الأحداش قبل النصر والصباح، شدوها من السبعة متاع العشية وين نبدو ماضي ساعة ساعتين ندخل وقولوا في لحرس.
0: أي.
5: إذا دخلنا في لحرس الصباح نقعدوا في لحرس.
0: شكون اللي كان منافس متاعك في اللحرس عم سالم؟
5: لا والله مش مع
0: ولا مسالم، أنت متحبش لحرس
5: مع مسالم، أما غرض من الأغراض اللحرس هو غرض. أي. من الأغراض،
0: فما شكون يقول لك أنا مسالم ما نحبش؟
5: أي ما أنا مسالم، لكن عندي قصيد نقول عبرت ياسر، نقول بالتعبير وما زلت هايم في بحور كبار، هذا في لحرس.
0: أيه.
5: سلمي عبرت ياسر، قول بالتعبير وما زلت هايم في بحور كبار، وسجلت ياسر قول في مناشير، وهامت قوافي الدب كيل أمطار، وحبيت نتبع كان جو الخير، نحكم ثنية خير هاكركار، ونختلي بربك قول بتبهبير، لنجاس ولا نحسبو شعار، هك العقل حكم في التقرير، ركز وبادي حس في الأبصار، خاطي طريق الشر سد مرير، علق علم من ذر لما جهار، لي زعز عمر رسول جاه خطير، ولي قلقوا تهويل في الأسعار، لي غيروا لي دير منه عسير، لي جاوروا لي حط عنه جار، لتحيروا طبابيل لبنادير، لا عاش لحظة جو الاستعمار، عربي ميصل عاش في تحرير، وعاشر أصحابه لكل عشر خيار، ونعرفت ناس تقد في التعبير، ونقدر نهاجم كل ظالم جار، نوجههم في قول بالتفسير، أسرة الشعر بكلها حضار، احنا ناس أدبة وكل لما تسير ثم نزملو نتفرهدو مشوار، وكل حد منا على حبيبه يغير، مرفوع قدره وفوق من الأقدار، لا يشتموا لا يسلموا للغير، لا يغيروا لا يشوف منه غيار، يدخل عليه الهول في سوامير، يطب الخطر يخرجوا من النار، وإذا لزمت وإذا لزمت وطحت في سرير، ندخل معاه نعيش جو أسرار، ندالح وسرير في سرير، يحط البلاوي زير الزيار، ننزح بحر وتشوف له الدردير، معفن مخزز بين الأنظار، لا تشوف فيه سفن لبابير، لا هوش عايش لا بقت اختار، تعصي عليه اليابسة ويسير، محطم بلاده كلها قيفار، مكتوب ربي كتب مقادير، تجي حكمته وثبت القرار، حاكم عليها ربنا القادير، نطلب عليه روف بلا بشار، احنا امتو شفيعنا البشير، قوم امتو مطب باب النار، ليه انتمينا سيد زيد البر، الاسلام عنا قدر، صلوا عليه شفيعنا المنذر، يقول طريق السلامة بعيد كل شغب، وبعد الدون يجيب غير اللوم، ومهما محاضر طول فيها شب، شارك وناقص شوف كل علوم، إذا لقيت شاعر كان هو سبب، الطلفح كلامه جاينا مغروم، تلقى حتى خط ما يكسب، خماس خايب خاطره معدوم، عز المحاضر عز ما نكسب، العقل الرزين وفيه فكرة عوم، إذا وقت حفلة الناس قالوا قرب، نحسب على الميجال يوم بيوم، فارح بمجة ناس كان كتب، باش نسهروا وتزول كل هموم، ويبدو معانا الساغين رجب، ونتقابلوا الأفكار تبدا تهوم، كل حد جاي بقول شي عجب، وكل حد داخل في بحر يعوم، وإذا لقيتوا دماغ متدرب، نحرم عليها طهارته والعوم، ونرجعوا عطشان عطش الغب، مسلوب منها دنيته محروم، ثم دماغ اللي يقربوا يضرب، من أهل الخفاوي يرجعوا مرجوم، وثم دماغ أصيل ولد عرب، عاقل وينغر كان على المظلوم، لا يحيروا مجذوب لا تجذب، لا يحركوا لا يسلموا للقوم، ويساندوا في القول باللي طلب، واللي تربط نسيبوا ملزوم، ندخل عليه نجود كل بحر، بلزام فيهم كر ضحاضيح تبدا خالية تعمر، قلت طريق السلامة، طريق السلامة بعيد كل القلق، وابعد الدون يجيب غير اللوم، ومهما محاضر طول فيها شب، شارك وناقص كل كل أتبع طريق بعيد على الفراق، طريق السلامة بعيد كل القلق، واختاك من البرباق والحماق لابد راه وجوه ومزلق. إذا البرق سير في السماء براق، دك انسحابه وبين مدلق، وغلق قريب البر والرقراق، ظلم ظلام وغم كل شفق، مدكن اصحابه عمل سبع طباق، على البر هايم باين النطبق، ولزم رعده بصوت جا وهاق، الزلزال منه وصل الارض سبق، وشعل البرق وفي السماء يزراق، زارب ويقضي في سماه يشق، معمر مخيل مكيل باعثه الخلاق، لا حد خلى بلاد لا تفرق، لا راح ريح ارتاع لا شفاق، كون عجاج الحزن جاي ينق، اصفر مدلهس في الوطال اغماء لقلاق، منه خرايق بيته تدلق، وخلى جميع البر الطوفان فيه يكر، نطلبت ستر وربنا يستر، طريق السلامة بعيد كل ضرر، واختاك كل اختر، كطير غني عيش ديما حر وشكر.
8: شكرا ليك عم سالم يعطيك الصحة، هذايا حرش بتاع ناس مسلمين ما يحبوش المشاكل برشا، يعطيك الصحة عم سالم، ربي يسدلك في صحتك ربي يطول في عمرك، باش نرجع بعد شوية كيف باش نسمعوا الشعر من عندك، باهي نمشوا للموزيكا، يدور لي الطقس اليوم تاع طقس رومانسي هذاك خلوه عند أمين، فما أمطار احنا جينا جبنا معنا الأمطار، وشكرا لصاحب الفضاء اللي أمننا الديكور هذايا، فضاء هوليود يعطيه الصحة لأنه فما أمطار توا في الحفاي فما أمطار ما شاء الله خيرة ربي إن شاء الله ربي يعطي خيره.
1: حتى وليد رومانسي
8: رومانسي لا رومانسي خلوه الأمين ما يسالش، احنا باش نمشوا لستيل آخر يظهر لي محضرين أغنية أخرى، هي فما كنت برشا في رق نوفل، كانت فما منافسة، كان فما زخامة كبير من الأنتاجات ومن الفرق في الفترة هذيك، يعني كل فرقة تخرج لك أغنية تضرب الأغنية هذيك من بعد تقريبا، يظل الكاساتات كانت تخرج في نفس الفترة ولا كان فما؟
1: والله هو ثم صارت كالطفرة في الفترة هذيك في الثمانينات بمعنى أواخر الثمانينات وبداية التسعينات، مش كان في تونس حتى في مصر حتى في، وكان ثم منافسة شريفة، نقول نحن كل واحد ماذا به يتميز ويظهر في في المشهد، حتى كي نحكوا على اغاني تونسيه بصفه عامه، ذكروا عبد الوهاب الحناشي، شاد الحاجي، نجاة عطيه،
8: صوفيه،
1: ثم فتره جت فيها برشا اغاني ومعناها زخم كبير، وكان ثم برشا شغف على الواحد على الانتاجات، وديما نقول راهو السر في النجاح هو الصدق، اذا كان ماكش صادق وماكش معناها شغوف بالخدمه ذيك نشوف حاجه اخرى. كان ثم وتعتبر سيدي بوزيد راي
8: سباقه في،
1: لا مش سباقه،
8: لا مقارنه بقفصه سمح بعد شويه على الفترات، الفتره هذيك وحتى اللي قبلها ما كانش فما الفرق هذيا، كانت فما الفرق الملتزمه اللي في السبعينات،
1: صحيح
8: كانت يعني فما تاسيس فرق ملتزمه كانت تغني الاغاني الملتزمه، من بعد ظهرنا مات اخر من الاغاني اللي فيها الكلافيي فيها الجيتار فيها
1: الباتري
8: معناها فيها حاجات اللي دخلت شويه معناها نمط جديد في الاغاني وفي
1: الموسيقى يعني الشرقي والا شعبي بآلات غربية،
8: آلات غربية توزيع جديد،
1: أي بتوزيع جديد. حبيت نحكيك على قفصة هي اللي قبلنا هي الرائدة في المجال اللي
8: سمارة
1: نحكيك على اللي قبلها ثم جيغورتا وثم أفريكا وثم مجموعة أخرى نسيتها الحصير، وبعدهم جت سمارة.
8: سمارة
1: سمارة هي معناها تقريبا فد الفترة هي فرقة الأحلام
8: تقريبا كيف
1: مع نفس الفترة مع فرقة الأحلام يعني
8: نفس الفترة،
1: أما سمارة
8: وحتى النمط بتاع الأغاني كان
1: سمارة شوف خذت نقول نحن من اللي سابقينها جيغورتا بتاع الكامرجي اسمه كامل كامرجي
8: سمير
1: كامرجي والله هو معناه هذاك من المؤسسين الكبار بتاع الموسيقى خاصة في الليزوركاست، وثم فرقة أفريكا اللي معاهم الأسعد العازف لورك معناه هذاكم للأمانة سابقيننا نحن، خرجت فرقة الأحلام وفي نفس الوقت خرجت سمارة. ولكن سمارة من حسن حظ سمارة ومن حسن حظ فرقة الأحلام أنهم عندهم أغاني خاصة زوج الأغاني معناها شو اسمها فرقتك
8: يا راحلة
1: هذيك نجحت نجاح كبير
8: وبابور
1: الأحلام لا مش بابور الأزرقية مش متاعنا
8: لا متاع سمارة
1: قابودية ولا قابودية هذيك في جهة صفاقسي
8: ظهر شمس بنيانة زادة شمس جبنينا من بعد
1: والأحلام لو كان بيدي وتير الحمام هذوما اللي نجحوا معنا أكثر غير نجحوا معنا هذيك كيفاش كانت البدايات وكان كما قلت لك راهو العامل الأساسي كان ثم شغف كبير وكان ثم فيها برشا محبة وبرشا صدق
8: وخلينا نكتشف المحبة تو في الأغاني هذيك خلنا نسمع شوي محبة.
9: أي نسمع شوي.
8: خلنا نسمع شوي محبة.
9: من الرومانسي الرومانسي رقم اثنين.
8: خلنا نسمع شوي محبة مع الأغاني نرجع شوية باش نرجع مستمعينا للذكريات الفترة الحلوة هذيك مع أغنية برشة تذكرهم برشة ذكريات واللي كان فما الكاسيت كانت فما تتهدي الكاسيت ومع جواب ووردة. وليد.
2: هو الحقيقة حنين خاص للأغنية هذه أنا لاحظت التفاعل. خاطر خدمتها وهبطتها في لمسة صغيرة من الذكاء الاصطناعي ما غنيتها وأديتها بصوتي معنا خاطر الغنية ما هيش موجودة حتى الكاليتي معناها بتاع الكاسيت القديمة على اليوتيوب الناس وقت اللي سمعتها بالطريقة هذيك معناها لقيت نجاح كبير ياسر هي أغنية يا راحلة لفرقة سمارة
8: يا راحلة فرقة سمارة نسمعوها من عند وليد فرج والمجموعة الكل خلينا نرجع معكم بذكريات الفترة الثمانينات والتسعينات اللي كنت من أجمل الفترات

0: شكرا لكم، يعطيكم الصحة رامي ووليد، مشكورين بالحق، لأنه رجعنا شوية بذكريات لك الفترة هذيك. ممكن نوفل تفكروا شوية الأغاني اللي كانت تخدم في الفترة هذيك، تقريبا معظمها كان من التراث، كان يتبقى إعادة توزيعها، لكن فما زاد أغاني أخرى تخدمت الفرق هذية، نحكو مثلا على فرقتكم والفرق الأخرى. بالنسبة لكم أنتم، شكون اللي كان يكتب النصوص مثلا؟ خدمتوا أغاني أكيد إنتاج خاص، فما شكون ولا تختاروا معناها كيفاش بالضبط؟
1: والله هو للأمانة ممكن نقول لك 90% من الأغاني هي تراثية،
0: تراث
1: بالأساس. شنو الإضافة؟ مثلا نأخذ الغنية الأصلية نزيدوها سولو مثلا مختلف، فاصل موسيقي مختلف، نعملها انترو خاص بها هي، معناها كأني معناها كأني نعودوها في في في ثوب جديد، في حلة جديدة. فهمت؟ مثلا أغنية تير الحمام أغنية من التراث قديمة برش، أغنية غيم العشوة اللي باش يغنيها سي عبدالله. فهمتني؟ هذوما أغاني تراثية، ولكن حاولنا معناها نقول نحن نطوروها شوية، كنطوروها
0: إعادة توزيعها بطريقة جديدة، يكون
1: طريقة
0: فيها
1: مختلفة شوية، يكون فيها إضافات، أما يبقى اللحن الأصلي ما تنساش. في كاسيت الفرقة الحيام الأولى ثم غنية واحدة لحالي
0: اللي نذكروا عام 90-91 تقريبا،
1: 90-91 ثم أغنية واحدة اللي لحنتها وكلمات أخونا سرحان العكريمي اللي هو كان عنصر في الفرقة في فترة معينة، هي على الأم، على الأم اسمها في غربتي منسيت معزتك يا يما، هذه لحنتها العبد لله ووزعتها وسجلناها في كاسة فرقة الحلام. وعملت زيادة موسيقى صغيرة صامتها زيادة في نفس في نفس البوم اسمها ضياء البحر، موسيقى ما هيش طويلة برش. أما بقية الأغاني غنينا اسمها غيم العشوة، طير الحمام، غنينا نبي غرامة. نبي غرامة هي تراث من قفصة، ما نعرفش متى بتعرف ايش من تراث قفصة. نبي غرام ضايع دلوني،
0: نبي غرام هي ضايع دلوني،
1: هي هذيك تراث بتاع قفصة. عاودناه نحن بطريقة غربية، الريتم نتاعها خرجنا به طول على خرجنا من الشعبي حتى في التناول، حتى في التوزيع.
0: كان فما كي تسمعها ما تحسش غنية شعبية، معناها تحس
1: لا لا لا، هي دي نبي غرامة، هي المقام نتاعها معناها غربي شوي، معناها تنجم تستعمل معها التوزيع الغربي، ما خدمناهاش باللي نقولوا نحن بالمعنى الدربوك والجو الشعبي،
0: الشعبي
1: لأنها بطريقة غربية شوي. وكان الفضل للأمانة، معناها كان الفضل سامي الغربي اللي هو صاحب استوديو في تونس، اللي هو معناها نقولوا نحن الأرانجمون الأساسي عمله هو. بالنسبة لنا عاونتوا
0: كانوا يتسجلوا في تونس الأغاني،
1: في تونس العاصمة، وعاونتنا في اللي سولو في اللي زينترو اللي محضرينهم نحن. نحن كنا احنا حكم صغار في العمر وما عندناش خبرة كبيرة في البداية، رغم النجاح حسوا النجاح أكثر من مجهودنا. فهمت كيفاش؟ كي مشينا لتونس ما عملنا تصور للتوزيع، يعني هو حاجة أخرى، هو بسيط أصله ويلعب بيانو، معناها عملنا نقول نحن الارانجمون البازيك عمله هو، وبالنسبة للسيستم المحاسبات نقول نحن ولي سولو ولي زينترو عملته بنا، معناها حكم حاضرين مكاك. ثم غنيته كان بيدي نعيش لك عمري، وغنيتي شال قدر، هذوما الاثنين
0: كنا سمعناها قبل بصوت وليد
1: اصلا. اي هو اصلا
0: قدر
1: اصلا، اي اصلا من ليبيا، هم تونسيين الاغاني، ولكن غيرنا شوي في اللحن
0: والكلمات.
1: لا الكلمات لا، غيرنا شوي في اللحن، وكما قلت لك في السولو والموسيقى كل واحد حاول نغيره شوي.
0: خنمشوا شويه طول، نمشوا لعبد الله. عبد الله من كاسكيت مدير المهرجان، الكاسكيت اخرى الفنان معانا حاضر اليوم. ما كناش حاضرين في المهرجان، لما هنا لينا معاكم.
2: مرحبا بكم في كل وقت.
0: نسمع عبد الله المتجول الفنان.
2: مرحبا بكم في كل وقت، سواء في المهرجان والا والا في بير الحفي. وباش نسمع، قلت في اول بدايه المداخله بالنسبة لي أنا الحلقة هذه تكريما لنوفل الحرشاني. تكريمي الشخصي. ما نعرفش وليد.
3: يستاهل.
2: والغناية كما كان يحكي خويا نوفل، خدموا على غناية التراث ونجحوا بهم. وقعدنا نحن داولناهم بعثهم وغنيناهم حتى في المهرجانات.
0: حسك تحبهم لغني دوما زوزة خاطر ديما تغنيهم لنا.
2: خاطر أنا أول أغنيات حفظتهم أنا. أول أغنيات أنا مازلت صغير نتبع فرقة الأحلام من بعيد ونحفظ فيهم الأغنيات هذو. وقعدوا ديما يعني في ذاكرتنا الأغنيات هذول وديما نحبوا نشاركوا بهم. لكن الله غالب ثم معطيات تبدلت توا. ولينا نغنوهم كان في حفلات مثلا في حفلات خاصه في اذاعه في ما عدتش نجم تشارك بهم في حاجه كبيره خاطر الله غالب ثم ذوق تبدل وثم برشا حاجات.
0: لا لا الذوق هو لا لا بالعكس الناس تحب تسمع الاغاني هذه لانه بالحق انا راهو حنين لفتره قديمه وعندنا حنين الاغاني التراث وعندنا حنين للتراث بصفه عامه انه ديما نحبوا نسمعوا الاغاني هذه رغم الموجه الجديده ورغم الاغاني الجديده ورغم الحاجات الجديده لكن ديما راهو حتى الاجيال الصغار بعد ممكن فما أجيال أخرى تسمع الأغاني هذه تحس فيها حاجة سبيسيال.
1: بالضبط. سمحني يا ناس توا ثم برشا أغاني حتى في مصر مثلا أغاني كانت في الثمانينات وتنست توا خارج الترند توا عاملين يخرجوا ياخذوا مقطع من أغنية
0: صحيح
1: الإيهاب توفيق ولا عبد الخالق ولا حميد الشاعري ياخذوا مقطع ويبدا عامل ترند ما شاء الله.
0: هو عندهم حميد الشاعري في مصر واحنا عندنا حميد الشاعري في تونس. أيه. بالحق انا نحس وليد عنده شويه تامبر نتاع صوته فيه. أيه. حميد الشاعري عنده كل
1: تبع حميد تبع العبد الخالق.
0: أيه. هو خساره المجال ما يسمحش باش نسمعوا ليلى يا سمرة لانه يغنيها بطريقه حلوه برشا محمد منير غنيه. أيه. حلوه برشا لكن ما يصيرش نسمعوها مره اخرى. خلينا كلتكم الوقت سامحوني خلينا نرجع للاغاني مع غيم العشوه ومع
2: طير الحمام.
0: نسمعها من عند عبد الله والمجموعه اللي هزر جاي من بعد وليد طبعا من بعد يكمل وليد لانه في نفس الريتم يظهر لي اي نفس الريتم اي

0: بيو ما عادش برشا وقت قبل الموجز نسمعها بعد ما حبيتش نقص عليها خاطر نحبوا نسمعها كلها البابور اللي هزرقية ماهر تغشش عليا يظهر لي بيو خاطر نحبوا نسمعها الكل علاش ما عادش برشا وقت يعطيك الصحة يا عبد الله سمعنا
1: شكرا.
0: من عندك زوز أغاني من التراث لكن أعادتهم فرقة الأحلام بإعادة أخرى وبتوزيع آخر في التسعينات في ألبوم عام 90 في كاسيت خليني نقول كاسيت عام 90 كاسيت عام 90 بإعادة توزيع أخرى وإعادة توزيع جديدة ماهر قام بالواجب يظهر لي كما حبيت الغناية كما اللي سمعت نفس التوزيع
2: هي طبخها حرفيا وبإضافة والخاصة بطبيعة الحال هي ما هيش صعبة معنا حاجة جمل موسيقية بسيطة معنا وهو رأي رأي السر في البساطة وأنا قابلت حامد الشاعري في مصر عام 2002 معناها قال لك مش أي واحد يغني أغاني أم كلثوم يعني عامة الناس لكن نجم أي واحد يعمل عش كما إيه وإيه مثلا نجم يعمل أي واحد بينما أغاني صعبة وفيها مقامات وتحولات مقامات هذاك علاش عامة الشعب يميل للجمل البسيطة السهل الممتنع معنا ديما عملناها من جمل خاصية مش نقول عقدوا فيها الحكاية هي غنية خفيفة وسلسة معنا نعمل جمل سلسة ويعطي الصحة ماهر عازف ممتاز جدا ورامي زاد تعرف به اليوم رامي ما ماهر نعرفه نتابعه في فيسبوك يعطي الصحة يعني في جمل ممتازة جدا يعطي الصحة
0: نرجع بعد شوية نوصل معكم لقائنا في النجمة في سهرة من بير لحفي مباشرة حتى للعشرة خليكم معنا نرجع في ساعتنا الثانية نوصل مع الأنغام ومع عم سالم ومع الشعر ومع عبد الله ومع أمين ومع المجموعة الكل الكلمة ليك راضية في الأستوديو المركزي نوصل سهرتنا بعد شوية بعد الموجز الكلمة ليك ولزملائنا من قسم الأخبار
3: لباس الخوذة واجب على كل راكب دراجة نارية لأن الخوذة تحميه من أكبر خطر يتعرض له كل ضربة تجي في الراس إثر حادث مرور تكون في الأغلب قاتلة وبذلك تصبح الخوذة أكثر من ضرورية وعلى كل راكب دراجة نارية أن يحرص بنفسه على لبسانها وما يخليهاش معلقة في مقود الدراجة ويحرص كذلك على الأضواء الخلفي والأمامي حتى يحمي نفسه من خطر الطريق في الليل
4: رفيق الطريق

الناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على مواجهة بعتها الدفي وتزرع فرح في سهرتها تسافر مع نسمتها تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

0: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: نلتقي من جديد، أهلا بكم إلى موعد التاسعة ليلا.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: تنطلق يوم 13 من أكتوبر الجاري حملة موسعة لتبرع بالدم بالمؤسسات الجامعية بولاية قفصة في إطار برنامج مشترك بين جامعة قفصة والإدارة الجهوية للصحة والمركز الجهوي لنقل الدم، إلى جانب عدد من الهياكل الصحية والجامعية. سددت تونس نحو 10460 مليون دينار بعنوان خدمة الدين العمومي إلى موفر جوان الفارت بنسبة إنجاز بلغت 45.4% مقارنة بتقديرات قانون المالية لهذه السنة، ما يعزز مصداقية الدولة وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية وفق ما ورد في وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة لوزارة المالية. يلتزم البريد التونسي تطوير مساعد ذكي قائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي، يتيح للمواطنين التفاعل مع الخدمات البريدية والحصول على إجابات فورية عن استفساراتهم على مدار الساعة. يشارك أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس وعدد من الدول بداية من يوم غد بالمنستير في فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في جراحة وألام طب الأسنان الذي ينتظم هذه السنة تحت شعار مع نبني مستقبل طب الأسنان. ينظم مجلس نواب الشعب يوم الاثنين المقبل يوما دراسيا برلمانيا حول مقترح قانون المتعلق بتسويت وضعية الأبار العميقة غير المرخصة. قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن غارات استهدفت العاصمة صنعاء، في حين قالت القوات الحكومية اليمنية تخوض مواجهات مستمرة مع الحوثيين على امتداد خطوط القتال في مأرب. شكرا وإلى اللقاء.

0: سمع نجوم نجمة تمشط شعر الليل واخرى تغازل نجم سهيل نجمة تضوي في قلب الظلمة ونجمة تتغزل بالكلمة في كل حلقة نجومة جينا وتضوي سهر ليالينا تتغنى بأجمل ألحان وبكلام يمس الوجدان تهدينا أحلى مواويل
1: النجمة صارت كل جمعة بعد موجز 8 مع إنيس حرافي.

0: Enigma.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا ومتابعينا ومشاهدينا على صفحة رسمية إذاعة قفصة وعلى موجة الأفام. واصلين معكم في سهرتنا في النجمة في جزءنا الثاني، واصلين مع كامل الفريق اللي بدأ معكم. تحية لمحمد بن داود، محمد الأسود، بشير الشرايتي، راضية العياري، رافقكم الليلة من فضاء هوليود من الحفي. تحية للمجموعة الكل اللي حضر معنا، أمين، عبد الله، عم سالم، نوف، الوليد، رامي وماهر. باش نرجعوا مع الأغاني بعد شوية. وليد سامحني قصينا عليك، باش ترجع معنا بعد شوية. نحكوا شويه قبل لها البابور لها الزرقيه، خاطر يظل عندك حنين خاص للغنيه هذه، تنفهم بعد شي القصه شي الحكايه عنده، يظل حكايه معاه.
2: يحب واحده اسمها رقيه.
1: تو نعرفوا الحكايه تو بربشوا من بعد. عم سالم ما نحبوش نشدك برشا، ما نسهركش معنا برشا برشا. خلينا نسمع معك حويجه. احنا توا في النجمه وفي التراث وفي العادات والتقاليد. كنا نسمع شوية في قصيدة هك على التراث وعلى العادات وعلى الجدود، وبعدها نقفل بحاجة على الوالدين، وتحية للوالدين وربي يرحم اللي يتوفوا، ربي يفضل اللي مازالوا. نرجعوا بالعادات والتقاليد، شنو رأيكم بعد نكملوا بالقصيدة الأخرى؟ شنو رأيك نختموا معاك اللقاء؟ ما نحبوش نشدوك برشا برشا.
3: أصلي وفصلي بالتبيين، وكان تنشد خوذ المفيد، ونمبيك على عرسي وين السكن وفردايد بوزيد، عرسي عروبة مشهورين وعرسي رجال صناديد، وعرس أولاد عكريمة حنين يجلوا على قلب التنكيد، ومن بكري ناس فلاسين رجل تفصل على اللم عيد، وفرسان يركبوا مجازين وزازوها ردد مهاميد، وقطعوها سحاري من وين وعرسي طافوا بر بعيد، رزولة وشهامة وياقين يطبوا على سامور صعيد، وعانوها من أيام سنين وعرسي فرسان دماديم، وعرسي رحيم يطبوا على دلهيس الظليم، ونحكي على تاريخ عظيم، نحكي على تاريخ حرار من النزع عايش فوطانه، يربي في بنت الخوار زماله ونياقه وحيرانه، سكنه خيمة بان كبار زرايبها من البعد يبانه، وفي الخيمة نساوين حرار تصفي في حليبه ودهانه، دهن متعة للضيف الماري جلي للمهموم حزانه، وقدام الخيمة صبار لا كسبه الحاوي في زمانه، حصان أزرق جاوي مختار يبرق من راسه المسلانه، اللي كسبه ولده مغوار المنيا مقرونه وحصانه، يرتع في عشبه نواره ومتفرهد زاهي غيوانه، يضحي ويعشي فبرار ترقص وتصيح خرفانه، جلاده حلابة وعشار اللي هذا معروف مكانه، الراعي بالجسبة مصرار يقصب ويوزع فلحانه، ويبات مسامي الحوار لا يرضى الحاف ودخانه، وعنا في المصحف كرار يقرأ ويرتل قرآنه، يقري في شبان صغار يسبح للمولى سبحانه، وعنا اللي يقاوم الأشرار ويغزو جهار ويتنول يركد الغيم، وبالتقسيم يطب على دلهيس الظليم، ونحكي على تاريخ عظيم، نحكي على تاريخ بجد من النزع يحط دواوير، يرتع بغنامه ويمد وتقطف في عشب نواوير، وكحيلة توصل وترد وتبعت بعضها كراكير، وتلقى نسوان تزغرد الهذبة وحدي وام الخير، روايح بالطيب تفدد وجوه تنور بلا حمير، لا سكن وحوم تفدد ولا عرفوا للسوق مرير، ريفي وفخري بالمنجد الريف رب رجال مغاوير، وفي ختام قصيدي نحدد وبالمنجد نسريفي وقلبي سليم، وريفي فهيم وصلوا على الاسم وبالميم، ونحكي على تاريخ عظيم. أول ما نبدأ بديت بسم الله، وصملت باسمه والعمالة عليه، وعبدك طلبك يا عظيم الجاه، واللي طلب الله ما يخليه، راهو العمل للخير يتلقاه، أما العمل للشر يوحل فيه، وسعد العمل للخير في باباه، يفرح ويسعد من رضا والديه، وباباك لعقب العمر معاه، ديما حذاه بكلمتك واسيه، راهو الهنا والسعد من تاليه، حافظ عليه وفرش وغطيه، جيب له فطوره والغدا وعشاه، واطلب المولى ربنا يشفيه، وماماك بالك فعلها تنساه، العدت عليك العمر بلياليه، فنا عمرها ما بين آه وآه، وليل الشتاء سهرة تعاني فيه، واللي عمل الشر في باباه لا يشوف رحمة لا شفاعة فيه، واللي عمل الشر في يماه الخالق وصى في الكتاب عليه، محروم من شفاعة رسول الله إلا إذا الوالدين يرضوا عليه، حشاكم هذاك عايق لا قدر لا جاه، يوم القيامة النار تشعل فيه. صملت بسم الله الفي العلامة تجبر، الفي دوني توم تصرف رئيس بالقدر، وصليت ليه مطاوع بالركوع نكبر، وبعدت منه كافر ومشيت بالحذر، يا رب يا رب لك التوبة من الخطأ نستغفر. أنت خلقتنا من لا من خيارة البصر، ويا من سمع طرزي من قريب جيت نحضر. صلوا على محمد المبعوث في الصور، رسول الخلايق بالدين جا منور. من خالفوا في طريق وهذاك من كفر، من بعد ما هللنا وصليت بالمكرر. نتنقلوا المحضرنا بالصوت والصور، أنا نسيت فرض الجود بها تفكر. أنا نسبتي عكريمي بالصيت والقدر، لحفي فارح بالفرح مبكر، ومسيون ملي غبط على طول العمر. إن شاء الله طريقكم مرسوش بالمعطر، سلامي على اللي يسغى واللي لفا وحضر.

0: ضر وشكر.
1: شكرا لك عم سالم، ربي يشدك في صحتك وبيطول في عمرك، ان شاء الله نتقابلوا في مواعيد قادمه، ان شاء الله نتقابلوا مره اخرى. شكرا لك على حضورك معنا، فرحانه برشا بوجودك معنا الليله في هاللمه هذه في بير الحفي. مشكور على حضورك معنا. عندك شي تحيه لشكون هكا خاصه؟
0: نحيي جميع المستمعين ونحيي الشعراء الكل، زملائي الشعراء الكل نحييهم، فاتني في الاول ما حييتهمش، يلزمني نحييهم زملائي الشعراء الكل اللي نعرفهم واللي يعرفوني كيف كيف. وشكرا.
1: شكرا لك عم سالم، ربي يشدك في صحتك، تحياتنا ليك. شكرا لك. باهي نرجع مع صديقنا الرومانسي الثاني، الرومانسي الاول غاديكا ونوساكت نسمعوهم بعد مع وليد، مع الرومانسيه رقيه. شنو رايها؟ شنو رايها رقيه هذه؟ زعما شكون حكايتها وشنو
2: الحكايه والروايه؟ بالصوت والصوره.
3: على حسب ما استفسرت، هي الفرقه عودتها، الغنيه عودتها فرقه اولاد
1: كبوديه،
3: كانت فرقه ناجحه حكيمة سماره كما فرقه الاحلام في فتره التسعينات،
2: كانت تسبقنا هي.
3: اما الغنيه هي من التراث نتاع الشابه، ويمكن عندها 50 سنه او
2: 50 سنه. يعني نفس اللي صار الغيم العشوة، اغاني تراثيه وتعاودت تغني، هي اكثر شيء مستعملين فيها الجيتار.
3: جيتار
2: الكتريك نجح نجاح زاد غير عادي، وللتو يسمعوا فيها.
3: هي قصة، هي التراث. شوف راهو ديما فما قصة تخلي الناس تعمل معناها قصيدة على القصة هذيك، ومن بعد معناها تلحنها وتخرجها بشكل أغنية. هي قصة نتاع بنية اسمها رقية، مش شابة، كانت خاطبها معناها ولد عمها، والظروف حكمت اني تهرب مع شكون معناها في شقف ولا في بط ولا في بابور لايطاليا. خرج معناها الغنيه هذه كبدا يغني عليها، من بين الابيات يقول لها يا بنت العم وغريتي بيا ويا بيا وكذا. معناها اغنيه وقت اللي عاودوها فرقه اولاد كبوديه بالحق نجحت بالكدا وخذت صدى كبير ياسر.
1: تحبها برشا الاغنيه هذه، وعملت حتى فيديو ريناه معناها على مواقع التواصل الاجتماعي، برشا عجبتهم الاعاده، والخاطر مرجعتنا الفتره كانت فيها الاغاني هذه ضربه برشا. خلينا نسمعوها من عند وليد فرج.
3: نسمعوا منها شويه، هي طويله.
1: طويله برشا، نسمعوا منها مساء شويه. طبعا بالاستشارة مع ماهر ورامي بالطبيعة، لأنهم هما اللي يتحكموا في الموسيقى. تو نسمعوها يلا.

0: نقتنا بالطبقه نتاعك. طلعتنا لفوق معاك ماشي.
1: نرجعوا بعد شوية كده للأغاني. وليد عنده نوستالجي برشا نعرف للفترة هذيك, وعنده برشا حنين للأغاني التراثية, وبرشا يحب ديما حتى الموسيقى متاعه يخدم الفترة هذيك, حتى الأغاني اللي هبطهم تقريبا تكون في الفترة هذيك. لكن زاد عندهم إنتاج وعنده خدمة وعنده مشاريع أكيد يخدم عليها, غرامه للموسيقى. أما نوف الحرشاني غرامه للموسيقى سي يظهر لي انتهى في فترة روحه بتاع شكون هي شمس جبنيانة.
2: نستفادوا منه ونوف حتى كان معناها بعد على دومين الموسيقى, ما نستفادوا منه بالمعلومة بحكم الخبرة, وقاعد يعطي فينا في الإضافة الحقيقة.
1: باهي عبد الله, باش نطلب منكم بعد حاجه في اخر البرنامج, عندك زاده برودوي خاص قدمته عنا في اذاعه كفصه قبل سابقا, رعيان الخيل حلوه برشا, ما نعرفش اذا كان ماهر مبرب عليها ولا لا.
3: هو اول واحد, مش اول واحد يعني, اللي وزعها في الفيرسيون اللي خدمت انا, هو سي ماهر يعني, من غير ما تسالوا عليها,
1: من غير ما نسال مبرب ولا لا. هذاك علاش هو غزر لي حزره شريره شويه,
3: ما عجبتوش.
1: سمحني يا ماهر, خاطر نعرف ان انتم جيتوا مع بعضكم وقتها, نعرف ان انت مبرب عليها ما نسيت عندها مده الحكايه. هي اغنيه هكا فيها جو ريتم مختلف,
3: والله هي رو اجتهاد يعني مني ومن خويا ماهر ومن سي عبد الصمد نوجه له تحيه. هي فيها مزيج بين التراث التونسي والتراث الجزائري, هي حتى في الفروحات ولا في مهرجان يعني نعملوا معها موال تونسي ومن بعد نخدموها, هي كلماتها جزائريه وهكا, والحمد لله قاعده ناجحه الاغنيه وتسمع فيها العباد.
1: ده هي عبد الله, باش نمشوا بعد شويه للحاجه اخرى, اغنيه اخرى, نمشوا للحساس الرقيق صاحب المشاعر المتدفقه جدا امين. ديما ناخذوا من عنده الكلام بالسيف, فما راهو يغني معناها ما عندوش مشكله مع الاغاني, لكن ما يحبش يحكي برشا امين. امين عندك أغنية فيها برشا إحساس, فيها برشا عاطفة, لأنها أغنية على الأم هكا ولا لا محضر هنا اليوم؟ أي
4: أكيد معناها باش نرجع معناها للزمن الجميل وكلماتك المعبرة.
1: أي
4: فهمتني, أغنية على الأم, فرقة الأحلام, إن شاء الله تعجبكم.
2: على فكرة هي الملحن نتاعها نوف الحرشاني, وهي كلمات سرحان العكريم.
1: كلمات شكون؟
2: سرحان عكريم, وأداها عبد الصمد معناها في الكاسيت.
4: نوجه له تحية,
1: نوجه له تحية, هو عمك عبد الصمد.
4: أكيد باش ناخذ عليه المشعل.
1: إي بالطبيعة, خديت عليه الحب نتاع الموسيقى والفن والفترة هذيك.
4: أكيد أكيد,
1: رغم أنه من الجيل الجديد لكن
4: أكيد أكيد أكيد, كنت قبل معناها كانت الكاسيت نتاعو معناها ديما في المسجل, كاسيت ديما في المسجل, عمي عبد الصمد في الدار معناها ديما يغني, فهمتني؟ كنت من عشاق معناها حتى صوته الحساس هو اللي غرمني في الموسيقى, ما كنتش معناها قبل ما كنتش معناها مركز ياسر معاها الموسيقى, اما هو كان عنده معناها دخل كبير انه معناها غرمني في الموسيقى ومعناها وتلهى بيا, فهمتني؟
1: وجهك معناها وجهك واكيد تعلمت عليه الموسيقى والاغاني. فقط حاجه واحده ممكن نوفل تشاركني الراي ووليد كيف نتصور, انه ما كانتش تستحق الفرق هذه طاقه صوتيه معناها, حتى هو ماهر اكيد ورامي ما كانتش الفرق معناها ما تستحقش معناها فنانين انت عندهم طاقه صوتيه كبيره برشا, لانه الجروب كله يغني
5: عمل جماعي,
1: العازفين يبدو يغنوا معناها عمل جماعي يعني, اصوات كانت عاديه لكن خرجت اغاني كنا كده نسمعوها نحسوا بحاجه معناها مختلفه, ما كانتش فيها معناها طبقات عاليه والا معناها عرب برشا
5: هي نوايه الاغاني. تفضل
3: يا اختي ايناس, كان النجاح جماعي يعني كما فرقه الاحلام في 91 وفي بداياتها والمسيره اللي عملتها كان يعني نجحت فرقه الاحلام, سواء غنى عبد الصمد والا غنى توفيق مجهول تحيه والا سي حامد, كان النجاح فرقة الأحلام, وهذيك أحسن حاجة كانت في الزمن الجميل, فهمتني؟ وكان زاد حاجة أخرى, كان مثلا العازفين كيما سي نوفل وكيما سميح كريم زاد نوجه له تحية, كان زاد عندهم دور كبير, كان نعرفوهم يعني نقولوا راهي الخدمة هذيك خدمة سي نوفل, الخدمة هذيك خدمة سميح, الخدمة هذيك خدمة لسعد شرمة, نعرفوهم يعني الخدمة نعرفوهم تاع شكون, فهمتني؟ ومع زاد الفنانين المؤدين زاد نقدروهم زاد نحترموهم على الإنتاجات نتاعهم. شكرا.
1: هذا راي عبد الله طبعا, واكيد تشاركوه الراي كيف
5: هو. الاغاني هذه تسمى اغاني شعبيه لاني ما فيهاش كما قلت تعقيدات في اللحن, أي واحد عنده الأداء سليم ينجم غني حتى ولو هو ماهوش مغني معناه أداء فقط يعني. ولكن عبد الصمد ده صوته معناه مميز جدا. عبد الصمد هو تمنيت أنه مشى لمصر. عبد الصمد كان الكرة ونجم تو.
1: هو ديما ما نخطوش عليه عبد الصمد تقريبا ما يكونش حاضر معنا. دوني مرة واحدة هكا ولا لا وليد حضر معنا مرة واحدة حضر معنا للأسف حابين يكون حاضر معنا نوجه له تحية
5: إن شاء الله فرصة أخرى يا حبيبي.
1: هو من العائلة هو
5: يحضر سميح وعبد الصمد إن شاء الله مرة أخرى.
1: عاود خوه من العائلة من سيرجي عوضوا أمين ما نطولوش عليك برشا نسمعوا نظرات لا يما في غربة منسيتي كل الكلمات في الميكرو في الميكرو
5: في غربتي منسيت معزتك يا يما والقلب بيك مليت وغيرك ما ثم كلمة سرحان لك كريم
1: سرحان لك كريمي ألحان نوف الحرشاني وأداء أمين عبد الصمد أمين جدي عبد الصمد عبد الصمد عبد الصمد شيخ تسمع

0: Siemens Seed. ما زيتي كيو
1: حلو برشا الهارموني اللي بينت الموسيقى والغنية والكلمات والأصوات، لأنه تتطلب إحساس كبير برشا، تتطلب ريتم يكونش قوي برشا. ذكرتني في الحان عماد عبد الحليم والجو هذاك، ولا لا يظهر لي هكا ولا لا؟
2: عشق عماد عبد الحليم من الأصوات اللي نحبها برشا، رغم أنه مات صغير في اليوم 36 سنة تقريبا. بطبيعة الحال باش يتأثر الواحد من النوعية اللي يميل لها الحاجات اللي تميل لها أكثر، هذيك باش تأثر فيك ما غير ما تشعر، معناها تلقى روحك ماشي في الخط هذاك.
1: كي جيت تلحن فيها شنو معناها اللي جا في مخك؟
2: والله هو كان صدقني ربي، عملت الموسيقى وش اسمه سرحان كتب الكلمات على الموسيقى. معناها اللحن تلحن ما غير كلمات. ومن بعد سرحان كي اعطيته الكلمات، اعطيته اللحن.
1: وقتها كلمات على اللحن هذا.
2: اي وقتها نقرا في تونس انا وسرحان كريمي، نقرا موسيقى في الكونسيرفاتوار ومع بعضنا في ساكنين في دار واحده وعملناها مع بعضنا. وكانت هي لنا حاله في الكاسيت. كما قلت لك كنت تحكي قبل بشوي، معناها كانت مختلفه على اللون العام تاع الكاسيت. هي أصلاً الكاسيت فيها جزء أغاني شعبية وفيها أغاني ريجي، معناها خليط
1: ريتم مختلف. لكن الأغنية ذي كانت معناها في آخر الكاسيت، كان ريتم آخر مغاير جداً. الأغاني ديما نقولوا ديما فما في الكاسيت معناها أغاني تنجح وأغاني لا، تقريباً الأغاني كلها كانت
2: هو اللي نجح الكاسيت للأمانة اللي كان بيدي، خاصة رقم واحد وطير الحمام. بطبيعة الحال
1: غيم العشوة زي
2: اي وغيم العشب مو بطبيعة اللي باش يسمع كاسيت اللي فيه غنية ضربت رام اوتوماتيكمون باش يسمعها، خاطر نحن قبل نسمعوا كاسيت نكملوها الفاصل الاولى ونبدل الفاصل الثانية، معناها مهما كان اسم الفنان. مرات ما يعجبوكش اغاني مثلا نسمع هاني شاكر ولا ايهاب توفيق ولا ايكس، مش باش يعجبوني ثمانية اغاني نتاعو، ثم اغاني اما تتصرب باش تسمعها، معناها
1: ام باش تاكيد باش تجي حتى حل، خاطر كاسيت فيها ثمانية اغاني
2: تقريبا تسمح.
1: لازمك تسمع،
2: ما تبقاش تقدم، خاطر تنجم تقدم وتوخر تلوج واحد تهرج معناها تولي تسمع مره واحده.
1: باهي بعد نسمع لو كان بيتي نعيش لك عمرين، واحنا حكينا عليها نسمع بصوت شكون من بعد نسمع ساعه، نسمع ساعه وليد، نسمع وليد من بعد نرجع لعبد الله، شنو رايكم؟
3: نسمع عبد الله من بعد
1: نسمع عبد الله لو كان بيتي نعيش لك عمرين. بيتفاهموا بيناتكم امين.
3: انا عندي نظرتك
1: اي نظرتك هايمه باش تسمعوها من بعد مجموعه النوال.
3: امين يمثل فرقه سماره وامين يمثل فرقه
1: احلام. اميني عندك الكره يا امين، نسمعوها من عندكم الكل ما يسالش، خاطر نتصور كلكم باش تغنوا، حتى احنا باش نغنوا معاكم لو كان بيتي نعيش لك عمرين، حتى اكيد المستمعين يسمعوا فينا توا. خلينا نمشوا طبعا ماهر ورامي هما اللي عندهم توا هما الربان السفينه يعني. نسمع نظرتك هيما من بعد نرجعوا نسمعوا لو كان بيت.
4: اي ميسج.
1: نسمع نظرتك هيما باش ما ندخلوش بعض شوي. نسمع نظرتك هيما لمجموعه فرقه نواه. الوليد فرج.
4: هي اعاده، هي اعاده باش عودتها فرقه نواه ان شاء الله.
1: وبعد نرجع لفرقه الاحلام.
4: غنتها فرقه سمر.
1: سمر. مواصلين معكم في سهرتنا في النجمه الليله، خليكم في الاستماع مشاهدينا ومتابعينا ومستمعينا. يلا نسمعوا

0: شكرا حلو برشا الاغنيه هذه. قديش عمرها تقريبا هي الاغنيه الاصليه لفرقه سماره نذكروا هكا ولا لا؟
1: هي لفرقه سماره.
0: قديش عمرها تقريبا؟
1: بدايه التسعينات كيف كيف؟
2: 35 سنه ممكن هكا
0: 40 نتصور.
2: اي في الحدود هذيك
0: نتصور 40 سنه. اللحن نوفل لحن
2: لحن جميل جدا
0: حلو برشا اللحن. انا توا وليدي غني وانا نقول لك اللحن محليه بالحق معناها تحس الفتره هذيك تقريبا الالحان متقاربه نوتات
2: فيها روح واحده فيها روح ما هي ماني قلت يعني منظومه كامله مع بعضها لازم يبارش منظومه كلها ما كلها تاخذ من بعضها يعني روح واحده تتفاعل ثم تصير كتقارب هذا علاش أما الحان حلوة الحان حلوة بصراحة
0: وليدي يعطي الصحة زاد أعطاها برشا إحساس الغناية طبعا ماهر ورامي كيف يعطيهم الصحة زاد العزف لأنه مش سهل راهو تعود غناية عندها 40 سنة تعودها بنفس الروح ونفس اللحن ونفس الإحساس راهو صعيب برشا يظل كبرنا في ساينوفي
2: هرمنا
0: كبرنا 40 سنة نحكوا عليها كأنها نحكوا على 5 سنين باهي خلينا نمشوا نربحوا الوقت مع لو كان بيدي نعيش لك عمرين عند أمين هكا ولا لا؟ لو كان بيدي نعيش لك عمرين غنية عندها قديش من عام؟ كالعادة ديما نقولوا من عام 90
2: 35 سنة
0: 35 سنة لا عاد 35 سنة غنية عندها ودخلت في التراث سي ولت من التراث الموسيقي لأنها صي ولت من التراث
2: معناها نحن تراث
0: تراث كلها تراث باهي نرجع مع المجموعة يلا باهي لو كان بيتي نعيش لك نغنيها لكم على يدهم اي نعطيه في اللحن راه باش شد النوت لا صوتي مش طاغنة هاي باهي خاطر ماهر يسأل كيفاش نبدا معناها وحنا نحبوا نذكروا في الاغنية نوفل نبدا ميساج
2: لا لا
0: اي هذا هو يظهر اللحن هذا هو يظهر
1: هي ريجي تغنت
0: اي فيه ريجي بالحق ديما نذكروا هي تراث قلت تراث ليبي هكا الكلمات
2: اصل ليبي تراث كلمات ولحن اصل ليبي بتصرف من فرقه الاحلام غيرنا في الانترو نتاعها غيرنا في السولو نتاعها في المحاسبات

0: يعطيكم الصحة ماهر ورامي ويعطيكم الصحة أمين ووليد. غنيتوها تقريبا رجعتونا برشا الفترة جميلة جدا، الزمن الفترة الذهبية والجيل الذهبي والفترة الجميلة والزمن الجميل.
1: سامحني أختي إيناس، ماهر ورامي ووليدي أدوا في، وانا نتذكر 35 سنه التالي سينو في الركح كيفاش ينسق بين سي عبد الصمد وبقيه الفرقه.
0: رجعني حنين كي تحكي على فتره يمكن عندها 35 سنه.
1: الصوره يعني الصوره جتني كيف تو يعني سينو في فهمت وقتها.
0: شفنا حتى بعض الفيديوهات
1: نشوف فيها حاجه جديده جديده، وسينوف اللي كيفاش يعني الفرقه عناصر الفرقه كل واحد كيفاش يوجه فيه فهمتني. سي عبد الصمد مازال صغير يعني مازال،
0: والمعجبين والمعجبات طبعا
1: اكيد هذاك اكيد جدا. ان شاء الله ربي يطول في عمره بالخير سينوف وسي عبد الصمد والجماعه الكل.
0: كانت الشهره بحلاها لانه ما كانش فما برشا يعني ما كانش فهم برشا يعني معروفين في المجال الفني سيرتو في جهتنا نحن. الشهره وقتها ما بدلتكش، ما خلتكش هكا تحس بشويه غرور
2: عادي جدا عادي. اما لا حبيت نقول لك كان الظروف وقتها كانت ظروف قاسيه جدا. يعني مثلا كي بدينا نخدم بأورج صغير
0: ديما الميكرو ينوفل الميكرو
2: بدينا نخدم بأورج صغير معناها حبيت نوصف لك الصوره. ماهوش شرق معناها ما فيش تربيعه، تلقى روحك تضطر تخدم كان اغاني معينين واغاني ما اخرى ما تخدمهاش. تخدم كان المينور والماجور والحاجات هذوك. الماتريال كان غالي برشا، وظروفنا نحن ظروفنا مانيش ماركانتيه نقولوا نحن زي الاتلام دار خاطر.
0: عملتوا عروض دخلتوا شويه فلوس.
2: والله في البداية العام الاول لا للامانه العام الاول كنا نخدموا مكردين الماتريال نخلصوا بالعام الثاني دالس نتعرف شوي. العام الثالث خرجنا لسويسرا في ديسمبر 93، وللامانه وقتها تم مقيم من بير الحفي في سويسرا هو اللي نسق وهو اللي مول الفرقه بالماتريال. يعني تبدل الماتريال 180 درجه، كنا نخدموا ماتريال كيك وبرا
0: معناها لقيتوا روحكم مع ماتريال
2: العام الاول باتري راهي واحده. تسمع
0: تبهرتوا معناها تبهرتوا بالتقنيات الجديده ولا
2: العام الاول نخدموا باتري طوم واحده لور صغير على الاخر اشتروا الاخر حصيل. اما بعد كي مشينا لسويسرا جبنا الماتريال اللي شريها السيد وقتها بالحق كانت الانطلاقه الصحيحه ب 94 95 96.
0: عملتوا برشا جولات، عملتوا برشا حفلات. المجموعه يمكن وقتها هي اللي الفتره هذيك، لكن وقتاش انتهت فتره الحلم هذا الجميل؟ وقتاش
2: للاسف هي فاسمة فرقه الاحلام فوقنا من الحلم عام 96 كنا درنا نحلم فوقنا من النوم.
0: وقتاش فقتوا؟
2: والله للاسف
0: مش فقتوا للاسف
2: هو للاسف هي موجعه راهي يعني كاني حاجه تبني فيها وهدمتها في لحظه. رغم قلت لك معناها النجاح راهو خدمنا في سويسرا في هذه في جرون كافيه دي كازينو في لوزان هذه ما دخلت فيها حتى فرقه عربيه. نحن من يعني من الوحيدين العرب اللي خدمنا في الجرون كافيه هذه، معناها فرق من امريكا من جنوب امريكا من شو اسمها من اسيا من الافريقي جو. الفرقه الوحيده التونسيه العربيه هي فرقه الاحلام اللي خدمنا فيها. قلت لك عملنا حفلتين معناها ورا بعضها. النجاح هذاك للاسف اذا كان مش يكون صريح ياسر ممكن نجرح عباد ونحاول نشد العصام الوسطى. هو اول شيء انا في العمر صغار برشا. ثاني شيء ثم البعض اللي نقولوا نحن ما هضمش النجاح هذاك ربما نوعا ما
0: النجاح الكبير راهو النجاح كيبدا درجه ممكن ما ياثرش.
2: هو ديما كيما نقولوا معروف القاعده يقول لك الوصول للقمه ممكن سهل ولكن الصمود في القمه هو الصعيب. هذيك صارت ما نعرفش هي مجموعه خلطه فيها 7 ولا 8 عناصر كل واحد وتفكيره كل واحد وعقليته ممكن يصير سوء تفاهم كما اي في العيله واحد يصير سوء تفاهم بين خو ولا الاخت واخت.
0: هو نعرفوا انه نوفل من المفروض يكون فما نجاح بعده استمرار مش نجاح بعده
2: للاسف. فرقه الاحلام هذيك بالنسبه لنا للتو اكبر وجيعه يعني تحلت في الفتره هذيك وفي الظروف هذيك خاطر كان كنقولوا نحن مثلا عملنا تجربه وما نجحتش والله عادي ينسحبوا الفرق، اما تحلت الفرقه وهي في اوج عطاء في اوج نجاح. اش باش نقول لك؟
0: هنا رجعنا شوية بالذكريات وحبينا نرجع المستمعين بتاعنا زادة للفترة هذيك الفترة الجميلة.
2: إن شاء الله الشباب هذوما كما سي وليد وسي ماهر
0: وليد مش شباب، شباب برشا بيناتنا معناه
2: شباب شباب شباب هو رو الفنان الفنان الفنان ديما شباب المفروض الفنان ديما شباب. أما هاني قلت لك يعني النصيحة الوحيدة هي الإصرار والصدق، أهم شيء دي أهم عملة باش تنجح به.
0: وديما نحكوا على فترة كانت فيها كل الأعمال ناجحة تقريبا، ما فماش حتى عمل ما نجحش الفترة هذيك في الأغنية التونسية في الأغنية العربية في الدراما في كل شيء، تقريبا كانت فترة فيها برشا صدق كما كنت تحكي نوفل، هذاك علاش الصدق هو اللي خلى الفترة هذيك تكون فترة ذهبية وجيل ذهبي بامتياز. باهي نمشوا نقدموا شوية، ما عادش عندنا برشا وقت، تقريبا وصلنا الاخر الحصه تعدى الوقت في ساعه في ساعه، خفتوا من ساعتين يا اخي الوقت تعدى في ساعه
2: والله في ساعه ما حسناش بيه.
0: اي باهي نسمعوا حاجه من عند عبد الله.
1: نسمعوا حاجه هي في الستاج بك انت اكثر تقريب واحد فينا
0: دايما يستاش هذاك، انتم محضرين حاجه اخرى مش مشكله. عندكم حاجه محضرينها والا
1: لا باش
0: نكملوا بها
1: باش نكملوا بها رعيان الخير.
0: باهي حاضرين الأولاد خلينا نكملوا بها وبعد نرجع نسلموا على المستمعين والناس اللي تبعتنا الليلة في النجمة مباشرة من الحفي، تحية لكل أهالينا في الحفي.

0: شكرا لكم، يعطيكم الصحة على هالسهرة هذه. سمعنا برشا أغاني، سمعنا رجعنا بالحنين للذكريات حلوة برشا مع فرق كانت عرفت نجاح كبير برشا في فترة الثمانينات والتسعينات. اللقاء كان تعدى في ساعة معاكم يظهر لي هكا ولا لا، وفرحبين الحصة هذه الحقيقة. وليد بالتنسيق مع وليد حب شد وأصر الصحيح، شد الصحيح وأصر أنه تكون أنت حاضر معنا. حبينا تكريم ليك، المسيرة كانت نجاح في فترة صحيح بعدت وصحيح تفرقت، لكن بقى النجاح نتاع المجموعة يتحكى، وبرغم الصحافة كتبت عليه في الفترة هذيك ورغم النجاح الكبير، لكن للأسف ما توصلتش المجموعة، لكن بقات الأغاني حية في الذاكرة.
1: أكيد هي نوستالجيا، نعيشوا نوستالجيا خاطر 35 سنة مش شوي، معناها عمر رابط معناها. ويعطيه الصحة وليدي اللي نسق الموضوع. هي فرقة الأحلام أكيد راسها في الذاكرة، معناها رغم أني هي نحكي على الفرقة الأصلية، هي مازال اسم الأحلام مازال موجود إلى حد الآن، ولكن نحكي على العناصر المؤسسين الأصليين، معناها أكيد مازالت محفورة الأغاني هذيك والأثر موجود معناها. والتو معناها التو يحبوها الأغاني، خاصة لو كان بيدي اللي أكثر أغنية انتشرت. نتمنى إن شاء الله الجيل الجديد يحاول، معناها يحاول ما نقول نحن يقاوم، خاطر ريتم قوي توا مع الذكاء الاصطناعي مع برشا حاجات، اذا كان ما تكونش مختلف ومتميز راهو في الغمره نتاع والكثره هذه، خاطر قبل ما كناش برشا يعني كانت براتيكمون الحفي فيها فرقه الرقاب، بعدنا جبت فرقه الرقاب سيدي بوزيد، من بعد زاد كيف كيف ثم فرقه قديمه في سيدي بوزيد فرقه دار الشباب يسموها، زاد كانت الى حد ما، اما توا كثروا معناها توا حتى بالذكاء الاصطناعي نجم نعمل كل شيء، معناها البقاء الافضل والبقاء المتميز والبقاء الاصدق ديما ناكد عليه
0: الاصدق بالطبيعه. الصدق هو
1: خاطر الحاجه الصادقه اللي توصل بسهوله،
0: الصدق هو عنوان النجاح في اي حاجه. عبد الله عندك ما تقول؟
2: والله نشكرك اختي ايناس ونشكر اذاعه قفصه والمستمعين اللي يمكن يسمعوا فينا، ونوجه تحيه شكر لأحبابي وأصحابي والفنانين اللي تعلمنا عليهم كما أخوي عبد الصمد والعايش متجول وسي حامد عكريبي، هذول الكبار نتاع الحفي اللي تعلمنا عليهم الموسيقى، وإن شاء الله كما قال أخوي نوف الجيل هذا يأخذ المشعل ويعطينا ويسمعنا ديما حاجة باهية وحاجة نظيفة.
0: يعطيك الصحة عبد الله على حضورك معنا، يعطيك الصحة أمين على حضورك معنا، سمعنا صوتك اليوم في الأغنية الحلوة برشا على الأم.
3: أنا مستبرد شوية
0: لا لا نعم خاطر طقس أي طقس تبدل، دونك نعرفوا نعذروك مثالش. يعطيك الصحة على حضورك معنا، كان برشا إحساس في الأداء، وما يستحقش كما قلنا طاقة صوتية كبيرة برشا، لكن تستحق الإحساس ديما، راهو الفنان لازم يكون عنده إحساس قبل الصوت.
3: ونحب نركز أختي ناس في جملة ماذا بيه معناها الناس الكل يمشوا عليها مع حد في المستقبل، الموسيقى، الموسيقى نقضوها معناها كهواية، الماديات الفلوس نحطوها
0: تدخل فيها التجارة لو ما عادش تولي فن
3: صحيح هواية،
0: وهذه رسالة موجهة لبرشا اللي ساعدتك كي
3: أكيد هواية ومن هواية كي أنت تطور في الهواية متاعك وكل شيء، وتكون حتى معاملتك مع العباد معناها باحترام وكل شيء، الفلوس تو تجيب بطبيعتها. فهمتني؟ برشا عباد معناها نقولوا ماخذينها معناها تجاره اكثر منها، معناها جوست يجي يعمل كوبي كولي على غنيه ما يهموش، ابدع في الغنيه ما تعملش كوبي كولي، جيب حاجه جديده، جيب روح جديده، جيب معناها اعمل اعاده توزيع للاغنيات.
1: واللي يفكر في التجاره ممكن يصور برشا فلوس وما يعملش اسم.
3: اكيد اكيد صحيح. اكيد
0: يعطيك الصحة مين، إن شاء الله موفق في مسيرتك. يعطيك الصحة عبد الله. بالنسبة لباهر ورامي هذوكم إن شاء الله يكونوا حاضرين معنا في مواعيد قادمة، أنتم الموسيقى عندكم ديما، يعطيكم الصحة. شكرا على الأداء الجميل جدا للموسيقى، لأنه راهو الفن يلزموا برشا محبة باش تنجم تخدم توصل اللحن الأصلي. سمعنا الألحان اللي سمعناها في كاسات 99 تقريبا كانت 99% مش أكثر، يعني 100% تقريبا، لأنه نفس الروح نفس الأداء نفس النوتات تخدمت بحرفية كبيرة برشا. موافقين يا سيدي، يعطيك الصحة يا نوفل. صديقنا وليد طبعا بالحق نشكرك برشا على تنسيق اللقاء هذايا، كان
4: تنسيق احنا نشكركم ايناس بالحق، خاطر بير الحفي كما قال خويا عبد الله ديما إذاعة قفصة معناها نلقوها في اي برنامج ديما معناها متولهين بينا اكثر ربما حتى من اذاعات اخرى ما ندخلش في الاسامي مي بون اذاعه قفصه مشكورين ياسر وبارك الله فيكم والتام حلو ياسر اللي ختمتوا عليه اليوم النوستالجي نتاع اغاني التسعينات بصراحه عملنا برشا جو.
0: يعطيك الصحة وليد ويعطيكم الصحة الأولاد الكل مشكورين على حضوركم معنا. ديما نوجه رسالة للناس اللي تجر في الفن راهو الفن مش تجارة وإحنا راهو نحب الناس اللي تجينا بحبة من غير ما يطلبوا حتى مقابل مادي وهذه رسالة واضحة للبرشا ناس. شكرا لكم الفريق اللي رافقتوني الليلة محمد بن داود محمد الأسود بشير الشرايتي راديا العياري في الأستوديو المركزي ناس حضرتك تعطيكم موعد إن شاء الله في سهرة قادمة من نجمة ليتكم زينة في أمل الله.

0: سمان نجوم نجمة مشط شعر الليل وخرة غازل نجم سهيل نجمة تضوي في قلب الظلمة ونجمة بتغزل بالكلمة في كل حلقة نجومة جينا وتضوي سهر ليالينا تتغنى بأجمل ألحان وبكلام يمس الوجدان تهدينا أحلى مواويل.
1: نشرات إخبارية. نشرات إخبارية. الثامنة صباحا، الواحدة ظهرا، السادسة مساء، والساعة العاشرة ليلا. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
2: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: العاشرة ليلا مستمعينا الكرام، أهلا بكم.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
3: في عنوان هذا الموعد الإخباري، بولاية طوزر انطلاق فعاليات تحية ذكرى وفاة أبو القاسم الشابي بتنظيم ندوة فكرية ورشات فنية وأمسيات شعرية. متابعة وتنفيذ مشاريع الطاقة لتعزيز الانتاج الوطني والحد من العجز الطاقي محور مجلس وزاري مضيق. الرئيس الأمريكي يستبعد شن هجوم على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس المقررة الشهر المقبل. السلام عليكم. إلى تفاصيل نشرة العاشرة، تم اليوم افتتاح نادي الشباب الريفي بالسوينية التابعة لمعتمديت سيدي عيش بولاية قفصة في إطار الجهود لتعزيز البنية التحتية الشبابية وتقريب الخدمات للمناطق الريفية. ويقدم النادي أنشطة ترفيهية ورياضية وتحسيسية لفائدة الشباب طيلة الأسبوع. تفاصيل مع عباس عليمي مدير دار الشباب المتنقل الاثنين بقفصة.
5: افتتاح وتدشين نادي الشباب سوينيا من معتمدية سيدي عيش. هذا النادي سيؤمن جملة من الأنشطة لفئة شباب وأهالي منطقة سوينيا. تتراوح هذه الأنشطة بين ما هو ترفيهي ورياضي وتحسيسي توعوي وخدماتي، تشرف عليه إداريا دار الشباب المتنقلة اثنين، يؤمن مختلف الأنشطة كل من إطارات الشباب بالمؤسسة، يقوم ببرمجة جملة من الأنشطة لفئة شباب وكيف شرائح للمجتمع بمنطقة سوينيا. جملة الأهداف لهذا النادي ترتكز أساسا على الاستراتيجية الوطنية للشباب في أفق 2035. دار الشباب متنقلة 2 ينضاف لنا اليوم مولود جديد اللي هو نادي شباب سوينيا، ينضاف إلى جملة المؤسسات الشبابية الأخرى في المناطق الريفية واللي تمتد على حيز جغرافي لأربع معتمديات: معتمدية سيدي عيش ومعتمدية سيدي بكر ومعتمدية أم العرايد ومعتمدية المضيلة. سعداء بما تحقق لفئة شباب هذه المنطقة. أبرز الأنشطة لهذا النادي هي فضاء العالمية والإنترنت، فضاء الألعاب والمسابقات الرياضية والمختلفة، فضاء الألعاب المستحدثة وما يعبر عنه بكرة الريشة وكرة السرعة. مختلف هذه الأنشطة وغيرها من الأنشطة الأخرى من تحسيسية وتوعوية، ستؤمن بفريق تأثير شبابي متميز على طيلة الموسم التربوي، وإن شاء الله نكونوا موفقين.
3: تحيي المندوبية الجوية للثقافة بتوزر اليوم وغدا ذكرى 92 وفاة الشاعر أبو القاسم الشابي تحت شعار حين يصبح الشعر وطنا ويستيقظ في القصيدة صوت الخلود. وشهد اليوم الأول تنظيم أنشطة متنوعة من بينها ندوة فكرية وقراءات شعرية. عدد من المشاركين في فعاليات تحية الذكرى تحدث لوحيد مبارك.
6: دكتور عمرو الجملي شارك اليوم بمداخلة عنوانها ترجمات شعر الشابي إلى لغات أخرى، والإشكالية التي اشتغلت عليها هي هل كانت 2011 بالذات تمثل فارق في تاريخ الترجمات هذه. في داخل ترجمة الشعر أشرت إلى ضرورة التمييز أولا بين ترجمة المجموعة منها أغاني الحياة كاملة، وهذه في الحقيقة يعني كانت نادرة شوي، ولكن هناك كذلك ترجمة للمختارات وترجمة لقصائد بعينها، وعلى رأس هذه القصائد قصائد أغاني الحياة ترجمت كثيرا، حتى أني أحصيت 14 لغة ترجمت إليها أغاني الحياة. ما أشرت إليه وهو ما انطلقت منه في هذا البحث كفرضية هو أن 2011 تمثل فارق، يعني ثمة نوع من الركود في الترجمة قبل 2011. فجأة تعددت اللغات الترجمة وكمية القصائد المترجمة، ولابد أن نشير إلى أن ذلك كان بسبب أن مثلا أغاني الحياة تحمل أبعاد كونية، والشعب في 2011 عندما نزل قال الشعب يريد، يعني إرادة الحياة.
7: الشاعر خير الدين الشابي، عندما نقول الشابي نقول ذاكرة الثقافة العربية. الشابي ترك لنا زخما كبيرا من الكتابات، ترك ديوان أغاني الحياة، ترك المذكرات، ترك الرسائل التي كان يبعث بها إلى أصدقائه، وترك أيضا المذكرات التي يكتبها يوميا في تفاصيل حياته. الشابي بعد 92 سنة يستحق في الحقيقة أكثر من هذا، لأن أعطانا الكثير الكثير.
8: نبيلة العمراني مديرة المكتبة الجهوية توزر، اليوم اخترنا ساحة أبو القاسم الشابي كرمز باش نقيموا جملة من الورشات اللي شاركوا فيها مجموعة من الفئات المختلفة. عندنا مركز الرجال للتكوين والتربية المختصة، عندنا مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي، جملة من رياض الأطفال، مؤسسات أطفال من المدارس الابتدائية، كذلك معرض لمسيرة الشابي من النشأة للوفاة، إضافة إلى جملة من المخطوطات النادرة بخط أبو القاسم الشابي. اليوم الورشات نحاول من خلالها باش نعرفوا الصغيرات بشاعرنا، معناها شاعر تونس أبو القاسم الشابي، يزم يبدو يعرفوا معناها من نعومة أظافرخ. هي الورشات تتنوع ما بين الرسم، البراعات، ورشة الحرف والفنون.
3: في إطار تعزيز التواصل بين المؤسسة التربوية ومحيطها الاجتماعي، نظمت المدرسة الابتدائية المسعيد بمعتمدي تقبيل الجنوبية ندوة تحت عنوان علاقة العائلة بالمدرسة، الواقع والتحديات، منها الدكتور علي موسى أستاذ جامعي مختص في علم الاجتماع التربوي، الذي تحدث لمجد عمارة عن أبرز وملامح هذه المداخلة.
9: موضوعنا اللي اخترناه اللي هي علاقة العائلة بالمدرسة، بقدر ما هذا الموضوع مهم جدا، نحن في حاجة إلى الحديث ومناقشته مع الأولياء ومع العائلة. طبعا نظرا لأن المسألة التعليمية هذه خاصة علاقة العائلة بالمدرسة، ثم تأكيد من الباحثين في علم الاجتماع التربوي على أهمية التعاون بين العائلة والمدرسة، وثم اتفاق بين كل الفاعلين في العملية التعليمية على أن المدرسة والعائلة عندما يتحقق التعاون بينهما نحقق النجاح المدرسي ونحقق النمو السليم للطفل، لأن الطفل عند عالم، العالم تاع فيه نمو، فيه نمو بيولوجي، فيه نمو معرفي، فيه نمو نفسي، فيه نمو عاطفي، فيه نمو سلوكي. لابد هذا النمو أن يكون فيه تأثير من العائلة وتأثير من المدرسة باتفاق، ويكون هذا التأثير متوازن، لأن التأثير المشترك على أسس تربوية بيداغوجية يحقق هدف مشترك هي التنشئة التعليمية والسلوكية والتربوية والعاطفية. الطفل هذا الذي هو هبزة تواصل بين العائلة وبين المدرسة، يقضي وقت في المدرسة في العائلة، هذا الناقل للعلاقات. لابد العائلة أن تتصل بالمدرسة، ولابد للمدرسة أن تنفتح على العائلة بخصوص هذه المسألة التربوية التعليمية.
3: نبقى في قبيلي. أكد المدير الجهوي للتجارة بقبيلي عزوز صالح في تصريح للإذاعة أن أنشطة الرقابة الاقتصادية طيلة شهر سبتمبر الماضي مكنت من رفع 155 مخالفة اقتصادية.
10: أعمال الرقابة شملت نقاط البيع بالتفصيل، الأسواق الأسبوعية، المراقبة على الطرقات، تجار الجملة، المساحات التجارية الكبرى، وأعمال أيضا مواكبة لتزويد الجهة بالمواد الأساسية من خلال أعمال الإشراف اليومي على توزيع المواد الأساسية بالمغازات التابعة للمساحات التجارية الكبرى، وأيضا دعم التزويد في مناطق الولاية. الأعمال الرقابية لشهر سبتمبر تم حوالي 1900 زيارة ميدانية، تم من خلالها رفع 155 مخالفة اقتصادية وثمانية مخالفات صحية في إطار العمل الرقابي المشترك. 155 مخالفة اقتصادية حسب القطاعات، منها 48 مخالفة في قطاع الخضار والغلال، 47 مخالفة في قطاع المواد المدرسية، 26 مخالفة في قطاع المواد الغذائية، و7 مخالفات في قطاع الملابس الجاهزة والأحذية، و12 مخالفة في قطاع الآلاف المدعمة وغيرها من القطاعات. 155 مخالفة اقتصادية أيضا حسب صنف المخالفات، منها 59 مخالفة متعلقة بالفوترة، 53 مخالفة متعلقة بعدم إشهار الأسعار، و27 مخالفة متعلقة بالترفيع في الأسعار خاصة في قطاع الخضر والغلال. ثم أيضا مخالفات أخرى متعلقة بأدوات القيس، 4 مخالفات، 10 مخالفات متعلقة بعدم الامتثال للشروط القانونية لممارسة النشاط خاصة في قطاع الأعلاف المدعمة. مع 155 مخالفة اقتصادية تم حجز 300 كراس مدرسي رفيع، كما تم أيضا من أجل إخلالات صحية حجز 900 كيلوغرام علف مركب من طرف أعوان الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في إطار العمل الرقابي المشترك، 1020 قلم، 93 علبة صلصال، 55 قلم جاف، كلها من أجل

0: كما الرئيس والمدير العام لشركة تونسية للكهرباء والغاز عرضا حول هذه الخطة التي تتضمن في أبرز مشاريعها تحسين أداء وحدات الإنتاج القائمة من خلال تركيز أنظمة تبريد الهواء في مداخل التوربينات بما يساهم في توفير قدرة إضافية تناهز 250 ميجاوات، تركيزة منظومة خزن الطاقة بالبطاريات بقدرة 300 ميجاوات، اقتناء وتركيز محركات غازية بقدرة 200 ميجاوات، إدماج حوالي 300 ميجاوات من مشاريع الطاقة المتجددة قبل صيف 2027. سدد تونس أكثر من 10460 مليون دينار بعنوان الخدمة الدين العمومي إلى موفى جوان الماضي بنسبة إنجاز بلغت 45.4% مقررة بتقديرات قانون المالي سنة 26 و2000 بما يعزز مصداقية الدولة وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية وفق ما وردته وزارة المالية في وثائق تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان الماضي. إلى أخبار العالم في نشرة العاشرة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لن تشن أي هجوم على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر المقبل. بالمقابل قرر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده لن تتخلى عن طاولة المفاوضات مؤكدا أنها تهدف إلى إنهاء الصراع بما يضمن حقوق الإيران المشروعة بموجب القانون الدولي. وصفت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزيا اليوم الوضع في قطاع غزة بالفظيع للغاية، وأكدت أن السكان المحاصرين يتعرضون للموت البطيء. وفي تصريحات من تونس العاصمة في الذكرى الثالثة الحرب قالت ألبانيزيا أن القنابل التي استهدفت غزة حتى الآن تعادل قوة 6 قنابل نووية. إلى تذكير بعناوين العاشرة في هذا الموعد، بولاية توزر انطلاق فعالية تحية ذكرى وفاة بالقاسم الشابي بتنظيم ندوة فكرية ورشاد فنية ومسية شعرية. متابعة تنفيذ مشاريع الطاقة لتعزيز الانتاج والحد من العجز الطاقي محور مجلس وزاري مضيق. الرئيس الأمريكي يستبعد شن هجوم على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس المقرر الشهر المقبل. شكرا وإلى اللقاء.
1: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالباً الحوادث تكون مرعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. هذا البرنامج من إنتاج الإذاعة الثقافية ويبث على أثير إذاعة قفصة. حدائق السرد، حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب. هذا البرنامج من إنتاج الإذاعة الثقافية ويبث على أثير إذاعة قفصة.
3: مستمعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم، عدد جديد من حدائق السرد وموضوعه صورة الأم في الرواية. رواية مدارج الانعتاق مثالا للأديبة التونسية جميلة بلتي عطوي. تحضر معنا أيضا الأستاذة الباحثة فاطمة البوبكري. مرحبا بك سيدتي الفاضلة.
4: شكراً على

0: الاستضافة، وألف شكر على إتاحة هذه الفرصة حتى نتحدث حول مدارج الأنذاق.
1: العفو، هذا حقك يعني لتقديم آخر إنتاجاتك جميلة. بلدتي عطوي لها إصدارات في الشعر طبعا، وما يهمنا إصداراتها في السرد. فيوض الدرى صدرت 2018، همس المرايا 2020، نجوى الحروف صهيل الحكاية 2022، عند غروبها أشرقت، وسبقا قدمناها في هذه الحصة هذا البرنامج، صدرت 2022، وكذلك أيضا عند غروبها أشرقت الجزء الثاني 2024. والأعمال تتواصل، تجربة مهمة في الأدب التونسي، ولإضافة كتب جديدة للمدونة الشعرية وكذلك السردية التونسية. الناقدة الباحثة فاطمة الببكري، مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا بكم، عايشك. شكرا على هذه الاستضافة، أنا سعيدة جدا أنه نكون موجودة في فضاء ثقافي مثل هذا جاد. أيضا أيضا سعادتي أكثر في أني أشارك في هذا اليوم، تقديم عمل أدبي أراه زاخرا، أراه جديدا، أراه متألق للأديبة جميلة بلتي عطوي.
1: نعم، وشكرا. موضوع مهم، يعني صورة الأم في الرواية، تحضر في الحقيقة الأم في السرد، في القصة، في الرواية تحضر كحقيقة صورة الأم داخل العائلة، يعني بأدوار مختلفة، وتحضر أيضا بشكل رمزي. أولا سيدة جميلة، كيف كتبتي أو كيف حضرت إذن هذه المرأة في كتاباتك، يعني التي تحدثنا عنها منذ حين وقدمناها؟ نعم،
0: المرأة ماذا يمكن أن أقول عن المرأة وعن الأم بالذات؟ يعني الأم في النهاية هي الركيزة الأساسية بالنسبة للحياة البشرية. الأم هي حواء، الأم هي التي نقول إنها تعد الرافعة الأساس بالنسبة للأسرة، بالنسبة للأبناء، ولما لا يمكن أن تكون هذه الأم أيضا هي الدعامة الأساسية في الكتابة وفي الأدب. وبحكم أنني أم، ولست أما فقط، أنا أما وجدة، فبالتالي أمومتي مضاعفة، أجد ربما هذا الانفتاح الكبير.
1: كيف استحضرتها في أعمالك السابقة، وخاصة وكنا نتحدث منذ حين مع فاطمة ببكري عند غروبها أشرقت الجزء الأول والجزء الثاني؟
0: بالنسبة لي الجزئين في عند غروبها أشرقت هو حديث عن مرحلة في حياة الأم. الأم بعد يمكن أن نقول بين ظفرين أنها أنهت رسالتها، الأم التي أنجبت وربت وكبر أبناؤها وتحملت المسؤولية، تصل في مرحلة ما إلى فترة ربما تتغير فيها الأشياء بالنسبة إليها، خاصة والعقلية الشائعة بالنسبة للمجتمعات الشرقية بصفة عامة. المرأة عندما تصل إلى سن معينة ربما وظيفتها تقل، لكن هذا ليس صحيح.
1: هناك فرق مدام جميل بين المرأة وما بين الأم.
0: الأم على عن الأم، والأم في النهاية مرأة. الأم في النهاية مرأة، هي النظرة إلى الأم، لكن من خلفية النظرة إلى المرأة.
1: نعم.
0: بالنسبة لي أشرقت.
1: نعم. كيف حضرت إذن هذه المرأة في كتاباتك، يعني من خلال هذه الرواية، في دورها النفسي، في دورها الاجتماعي، في دورها كذلك رمزي، باعتبار أن دور الأم إذن لا ينتهي؟
0: لا ينتهي، لا ينتهي. نعم. أكيد دور الأم يظل موجودا حتى بعد، يعني حتى بعد موتها، حتى بعد غيابها، تظل الأم والحنين إليها يظل حنينا كبيرا، ونظل منها ربما نستقي ما به يمكن أن تستمر الحياة. في عند غروبها أشرقت الأم هذه كانت ربما إنسانة تعرضت إلى مشاكل كثيرة، أولها أنها تيتمت وهي في سن المصغرة، ثانيها أنها عانت من الظلم ومن الضيم من العم وزوجة العم، ثالثا أنها حرمت من الدراسة ولم تتعلم، ولكن هذا لم يمنحها من أن تكون الأم المثالية. هي التي بعد موت زوجها تحملت مسؤولية 3 أبناء صبيان وبنت، وتوصلت إلى أن تجعل من الثالوث هذا ثالوثا كما تشتهي الأم أن ترى أبنائهم، بل في مرحلة ما باعت المنزل الكبير حتى تدعم هؤلاء في دراستهم في الخارج. لكن الذي حدث أنها في فترة ما وجدت نفسها وحيدة.
3: نعم.
0: وحيدة، وقد انشغل الأبناء بمستقبلهم وحياتهم وبأسرهم وبأبنائهم إلى غير ذلك، وهي كانت لها ربما نافذة وحيدة، الهاتف الذي تتواصل به مع أبنائها الذين فضلوا العيش في الخارج، فإذا بالهاتف هذا يصمت، وصمت الهاتف فتوقفت الحياة بالنسبة إليها، وظلت لفترة زمنية مطولة تنتظر أن يدق جرس الباب أو أن يرن الهاتف، إلى أن كان في يوم ما تفاجأت بأن ابنها الأكبر يقول لها أنا سأعود. طبعا هي فرحة بالنسبة للأم لا يمكن أن تضاهيها فرحة في الحياة، لكن الذي حدث أن هذا الابن تزوج من أجنبية، والأجنبية لا تريد أن تكون تحت رحمة حمات، وحمات عربية قد أشبعتها أمها من الحديث عنها بحكم التسلط بحكم التضييق بحكم كذا، وتسقط هذه الأم، أنا أسميتها تونس.
3: نعم.
0: تسقط في أزمة نفسية كبرى. كيف يمكن أن تكون ردة فعل هذه الأم التي ضحت بكل شيء من أجل أبنائها لكي تجد نفسها في النهاية بلا شيء، وقد غادرها الأبناء جميعا، وحتى ابنها هذا الذي قال لها أنا عدت وفرحت بعودته، يعني تسلل ذات صباح. نعم. في اليوم الثاني وابتعد عنها.
1: وضع قد يؤدي بالأم في هذه المرحلة في هذه السن إذن إلى حالة حزن، حالة اكتئاب
0: شديد
1: تنتهي إذن. نعم. وذاك موت أول يعني في الدنيا عندما تعيش هذه الأم وحيدة وتعيش معزولة.
0: نعم.
1: عن أبنائها، باعتبار أن الأم وقلب الأم هو قلب لا يتوقف في الحقيقة عن التضحية عن العطاء. والأم قلت يعني حتى آخر يوم في حياتها لا تتوقف إذن عن رعاية فلذات أكبادها، لكن كيف ترعاهم وهم قد في الحقيقة ابتعدوا عنها. فاطمة البوبكري، الأم حينما كنا أطفالا لا نعرف قيمتها، لا نعرف كيف تقدم لنا تلك الرعاية وذلك الحب وذلك الحنان وذلك العطف. ربما نكبر وربما نقرأ أيضا كتب وندرس العديد من الحالات حتى نتأكد، حتى نعرف أن الأم هذه هي عظيمة.
2: الجميل هو صحيح، هو مثل ما تتطور المعارف وعلمنا بالأشياء تتطور أيضا أحاسيسنا وتتغير وتنتقل من مرحلة إلى أخرى، وهي النقطة التي أثرتها. صحيح، في صغرنا بحكم محدودية التجربة ومحدودية الخبرة في الحياة تكون علاقتنا بوالدينا الاثنين والأم بصفة خاصة أن علاقة يعني حاجيات مادية أكثر منها بالنسبة للأبناء، رغم أن الأم هي اللي تقدم الجانب العاطفي أكثر. بالنسبة إلى لست أدري أنت تتحدث عن التجربة الشخصية ولا؟
1: نعم.
2: تجربة شخصية. نعم. علاقتنا بأم، أتحدث عن نفسي مثلا، عن أمي مثلا دائما كل الحاجيات التي ماذا ستوفر لنا من طعام أكلنا، لكن في الحقيقة حتى التوجيهات التي كنا نتلقاها تحت عنوان الرعاية هي توجيهات تنم عن رعاية كبيرة جدا وحرص من الأم أنها تنشئ جيلا سويا.
1: نعم.
2: جيلا يعطي يقدم ينتج.
1: نعم. يعني كيف وجدت صورة الأم يعني في الكتب، بعض الكتب التي قرأتها طلعت عليها يعني كدور حقيقي واقعي وكدور رمزي أيضا؟
2: رمزي جميل. أنا مثل ما رأيت أن مثل ما أرى في حياتي الخاصة أن الأم أنجبت أبناء حاولوا أن يغيروا من واقعهم، حاولوا أن يأتوا بالجديد، أن يطوروا من معارفهم وقدراتهم، كذلك أرى في الروايات، نأخذ على سبيل المثال مكسيم غوركي. في رواية الأم.
1: نعم.
2: روايته كانت سببا في في نشر الوعي بين فئات مختلفة في في روسيا مما انجر عنه فيما بعد الثورة الشيوعية كاملة.
1: الأم الثورية.
2: الأم الثورية يعني إحنا لو نأخذ العمل الأعمال العالمية في الرواية لا أرى رمز أكثر أكبر من رمز الأم في عند ماكسيم
1: كوركي.
2: يعني هو فعل. وكذلك أنا نجد
1: سمحني فاطمة خرجها من دورها
2: العادي
1: العادي في البيت إلى المجتمع
2: بالضبط.
1: إلى السياسة
2: رغم أنها هي جيل لم تتعلم ولكنها أنشأت جيلا ثوري وواعي ويدرس ويكتب أنا كذلك هذا أجده في صداء الروايات الحديثة كتابات جميلة بلطي عطوي في الجزئين بتاع عند عروبها أشرقت هي لم تتعلم بحكم الظروف التي عاشتها في صغارها حرمت منها كما ذكرت الأديب حرمت من العائلة حرمت من كذا ولذلك هي لم تتعلم ولكنها رغم ذلك أنشأت لنفسها وبعد فترات من طويلة من العمر أعادت بناء ذاتها وهي في السبعين من عمرها
1: ممتاز جدا هذا مهم جدا ذكرتي أستاذة فاطمة أبو بكري رواية الأم لماكسيم غوركي طبعا هذه الأم الثورية التي أخرجها غوركي من دورها الكلاسيكي العادي المألوف ربما التقليدي إلى دور آخر نضالي دور الكفاح أيضا في سبيل إذن الاتحاد السوفيتي أو روسيا اليوم هناك عناوين أخرى في الحقيقة وأغلب الكتب يعني تناولت صورة الأم لأن الأم دائما تحضر في ذاكرة الكاتب في ماضيه في كذلك أحداث عاشها إذن هذا الكاتب لأن الكتابة دائما هي اغتراف من الماضي من الذكريات وتعيش هذه الصورة بين الحقيقة وبين رمز أذكر بعض العناوين ليس كلها لكي لا أتهم بمجاملة كاتب عن آخر تونسيا هناك رواية مهمة جدا دقلة في عرجينة استحضرت صورة الأم الشعبية التي تحرس البيت كما تحرس الذاكرة الوطنية أو الذاكرة الشعبية هناك رواية أيضا مصرية لنجيب محفوظ
0: ثلاثية
1: والثلاثية لكن هناك رواية بعينها بين القصرين الأم أمينة تذكرونها هي نموذج الأم التقليدية العطوف الحامية لمجموعة من القيم داخل المجتمع أيضا المصري وكذلك العربي رواية أخرى فلسطينية عائدي لحيفا غسان كنفاني هذا عنوان الفقد وعنوان إذن
2: تجمع أكثر من قضية أكثر من
1: الوطن وعنوان إذن التهجير وعنوان النكبة وعنوان إذن الظلم والقهر وكذلك رواية أم سعد لنفس الكاتب غسان كنفاني رمز للمقاومة ورمز أيضا للصبر وللكفاح كفاح الشعب الفلسطيني لاستعادة إذن الأرض التي انتهكت ونهبت منذ سنة 48 أعود إليك يا سيدة جميلة الأم كما قلت منذ حين هي ذاكرة هي حضور هي غياب هي كذلك رمز يتجدد بتجدد القناعات الفكرية والوجدانية والإنسانية للكاتب
0: الأم ماذا يمكن أن أقول هي كما ذكرت هي الرمز الأم هي الملاذ الأم هي الحماية الأم هي التي قال عنها شوقي الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق فوظيفة الأم وظيفة كبرى لكن في الرواية صور الأم قد تختلف من مؤلف إلى مؤلف يعني الآن ونحن نتحدث عن الأم التي تنشئ جيلا ثوريا نتحدث عن الأم التي تكتفي بوظيفتها الأولى في أنها تؤمن حياة الأبناء وحياة الأسرة في أنها تؤمن هذه الأسرة لكي لا تنهار لأن كثر هن الأمهات اللواتي يضحين من أجل بقاء الأسرة ومن أجل سلامة الأبناء يعني وظيفة الأم هي وظيفة كبرى إلى أبعد حد لكن هناك صور أخرى قد تظهر فيها الأم ربما في لديها من الشدة ولديها من القسوة، لكنها مثل ما نجد مثلا في رواية سبع لفتات
1: للرواية
0: حبيب المحرزي،
1: حبيب المحرزي
0: تتحدث
1: نعم.
0: عن الأم وعن وظيفة الأم، يعني تلك الشدة التي تظهر في معاملة الأم للأبناء وللبنت بالأساس، الغاية منها ليست القسوة، الغاية منها هي أن تقطرها، الغاية منها هي أن تحميها، الغاية منها هي أن تدعمها وتدفعها. وأنا ربما سأعود إلى روايتي عند غروبها أشرقت تونس، وهي في عمر 70، رغم ربما الهزة القوية التي انتابتها بسبب ربما ابتعاد الأبناء عنها، لكنها لم تخضع لهذا القدر. قالت أنا يمكن أن أبدأ من جديد، وقد بدأت فعلا، أولا بأن تصالحت مع نفسها فتعلمت، وثانيا بأن حافظت على أسرة ابنها رغم أن الكنة كانت ترفضها رفضا كليا. لكن عندما نعود إلى قراءة الرواية نجدها في كل مرة ليس لها من وصية لابنها إلا أن يحافظ على زوجته وابنيه.
1: نعم.
0: يعني الأم شئت يمكن أن أنا أعنون لها سمة خاصة، هي التضحية.
1: وربما جمعت بين صورة الأم الحقيقية و نعم. صورة الأم الرمزية. نعم. ربطتها بصورة تونس.
0: نعم تونس هي في روايتي ليست تونس المرأة فقط، هي تونس الوطن أيضا، هي التي ربما في مرحلة ما كان زوجها قبل موته يقول لها أنت وطني الأصغر، فإذا بها حاولت أن تكون الوطن الأكبر للجميع، لأنها هي التحقت بدار المسنين في الرواية في مرحلة ما عندما أصابها الاكتئاب وأصابتها الخيبة، قالت لابد أن أفوز بنفسي فالتحقت بدار المسنين، لكنها هناك فتحت حياة أخرى مختلفة ليس لنفسها ولكن لهؤلاء المسنين وللجميع ولابنها ولكل المحيطين بها.
1: نعم فاطمة أبو بكر، يعني الأم في نهاية الأمر في الرواية في الكتابة الأدبية تبدو حاضرة كمرآة راسمة ومعبرة عن تحولات الإنسان بشكل عام وكذلك المجتمع، تعبر عن هذه التحولات اللي يعيشها الإنسان.
2: أكيد. أولا خلينا ننطلق من الأم، لو كان نرجع للجذر اللغوي، أما يا أم، أما يا أم يعني فيه دلالات التجميع، الإحاطة، الاهتمام، ومنها الإمامة يجمع من المصلين، خلينا من الجانب هذا. من هنا تنطلق دور الأم، الأم لها أبعاد أكثر من أنه بيولوجية في علاقتها مع أبنائها، هناك علاقة تتجاوز العلاقة الروحية إلى العلاقة الفكرية وبناء ذوات أمامها في أبنائها. هؤلاء الذوات لابد أن ينشأوا في إطار يخول لهم التغيير لاحقا، التغيير في أفكارهم، في سلوكاتهم، في مواقفهم، في محاربتهم خلينا نقول أو مواجهتهم لمصاعب الحياة القادمة تجاههم. فصورة الأم إن لم تكن تجسدت في ذلك الشخص، خلينا نقوله الشخص كامل يعني حاضر ليس رمزا كامرأة، وهنا نحب خلينا نرجع بربي قوسين الفرق بين الأم والمرأة. المرأة يمكن أن لا تكون أما ولكن الأم لابد أن تكون امرأة، يعني
1: أكيد.
2: قوسين في الحال.
1: سنتوسع أكثر فاطمة أيضا في هذا الموضوع وغيرها من المواضيع في الحقيقة، إذا انطلاقا من هذا العمل اللي جميلة بلتي عطوي مدارج الانعتاق، رواية صادرة عن دار خريف للنشر والتوزيع. نستمع إلى هذه الأغنية من اختيارك سيدة جميلة، واختيار أيضا
0: اقتراح الأديبة فاطمة البوبكري.
1: فاطمة البوبكري أيضا
0: أنا اخترت العنوان.
1: نعم ونستمع قلت إذن إلى مقطع من هذه الرواية بصوت ملك طاري ثم سنعود.

0: حدائق السر. حدثت حنان قالت: منذ عيت على الدنيا وحتى هذه المرحلة الناضجة من عمري كنت أسمع أمي وهي تتحدث مع جدتي رحمة أو مع بعض المقربين منها فتقول: إن ولادة حنان كانت بالنسبة إلي تجربة هامة قد أكسبتني في البداية دون وعي مني قوة لا أعلم مصدرها، فكل إحساسي كان شبيها بإحساس الأمهات وهن يفخرن بمولودهن البكر. نعم، كان ذاك الإحساس يراودني بفخر كبير، وإن شابه صوت خفي مختلف لم أستطع ساعتها تفسيره. إذ عند سماعي لصرختها وهي تستقبل الدنيا تهيأ لي أن ذلك الصوت لا يمكن أن يكون صوت رضيعة نزلت للتو من عالمها المظلم إلى نور الدنيا. كان يتهيأ لي أنه صوت إنسان ناضج، بل زعمت أنه كان صوتي وأنا أشق سجف الظلام نحو ذروة الضوء. كانت أمي كثيراً ما تردد هذا القول، وكنت كثيراً ما أتابع هذه الأحاديث التي تبينت من خلالها أنها تعيش في لا وعيها ثم في وعيها فيما بعد حالة إنسانية خاصة، بل كنت أحس أن أمي تحاول أن تقضي على عدو يترصدها في كل لحظة، وقد كانت تبتكر في كل مرة الأساليب المناسبة التي تساعدها على الصمود والتجاوز. ظلت أمي على تلك الحال إلى أن تهيأ لي أنها قتلت خصمها الخفي وتخلصت منه إلى الأبد، بل مرت في مرحلة أخرى إلى تمرير تجربتها وزرعها في الآخرين، وقد كنت أولهم. كانت تقول: يا ابنتي، إن شئت أن تحافظي على راحة البال طبقي مقولة الأديب نجيب محفوظ: عش عفويتك تاركا للناس إثم الظنون. كانت المقولة تعجبني، بل كنت أنا بدوري أنصح بها أقراني عند الحاجة أو كلما تذمر أحدهم من النميمة والنمامين. كنت أفعل ذلك بعفوية إلى أن عرفت، وكان ذلك ذات يوم من أيام الصيف الحارة، حرصت فيه أمي على أن تأخذنا إلى البحر. السباحة هواية أمي المفضلة، أنا أعرف والجميع يعرف أن البحر حبيب أمي، وهي تظل في شوق متزايد إلى أن تلتقي به في كل مرة فترتمي في حضنه وكأنها تنهل الحنان من منبع لا ينضب. يومها لم ترتمي أمي في الماء كما كانت تفعل دائما، بل لاذت بالشمسية تحتمي بظلها من حرارة الشمس. جلست هناك وظلت ترمق البحر وكأنها تبحث عن شيء ضائع أو تنتظر ظهور عزيز طال غيابه. شدني المشهد وظللت بدور أراقبها حتى أنني لم أستجب لمشاكسة أخي. كنت أتساءل لما غيرت أمي اليوم عادتها، ثم وقد لج بي الفضول زحفت نحوها عازمة على أن أكشف سر هذا التحول. من رواية مدارج الانعتاق جميلة بلطي عطوي.
1: هذا البرنامج من إنتاج الإذاعة الثقافية ويبث على أثير إذاعة قفصة.
0: حدائق السرد.
2: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى برنامج حدائق السرد ونذكر أن موضوع هذه هي الحصة صورة الأم في الرواية، رواية مدارج الانعتاق مثالا للأديبة التونسية جميلة بلطي عطوي، رواية قلت صادرة عن دار خريف للنشر والتوزيع. أنطلق معك فاطمة البوبكري إذن في تقديم هذا العمل.
3: نعم، هو عمل أنا في العادة دائما أركز على العنوان لأنه هو النافذة الأولى أو العتبة الأولى التي يمكن التي يتواجه معها القارئ، يعني أول ما يخطر ببالي أو يطلع عليه. العنوان مدارج الانعتاق. لو تأملنا كلمة مدارج فهي تحيل على الحركة، ولكن الحركة بخطى تستوجب مراحل أولا، وتستوجب أيضا جهدا أكثر من السير العادي، لأنه لو قلنا خطونا مثلا أو مشينا لاختلف الأمر عن قطع مسافة المدارج. المدارج تتطلب جهدا أكثر من السير العادي، تتطلب نفس طويل، وسأعلم لماذا توقفت عند هذه المراحل، وتتطلب تأنن وتحديد هدف إلى أين نتدرج. في هذا كله نجد له صدى في الرواية، لأن الرواية فيها معاناة، ليس سيرا عاديا، ليس قطع مسافة على أرض عادية، فيها هذه المسافة التي قطعتها بطلة الرواية اللي رابعة مع الراوية، قطعت مسافة هي طويلة ولكنها مشوبة بكثير من العراقيل التي استوجبت في المدارج التدرج ونفس طويل. أيضا لماذا هي كانت تتدرج؟ نحو ماذا؟ نحو الانعتاق. إذن هي مدارج نحو انعتاق. هنا نسأل، انعتاق من ماذا؟
2: انعتاق من ماذا؟ هذا السؤال سيقودنا إذن للكاتب السعودي لك فيما بعد. إذن الانعتاق هو نوع من الإحالة، على نوع من الاعتراف على البوح، يعني كان الرواية هي فعل نجاة من معاناة، كما قالت إذن فاطمة. نجاة ماذا؟ نسألك الآن.
4: النجاة ربما من واقع حياتي، النجاة من قدر. الرواية عندما نعود إليها، رواية هي تهتم بفاقدي السند.
2: نعم.
4: وبالنسبة لفاقدي السند طبعا يتنوعون ويختلفون. البطلة من هؤلاء الذين رمى بهم القدر في مطب هي ليست مسؤولة عنه، ولكن الذي يحدث أنها عندما تخرج إلى الحياة، عندما يقدر لها أن تعيش وتخرج إلى الحياة، ستجد ربما مطبات أخرى كثيرة تنتظرها. الواقع الاجتماعي، النظرة إلى أمثال هؤلاء الناس، يعني الأطفال مجهولي النسب، كيف يمكن أن يتصالحوا مع أنفسهم، كيف يمكن أن يتصالحوا مع الواقع، ما يمكن أن تكون نظرة الناس بالنسبة إليهم. وبالنسبة للبطلة رابعة، هي تود أن تنعتق من أمرين اثنين. الأول الذات، كيف يمكن لها أن تتصالح مع ذاتها. يعني هي تخرج بأقول نظرة ضمنية، لأنها ضمن الذي عاشت فيه أو ضمن الذي سجلت فيه، كأنها تبقى مجهولة الهوية. يعني ربما هي قد أتاح لها القدر أنها وجدت من احتضنها.
2: نعم.
4: وأن عملية التبني صارت
2: بناء الشخصيات. أي. هذا قبل ذلك أنت اعتمدت يعني مجموعة من الفصول معنونة.
4: نعم.
2: كل فصل معنون بقضية.
4: نعم.
2: يعالجها فصل من الفصول، والأهم من ذلك اعتمدت ضمير المتكلم. وضمير المتكلم عادة ما يرتبط بعملية الاعتراف، هذه مساحة الاعتراف. نعم. التي تحدثنا عنها، عن البناء الفني إذن لهذا العمل.
4: البناء لمحلة، أنا رواية الأولى كنت قسمتها إلى فصول وفصول دون عناوين، لكن هذه المرة قلت لما لا نخصص لكل فصل من الفصول عنوانا خاصا به، لأن هذا العنوان هو الذي سيكون فاتحة تساعد المتلقي على أنه يلج إلى السرد الذي يتواجد داخل الفصل، حتى يصل ربما إلى المعلومة التي تساعده على أن يفهم وأن يتتبع وأن يتبين الغايات والأبعاد التي تسعى إليها المؤلفة. العناوين هذه اخترتها على أساس هذا التدرج الذي أسميته أنا في العنوان المدارج، فحاولت أن أجعل عناوين هذه الفصول متماشية مع الحركة، مع الجهد الذي ستبذله هذه البطلة حتى تصل في النهاية إلى غايتها، وحتى تصل ربما إلى هذا الانعتاق التي تسعى إليه وتريد أن تبلغه.
2: إذن هناك غوص في الذات، بمعنى هناك نعتاق داخلي ونعتاق أيضا خارجي صحيح. نعم هذا هو. لا تخجلي حنون سلمي على الأستاذة، هي أم وهي أم من لا أم
4: لا أم لها,
2: لها. هذه قولة من القولات يعني تقودني إلى اللغة التي اعتمدتها أيضا الكاتبة في هذا العمل الروائي، لغة لا شك أنها تقترب من شخصياتها، تقترب إذن من رابعة، هذه تقترب إذن من صورة الأم ومن المختلف الشخصيات. نعم
3: نعم صحيح. لغة هذه الرواية بالذات ذات وجهين. الوجه الأول بساطتها، بساطة اللغة، وفي نفس الوقت غزارتها. هنا عنا اللغة سلسة وبسيطة، ولكنها في نفس الوقت تتضمن أبعادا أدبية غزيرة جدا. الرواية تسير في مسرى سلس متواصل يسهل قراءتها، لا تستطيع التوقف عند قراءتها في أي فصل من الفصول، تريد دائما أن تواصل وتنهي الرواية إلى آخرها. هذا من ناحية السلاسة والبساطة، ولكن تتضمن بحكم أنها تتضمن قضية أساسية، هي قضية اجتماعية بالأساس، ولذلك هي تنضوي هذه الرواية ضمن الروايات الواقعية بشكل واضح. لأنها تنضوي تحت هذا العنوان فجاءت بمواضيع معقدة شيئا ما، وجدت لها الروائية مخرج بسيط جدا، وهي من تقنية الكتابة الروائية وهو الحوار.
2: صحيح نعم ممتاز جدا.
3: الحوار هو من أبرز الركائز التي استندت عليها هذه الرواية إلى جانب السرد بطبيعة الحال. لماذا اختارت الروائية جميلة بلطي عتوي الحوار؟ أراه من الأساليب التي أولا له بعد بناء سردي، ولكن في نفس الوقت حل حضاري، إلى جانب أنه تتميز به الكتابة الروائية باعتبار أن الحوار ينشط حركة الحدث في الرواية، ولكن في نفس الوقت أديبتنا استعملت الحوار لحل مشاكل أولا اجتماعية وفك عتق، خلينا نرجع للعنوان، عتق بطلة الرواية من مكابل كانت تمسك تلك الشخصية وتجعلها مكبلة بجميع بأكثر العادات والتقاليد، اللي هي موضوع شائك لا يتحدث فيه أنها ليس لها أب وأم أو أم وغير ذلك. هي انعتقت من ذلك الشعور بطريقة الحوار واستعمال اللغة التي تركتها.
2: نعم. إذن الحوار كان قريبا من نفسيات شخصياتي
3: كان هو سبب خروج رابعة
2: حتى المستوى الثقافي، حتى مستوى النفسي بالأساس، إذن معبر إذن عن مشغلهم وعن قضاياهم. هذا جميل أستاذة، شكرا لك. ننتقل إلى الكاتبة لنتحدث عن الفضاء، عن المكان، عن الأمكنة. ونعرف اليوم في الكتاب الحديثة أن المكان لم يعد إذن محايدا، وإنما أصبح هذا المكان وأي مكان يعني يشارك حتى في حضوره، سواء كان مفتوحا مغلقا، مشاركا حتى في بناء شخصيات، في تطور الأحداث وإنطاق ما هو جامد.
4: المكان وأهميته بالنسبة للشخصية، المكان يلعب دورا كبيرا. يعني حسب المكان يمكن أن نقول نتبين أو يمكن أن نستخلص ما يصدر عن الشخصية. في رواية هذه المكان الذي يشد الانتباه في بدايته هو فضاء ثقافي.
2: صحيح نعم.
4: وأنا قد عمدت ذلك، لأن مجتمع بدون ثقافة، المجتمع بدون ثقافة يعتبر مجتمعا ميتا أو مجتمعا جاهلا. وفضاء الذي ربما ذهبت إليه رابعة البطلة، التحقت فيه برئيسة النادي وعاشت فيه لفترات ربما نجدها متواصلة أو تغيب فيها بين الحين والآخر، هو الفضاء الذي ربما أتاح لها أن تكسر حاجز الصمت، أن تخرج من حالة المسكوت عنه الذي كان يعذبها المسكوت عنه الذي هو في النهاية تهمة، يعني أن ينظر إليها الناس بأنها عفوا عن اللفظة لقيطة بين ظفرين، هذا في حد ذاته يعود إلى العقلية المتواجدة. لكن بهذا الانفتاح على المجال الثقافي، هذا الانفتاح على المثقفين، وأقول المثقفين الجادين أساسا، هي قد توصلت إلى أن تبوح بما في نفسها. والجميل في العملية أنها وجدت من يسمع، هذا الذي يسمع هو الذي سيساعدها على أن تسير في اتجاه هذا التجاوز الذي كنا نذكره. في الرواية لا توجد أمكنة كثيرة، لدينا القرية، قرية فاقدي السند، لدينا المنزل الذي هو منزل الأم رحمة، لدينا هذا المنزل الذي عاشت فيه رابعة.
2: إذن عبر المكان عن نفسية الشخصيات، وكان معبرا إما عن رغبة في التحرر، وكان أيضا معبرا حتى عن حالتي الخوف،
4: الخوف وحتى الاحتضان أيضا.
2: صحيح، لاحظي مثلا ماذا تقول السردة في صفحة 153: أحسست أن الغرفة تدور بي وأن كنت لا أعلم السبب، إنه خوف لا أدري كيف تسرب إلى نفسي، فاشتغلت الخواطر في ذهني، هل أتت أمي جريرة يعاقب عليها القانون ويمكن أن تؤدي بها إلى السجن؟ هل تسببت في إيذاء أحد تلاميذها وهي تخشى النتيجة؟ هل وهل وهل؟ يعني هذا هو يعني المقصود بأنه المكان، الفضاء إذن أصبح يشارك إذن في بناء إذن البعض ما يسمى الدرامي أيضاً للرواية في نسيجها الفني، في بناء أحداثها وتشكيل شخصياتها. وفي تشكيل الشخصيات نعود إليك أستاذة فاطمة عن بناء الشخصيات، خاصة بناء صورة الأم في علاقتها أيضا بهذا الفضاء الثقافي الذي تروم من خلاله التحرر والخلاص من حالات إذن الاغتراب. نعم،
3: هو مثل ما كانت أشارت إلى ذلك الأديبة جميلة، أن الأمكنة لم تكن متعددة، كذلك الشخصيات لم تكن متعددة. خلينا نقول البطلة والراوية هما الشخصيتين الأساسيتين في كامل الرواية، بطبيعة الحال مع شخصيات أخرى المحركة المطورة في الأحداث في هذه الرواية. نقف عند علاقة الشخصية الرئيسية بين الراوية ورابعة التي تبتغي الانعتاق وهي محور الرواية كلها. كانت علاقة من يطلب النجاة من غرق وجد نفسه فيه بأساليب تبحث عنها، وجدتها في أسلوب اللسان وبما ينطق، لأنها كثير ما طلبت منها أن تعيرها لسانها كثير من المحطات. ما رمزية اللسان هنا؟ رمزيته هو الكلام، الإفصاح عن أو التعبير، لأنها كانت تختزن في ذاتها في داخلها في نفسيتها قصة طويلة، من سيسمعها، من سيشاركها هذه الأزمة؟ ستكون الراوية عن طريق الحديث الحوار والكلام، ولكن أن طوق النجاة الذي مدت به الراوية لرابعة هو الكتابة. الكتابة كانت الرابط، إن شئنا أن نقول، بين شخصية رابعة التي تريد الانعتاق وبين الراوية التي وجدت نفسها مضطرة أن تساعدها، لأن ذلك كان بطلب من أم رابعة، فمدت لها يد المساعدة في شكل الكلام. فهي تقول في بعض المواقع، أنها في بعض المقاطع من الرواية: سأمنحك قلمي أو لساني من هذا النوع أن الآن معك وبكي سأخرج. نعم. فرابعة بماذا خرجت؟ بماذا نعتقد؟ نعتق بانضمامها إلى هذا المكان، سأربط بالمكانة. وجدت انعتاقها في ذلك المكان، المكان الثقافي الأدبي، حيث يكون القلم والكلام والتعبير مجال لكل ذلك النادي. فانعتاق الشخصية الأساسية لم يكن عن طريق القانون أو المطالبة بحلول إدارية أو تعمير مطالب والاتصال بإدارات وغير ذلك، لا، كان عن طريق الأدب والكتابة والتعبير. وهذه قيمة سعت الروائية أن تبثها من خلال رواية هذه وتنشر. وكأن لما ذكرنا منذ حين الثورة مكسيم كوركي عندما جعل الأم هي التي سببا في إنقاذ بن ظفرين روسيا من عديد الظلم، كذلك في هذه الرواية الأم عبر الكتابة، عبر الكتابة ستنقذ شريحة كبيرة جدا من المجتمع، تنقذها مما يكبلها، مما تبتغي فيه الانعتاق منه، سواء كانت قضية الأطفال مجهولي النسب أو حتى قضايا أخرى. فالكتابة والأدب والثقافة هي طوق نجاة للعديد من الإشكالات الاجتماعية وأيضا النفسية، لأن رابعة خرجت أيضا من أزمتها النفسية، ولذلك انتقلت من في اللباس أيضا قد في الأخير في آخر الرواية لبست وشاحا كله ألوان زاهية، فهذه له رمزية كبيرة جدا أنها عادت إلى الحياة بشكل يتحدى ذلك الظلم. بماذا؟ بالألوان، أنها ستعيش حياتها بألوان تلك الحياة الجديدة انطلاقا من أبنائها وانطلاقا من الكتابة أيضا. إذا تقفصة مرايا
5: تتكلم، مرايا تتكلم. تحية متجددة، أهلا بكم إلى موعد الأخبار.
6: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
5: تستعد ولاية القصر لانطلاق موسم جني الزيتون وسط توقعات بإنتاج يقدر بنحو 100,000 طن خلال الموسم الفلاحي الحالي، مسجلا تراجعا طفيفا مقارنة بالموسم الفارط نتيجة تأثيرات موجة الحر خلال الصيف وتساقط البرد. نظرت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب في جلسة اليوم مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 68 المتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره. تتواصل الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية إلى غاية 11 من أكتوبر الجاري بمشاركة أكثر من 225 مؤسسة حرفية وحرفي عارض بقصر المعارض بالكرم، بحسب ما فادت به كهية مدير بإدارة المعارض بالديوان. أصل المجسس للمؤسسات الوطنية والخاصة لاقتناء منتجات الصناعات التقليدية. تساهم 43 شركة مصنعة للأدوية البشرية في تونس في تغطية قرابة 80% من استهلاك المحلي من ناحية الكميات و 60% من ناحية القيمة، بحسب ما صرح به ممثل الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الأدوية طارق الحمامي. في العالم، اعتبرت حركة حماس أن قرار رئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يمثل محاولة لحماية رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو ومسؤولين صهاينة آخرين من المساءلة عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين. أكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أن القوات العسكرية الباكستانية الموجودة في السعودية ستستخدم للدفاع عن أراضي المملكة وحماية سيادتها. إلى اللقاء.
7: السياقة في الليل تتطلب أضواء مطابقة للمواصفات القانونية، تتركب من فنار أمامي يعطي ضوء على ثلاثة أنواع: الضوء الوضعي بيوز، وضوء المقاطعة كود، وضوء الطريق فار، وأضواء خلفية منها ضوء وضعي ينبه بوجود السيارة وآخر ينبه بوقوفها وآخر يعكس ضوء السيارة اللي تبع فيها. كل هالأضواء ضرورية في الليل حتى يبعد الخطر.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.
9: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: انتصاف هذه الليلة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أعلنت وزارة التجهيز والإسكان البرمجة طرح طلب عروض مشروع الرواق الاقتصادي الرامي إلى مضاعفة الطريق الوطني عدد 13 رابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس قبل موفى السنة الحالية. المشروع يمر عبر ولايتي القيروان وسيدي بوزيد وسيمكن من تعزيز الربط بين الجهات. مثلت متابعة خطة العمل التنفيذي لمشاريع الطاقة على المدى القريب والمتوسط والبعيد المنبثق على استراتيجية دولية الدولة في المجال الطاقي محور مجلس وزاري مضيق عقد أمس. بحثت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني الجهات والأقاليم خلال جلسة عمل أحكام مشروع قانون المالية وإجراءاته وبلورة مقترحات وتعديلات بشأنه. أطلقت وزارة الشؤون الدينية لأول مرة منظومة جديدة للتصرف في الإطارات المسجدية بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية واختزال الأجل. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين التزم بطرح ملايين الأطنان من الديزل في السوقين الأمريكية والعالمية على مدى أشهر بعد محادثة بينهما. وستقوم روسيا على الفور بتوريد أكثر من 300 ألف طن من الوقود إلى السوقين الأمريكية والعالمية. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا لكم وتصبحون على خير.

0: أرخبيل المسرح. أرخبيل المسرح،
1: أحاديث حول المسرح وفيه.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: هذا البرنامج من إنتاج الإذاعة الثقافية ويبث على أثير إذاعة قفصة.
3: حضرات السيدات والسادة، متابعات أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. نواصل كما وعدتكم بذلك في الحصة الأخيرة الكلام عن المسرحي والسينمائي السويدي الفذ إنجمار بيرغمان، وعن الأطروحة التي أعدها المخرج والباحث العراقي السويدي إياد حماد الهويدي. وننطلق في حصة هذه مما انتهينا إليه في الحلقة السابقة.
4: ماذا يعني في الأمر؟ ماذا كان يعني المسرح بالنسبة إلى إنجمار بيرغمان؟
5: نعم، المسرح والسينما يكملان بعضهما بعضا بالنسبة لبيرغمان، وكما هو يقول، وما تذكر في الحصة الأولى ما قلت لك،
4: أيوة،
5: أنه إذا كان المسرح، إذا كانت السينما عشيقة مكلفة فالمسرح زوجتي الوفية.
4: لكن الفرق بين أعماله في السينما وأعماله في المسرح، أعماله في السينما تكاد تكون فلسفية تناقش قضايا كبرى عميقة، لكنه في المسرح هناك خلاف بسيط، لأنه بيرغمان يركز على وجود الجمهور في الصالات، فلذلك يذهب إلى نوايا المؤلف ويمزجها بوقتنا الحالي،
6: أي ينزل نستطيع نقول قضايا المسرحية مع شوغ الناس فيرون أنفسهم فيها،
5: وكأنما شكسبير كتبها أول امبارح. لذلك طلب من المترجمة، وهذا كان بودي أن أذكره في محاضرتك الجميلة، أنه طلب من المترجمة رجاء أعطنا نصا قابل للنطق وقابل للفهم من الجمهور، فترجموا له نصا شكسبيريا جديدا، الملك لير، يعني في حين كانت موجودة ترجمات سابقة، والترجمة من الإنجليزي إلى السويدي سهلة كما تشرب كأس الماء، فلذلك هو كان يعمل في هذين الخطين، خط نخبوي عالي جدا، لأنه يراهن في السينما على سوق عالمية، لكنه في المسرح سوقه محلي، آسف لتسمية السوق،
6: أي لا لا سوق، لا سوق بالمفهوم الإيجابي يعني،
5: فلذلك
6: يعني هناك رغبة، عندما نتكلم السوق ليس بالمفهوم السعي للربح، لا هناك عرض وطلب، وحتى يكون هناك طلب هناك حاجة للمسرح،
5: طبعاً
6: الأمر ليس سهلاً لبنائه،
5: فلذلك يقول، لديه مقولة جدا مشهورة، يقول كل ما شاهدت كرسيا فارغا في قاعة العرض المسرحي أشعر أنني فشل
6: أنه قصر،
5: نعم، وعلي أن أوطئ من سقف مطالبة الجمالية، فيوطي السقف القفز العالي هذا،
6: يعني باعتبار أنه هو سبب يعني في تغييره،
5: طبعا هو
6: فهو يتحمل هذه
5: كل المسؤوليات.
6: كيف أنت ذكرت أنه يطلب التقديم جهد لإعداد مثلا نصوص شكسبير بشكل، قلت أنا إعداد، هل هو إعداد أم هو ترويض للحوار، هل هو اختزال، هل هو كيف يتجلب أنت الذي اشتغلت على مسرحي؟
5: نعم، هو يستخدم أساليب عديدة هائلة متشعبة، يطلق سهام عديدة في العرض، يجب أن يصيبك أحد هذا السهام. مرة ذكرت لك ونحن كنا ذاهبين إلى عرض مسرحية، قلت لك في عندما عمل مسرحية رحلة النهار الطويل تجي نحو الليل ليوجين أونيل، سبق وأن قدمها أحد زملائه في 1956، عندما أعاد بيرغمان إخراجها وفاء ليوجين أونيل، لأنه كتبها خصيصا للمسرح الملكي السويدي، ومنح نوبل بريس يوجين أونيل على في الأدب عام 1936 على ما أظن. فماذا عمل بيرغمان؟ أتى بالممثل
6: اسمه يارل كله. أتى هذا الممثل أدى دور إيدموند الابن في مسرحية عام 1956. في عام 1980 أو بالثمانينات أعادها، أعطاه دور الأب.
5: أوله أوله.
6: تخيل أستاذ محمد، أنا أنا تخيل أننا نحن البشر أن تحصل لنا الفرصة في الحياة أن نمثل دور الابن، ثم يمضي بنا الزمن لنمثل دور الأب. على هل تتصور كيف جلس الجمهور وهم يحدقون وقد شاهدوا، وخاصة من شاهدوه طفلا ابنا الآن يشاهدوه هو أبا، وكان الممثل يا أخي رائع، رائع بمعنى الكلمة. فهذه أحد خصائص بريغمان، أنه يبحث في خفايا النص، يبحث عن خفايا المؤلف، لذلك يحاول أن يعطي للجمهور معلومات هائلة، بحيث أنه أنت لا تجد تشاهد مسرحية فقط. يعني مثلا يصرح هو أو يدع زملاء أو الممثلين أو الفرقة تعطي سهامها قبل العرض، أثناء البروفات، أنه سيحصل كذا في العرض. مرة أن هذا هناك كرسي سأستخدمه في المسرحية، هذا الكرسي جلبناه من أمريكا في طائرة خاصة لأنه استخدم في عرض أمريكي في نفس المسرحية، فسنجلبه. هذا تخيل يا إلهي أنه أنت يعني أصبح العمل المسرحي، العرض المسرحي ليس عرضا مسرحيا معتادا. هناك الكثير، مرة قال هذه الكنبة الخضراء التي ستشاهدونه ستشاهدونها في فيلم ما بعد البروفا، هذه كانت كنبة جدتي التي كنت أنام على رجلها وهي تحكي لي قصص الأطفال.
5: ما يلفت الانتباه في المثال الأول أن من لعب دور إدموند الابن يلعب دور إدموند الأب بعد الفترة، كأني بالمسرحية هي الأصل، هي الممتدة، هي الحاضرة بشكل مسلسل. وهذا طبعا هناك عمل نقدي، عمل أدبي، عمل تعريفي، عمل تربوي، يجعل من هذه المسرحية أولا معروفة عند الناس، ناحية أكثر من هذا أنها معروفة في صورتها الأولى التي أنها كانت أساسية في الاطلاع على هذا العمل، وامتداد حياتها هنا، اللعبة هنا، أنه يربط تلك وكان لها حياة. نعم. كان لها حياة فعلية تتجلى من خلال مرور إدموند الأب الذي كبر وكان المسرحية مستمرة طبعاً. وهو يلعب دورا، ويمكن أن يكون
6: وكل هذا عندما تأتي للعرض أيضا تشاهده بصورة ممتعة.
5: هو ابن السردية
6: طبعا، فهو يسمى بسيد الإضاءة.
5: هذا موضوع آخر، قبل أريد أن أعلق سنأتي إلى سيد الإضاءة. إذن هذه الفكرة الأولى. الفكرة الثانية ربط المسرحية

0: اشتغل عملا لمؤلف ألماني
1: أي.
0: من الحاضرين المعاصرين.
1: سمعنا هذا، لأن هناك تسعي إلى إيجاد روابط.
0: طبعا
1: المدخل هذا الكرسي الذي أتى به من أمريكا وعلى في طائرة خاصة، يعني سردية كاملة.
0: تصور
1: فالجمهور إذا يأتي إلى المسرحية
0: كيف؟
1: نعم، ولكن إضافة لذلك هذا الكرسي الذي أتى في طائرة خاصة. المثال الثالث الذي ذكرته هو جميل جدا، هذه الكنبة كرسي البنك الأخضر الذي هو جزء من حياته، فكأنه يعرض للجمهور لا المسرح فحسب، وإنما هذا المسرح اللي هو جزء من حياته منه، فكأنه يدعو الجمهور إلى أن يدخلوا في ما هو حميم. فطبعا هذا يقرب
0: أمثلة كثيرة أستاذي. فيما أحد المسرحيات كتب في البرنامج المسرحي، كتب هناك مشهد تظهر فيه يد من تحت خشبة المسرح. هذه الفكرة عملها زميلي السابق أولف مولاندر في نفس المسرحية، فاعذروا لي سرقتي البسيطة هذه.
1: حلو حلو،
0: تصور فكيف هذه السهام التي تحدث.
1: جميل جميل،
0: انه الجمهور ينتظر متى تاتي هذه اليد التي ستظهر، وينظر الى الكرسي وينظر الى الكنبه وينظر الى الممثل. فلذلك ترى انه انت جاي في كرنفال، في عرس مسرح، انت لا تذهب الى مسرح بريغمان لتشاهد مسرحيه وتفحص
1: ويهب،
0: وانما تشاهد عالم.

0: الجهاد أنا فتحت أنا معجب جدا بالأمثلة التي ذكرت وأرى فيها ما يمكن أن يفسر وكنت حائر لماذا هذا برجمان في خاصة في المسرح. فنلاحظ أنه المسرح وهذا أجد الآن بعض تفسيرات استمراره في الاشتغال على المسرح لأن المسرح قريب منه وبنى سردية كاملة
1: طبعاً.
0: لفعله المسرحي ربطه بذاته وبمن يشتغل معه فكرة أنه يذكر بأنها هذه سرقة بسيطة من
1: هو لو ما ذكرها ما حدا يعني
0: حد يعني
1: لأنه قبل 40 سنة 50

0: ولكن في الآن نفسه أشار إلى أن هناك تفاعل
1: طبعا وامتداد
0: وامتداد
1: هو التراديشن انه يحمل التراديشن
0: ولا اظن هي يعني من باب الحكايه لا كانه له رؤيه كامله وياخذ معه الجمهور لاعتبار المسرح امرا هاما فيه تراكم فيه امتدادات فيه كذا جميل جدا هذا
1: ما دمت قد استمتعت بالامثله ساعطيك مثالين اخيرين في مسرحيه قدمها كانت المفروض ان تكون نهايته لكنه لا يستطيع المغادرة المسرح اسمها حكاية شتوية أيضا لويليام شكسبير فماذا فعل؟ حول القصر الملكي في عصر شكسبير إلى قصر سويدي فقال لهم أنه هذا القصر سترونه في السينغرافيا هو البيت القصر الأسف اسمه القصر الأصفر وهذا بيت سويدي موجود فلذلك ستشاهدون خلفية المسرح هو عبارة عن هذا البيت الأصفر الذي اقتبسته من رواية آدم كريست ثم يطعمه أيضا في أغنية قديمة فلكلورية سويدية منسية تنتهي بها المسرحية وتتغزل بالحياة وتقول ما معناه يا إلهي أغنية قديمة بصوت نسائي وبطيء ونفس المضربة تقول يا إلهي كم هي الحياة جميلة وتخفت الأضواء وهناك ساعة ومع صوت المضربة ومع إخفات الإضاءة فأنت لا ترغب أن تغادر القاعة والله لا عندما يظهر الجمهور أحيانا في بعض العروض وهذه عندي
0: عندك أمثلة عليه
1: هذه تستمر ربع ساعة نصف ساعة من التصفيق الجمهور لا يرغب أن يغادر يود أن يشكره على ما قدم لهم من هذه المتعة من هذه المعلومات من هذا الفخر في الموروث الثقافي سويديا كان أم عالمي
0: أي يعني هذا القصر هذا البناء ما الذي أضاف إليه
1: حول الحكاية لأنه اسمها حكاية شتوية
0: أيوة
1: فكأنما دعا الجمهور لحكاية شتوية سويدية أيوة. الليلة ستحكى عليكم
0: أيوة.
1: فأنتم تهيئوا قبل النوم قبل أن سنحكي عليكم حكاية شتوية تدور أحداثها في القصر الأصفر في البيت الأصفر في السويدي الذي يرتبط أيضا بذاكرة
0: ومشاعر
1: الجمهور السويدي لأنهم على علم بهذا أيوة. يعرفون تاريخهم ويشاهدونه على المسرح
0: أيوة.
1: تشاهدون الأعمدة
0: أيوة.
1: ومسلط عليها الإضاءة الجميلة كما اتفقنا أيوة. فلذلك تشعر بحميمية الحرف
0: أيوة.
1: أنك أنت داخل فيه ماذا يعمل أصف أنا أول مرة في العالم يستخدم بيرغمان اللقطة القريبة في المسرح اللقطة القريبة معروف عليها
0: بالسينما
1: أنه أنا أقترب من الكاميرا تقترب على وجهك لكن كيف تعمل هذا في المسرح عمله
0: كيف
1: المتعارف عليه أنه الكاميرا هي التي تقترب من وجهك لتصبح
0: الزوم
1: لكنه عمل الزوم إن بالمسرح جعل الممثلين يجلسون على الكنبة نفسها
0: أيوة.
1: التي هي جدتي
0: أي جدتي
1: لكن في عمل آخر بقت نفس الكنبة
0: أيوة.
1: كأنما يذكرهم
0: أيوة.
1: وجلس الملك والحاشية خلفه وهناك طفلان هم نفس الطفلان تصور الأسهم يا أستاذ
0: أيوة.
1: نفس الطفلان بطل فيلم فاني وألكسندر
0: أيوة.
1: أرداهم أقنعة المسرح الضاحك الباكي يسحبون هذه العربة هذه الكنبة
0: أيوة.
1: التي يجلس عليها الملك وتقترب هذه الكنبة من الجمهور وكأنما إحنا نشعر أن الكاميرا تقترب منهم وأصبحت لقطة يعني طبعا من الصعب وصفها بالكلمات إذا لم قادر أن تتخيل
0: يعني كان مستعمل ما يستعمل في السينما يعني سكة وأنك
1: تقترب من الجمهور والجمهور جالس أحد النقاد الذي ترجمت كتابه قال يا إلهي
0: لقد فعلها أخيرا لأنه كان يبحث عنها، كان يبحث عنها وقد فعلها في أشكال مختلفة عن طريق الإنارة. الإضاءة لبريمان ليس من أجل فقط إضاءة الوجه أو إعتام، هم أحيانا بعض المسارح يضعون مثلثات على خشبة المسرح أو مربعات ضوئية أو لا، لدى بريمان الإضاءة وكأنما كاميرا، تشعر وكأنما الكاميرا الضوء أخذك من هنا، الكاميرا أخذتك من هنا،
1: يعني
0: أو أخذتك من هنا فتشاهد وكأنما لقطات سينمائية على المسرح وليست مجرد أنه الممثلين جالسين ويتحدثون، لا، في هذا الحوار أنا المهم، أنت في الظل، نصفك في الظل، أنا نصفي في الضوء، وتوجيه الضوء من أي جهة، الخلفية ماذا ستكون؟
1: فتشاهد يعني وقتها هناك تحولة ضوئية بشأنها أن تبرز
0: وكأنما أنت ما مشهد سينمائي، لكنه على المسرح تشتم رائحة الممثل. يعني عالم
1: هذا يتطلب دكتوريات أو آليات دقيقة
0: طبعا،
1: يعني وكذلك التمرين يعني عدد من الموظفين
0: طبعا. كذلك قلت لك بريغمان بعد عودته من ألمانيا
1: متى من عاد من
0: ألمانيا 1983
1: ايوه
0: قدم مسرحية الملك لير 1984، قبلها قدم فيلما الذي حكيت لك عن هو فاني وألكسندرا الذي كان طوله أطول فيلم لبريغمان 4 ساعات و25 دقيقة، جزئ تلفزيونيا إلى 5 حلقات. هنا كان هذا آخر فيلم لبريمان لأنه ودع السينما بعدها، اشتغل بعد هذه الفترة أفلام تلفزيونية وليس سينمائية بسيطة، كانت عروض بريمان ولا تزال لحد الآن تعمل المتاحف من تزار مسرحية حكاية شكسبير، تجد الأزياء، تجد الماكيت، تجد لا تزال يعني
1: محافظة على
0: لا تزال تدر الأموال
1: حتى
0: مسرحه،
1: حتى ليس أفلامه
0: ملابسه ضمن المتحف، يعني هو مؤسسة،
1: هو مؤسسة هناك مرافقة
0: طبعا، ويقود الحركة الثقافية السويدية حتى وهو في قبره.
1: أيوة،
0: لأنه وضع قوانين صارمة على المسارح، الآن لا يستطيع أحد أن يأتي ويعبث بهذا التاريخ المسرحي السويدي الذي بني على يد واحد منهم طبعا بريمان، فلا يستطيع أن يأتي أحدا ويشوه هذا التاريخ، يجب أن تقدم في نفس المستوى.
1: يعني أنت قلت وضع، هل من خلال أعماله أم هناك شبه تشريعات شبه سمن؟
0: الحالتين.
1: أيوة،
0: الحالتين، يعني بنفس الوقت كافأ. يعني بريغمان أول ما أصبح مديرا للمسرح الملكي رفع سقف الرواتب، لكن أيضا زاد من انضباط يعني تمارين،
1: أصبح متشدد أكثر
0: طبعا. أيوة، يعني الممثل يأتي صباحا حتى وأن كان عمره 70-80 سنة، يأتي صباحا يتدرب صوت وإلقاء، يتدرب رياضة بدنية، يجلس مع مساعد المخرج يقرأ النص إلى أن يأتي بريغمان جاهز. لديه 8 ساعات في اليوم تمارين
1: مهما كانت
0: الوضعية،
1: كان المطر أو الشمس
0: لا
1: نوع من الانضباط طبعا، الديسيبلين،
0: هذا ثبته، هذا أصبح قانون في المسار. هذا يجب أنه أنت مو ممثل تأتي كنت سهران ليلة البارحة ورائحتك سجائر، وهو يقول على هذا أنه هنا تبدأ الحياة، ما خارجها، عائلتك، هذا هي حياة زائلة.
1: أيوة،
0: الحياة الحقيقية هي هنا، هي هذه البروبا.
1: يعني دكتور إياد، نلاحظ هنا أن تكلمنا على عدد المسرحيات وكذا، وراء هذا الانضباط
0: طبعا،
1: هذا الانضباط والتنظيم، الشغل، تنظيم العمل، فكل يعرف مهامه بشكل دقيق، التقني لا يتدخل في أمور أخرى، المعد البدني معد بدني، الممثل ممثل مهما كان سنه لابد أن يتعهد جسده ويتعهد إمكانياته، ومقابل هذا يجد جراية
0: عاليه. اذا هنا فهو يرى الامر بكل فن. اذا فليس من باب الصدفه ان تستمر اعماله، وليس ما كانت لاعماله ان تكون كما هي لولا هذا الانضباط وهذا التشدد. وأتصور التشدد مع الذات هو نفسه منضبط
2: لذلك. طبعا هو يصحى الساعة 7:30 صباحا. أولا هو ابتعد عن المدينة.
0: أيوة.
2: وفي أحد أفلامه كان يصور في جزيرة اسمها فارو، وهم في الهليكوبتر ليكتشفوا موقع التصوير، وكان معه صديقه المصور. فقال له: هنا وجدت مدينة الفاضلة. فكانت جزيرة فارو، ومن ذاك الوقت هو اعتزل الحياة، يأتي فقط للبروبات في حالة وجود بروبات، ويسكن وحيدا في جزيرة نائية يسكنها 500 شخص فقط. يصحو الساعة 7:30 صباحا، يعمل جولة بهذه الجزيرة، يرجع يفطر، ثم يجلس يكتب لمدة 3 ساعات 3 دقيقة ممنوع، وبدفتر أوراقه صفراء مخطط بالأزرق، يصنع في ألمانيا
0: ويكتب بالقلم،
2: ويكتب بالقلم إلى أن مات وهو يكتب بالقلم وبنفس الورق. هذا أيضا جزء من شخصية بريمان. وهذا الورق أنا هكاتب عنه مقال راح يطلع بالهيئة العربية للمسرح إن شاء الله. هذا المعمل كان في نيته أن يغلق أبوابه، فاتصلوا ببريمان من ألمانيا، قالوا له: إحنا المعمل سوف يغلق. فقال لهم: ابحثوا لي بعض الأوراق. فبعثوا له 8 سيارات ممتلئة
0: بالبلوك
2: ورق أصفر مخطط، وهذا لازم يكتب عليه 3 ساعات، ثم تبدأ القراءة. ثم بنى في بيته أو على جانب من بيته سينما تحمل أعتقد 50-60 كرسي، عندما يأتيه ضيوف يفرجيهم تحفيات الفن السينمائي العالمي. عندما يأتي أحيانا يزوره مخرجين كبار من أمريكا، من إيطاليا، من فرنسا، فيجلسون في هذه السينما. والآن طبعا هاي السينما وهذا البيت
0: أصبح متحفا
2: ويدر أمواله.
0: طبعا الآن رأيت ما ذكرته، إذا الانضباط لعله يصبح يخلق عادات، لعله تصبح كأنها عندما يحكى عليها يكون أقرب ما تكون إلى، لا أقول فولكلور، بل أقول يعني ضرورة أملاح تستعمل للحكاية. دائما نحن أمام سردية، سردية.
2: وهو
0: وما قاله هو أنه يعتبر أن المسرح يبدأ في الحياة في المسرح، هي فعلا هو يمارسه باعتبار يهيئ نفسه ليذهب إلى الحياة.
2: بالنسبة له الانضباط والتخطيط شيء كلش مهم. هو ضد الارتجال، الارتجال فقط، لكنه مع الارتجال بعد أن يخطط
0: طبعا.
2: يقول: أنا لست ضد، لكني لا أؤمن بالارتجال في الارتجال. عليك أن تأتي متهيئا مخططا جيدا، ثم قم بالارتجال ذاك
0: في إطار محدد.
2: فلذلك سأذكر لك مثالين، أحدهما مسرحي والآخر حياتي. كان يشتغل مسرحية مولير عدو البشر، ميزانتروب، وكان أحد الممثلين الذي يدعى توشتين فلينك، ودعي هذا العرض أن يقدم في أمريكا. وتعرف أن تأخذ عرضا مسرحيا هائلا لمولير الذي فيه ممثلون
0: يعني
2: صريف يعني. فجاء بريغمان مختلسا ونظر
0: بشكل
2: سري، ونظر من كرسي
0: بعيد.
2: طبعا وهذا الكرسي نفسه الذي استرق النظر إليه في أول ما شاهد أول مسرحية في حياته، كان هنا يسترق النظر أحيانا. فنظر فشاهد تورشتين فلينك تجاوز الميزانسين
0: المرسوم. أيوة.
2: انتهى العرض وقال: هذا العرض لم يسافر إلى أمريكا، لأن توشتين فلينك دمر مسرحيتي وأصبح ثائرا كالثور الهائج،
0: لقد دمرت مسرحيتي ولم تذهب المسرحية. هذا دلالة على الباطل، وهذا أيضا أعطى درسا للبقية.
1: يعني هذا كذلك يحكم عليه بمشيئة، ولكن هو منسجم في شخصية ومقاربة إنمار برغمان للمسرح والفن بصفة عامة، قد يبدو شديدا. إذن فهو قلت الارتجال، ولكن ما أن تصبح العمل محدد أمر مقدس.
0: بعد أن اتفقنا على كل شيء لا يحق لك. أنت ارتجلت، أنا منحتك فرصة، عملت ما شئت.
1: عند الإعداد المسرحية ترتجل بعد ذلك؟ لا،
0: من غير نقول أيه. لنفترض لفرقة سيمفونية، لأن برغمان يشبه نفسه بقائد الأوركسترا.
1: أيوة.
0: من غير المعقول أنه أنت في أيام في حفلة العرض والافتتاح في الأوركسترا أنه أحد العازفين كمان يرتجل جملة موسيقية. ما أدرك أن هذه الجملة
1: في حين أن هناك سيمفونية متماسكة
0: وعندك 50-80 عازف، كيف؟ فهذا هو الضد. مثال آخر حياتي، وهذا ما ذكرته ابنته لين أولمان، بنت ليف أولمان، هي الوحيدة منها، فكتبت
1: وأخذت اسم أمها،
0: أخذت اسم أمها في كتاب كامل كتبته، فقالت أبي قبل سنتين من وفاته بدأ يخطط لموته، بحيث اختار عدد الضيوف الذين سيأتون في سيرموني التشييع، اختار أي موسيقى ستعزف، وهي موسيقى للمؤلف الذي هو يعجبه كثيرا، باخ. التي استخدمها في أحد أفلامه التلفزيونية، نفس القطعة الموسيقية. اختار أين يكون القبر. يعني حتى
1: لبس الجماعة،
0: حتى أخرج
1: الجنازة وقبره بالشكل.
0: فإجوا هم مجرد نفذوا هذا.
1: عندما نعود هذه أهمية أن المسرح هو الحياة. عندما نعود المثال الذي ذكرته وهو شديدا، أن تمنع أنت فرقة من الذهاب إلى أمريكا، هذا لا يمكن أن ينساه الممثلون. فهذا الممثل أصبح ميدان بتاع في زملات متعرم كذا، حرمهم إلى غير ذلك، ومن هنا يصبح الانضباط. فهام جدا.
3: هذا البرنامج من إنتاج الإذاعة الثقافية ويبث على أثير إذاعة قفصة.

0: كان بريدمان وكاتبه الذي
1: هو في الحقيقة يقول أن هذا المجنون كتب ما لم أستطع أن أقوله، وهو يعشقه ويعرفه بالضبط. يعني أنت عندما تأتي إلى عرض لبريغمان لمسرحية أوغستين باري ستشاهد ليس المسرحية فقط وإنما ستشاهد ما وراء المسرحية. يعني يريك وأنت لا تعرف أن كل الأشياء الموجودة على خشبة المسرح هي أشياء أوغستين باري، ستائره، قلمه، أثاثه، لكن فقط الأشياء التي ستستخدم في المسرحية. وتطبيقا لرسالة المفتوحة في عندما وجه رسالة مفتوحة إلى إلى إلى ممثليه وقال العروض المسرحية لا تحتاج إلى أكثر من ستارة ومصباح. فهو كان ينفذ وصية أوغستين باري. هل فهمت علي يا صديقي؟
0: تعتبر تماما تماما تماما.
1: لذلك أغلب عروض بريغمان تتسم بالفضاء الفارغ لكنه مملوء بشكل آخر، مملوء بالممثل، لأن بريغمان يعتمد كما يقول هو أن المسرح يعتمد على ثلاثة عناصر فقط، اللي هي الحكاية، النص، الممثل، الناقل الحكاية الممثل، والمتلقي اللي هو الجمهور. ما عداهم لا داعي لكل شيء. حتى المخرج ممكن يصير، ممكن أن يكون منظما المخرج
0: أو منظما
1: ثارت عليه غونيلا أوغست غونيلا بيتر فايس، قالت لا السينغرافيا مهمة، رفعت رسالة
0: كل،
1: لكنه لم يجب، وأثبت الزمن أنه قدم عروضة كبيرة هائلة بدون أي قطع ديكور على المسرح.
0: دكتور إياد، بد أن نقف عند هذا. طبعا أنت تكلمت عن الفضاء الفارغ، طبعا مكتبة البروك أمبتي سبيس، هو يعني في هذا الإطار يكون سابق له،
1: طبعا
0: سابق له بالضرورة. إذن حدث تمت كأنه أنا الأعلى، وأنا يعني ستريندبرغ ليس مجرد كاتب فحسب، بل مسار ستريندبرغ يعني إنغمار بريغمان تماما مثل مساره هو وعلاقته بالمسرح.
1: ويعتقد أنه من واجبه أن يذكر الشعب السويدي بالذات بمؤلفهم الكبير. لذلك ترى لا تمر 10 سنوات إلا وبريغمان يقدم أحدى مسرحيات ستريندبرغ. مثلا لنأخذ فروكن جولي، قدمها 5 مرات في حياته. لعبة حلم قدمها 4 مرات في حياته. يعني دائما ما سنات الأشباح قدمها 4 مرات،
0: كل مرة طبعا بمقاربة،
1: وكل مرة يقول الآن فهمت النص.
0: هذا الذكاء والنطق،
1: يعني
0: بين الصورة الأولى والصورة الثانية تطور في فهمه.
1: وهذا أيضا أستاذ محمد يحيي لنا إلى نقطة أخرى.
0: أيوة.
1: تخيل أنك شاهدت عرضا لبريغمان قبل 10 سنوات، لنفترض الفروكن جولي، وتأتي بعد 10 سنوات، أنت نضجت، كبرت، تغيرت ثقافتك، سافرت، وتأتي بعد 10 سنوات تشاهد نفس العمل لنفس المؤلف ولنفس المخرج، ولكنك تشاهده بطريقة أخرى،
0: لأنك أنت نفس التغير.
1: تلاحظ. فهذا بريغمان.
0: طيب.
1: عندما تسميه عالم إنغمار بريغمان، هو بالفعل عالم، هو لا يقدم لك مسرحية فقط وتذهب، لا تنتهي الأمور عند هذا، لا قبل العرض ولا بعد العرض.
0: يعني هناك على الأقل ملاحظتان. تقديم الأنسة جولي 4 مرات، والقول بأنه كل مرة الآن فهمت
1: أكثر،
0: لأن فيه نوع من التواضع في بعض الأحيان الزائف.
1: طبعاً.
0: يعني فيه لعبة أفهم وأفهم
1: سيدة.
0: ولكن ما هو ثابت أن ستريندبرغ هو قيمة حاصلة. هذا اللي
1: هذا اللي يركز عليه هو، وهذا العفو، وهذا اللي لأنه يعرف نفسه أيضا هو قيمة.
0: أيوة.
1: وسيخلدها التاريخ.
0: أيوة.
1: لذلك عمل على نفسه أيضا.
0: أيوة.
1: أن يجعل من نفسه قيمة مضافة إلى سترينبرغ وإلى جائزة نوبل وإلى سيارة الفولغ.
0: مهم.
1: فلذلك كان يرتدي مثلا أزياء أو ورقه الذي يستخدمه وأزياءه الثابتة مدى الحياة.
0: آه.
1: نفس الأزياء يقتنيها من نفس الخياط في أحد أزقة فرنسا. وعندما تمزق يرقعها. سأريك أحيانا، أذكرني اليوم سأريك صورة له وهو يرفع أنه كيف. وهذه الكنزة الآن معلقة في المتحف، والكل شاهد هذا اللقاء مع بريغمان وهو يريهم، فيأتي ليشاهد هذه الكنزة. سبحان الخالق، بريغمان عند القدرة على قراءة المستقبل. هناك، أختم بهذا، هناك فيلم لبريغمان اسمه التوت البري. أول مرة بريغمان يشتغل فيلم عن رجل عجوز، وكأنما يا أخي كأنما يعرف أن هذا ما سيمر به عندما هو سيكون عجوزا.
0: أيوة.
1: بعد 50 سنة.
0: أيوة.
1: فلذلك كانت عنده لديه، ولا زالت حتى الآن، كان يقرأ المستقبل. يعني يقرأ، هو قارئ جيد للتاريخ، ولكنه يتنبأ ويعرف أنه سوف يكون أيقونة من أيقونات التاريخ السويدي. لذلك عمل على هذا الجانب أيضا.
0: أيوة.
1: فكان قبل أن يموت اتصل في المعهد السينمائي وقالوا لهم، قال لهم ابعثوا لي بسيارات كبيرة وخذوا هذا الغائط. الغائط يقصد ما ورثه من كتب وأفلام، لأنه لا يريد أن يعطيها إلى أي، يسلمها إلى جزء.
0: هو مسؤول في أمر من خلال ما تفضلت بقوله، مسؤول بالاندراج ضمن مسار سبقه ويريد أن يمتد بعده.
1: طبعا.
0: فسترينبرغ يمثل هذا المخزون. المخزون المخزون حتى يبقى محزونا يجب أن يحيا كل مرة.
1: نعم.
0: وإحياؤه يمر عبر قراءته، وقراءته تتمثل في عرضه عرضا جديدا من رؤية جديدة، ثم بعد ذلك طبعا يخلق أسطورة هو. نعم. أنه لا يلبس ويرقع كذا لعبة، أظن أنها لعبة.
1: لكنه مدى التساقه بسترينبري وبإبسن بالمناسبة. لذلك عمل، ذكرنا مرة عن مشروع بريغمان، فهذا المشروع كان مؤلفا من 3 مسرحيات، فروكن جولي أو سترينبري، بيت الدمية لإبسن، هنريك إبسن النرويجي، ومشاهد من حياة زوجية التي هو كتبها. فاختار البطلات الثلاثة، بطلة نورا بطلة بيت الدمية، وجولي بطلة فروكن جولي، وماريان بطلة مشاهد من حياة الزوجية، وعمل المسرحية امتد لمدة 7 ساعات. نعم. عرضين متتالية، ستينبري وإبسن، ثم تعبر الشارع في مسرح آخر مقابل هذا المسرح لتشاهد مسرحية التي هو كتبها. وهنا أراد أن يوضح أن هذا الارتباط الروحي والعضوي بينه سترينبري وبين إبسن، ومن ثم انتصاره للمرأة التي اتهم أوغست سترينبري أنه كاره للنساء التي أطلقها الفرنسيون.
0: إذن 3 أولاً المسرحية نفسها أو بنى عليها؟
1: لا لا، أخذ
0: مسرحية في ذاتها،
1: أخذ المسرحية، لكنه أخذ ليس كل المسرحية. هو بارع أيضا، أخذ ما يناسبه لهذه.
0: إذن عمل توليفة.
1: نعم.
0: توليفة لمسرحية الثلاث
1: اللي هي بيت الدمية.
0: أيوة.
1: فرقن جولي ومشاهد من حياة الزوجية. وهنا جعل نورا التي تهرب من الموت من زوجها ومنها وتصفق الباب
0: خلفها.
1: هذه الصفعة التي هزت أوروبا كما يقال. والفروكن جولي التي تهرب إلى الموت لأنها تنتحر في نهاية المسرحية، وماريان التي لا تهرب إلى الموت ولا تهرب من الموت بل باقية في سريرها. فثلاث عوالم نسائية مختلفة، وكان مشروعا هائلا ولا يزال يكتب عنه.
0: يعني هذا التوليف بين الثلاثة في عمل المسرحي الواحد.
1: نعم.
0: ويدوم 7 ساعات.
1: نعم.
0: يعني هو يدوم أطول من المسرحيات كل واحدة، وهذا لو تضحن مع بعض
1: طبعًا
0: يكون
1: أقصر.
0: ثم يقابل بذلك العمل آخر يعتبره كتبه هو
1: بعد الشارع.
0: بعد الشارع. وكأن في نهاية الأمر هذا المتفرج كأنه يقوم بعمل تقصي، يعني
1: طبعًا
0: الطواف من مكة، يعني ذهب من أماكن بذاتها
1: بالضبط.
0: هو عبر مرور عبر الشخصيات وثم هو يختمها هو.
1: لذلك قلت في بداية حديثي أن مسرح بريمان هو ليس مسرحا
0: فحسب
1: إنها جولة رحلة في تتجول معه في أماكن لا تعرفها من قبل، لم تشاهدها، لم تتعرف على خبايا وأسرار المؤلفين، أحيانا خبايا وأسراره هو، لأنه يضع نفسه
0: يعتبر نفسه جزءا منها
1: طبعا، ولكن الجمهور يعطيه مفاتيح يعرف أن هذه جزء من حياته. هكذا كان يعامله أبوه، أو هكذا تعاملت معه زوجته، هكذا كان هو يعامل أطفاله، فتجد هذه الأشياء. لذلك هذه المجموعة من السهام التي تطلق في ليلة العرض لا بد وأن يصيبك أحدها.
0: الآن تعريجة سريعة بين المسرح والسينما، وخاصة أنا دائما عندما أرى برغمان أو أسمع برغمان أرى أولمان معه، أدري لماذا؟ هل هناك ما يفسر هذا؟
1: أنت ماذا ترى؟
0: كل ما سمعت نسمع برغمان وأرى برغمان أرى وراءه أو بجانبه أو فوقه أولمان.
1: ليف أولمان.
0: ليف أولمان، نعم. هل كانت تفسر لي هذه في ذهني
1: أنا؟ أولا لأنه ارتبط بليف أولمان وأحبها حبا عظيما، لذلك أنتج لها أجمل أفلامه. ليف أولمان هي بذاتها قالت مرة، قالت أنا لم أكن أعرف أن برغمان كان يقدم من خلالي شخصيته، يعني في فيلم بيرسونا الذي يعتمد على ممثلتين فقط، قالوا اكتشفنا في الأخير أننا شخصيتان وجهان لشخصية برغمان. لذلك في أحد المشاهد الذي كان في وقتها معجزة، عندما مزج بين وجهين ليف أولمان وبيبي أندرسون في وجه واحد ومع موسيقى، فأنت تستغرب ما هذا، هل هذه بيبي أندرسون أم هذه ليف أولمان أم هذا برغمان؟ تعرف كيف؟ فقلت لك هو يعني مو إنسان طبيعي، مو مخرج طبيعي، يعني لا يقوم بإخراج أعمال مسرحية وهنا أنا جعلت الديكور والسينغرافيا وعملت لا لا لا بعيد بعيد كل البعد. أرجع لسؤالك بالنسبة لليف أولمان، ليف أولمان عاشت معه 5 سنوات أيضا في جزيرة فور خلفت منه بنت اسمها لين، ولديهم كان كلب. كان برغمان يكره الكلاب، لكن لحبه ليف أولمان
0: ودعه
1: عندما غادر، قال له اننا آن الأوان أن نغادر، قال لهم، فمسك الكلب وبكى برغمان يبكي
0: هذا الكلب الذي يكرهه
1: طبعا. اعتقد احنا استاذ محمد طبعا من المستحيل ان نلم بكل جوانب، لأنه هناك جوانب كثيرة، لكن في حصة الخليل المسرح أعتقد أننا كفينا ووفينا.
0: لا كفينا ووفينا، وأشكرك الشكر كله على هذه المعلومات التي تقوم على معرفة دقيقة وتبين مظاهر من طاقتك المعرفية والعلمية، لكن فيها إلى جانب ذلك نوع من الحب، نوع من الإعجاب الكبيرين لإنجمار برغمان، وكأني بك لو كنت إنجمار برغمان.
1: طبعا بالفعل، ولذلك أنا قمت في قبل سنتين في زيارة بيته في جزيرته، وفي الحقيقة بكيت، وكأني ما أنا كعراقي أزور مرقدا بأحد الأئمة العراقية.
0: أوه رائع هذه الصورة. دكتور إياد، أشكرك شكرا كله لزيارتك لأرخبيل المسرح الذي هو يبقى دائما مفتوحا لك للاستماع إليك والتفاعل مع رؤاك ومع إحساسك، لأنك أنت كذلك وأنت تتكلم عن إنجمار برغمان لم تتكلم عنه عن بعد، ولو أن لك هذه النظرة من بعيد لكن كنت قريبا منسجما مع هذه الشخصية العبقرية. وأحسن شيء ما أنهيت به أنا المرقد، ونعرف المراقد بالنسبة للشيعة أفضل هذا جدا. أشكرك وأرجو أن نراك مرة أخرى معنا دائما.
1: ألف شكر لك، وشكرا بهذه المحادثة الحقيقة التي أحسست كأنني فتحت قلبي، فتحت المجال لنفسي أن أتحدث بهذه الطريقة عن إنجمار برغمان، لأنه تعرف أن تتحدث عن شخص مثل إنجمار برغمان المتشعب الكبير الغزير بالإنتاج، مثل ما تعرف أنه أحيانا يخرج أربع مسرحيات في سنة واحدة، وفي نفس السنة يخرج فيلمين، وفي نفس السنة يقوم بإنتاجها، فليس من السهل. لكنك أنت أدرت الحديث وأخرجت مني معلومات. شكرا جزيلا.
0: حضرات السادة والسيدات، إلى أن يجمعني بكم لقاء آخر، أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
2: مسرح
3: مسرح
2: أرخبيل
3: أرخبيل
2: أرخبيل المسرح أرخبيل المسرح،
3: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
2: محمد المديوني.

0: إذاعة قفصة مراية تكلم.
1: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالباً الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل. المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: الفن أو الفنون هي قدرة لاستنطاق الذات،
3: هو كل نتاج إبداعي ينتجه الإنسان.
4: الفن هو دائما هو رسالة حلوة.
5: شارع الفن.
6: شارع الفن.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من شارع الفن. في شارع الفن اليوم الجولة تحملنا إلى ما بين أعمدة البوابة التاريخية لمدينة جرش الأثرية، بين حجارة المدرجات التي تنطق بعبق الإمبراطوريات القديمة. لا يزال صوت الفن يتردد صداه منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي. جرش الفنون والثقافة الذي لم يكن مجرد حدث فني عابر على الخارطة الثقافية العربية، بل تحول بمرور العقود إلى سردية وطنية أردنية وجسر ثقافي يربط حضارات الشرق بالغرب، يكرس نفسه كشاهد على صناعة